وكذابي يا اغلى احبابي حلو وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب

احترقوا من الاسواق غلطوا يا مساكين حبوا كذابي والاكذب مني.

شو ما حكي شو ما عمي رايح سدى بس مهما

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي بتفلي فلي عرفتك وحدة.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باء أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
2: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
3: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
4: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد السابع من يونيو حزيران. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين. إذن يعني نهاية أسبوع، إحنا عادة الأحد نلتقي نهاية أسبوع، ما كانتش سهلة هاي المرة على كل الأصعدة،
0: كلهم كان عم بيكونوا هيك كل آخر فترة للأسف. صحيح.
1: يعني بس تعرفي الشمس تشرق من جديد. صحيح. يعني هيك الطقس جميل اليوم، على أمل أن يحمل الأحد أيضا بداية. أنا بحب البدايات أم علي،
0: يعني إن شاء الله كمان الاستمرارية تكون منيحة، بس البداية نهار جميل،
1: نهار جميل. فصباح الخير لكل من هو متجه إلى العمل، إن شاء الله يكون نهار مثمر للجميع. إلى العناوين.
0: جماهير غفيرة تودع الطفل الرضيع سام أبو هيكل الذي راح ضحية رصاص الجيش الإسرائيلي، ودعوات لمحاسبة الجنود الجنى.
1: و125 قتيلا منذ بداية العام في المجتمع العربي، ظواهر العنف وجرائم القتل في تصاعد مستمر دون تحرك حكومي أو شعبي، خطين تحت شعبي.
0: بالضبط. وبعد وصفه لإيرانيين بالأقوياء والفخورين، ترامب يؤكد ألا خيار أمام طهران إلا إبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة.
1: إذن هذه هي العناوين التي تأتيكم مع نهاية الأسبوع. طبعا الكثير من العناوين الثانوية لكل عنوان، جبهات مشتعلة على في الشمال وفي الجنوب، في الداخل أيضا، في كل ما يتعلق بموضوع العنف والجريمة، وهذا ما نبدأ. صحيح. ونستهل به نشرتنا.
0: بالتأكيد، إذ قتل فريد عيسى مظلبط في العشرين من عمره من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت أمس في مدينة المغار، وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في مكان الجريمة بعد إخفاق محاولات إنقاذه. بدورها صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين فيها. طبعا قديش العدد فراس؟ 125
1: تأخذ بعين الاعتبار أنه يعني نهاية الأسبوع هذه الدامية، نحن يعني مؤسف جدا أن تتحول القضايا إلى أرقام، ولكن نحن نصمم أن لا تكون رقما. في طمرة قتيل، نحن عالجنا هذا الموضوع على مدار نهاية الأسبوع أيضا، وموجود عبر تطبيقنا وعبر صفحاتنا على السوشيال ميديا. قتيل في طمرة، قتيلان في يفت الناصر الأصل من نوفا جليل، إخوة اثنين. فنحن نتحدث عن يعني عن تصاعد مستمر في ظل الحديث. أحد أقرباء الضحية في المغار كتب وقال إنه يعني لو أنه هذه القوات التي جاءت لمعاينة مسرح الجريمة ذهبت للبحث عن جنا، كان الوضع سيكون أفضل. في هنالك إشي منظوماتي بشكل كبير، نتحدث عن عشرات السيارات اللي بيصلوا لا شو بدك، لا بتيجي لما لما لما القتل صار ولما الجنا هربوا، شو بتقعد تعمل؟ تجمع أدلة؟ طب ممتاز، اجمع أدلة على الأقل. ليش بس 7% تم فك رموز؟ يعني لا
0: الرموز.
1: أنت عم بتفك رموز، لا. صحيح. بس هي قوات قوات قوات، ودافع الضرائب عم بدفع لناس عم بأكلوا ببلاش.
0: صحيح.
1: طيب، إذن أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة بأن غارات إسرائيلية قتلت الليلة الماضية 6 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين من جراء استهداف مخيم للنازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غربية مدينة غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 مدنيين، إضافة إلى 49 مصابا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
0: طيب، في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بعد اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحامهم بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال الهجوم الذي نفذه مستوطنون في البلدة. وأظهر مقطع فيديو مصور جنديا ومستوطنا وهما يعتديان بالضرب على أحد سكان حوارة. شفت الفيديو؟
1: طلع شفت الفيديو، فيديو يعني بتتحسي فيديو نهاية العالم. ليس فقط طلع اتركيكي من الموضوع والاعتداء المستوطنين على الفلسطينيين، هذا عنوان صار عنوان عالمي، وهذا الإرهاب اللي هو الإرهاب المدنيين العزل وما إلى ذلك، هذا كله على جانب نحن نعرفه. ما لا يعني الصادم في هذا الفيديو أن الجيش، أن الجندي والمستوطن في جهة واحدة ضد مدني، هو مش قانوني. تخيل انت، هذا حتى لو جندي لحاله ضربه للفلسطين هذا مش قانوني. تخيل ان جندي ومدني اللي هن مدني مش معروف شو وظيفته يضربان مدنيا فلسطينيا.

0: في الضفة الغربية.
1: الجنود يشاركون بكل وضوح
0: هذا أفعال هاي المشاركة على المدى القصير. يمكن أقول لك هاي أعمال فردية هون وهناك، هذول الناس اللي مش عن جد بيمثلوا قيم الجيش وما إلى ذلك، ولكن إسرائيل في هذا في هاي القيم في هذا الموضوع القيمي إلى الهاوية إذا لم يتم معالجة هذا الموضوع بشكل واضح. فكرة إحنا يعني إحنا فاهمين شو عم بيصير، هذا خطر وجودي على الفلسطينيين الضفة الغربية تمام هذا موضوع، ولكنه أيضا خطر وجودي أيضا للمعتدي.
1: بعد شوي رح نيجي على الصحف وكمان في بهذا الاتجاه الكثير من الكتاب اللي كتبوا وانتقدوا، وحتى رئيس هيئة الأركان إنه هذا قاعد بيصير وبتعمق بعقلية الجيش وبأداء الجنود في خلال صحيح. يعني
0: بندرور يمين فقط جملة بندرور يمين وهو ليس محسوبا على المعسكر اليساري، عم بيقول بما نصرنا نخجل في العالم
1: يعرفش ندافع
0: مش عارفين ندافع، بقولك إني مش بوديديم إني مش أفراد إني أكثر من أفراد. وبرأيي هاي الجملة المهم الحديث صحيح. إنه فقط أفراد اللي شفناه هذا مش شغل فردي، هذا يمثل حالي وتتراجع هذه الأمور. يعني
1: تعرف فراس مش بس الحالي، في تغلغل لعقلية التطرف والجهات المتطرفة بداخل الجيش وبداخل المؤسسات، فلا تغيير حكومي ولا يعني رح يأخذ وقت كثير لأنه في أشياء اللي هي بالنهج لازم تتغير. طيب أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المستوطنين طبعا في نفس السياق قاموا الليلة بإغلاق شوارع ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة عند مفترق إفراد جنوب بيت لحم، وأن فلسطينيا صدم بمركبته مستوطنا ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. وأوضح الجيش أن قواته وحرس الحدود فرضت طوقا في المنطقة واعتقلت المشتبه به وعدد آخر من الأشخاص، طبعا الشاب الفلسطيني الذي اعتقل يعني تهمة أو بشبهة أنه صدم المستوطن وأصابه، بينما العشرات اللي أغلقوا الشارع في وجه السيارات والمركبات الفلسطينية لا أحد يعلم إذا كان أحد فيهم أصلا اعتقل.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية مقتل جندي وأصابت 4 آخرين بجرح متوسط جراء انفجار طائرة مسيرة من جنوب لبنان يوم الخميس الماضي. وفي بيان آخر أعلن الجيش فتح تحقيق عسكري بمقتل جندي جراء إصابته في إطلاق نار عرضي بجنوب لبنان. طبعا التطورات في لبنان كثيرة بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، لا يوجد حل حتى هذه اللحظة.
1: 5 جنود في أسبوع،
0: فبالتالي يعني هذا عدد دون أن يكون هنالك أفق للحل، إضافة إلى يعني مساعي أمريكية إسرائيلية وما إلى ذلك، ولكن كل الأمر هذا مش عمال ينحل وعم يسبب إلى أزمة واضحة وانقسام واضح داخل الدولة اللبنانية.
1: صحيح. طبعا في سياق ما يجري أيضا في لبنان، أقر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بمسؤوليته عن استهداف مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل ضابطين وعنصرين من الجيش اللبناني. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته رصدت مركبة وصفها بأنها تتحرك بصورة مريبة باتجاه قواته قرب بلدة تبنين، مدعيا أن المركبة كانت تسير داخل منطقة قتال نشطة سبق إخلاؤها، وأن القوات تلقت تحذيرات بشأن إطلاق نار استهدفها في المنطقة. نفس الرواية، شكينا
0: طبعاً. يعني الآن يعني هذا كمان يعني لا يفيد الدولة اللبنانية، يفيد رواية حزب الله في كل ما يتعلق في قضية أن نحن لسنا وحدنا مستهدفين إنما كل لبنان من قبل إسرائيل. وهذه الـ ما يحدث يعني في الجنوب واستهداف الجنود اللبناني مش أول مرة، كمان في قوات لليونيفيل ومع ذلك
1: صحيح.
0: يعني يبين ويعزز من الرواية المناقضة للرواية الإسرائيلية. رئيس اللبناني جوزيف عونق وصف الاعتداء على الجيش انتهاكا صارخا للسيادة، ويأتي ذلك في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان على حد تعبيره، داعون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. في مقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الدولة لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه، مؤكدا أن الاستقرار في لبنان ما دام الجنوب مهددا. طبعا جوزيف عون هاجم بشكل كبير إيران وقال ارحموا جنوب لبنان ولا تستعملوا لبنان كورقة يعني كورقة مساومة في المفاوضات.
1: رد عليه الوزير عرقجي
0: قال له لو كنا أردنا أن نستعمل لبنان ورقة مساومة كنا قد وصلنا إلى وقف إطلاق النار منذ وقت طويل.
1: قال له ابحث عن عدوك الحقيقي، ليست إيران عدو لبنان أيضا. بالفعل كان مناكفة على الأقل على مستوى التصريحات. طيب، في الميدان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم أنها اعترضت طائرتين مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المسيرتين شكلتا تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية. في وقت سابق من أمس أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تعاملت مع 7 صواريخ بالستية

0: التحتية داخل المجال الجوي الكويتي.
1: طيب إذن أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة تدرس إعادة توجيه أصول إيرانية مجمدة إلى دول الخليج لاستخدامها في إعادة الإعمار وتعويض الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية، كما كلف وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت فريقا بتقدير حجم الأضرار التي لحقت بدول الخليج تمهيدا لبحث استخدام هذه الأصول في تمويل أعمال الإصلاح والتعويض. هذا أمر يعني قد يشكل فهمي

0: في التالي خاصة أنه هذا الحديث عن مصاري إلنا، والآن يبحثون أنه هذا المصاري مش بس
1: يرشعوها لإعادة الإعمار بدون
0: إعادة إعمار في دول الخليج. طبعا هذا سيكون نعم. لن يحدث أنا بقول لك، بس دول الخليج أيضا لن تقبل بهذا،
1: بيكون صعب بالفعل طبعا. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الحرب الأمريكية شددت إجراءات مكافحة التجسس ورفعت مستوى التأهب إلى أعلى درجاته عقب تقارير استخباراتية حذرت من تصاعد جهود إسرائيل للتجسس على كبار المسؤولين المشاركين في المفاوضات الأمريكية مع إيران وبضمنهم ستيف ووتكوف. مش عارفين يوصلوا لمعلومات فبدهم يشغلوا تجسس عشان يعرفوا شو قاعد بصير، وكأنه يعني
0: هذا تجاوز الخطوط الحمراء. بس القصة مش جديدة، يعني عم بيحكوا عن فترة طويلة في دائما هنالك حدود للتجسس بين الدول حتى الحليفة. إسرائيل تجاوزتها أكثر من مرة. قضية بولارد في الثمانينيات كانت صحيح. من أهم هذه القضايا، تم تجنيد أحد في وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي سرب معلومات استخباراتية تملكها الولايات المتحدة إلى حين ضبطه واعتقاله، وذهب على السفارة، هرب على السفارة الإسرائيلية في واشنطن، لكن السفارة الإسرائيلية لم تستقبله ووضعته بالضبط لم تحمه، وبعد ظل ناقم كل سنوات السجن. عاد إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة قبل سنوات، لا بعده بيطلع، بعده بيطلع مقابلة
1: على السياسي إشي، سمعت من شي شهر معاه إشي
0: حابب يفوت على السياسي
1: أو إشي هيك،
0: بس شعبيته
1: طبعا هيك عتب كبير على الأمريكان وعلى الإسرائيليين.
0: طيب إذن هذا ما حدث. إذن القضية الأخيرة بقضية رئيس الموساد شيرين،
1: أقال ألف يا فراس،
0: ألف
1: أقال ألف ألف كان بده يا برنيع يكون يعني خليفته رئيس للموساد، ولا أنه كان نائبه، والآن جوفمان هاي من أول غزواته طاح بنائبه،
0: كسر نائبه،
1: طاح نائبه بالضبط. فهناك من يقول أنه هذا النائب يعني مقرب من نتنياهو، وجوفمان يريد أن يظهر نوع من أنه مستقل في قراراته. بالمناسبة أظن عندك في دعوت أحرونوت كمان الكاريكاتير بيحكي عن هذا الموضوع، أنه أول اغتيال كان لجوفمان عمليا أول اغتيال داخل الموساد.
0: تعرف أنه الآن يعني في هنالك خوف، أولا بس هيك نوضح للمستمعين، تم تعيين جوفمان بعد مسيرة عسيرة، تم إقرار تعيينه رئيسا للموساد. كان هناك معارضة بسبب قضايا اللي كانت رافقته لما كان في الاستخبارات وما إلى ذلك. جوفمان لم يأتي من الموساد، عينه نتنياهو، كان له معارضة أيضا من قبل رئيس الموساد السابق صحيح. الذي أراد نائبه يكون الرئيس الموساد. في النهاية تم إقرار تعيينه من قبل المحكمة العليا، وبعد 4 أيام أقال ألف اللي هو عمليا كان موالي لرئيس الموساد أولا، وأنه حديث أنه مقرب لنتنياهو كمان، هذا الموضوع
1: هاي شوي يثير، هاي شوي يثير الشكوك والتساؤلات، ولكن بدنا نشوف
0: برأيك يعني جوفمان أخذ هذا القرار بدون ما يتشاور مع نتنياهو.
1: هاي الله أعلم بالفعل. طلع إذا بدك تشكك بكل إشي واضح أنه في مجال للتشكيك، لأنه كل كيف حكيت مسار تعيينه أنه مقرب من نتنياهو، هاي في عليه علامات استفهام. هل بدأ بتعزيزها الآن بخلال هاي الخطوة؟ ممكن
0: لو كان مقربا كفاية لما حارب نتنياهو من أجل جوفمان.
1: بالضبط. أنا يعني اللي بنحكي عن النائب
0: أنا طبعا. أعتقد بأنه يعني نتنياهو فضل جوفمان اللي هو لا عنده خبرة استخباراتية، لا لغة إنجليزية، لا ينتمي أصلا لهذا الجهاز، على واحد اللي هو نشأ هناك وكان شريكا في كل موضوع إيران والاغتيالات والتخطيطات العسكرية، عم بيحكوا عنه أنه كان شريك بكل كبير وصغير. إذا فضل جوفمان عليه هذا يعني الكثير، هذا يعني بأنه نتنياهو يريد جوفمان لا يريد ألف. وفي نهاية المطاف عندما تم تقرار يعني قرار هذا الموضوع، أنا برأيي أنه يعني نتنياهو هنالك
1: أكيد منسق
0: جوفمان، يعني ما بعرف أنه مدان بحياته لنتنياهو، لولا نتنياهو لما كان.
1: طب كل التوظيفات إسا شو مع المراقب كمان؟ بدنا نشوف كيف بدها تتطور أموره والالتماسات هاي، بس كمان نفس الشيء كله مقرب وكله بدنا نشوف كيف بده يتصرف، ويعني الوضع هون شوي يعني
0: جمهورية موز كما يقولون.
1: بالضبط.
0: طيب شو فاصل؟
1: يلا فاصل،
0: يلا على الفاصل.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3

0: ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: جماهير غفيرة تودع الطفل الرضيع سام أبو هيكل الذي راح ضحية رصاص الجيش الإسرائيلي، ودعوات لمحاسبة الجنود الجناة.
8: 125 قتيلا منذ بداية العام في المجتمع العربي، ظواهر العنف وجرائم القتل في تصاعد مستمر دون تحرك حكومي أو شعبي.
7: وبعد وصفه الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، ترامب يؤكد أن لا خيار أمام طهران إلا إبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة. إذن 20 دقيقة بعد الساعة 7 هنا في استديوهاتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. شيرين، يعني إحنا كنا قد عرجنا على أهم الأخبار اللي كانت نهاية الأسبوع، وإذا بدي أسألك عن خبر لفت نظرك عن جد، يعني حدث نهاية الأسبوع،
8: يعني للأسف ما أنت عارف اللي صار بالخليل مش سهل. الطفل، مقتل الطفل الرضيع، واللي بيصير بالضفة بشكل عام، هو احنا يعني مفيش حاجة نذكر كل مرة ونذكر شو وضعنا نظرنا. كمان هون في بلادنا ناحية الجرائم المستمرة قاعدين ومنعد للأسف.
7: على أمل، امبارح برضو انتبهت أنا من 28/2 احنا صرنا تقريبا يعني فتنا على 8/6 اليوم، ده تاريخ اليوم احنا 7/6. يعني انت عم تحكي على قريب الشهر 3-4-5-3 أشهر، كنا نفكر قضية إيران بدها تخلص خلال أسبوع 10 أيام 12 يوم،
8: جري
7: شكلها رح تكون الحرب تبع العام 2026. برأيي يعني الإشي اللي عم بيصير اليوم سيغير الكثير من ملامح المنطقة مستقبلا، ليس لصالح
8: يعني هذا وصحيح. تلميح لأنه ممكن ترجع الحرب، ولا أنه القضية كقضية والملف سيبقى مفتوحا؟

0: أنا برأيي يعني التحولات اللي صارت، أنا لا أرجح أنه ترجع الحرب على الأقل في الفترة القريبة، مش عشان المونديال أو عنده غيره يعني. بتخيل الولايات المتحدة عودتنا على مدار سنين إذا بالنسبة إلها الحرب بتجيب نتيجة بتفوت حرب يعني، فيش إذا الضرب العسكري
1: مش واضح إنه هاي
0: يعني واضح إنه الخيار يعني إنك إنها تروح الحرب. عذرا مش قابل يرجع صوتي زي ما كان، صرنا فترة طويلة. طيب صحف نبلش بها آرتس معك.
1: يلا. طبعا صورة مركزية في رأس فيها آرتس لوالد الطفل سام أبو هيكل، وهو يحمل يعني على شاشته شاشة التليفون صورة الطفل الرضيع 7 أشهر، والعنوان طبعا يتحدث عن مقتل الطفل برصاص الجيش الإسرائيلي في مركبة والده في الخليل، ووالده يقول فرملت، وكما يعني كانت التعليمات من جانب الجنود في منطقة تل رميدة. وهذا الخبر الذي أيضا يعني تابعت أنا نهاية الأسبوع كل وسائل الإعلام الإسرائيلية وتطرقت إليه، وكان
0: بشكل استثنائي على فكرة،
1: بشكل واضح نحكي عن طفل 7 أشهر. ما فيش مفر يعني إلا يغطوا الحدث، لأنه الإشي صار
0: يعني
1: إنه يعني
0: تغطية غير مألوفة،
1: وفي انتقادات كمان،
0: مش بس يعني كمان يوم الجمعة صار الخبر، السبت حتى يدعوت أحرنوت طلعت تقرير مع العيلة، هذا إشي مش
1: صحيح
0: مألوف.
1: صحيح، والنشرات افتتحت، نشرات بحكي على الإذاعات العبرية اللي كانت تفتتح كمان بهذا الخبر. طيب في المقابل طبعا العنوان المركزي عاموس هرئيل يتحدث عن جمود نازف في لبنان، 5 جنود قتلوا خلال أسبوع، وفي المعارك اللي أهدافها حتى الآن تبدو ضبابية. مقالة مطولة يتحدث عن الأهداف غائبة من كل مسألة استمرار بهاي التصعيد في لبنان واستمرار النزيف الدم الحاصل هناك.
0: طيب في دعوة أحرنوت تقريبا نفس العناوين، احنا نتحدث ايضا لبنان في الواجهة، طبعا صورة الطفل بشكل واضح، سام ابو هيكل يتحدث عن طفل او رضيع 7 أشهر، ايضا صورته على الصفحة الاولى في دعوة أحرنوت، وأيضا هنالك تطرق من قبل دعوة أحرنوت لما حدث في حوارة، وهذه التوثيقات التي كانت وثقت مجموعة من المستوطنين اللي هن ملثمين إلى جانب جندي إسرائيلي يضربون فلسطينيا، فهذا الأمر، وطبعا يطلقون يعني كمان بضربوا حجارة وبخربوا الممتلكات، يعيثون فسادا في الضفة الغربية.
1: صحيح.
0: هؤلاء ثلة الإرهابيين اللي عمال يطلعوا على بدعم من قبل وزراء أيضا في الحكومة الإسرائيلية اللي هن موجودين الآن، بدأوا يفهموا في إسرائيل هذا ليس خطر وجوديا فقط على الفلسطينيين، إنما على كل شعارات الديمقراطية الموجودة في إسرائيل، في الشك دولي
1: على شكل يعني إسرائيل وعلى شعبيتها وعلى قبولها وشرعيتها وكل ما إلى ذلك.
0: وأنا مرة أخرى
1: أكرر
0: شيرين موضوع أن الجندي إلى جانب المستوطن في ضرب فلسطين، هي صورة استعارة كبيرة لما يحدث في الآونة الأخيرة، يجب أن تقلق بغض النظر شو بتفكر سياسيا. بعد ما أقلقتنا طبعا لكل فلسطيني موجود ولكل حدا يعني يؤمن بالقيم أنه ممنوع التعاطي مع المدنيين العزل، أنت عم تحكي عن يعني سياسات ينبغي أن تتغير، لأنه هذا يشير إلى
1: لأنه الصورة جديدة بس الممارسة مش جديدة، يعني الصورة أظهرت يمكن فرجت الناس اللي ما كانت الشايفة إسرائيلي، بنحكي على مستوى الشارع والصحفيين الإسرائيليين، بس هذا اللي قاعد بصير، وكل مرة في رأس إحنا بنحكي مع الناس وبيحكونا عن الاقتحامات ووجود الجيش والجنود المتفرجين عليها. بهذا السياق مقالة الرأي المحرر فيها آرتس أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، تلوم وتوجه اللوم لرئيس هيئة الأركان إيال زمير، هذا يجري في ظل ولايتك ولا يمكنك أن تتنصل من المسؤولية عما يجري في الضفة الغربية، وأن تتجاهل كل تدهور الأخلاقي في الحاصل في الجيش. هذا طبعا ما تتحدث به أيضا هارتس في سياق أيضا ما قلته فراس طبعا، والربط بين ما جرى في الخليل الطفل وكذلك في ما يجري في الضفة من خلال حوارة.
0: شيمون شيفر كان يعني إذا بك كلمة عن الصحفي، كان مقربا دائما من ديوان رئيس الوزراء بغض النظر من هو رئيس الوزراء، من
1: لأنه كان يغطي شؤون أيضا السياسية
0: بالفعل. الآن يعني يتحدث بقول نحن نعيش في فترة، في مقال نحن نعيش في فترة كسرت فيها كل الأدوات، يقول ويتحدث عن الاعتداء الذي قام فيه الحريديم على بيت ال

0: على سولبرغ القاضي المحكمة العليا اللي هو محسوب أيضا على التيار المحافظ التيار اليميني.
1: صحيح.
0: يعني عشان بنحكي على
1: عشان هيك ردود عميل. الفعل بالتيار اليميني كانت إلى حد ما أيضا منضبطة.
0: عم بحكي بقول إنه هاي الدولة وصلت لوضع إنه كل واحد شو بطلع براسه عم بيعمل في الوقت اللي فيه 4 جنود قتلوا في لبنان إضافة إلى هذا الفوضى. يقول بأنه كل الأدوات قد كسرت وأنه يعني ويتهم طبعا الحكومة في هذا الدرك ويصف الحرب التي وقعت يعني بأنها حرب بدون هدف. فعمليا يقول بأنه هذا هو الدرك الذي وصلت إليه دولة إسرائيل. تحدث عن 5 نقاط في هذا المقال برأيي هذه الأصوات
1: دائما هي عنده تسمع. نقاط اللي هي واضحة بتكون وبتعمق بالفعل شو اللي قاعد بصير ولاذع هو بانتقاده. طيب فراس في هآرتس أيضا الحديث عن استطلاع يقول أنه 60% من الأمريكان لديهم آراء سلبية عن إسرائيل و 59% ليس لديهم ثقة بنتنياهو وإسرائيل. العنوان الأساسي أنه تفقد الجمهور أيضا في الدول الصديقة لها وتواجه صعوبة في إحباط الخطوات المناهضة لها. هذا في تذكير لاجتماع الوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الوزير بن غفير في أعقاب صور الأسطول التي نشرت. والحديث أنه ممكن تفرض العقوبات حتى لو عارضت تشيخيا ولكن في حال أيضا أنه ألمانيا أصرت على موقف فرض العقوبات ودول كبيرة في الاتحاد.
0: في موضوع يدعوت أحرنوت روم بنيشاء أنا قرأت هذا المقال في واينت بنهاية الأسبوع تنشر أيضا يدعوت أحرنوت الآن يتحدث عن غزة قطاع غزة هذه الرقعة المنسية. من جانب روم بنيشاء يفصل في هذا المقال قضية التواجد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. يقول بأن حماس تزال تمتلك ما يقارب 8000 عنصر لكن هذه العناصر قد تجد صعوبة في إعادة فرض هيبتها وسيطرتها على القطاع. ولكن في المقابل يقول بأن هنالك هذه الفوضى فوضى الحكم الموجودة في قطاع غزة من شأنها أن تعود وأن تهدد إسرائيل مرة أخرى بما معناه أن غزة على شفا كارثة كما يقول هذه الكارثة. صحيح. بما معناه لا تخدم
1: أنه ده فيش حل بالأخير شو بده يصير حتى الفوضى بتولد فوضى.
0: هذا أيضا يتطرق لموضوع غزة الذي لا يتطرق إليه كثيرون الآن.
1: صحيح.
0: يعني من وقت غزة نتنياهو فوتنا ب600-500 ألف قصة اللي ولا قصة منها محلولة وشوف الوقاحة بحكي بغرف مغلقة أنه بال67 كمان لم تحسم الأمور ظل بعدين
1: صير حتى الفوضى بتولد فوضى.
0: هذا أيضا يتطرق لموضوع غزة الذي لا يتطرق إليه كثيرون الآن.
1: صحيح.
0: يعني من وقت غزة نتنياهو فوتنا ب600-500 ألف قصة اللي ولا قصة منها محلولة وشوف الوقاحة بحكي بغرف مغلقة أنه بال67 كمان لم تحسم الأمور ظل بعدين حروب. عم بشبه ما يحدث الآن.
1: صحيح.
0: وكأنه 67 كان إنجاز يعني ما دفعت إسرائيل ثمن كبير بعد 67 لو ما كانش 67 ما كانش 73 وما كانش 56 لو ما كانش يعني في الحروب. صحيح. فقط تجر الحروب. سمعت مقابلة بالأمس لبودكاست لنوح حراري الدكتور نوح حراري بروفيسور نوح حراري
1: المؤرخ
0: ويعني أنت عم تحكي على شخصية اللي هي مقبولة جدا عالميا بسبب انتشار كتبه العلمية وما إلى ذلك. يقول بأنه الحرب هي بمثابة أنه أنت لا تقبل الواقع أنت تذهب إلى حرب لأنك بدك تغير الواقع. ما حدث في الحالة الإسرائيلية بأنه بتطلع نتنياهو على الوضع ما بده يقبل الواقع. هو عم بيقول عن الإسرائيلي أنه الإسرائيلي ما بدهن يقبلوا الفلسطيني كشعب موجود فبالتالي أنت لما ما تقبل هذا الموضوع تعمل كل إشي عشان أنت تثبت هذا الموضوع وتذهب وتشن حروب
1: تتقدم وكأنه بخطوة لأنه لا تقبل.
0: أنت عم تحكي عن فلسطينيين ومتحكي عن وجد وعم بقول أنه إحنا متحكي بيولوجيا هني مثلنا فبالتالي محاولات إلغاء الفلسطين وكأنه لا يشبهنا فقط لخدمة الحروب هذا لن يفيد لأنه الواقع أقوى
1: لأنه بدك ترجع لنفس الواقع بعد
0: أنا
1: كل
0: برأيي
1: حاجة.
0: هذا البودكاست أمريكي باللغة الإنجليزية يعني لمن يريد أن يستمع هو موجود على جميل. صفحته فبالتالي أنا برأيي بغض النظر عن الموقف السياسي هو يعني مش لا يعتبر يساريا واضحا نوح حراري وأيد الحرب على غزة وما إلى ذلك ولكن مع تحفظات في كل الموضوع يشرح قضية اللي إحنا عم نعيشها إنه في هنالك من لا يقبل الواقع وعم بخذنا على واقع آخر
1: إلى واقع يعيدنا لنفس الواقع لأنه مش رح يغيره. طيب هذا الوقت لنقول صباح الخير لوديع عواودي. سعد صباحك وديع زميلنا.
2: أهلا وسهلا صبحك بالخير شيرين.

0: في راس وكل المستمعين.
1: شو وضعك هيك مع بداية هالأسبوع بعد نهاية صعبة؟
2: تفاؤل تفاؤل إن شاء الله.
0: هذا زلمتنا اللي كنت أحكي عنه هراري كان عندك مرة.
2: طبعا أنا قابلته في بدايات الراديو ووقتها كان تحدثنا عن الكورونا. على فكرة وقتها حكى شغلة مهمة، قال إنه الكورونا كان ترامب رئيس، قال لأنه العالم لا يستطيع معالجة الكورونا لأنه في شخص موجود في البيت الأبيض اللي هو يفرق ويعني ولا يؤمن بالكورونا وما إلى ذلك، فبالتالي لم يجلب الولايات المتحدة إلى قيادة موحدة. لو كان الوضع في زمن أوباما كان الموضوع انتهى بسرعة أكثر بوحدة أكثر.
0: جميل جميل. ترامب الأول.
2: نعم.
0: قبل ما نروح على إيران ولبنان وكل ما يشغلنا في هذا الصباح، في ظل هاي زحمة الأخبار اللي مرات يستنسخ الإنسان أنها تستنسخ نفسها وتثقل على القلب وعلى الوجدان، دكتور عليك وشيرين وفراس، أنه تصيروا تكرسوا بشكل منهجي كل يوم جمعة أو يوم سبت نهاية الأسبوع تعملوا لكم طفشة.
1: ننزل على السوق زيك.
0: ايوه
1: تبعتك انا.
0: تعملوا طشي على السوق، على الطبيعه، على وين ما كان يكون، تعبوا البطاريات. انا امبارح صبحت صايع في السوق، سوق الناصري.
2: حلو حلو.
0: مالي شغل في السوق بس مريت
2: اشوفك.
0: عملنا ديوانه بالسوق، والسوق بحالته يعني لا تسر الصديق، ولكن في محاولات منيره لانعاشه واحيائه. يعني الحديث يدور على 500 دكان، للأسف تقريبا 420 دكان مسكرة ولا. بس المتبقية فيها كثير رغبة لإنعاش السوق وإعادته كما وكيفا. هذا الوجه الجميل المنير للبلد اللي هو كان ولا يزال في المدن الكبرى، هو روح البلد، القصبة تبعت المدينة، الأولد سيتي، البلد القديمة اللي فيها التراث اللي فيها الروح. عملنا جولة في يعني بمرافقة شخص اسمه فريد ظاهر، معروف جدا في الناصر،
1: بنشر صور حلوة.
2: أنا عم بتابعه على السوشيال ميديا بكل الصور اللي عم بجيبها.
1: حلوة جميلة.
0: ذاكرة المدينة. هو بالمناسبة بيعتمد مرات على مكتبة الكونغرس الأمريكي، مليان أرشيفها، صور وفيديوهات عن هاي الفترة، عن البلاد قبل العقود وقبل 48. فكانت الجولة جميلة جدا. السوق رغم انه يعني كما كنا اغلق كثير من دكاكين ويبقى قطعة سكر اثرية غير مستثمرة للأسف، عملنا جولة على دور مثلا رؤساء الناصرة التاريخيين قبل 48، من محمد اغا ابو حمد الهواري لأسعد عباس الظاهر لطنوس بيك عوار حتى يوسف الفهوم آخر رئيس بلدية في 48. رحنا على عمارة السرايا مدهشة، في بجنبه هناك مطعم صاحبه حوله تخيلوا إلى متحف. متحف مش إنه هيك بيشبه المتحف أو مبالغ في الكلمة. المتاحف في المدن الكبرى في العالم بتغار منه. طبعا رح يكون ضيفنا بكرة في خارج الضوء نتحدث عن موضوع قصته مدهشة جدا جدا جميلة جدا. رحنا طبعا على السوق، ما تبقى من سوق العرايس وسوق القماش وسوق الذهب، سوق الحدادين، سوق المبيضين، بعرفش كديش هذا بيعمل تداعيات عندكم.
1: ضل اشي بس وديع بالفعل يعني.
0: هنا وهناك هنا وهناك. انا اعمل لي تداعيات شخصية لاني كنت اروح مع امي كانت تفصل او تشتري قماش من عند واحد اسمه الشركسي داخل السوق.
1: صح مشهور كان، انا سامع فيه على الاقل.
0: والصيغة والذهب كان السوق بالنسبة للبلدات المحيطة اللي تحولت لمدن او بلدات كبيرة كانت كل شيء مدينة الناصري. وتوقفنا شوي عند الجامع الأبيض اللي هو رمز للسلام والتسامح الديني، من هون ثم جاءت الاسم المسجد الأبيض، عمره أكثر من 200 سنة وبرمز لحديث اليوم لهذا الموضوع. ساحة الجريني المسكوبية، أيضا العمارة اللي كان فيها قبل البوليس مدرسة اللي درس فيها ميخائيل نعيمة ومي زيادة، قصص تتشابك فيها عوالم الشرق والغرب والأدب والثقافة والاقتصاد، قصص وذكريات وحكايات جميلة جدا.
1: جميل.
0: الموضوع تتم بما يتعلق بجبهة لبنان، طبعا الساحة الخلفية للجبهة مع إيران كما يقول عام إسرائيلي ومحل الشؤون العسكري، فعلا هذا الأسبوع اللي مضى الأصعب كان بالنسبة للجيش الإسرائيلي، مقتل 4 جنود وإصابة عشرات. ويلمح أيضا في مقاله أنه عدد الجنود الجرحى أكثر مما يعني يعلن عنه مرات لأسباب مختلفة. وهذا ينعكس أيضا في عنوان صحيفة دعوة حرنوت اليوم، قطاع ساخن أو جبهة ملتهبة، هكذا هو العنوان يصرخ. والأهم أنه تستمر الانتقادات في إسرائيل حول ما يجري في هذه الجبهة في لبنان. أفي أشكنازي في معارية.

0: محلل عسكري يعني يتحدث عن ضرورة زيادة الضغط. طبعا هذا برجعنا لهراري واللي كان يحكي في راس انه بعض المعلقين والمحللين بده يمشي لقدام وفي بعض بده يرجع لورا يجرب المجرب، يعني الكوي والرهان على الكوي والمزيد من الكوي لا بنقاش للأسف موجود، لكن الانتقادات تأتي من هنا ومن هناك من المعسكرين على أداء الجيش وعلى هذا النزيف. عام صهرائيل تحت عنوان جمود نازف أيضا بتحدث عن انه هاي الحرب دون أهداف مع قيود عمليتية أمريكية إلى آخره. ميخائيل ميلشتاين أعمق اليوم من كل المقالات وأكثر صراحة، هذا المحاضر الباحث في معهد ديان في جامعة تل أبيب اللي خلفيته عسكرية، جنرال في الجيش، كان مدير قسم الوحدة الدراسات في الأمان في الاستخبارات العسكرية، بعنوان تكرار المفاهيم الخاطئة في دعوة أحرنوت، بكل مثل قصة إيران وقصة الرهان على سقوط النظام خاصة بعد شن الحرب، هيك مع حماس وهيك مع حزب الله.
1: رجعنا لنفس الدائرة نفس الرؤية عمليا.
0: مقولة إنه في إشارات متتالية عن قرب الانهيار. تذكروا نتنياهو لما يعني كان يقول
1: كيبي
2: بسعى من التصحون
0: هذا يعني يعود للإشارة له من جديد في جبهة لبنان أيضا، يوجه إصبع الاتهام اليوم ميخائيل ميلشتاين أيضا للإعلام العبري، بقول أنه هو يشارك في اجترار هذه الشعارات وهذه القصص دون علامات سؤال دون أسئلة، حينما يغيب السؤال من قبل الصحفي والصحفيين والإعلام هي خيانة صحفة الجلال لتخون ذاته، وهذا بالصميم الكلام هذا صحيح ينطبق على كل شيء. ويقول في السطر الأخير أنه التطورات الأخيرة تكشف عن فهم محدود لمخططي عملية زئير الأسد حول طبيعة العدو، وفي صلب هذا الفهم الخاطئ الاعتقاد بأنه يمكن زعزعة النظام بواسطة ميليشيات كردية وإلى آخره. وهذا يذكر بكتاب حكينا عنه قبل كم يوم لأيالا ابنيبسكي اللي اسمه بكورة حدشار الركاب الجديدة، تتحدث فيه أيضا بشبه لائحة اتهام للإعلام العبري حول تغطيات الحرب على غزة. عنوان ثاني اللي لفت نظري اليوم في رأس 20 بالمختصر المفيد انتهاكات جنود ومستوطنين في الضفة الغربية، قتل هذا الرضيع في الخليل سان فهد أبو هيكل والده مهندس ومصمم معروف محاضر أيضا في مجاله، عملية يعني الهجوم عليه وعلى السيارة بعدين على حوارة بشكل بربري، هارتس تفرد مساحة كبيرة للموضوع. العنوان الرئيسي اختارته حول هذا الموضوع مقتل طفل داخل سيارة في الخليل، والافتتاحية أيضا ناقدة جدا جدا على الجيش وعلى زمير
1: رئيس هيئة الأركان صحيح،
0: وتتحدث بسخرية عن الجيش الأكثر أخلاقية في العالم وتقوله تحمل مسؤولية من طق الحكمة ما عادش يزبط، ويعني من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث ينبغي أن يكون هناك تحقيق واستخلاص عبر الدروس. لكن بقية الصحف العبرية تتعامل مع الموضوع ضمن يعني هامشي ومساحة ضيقة للأسف. بن درور يميني مثلا يتناول الموضوع المحلل السياسي في دعوة أحرنوت، ولكن درور بن يميني وعلى غرار كثير من المراقبين للأسف في إسرائيل يزين على ميزان المصلحة ميزان الربح والخسارة وليس صورة ميزان إسرائيل الأخلاقي صحيح. الإنساني المبدئي في عدم الاعتداء على أبرياء وأطفال ورضع، تحدث عن صورة وسمعة إسرائيل في العالم.
2: نعم.
0: وكذلك الأمر يعني بما يتعلق في هذا الموضوع، في هناك استطلاع عالمي لهذا المعهد الدراسات أو الاستطلاعات في واشنطن اللي بتحدث عن 60% من الأمريكيين عندهم فكرة سيئة عن إسرائيل ولا يثقون بنتنياهو. أخيرا اليوم في اجتماع بس للتذكير فيه ربما نتحدث لأنه هنا قصة طويلة وأنا مطلع كثير على عمق ما يدور لأنه اللي بدور خطير، هذا يوم حاسم اجتماع رؤساء الأحزاب في قصص داخل ما يدور خلف الكواليس، معهد الدراسات أو الاستطلاعات في واشنطن اللي بتحدث عن 60% من الأمريكيين عندهم فكرة سيئة عن إسرائيل ولا يثقون بنتنياهو. أخيرا اليوم في اجتماع بس للتذكير فيه ربما نتحدث لأنه هنا قصة طويلة وأنا مطلع كثير على عمق ما يدور لأنه اللي بدور خطير، هذا يوم حاسم اجتماع رؤساء الأحزاب في قصص داخل ما يدور خلف الكواليس بخلاف ما يشاع بالإعلام باتجاهات مختلفة، لكن جوهرها وصلبها تقول أنه كان في يوم الاجتماع الأخير يوم الخميس تطورات يعني أقول دراماتيكية جوا لم تخرج الإعلام ولا تشي بأننا نتقدم. لذلك اليوم كان في يعني حدد الاجتماع على خلفية ما حصل في يوم الخميس، وربما يكون هذا اليوم حامس.
2: سننتظر ويعني نتابع هذا الموضوع. زميل ودي عوادي شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد
0: دائما
2: مع إضاءات جديدة. يعطيك ألف عافية. المستمعون والمستمعات فاصل ونواصل.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد. شهد المجتمع العربي نهاية أسبوع دامية مع سقوط ما يزيد على 4 ضحايا جراء العنف والجريمة، إذ قتل الشقيقان أسعد ومحمد سارة مساء الجمعة الماضي بعد تعرضهما لإطلاق نار في يافة الناصرة، وبعدها بساعات قليلة قتل مالك ماركيان في 40 من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في طمرة، وأمس قتل فريد مزلبط في 20 من عمره في مدينة المغار في جريمة جديدة تضاف لمسلسل الجرائم. 125 قتيل منذ بداية العام. زميلنا ضياء حاج يحيى، يسعد صباحك.
7: خير لك يا شيرين وكل المستمعين.
6: يعني متوفر بعض المعلومات، شوية أكثر تفاصيل هيك جمعت على الأقل من خلال التحقيقات ضياء؟
7: نعم شيرين، كما ذكرت يعني 4 ضحايا في جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي، يعني وسط انعدام في الاعتقالات في كل الجرائم التي وقعت نهاية هذا الأسبوع. طبعا شيرين، كما يعني في غالبية جرائم القتل في المجتمع العربي في السنين الأخيرة تفشل الشرطة في الإعلان عن معتقلين، وفي كل الجرائم التي وقعت لم تتوصل الشرطة إلى معتقلين. كما ذكرت أن الجريمة وقعت في المغار، مقتل الشاب فريد مزلبط إثر تعرضه لإطلاق نار في القسم العلوي من جسده، يعني أصيب بجروح بالغة الخطورة، ويعني لم تطلع الطواقم الطبية والإسعاف في إنقاذ حياته. طبعا حتى هذه اللحظات الشرطة

0: كما ذكرنا في هذا الملتف شرف الإعلان عن معتقلين. وأيضا في ليلة الخميس وقعت جريمة قتل راح ضحيتها أسعد ومحمد ثمارة شقيقين في جريمة إطلاق نار مزدوجة. وحتى هذه اللحظات يعني أيضا في هذا الملف الشرطة تفشل في الإعلان عن معتقلين بحسب التفاصيل. فإن جريمة القتل وقعت في يعني الشارع في يافة الناصرة بعد أن كان الضحيتان يعني في داخل المركبة وهنالك أطلقت تجاههما النيران من مسافة قريبة قتل على الفور من شدة الإصابة. يعني بعد لحظات قليلة أصيب في مدينة طبرة شخص بجروح بالغة الخطورة. وبعد أن وصلت الطواقم الطبية يعني اضطرت أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة. الضحية هو مالك مركيان. بحسب التفاصيل فإن الضحية كان داخل بيت وهنالك أطلقت تجاه البيت النيران حين كانت الضحية برفقة آخرين أقرباء له وأصيب بجروح بالغة الخطورة. اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة لاحقا في المستشفى. طبعا بالإضافة إلى هذه الجرائم التي وقعت جرائم القتل أيضا شهد المجتمع العربي عدة جرائم إصابات أدت إلى 6 إصابات بجروح متفاوتة. هذا بالإضافة إلى حالات إطلاق النار تجاه محلات تجارية وأيضا تجاه مركبات في محاولات طبعا جزء منها محاولات الابتزاز ومحاولات التهديد. طبعا وسط غياب يعني تام وتقريدا في الفترة الأخيرة للشرطة ويعني القوة الرادعة شريل.
1: نشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاجيحية. شكرا ضياء. ضياء ختم بالحديث عن جريمة طمرة والمرحوم مالك ماركيان. وينضم إلينا للحديث عن المرحوم وعن هذه الجريمة السيد وهيب خلالي جار وصديق المرحوم مالك. أهلا بك سيد وهيب. تعزينا الحارة.
2: تعزينا الحارة. يعني بداية يعني هيك شو اللي صار؟ يعني يتحدثون في طمرة انه استهداف شخص مثل يعني ماركيان كان عمليا هيك مفاجأة نوعا ما. اول شيء
3: بحب اقول صباح الخير لكل المستمعين. اليوم بحب اصحح لك المعلومة انه بكون ابن خالي وابن عمتي وانا من مجد الكروم. وأنا كنت دائما متواجد عندي يعني أنا صلي 38 سنة متواجد في هذا البيت.
1: قريبه يعني أنت
3: قريبه طبعا. وصديق وتقريبا تربينا مع بعض يعني تقدر تقولي تربي مع بعض يعني تربينا مع بعض ومحافظ دار هنا يعني محافظ مشاكلي محافظ كل أعمالهم الخيرية يعني كل إيش موجود عندهم طبعا أنا شايفه قدامي.
2: شو بتقدر تحكي لنا عن الجريمة اللي صارت؟ شو كيف تلقيتوا الخبر؟
3: تلقيت الخبر يعني كان صعب جدا والله يرحمه ويصبرته ويصبر أهله. منقول نسأل سؤال بس الرصاصة القادمة اللي موجودة بإيد المجرم القادم لمين؟ مين الضحية اللي جاي؟ فأنا بجاوبك وبقول لك مالك شاب طموح كان شاب خلوق شاب متسامح شاب كان صاحب حق للجميع تل الله مش لنفسه مش لبيته مش لذاته. مالك كنا احنا اول ما بدنا بقول لك احنا فرح يعني قدي واجب في نحس
1: اخ وهيب عذرا على المقاطعة صوتك مش واضح عشان نفهم اكثر حاول توضح صوتك.
3: مالك يعني كنا انا وياه في الفرحة في نحس كنا موجودين
2: للأسف أخ وهيب يعني صوتك مش عم بيسعفنا كمان مرة نحاول محاولة أخيرة.
1: إذا جنبك في راديو أو إذا أنت حاطط التليفون على السبيكر
2: كمل حكي هيك الآن تفضل.
1: كنتوا بفرح أنتوا
3: كنت أنا ويا فرح النحف كان يؤدي واجب في نحف

0: فإجا لجنبي بقول لي بدي أروح. قلت له خليك يا مالك أخرى شوي. حطيت له كرسي حدي وقلت له خليك يا مالك أخرى شوي. قال لي لا خلاص بديت واجبي بدي أروح. فقلت له طب شرفك قبل ما تروح خليني أحضنك وأبوسك، كاين أنا بودع وأنا بعرفش. فروح على البيت مالك، في جماعة كانوا غاد موجودين في البيت، جماعة كبار بالسن هني بتسلى معهم. فجلسوا يتسلوا طبعا بيلعبوا الشدي بالعربي الفصيح يعني. فإجا الغادر من طريق مخفية من وراه وأطلق ثلاث رصاصات. الرصاصة الأولى إجت بالكتف نزلت على القلب، ورصاصتين إجوا بخصرته. فمن ساعتها أعلن وفاته. فإحنا هو سبقنا طبعا على البيت وسبقنا، فكنت جالس أنا وأخوه عندي بالدار. فاتصلت مرت أخوه قالت له إنه يا بسام الحق مالك تصاوب. فبسام ما قدرش يسوق السيارة، ابني شاركه ووصل معه لطمرة. احنا طبعا لحقناه، احنا لحقناه بعد ما سمعنا هذا الخبر الصاعق. وصلنا لهناك لقينا البوليس محاصر المكان من بيتين لحوالي كيلو متر لتحت. منعنا ومنع اخته ومنع اهله من ان نتواصل ونتطمن عليه. البوليس كان هدفه انه يسكر الهاي، ما كان هدفه انه يدور على القاتل. القاتل بهاي اللحظة بين جنت البوليس لعندهم لهرب الهاي كانت دقيقتين. البوليس كان طالع هو كنه يعمل حبوس عندهم تفتيش يعني. فيعني دقيقتين بين ما انه البوليس وصل لانه هرب القاتل. البوليس ما انه الشرطة ما حاولت انه تفتش عن القاتل. الشرطة سكرت المكان، أغلقت المكان، يعني منعتنا إنه نصل ونتطمن.
1: الشرطة كانت موجودة بالمنطقة قبل الجريمة يعني، كيف الإشي؟
2: خلال دقيقتين بسرعة.
0: لا مش وصلت قبل الجريمة، وصلت كان صار للجريمة دقيقتين. الجريمة كانت صار لها يعني
2: نوعا ما بسرعة يعني وصلوا.
0: يعني هني إجوا عم نوع تفتيش على البيت، عم نوع تفتيش على هذا البيت. فكان يعني صار ربنا ماخذ ودعته لمالك. كان صار مطخوخ مالك،
2: كان تفتيش على بيت مالك الله يرحمه يعني.
0: هن جايين بعرفش في غرض لايش جايين هن، والله ما نعرف لايش. او هن يعني وصلوا قبل الدقيقتين يعني. مما هذا المجرم اطلق الرصاص على مالك. فهني اغلقوا المكان، ما كانوا انه يروحوا يدوروا على المجرم. المجرم كان بعده ممكن كان يقدروا يعني مثل ما يقولوا ينالوا منه.
1: يعني يعجز الكلام، يعجز اللسان عن التعبير.
0: طبعا يعجز اللسان عن التعبير انه الشرطة في عندها تقاعس، في عندها انه كانت بدها تسكر المنطقة، والبوليس والوحدة الخاصة إنها انوجدت عشان تمنعنا إن نطلع نتطمن عن ابننا وعن أخونا وعن حبيبنا المرحوم رحمة الله عليه مالك.
1: إحنا بنتأمل يعني إنه حال الوصول إلى الجنة، ونشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة.
2: الله يرحمه، تعزينا من جديد أستاذ وليد.
0: وإحنا كمان تعزينا لأهله، وإن شاء الله نتمنى أنها تكون آخر الأحزان
1: إن شاء الله.
0: ونتمنى إن شاء الله تكون آخر رصاصة على أسد بريئة. يعني حرام على مجتمع من هالشكل. احنا قاعدين نعيش يعني المجتمع، قاعدين ننام ونصحى، اول ما نفتح التلفون اللي هو بينام جنبنا نتطلع مين القتيل اللي جاي. فانا بسأل وبقول لك اخرى مرة، انت بدي تجاوبني، الرصاصة القادمة الموجودة بالسلاح لمين؟
2: للأسف صحيح. هاي يعني السؤال الصعب. شكرا جزيلا لك سيد وهيب خلايلي، قريب المرحوم مالك ماركيان. شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيكم على اهتمامكم. كمان انتو لكم كمان جزيل الشكر في اهتمامكم قضايا في قضايانا وفي جميع القضايا، وبارك الله فيكم ورحمة الله عليه. ويصبر أهله إن شاء الله.
1: الله يصبر جزيلا الجميع، صبر أهله، صبر المجتمع على هذه المصائب التي تتوالى يوما بعد يوم. إذن وهيب خلالي قريب المرحوم مالك ماركيان.
2: الآن ختام الساعة، نروح أحوال الطرق.
3: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا

0: في حوانيت قطع الغيار في الانترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 1 مزدحم مفرق غيرونت حتى شافيريم. شارع 2 مزدحم مفرق أولغا حتى مفرق بوليك. شارع 65 مزدحم مدخل إكسال وحتى تل العدس. ذلك أشكركم أعزائي المستمعين والمستمعات.
2: لسه مش آخر شيء إحنا.
1: يعني بقول الساعة هيك شوي نشرب مي ونرجع. نلقاكم على رأس الساعة. خليكم معنا.
0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل. أرز مدور أسترالي سانوايت 10 كيلو 1 ب 69.90 شيكل. حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19.90 شيكل. سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99.90 شيكل. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15.90 شيكل. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: بس أمكور أمكور أمكور.
7: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر. خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة. تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا. والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
6: أمكور أمكور أمكور.
8: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49.90 شيكل للكيلو، سنوبر ب 89.90 شيكل للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44.90 شيكل للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه: عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيف إلى كل ضيفك.
9: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
10: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
11: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم 1.
10: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
12: صباح الخير من مجد الشمس.
13: صباح الخير للبعن الخضراء.
14: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
15: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
16: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
17: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: جماهير غفيرة تودع الطفل الرضيع سام أبو هيكل الذي راح ضحية رصاص الجيش الإسرائيلي، ودعوات لمحاسبة الجنود الجناح.
1: 125 قتيلا منذ بداية العام في المجتمع العربي، ظواهر العنف وجرائم القتل في تصاعد مستمر دون تحرك حكومي.

0: أو شعبي.
1: وبعد وصفه الإيرانيين بالأقوياء والفخورين، ترامب يؤكد ألا خيار أمام طهران إلا إبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة.
0: إذن ساعة ثانية من هذا النهار نحن يعني نتابع معكم هذه الملفات، وبطبيعة الحال العنوان الرئيسي لنا في هذه النشرة هو يعني الجيش الإسرائيلي ومقتل الطفل الرضيع 7 أشهر في الضفة الغربية. كنا قد تطرقنا لهذا الموضوع من خلال ملفاتنا في الساعة الأولى، والآن يعني قضية العنف في الداخل وكل ما يحدث، حيث تعرض منزل نائب مدير قسم الهندسة في مجلس إدارة المحل المهندس محمد قعدان لجريمة إطلاق النار أسفرت عن أضرار مادية فادحة، وتعتبر هذه الجريمة الثانية التي يتعرض لها منزل قعدان خلال الأشهر الأخيرة وسط موجة غضب واستنكار في البلدة. المحامية راوية حندقلو مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، سعد صباحك راوية.
2: أهلا، صباح الخير شيرين وفراس.
0: بداية يعني أولا هيك صورة الوضع الآن، يعني بكل ما يتعلق في موضوع قسم الهندسي واستهداف محمد قعدان وما إلى ذلك، أيضا نحن نرى بأنه في هنالك مستويات مهنية في السلطات المحلية أيضا تستهدف لنتيجة عملها، أو يعني بغض النظر يعني نتيجة العمل أو غير العمل، يعني الاستهداف هو مجرد يعني الاعتداءات هذا كلها تقع ضمن العنف المرفوض. تقييم للوضع، ما الذي يحدث فعلا؟
2: يعني تعال نتحدث فراس أنه ما حدث مع أو في منزل أو العنف والرصاص الذي واجهه المنزل واجهته عائلة كاملة، هذا يعني ليس فقط شخص. صحيح. محمد قعدان في جت المثلث هو رمزية لما يمر به بشكل يعني تصاعدي، وهناك من منذ سنين، ولكن بالفترة الأخيرة يعني هناك نشهد تصاعد في هذه الحالات بإطلاق نار، تهديد موظفي جمهور وممثلي جمهور. يعني بفكر هناك ما يصل إلى الإعلام، وهناك يعني ما يحاولت أحيانا نسميها ضبضبة الموضوع،
1: ممكن الحالات أكثر بالفعل اللي بيكون فيها
2: واضح
1: لملم
2: هناك
1: للموضوع.
2: يعني إطلاق النار قد يكون علني يعني بيشوفون الناس، وهناك ضجة إعلامية، وقد يكون يعني وحسب كيف يتعامل كل مجلس مع هذه الظاهرة، لكن عاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين ومهندسين ومهندسات ومن يشتغل بقسم الصحة وحتى معلمين ومدراء مدارس، يعني اللي هن بنطاق أيضا حيز السلطة المحلية، معرضين للتهديدات وللابتزازات والاستعمال العنف أحيانا، وليس كل ما هو يعني كل الحالات هي ضمن الجريمة المنظمة، ولكن هذا يقول عن إسقاطات الوضعية التي نعيشها وعن كيف تحولت لغة العنف كلغة تواصل ما بين أو لغة يتعامل بها الكثير بسبب غياب القانون. والكل بعرف أنه يعني وذكر ضياء سابقا في تقريره أنه هناك لم يتم حتى هناك صعوبة في الاعتقالات، وإذا كان هناك اعتقالات يتم تحرير هؤلاء الأشخاص يعني بعد يوم أو يومين، وكأنه في هناك عرض مسرحي تقوم به الشرطة دوما من أجل تهدئة يعني الادعاءات اتجاهها. فيعني مهم نتطلع على هذه القضية والقضايا العدة والتهديدات وشعور عدم الأمان الذي يواجهه موظفي السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور بشكل أوسع، على كيف يتم يعني سلطة محلية هي رمزية، أولا رمزية للديمقراطية، هي يعني المفروض تكون رمزية المحلية، هي أكبر يعني مركز ومؤسسة خدمات للمواطنين، هي بحد ذاتها مهددة. ما هو شعور هؤلاء الأشخاص، وما هي القرارات اللي بتتخذها الناس تحت التهديد يعني كموظف جمهور، وماذا يقول الآخرين؟ يعني بسنوات بآخر 10 سنوات بدون ما نبالغ نرجع لورا، كان هناك في مجهود كبير بوضع السلطات المحلية وتعزيز دورها، وإنه يكون في دور شبابي ونسائي أكثر بالسلطات المحلية. صحيح. ماذا نقول لهذا الجيل ولهذه النساء؟ إنه اللي يفوت على السلطة المحلية عليه بالأول مهدد. إنه يشتري الأفود أو يكون جاهز لإطلاق النار. ماذا نقول عن الانتخابات؟ يعني إحنا في منتصف الفترة، يعني الفترة اللي كانت الحالية لرؤساء السلطات المحلية. صحيح. وشفنا كم رئيس سلطة محلية يعني محاولات قتل أكثر من مرتين، اللي منعرفها يعني بهذه السنة بالنصف سنة هذه كان محاولتين قتل إطلاق نار، وهناك رؤساء سلطات محلية يعني يمكن الجمهور كله ما بيعرف، بس أكيد أهل البلد بيعرفوا، مهددين وبيمشوا مع رجل أمن
1: حدهم. ولم يسلم جزء منهم اللي كانوا مع حارس. طب راوية، شو لازم ماذا يقول لنا ذلك؟ شو لازم نعمل أو شو لازم ينعمل؟
2: يعني هاي الحالة هي بتراكمية الأحداث، ويعني حياتنا بظل الجريمة. يعني بأول شيء لما سمعت قريب العائلة قلت يعني بكل يوم في عنا وجع، كل يوم في عنا فقدان، كل يوم كل مجتمعنا عايش بحالة من الخوف. هذا يقول إنه علينا أن نستمر بالمطالبة بإنه نغير من واقعنا، أن لا نستسلم لهذا الواقع. يعني هاي دائما بضلني هيك أقولها، ومؤخرا بتعالي أصوات عديدة على موضوع يعني وكأنه إحنا استسلمنا لهذا الوضع وطبعنا مع هذا الوضع، وبنظري هذا أخطر من يعني وأصعب من إنه يكون في هناك حالة قتل، لأنه لا نتحدث عن حالات قتل فردانية، نتحدث عن حالة جمعية من اليأس. يعني هناك أنا أظن إنه مع هذه الحكومة، لا أظن، أنا واثقة يعني مع هذه الحكومة لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير. وزير أمن اللي ما بيكشف معلومات، اللي ما يعترف بقضية الجريمة والعنف، لما الشرطة بتقول إنه هناك انخفاض ب 46% كان بشهر أبريل بنسبة الجريمة والعنف، وكأنهم يتحدثون عن واقع غير واقعنا. هذا يقول أنهم لا يتعاملون. وأيضا مش بس الشرطة، تعالوا يعني نطلع عليها جميع الوزارات بكل أنواعها، هناك في تقصير بمعالجة الجريمة والعنف. فأظن إنه يعني بدنا نعلق آمالنا، لأنه يعني الغريق يعلق آماله بأي فش، هو بتغيير هذه الحكومة أولا، وثانيا إنه يعني الشارع يجب إعادة الناس إلى الشارع. يعني هاي مهمة جدا كبيرة، ولكن أي نضال كان، سواء يعني نحن بمؤسسات المجتمع المدني نعمل على السياسات، نحاول الضغط، نكون بالكنيست على الرغم من إنه فاهمين أن هناك في صعوبات، ونحاول إيجاد حلول للمجتمع المدني. هذه الحلول لا تحل قضية الجريمة المنظمة، لكن بكل العالم معروف إنه الناس خرجوا إلى الشوارع، حتى عندما يعني هي مسارات متوازية ولا تبدل واحد الثاني، فبدون ضغط جماهيري. يعني أنا دائما أسأل نفسي، لما بنقتل طفل بمجتمعنا وين إحنا منكون؟ يعني هي كل الدم غالي، بس طفل يعني المفروض إذا عزعنا جميعا ولم نحرك ساكنا ولا حدا تحرك.
0: وصلت الفكرة. سيكون لنا حديث طبعا هذا الموضوع يا راوية بالفعل،
1: لأن والد يعني الطفل من الخليل أيضا يا على
0: المحامية راوية.
2: نحن مش عارفين وين عزي أنفسنا من أي جانب، بالعنصرية بالفاشية بالجريمة والعنف، ولكن كلها نفس المصدر بالآخر.
0: مديرة مركز إلف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندخل، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه الإضافة.
2: شكرا لكم. الأمن والأمان لمجتمعنا.
0: طيب شيرين، تحدثت عن موضوع هذا الذي يعني هز كيان كل إنسان، ما حدث
1: طفل
0: فيه.
1: يعني سام أبو هيكل طبعا في الخليل، وبدناش نطول على والده فراس بن
0: فهد أبو هيكل، والد الرضيع الذي قتل من الخليل.
1: نعم، أهلا بك سيد فهد، تعزينا الحارة. مش سهل، شفناك في أكثر من فيديو، في أكثر من تصريح، مع هيك بدنا هيك تشرح لنا شو اللي صار معكم.
3: يسعد صباحكم جميعا، أهلا بك. طبعا اللي حصل طبعا كما تم الحديث عنه أكثر من مرة وسائل الإعلام، هي حادثة طارت في منطقة الخليل، فكنت من توجه إلى منطقة بيت لحم الخليل، وصلت الخليل على من لزيارة لمنطقة تل الرميد، هي عبارة عن منطقة عسكرية مغلقة بالأساس، إحنا ساكنين أهلي فيها طول يعني من فترة طويلة من قبل أصلا الاحتلال. خلال توجهي لهناك وصلت اللي هو المنطقة قريبة لا عند أهلي، فماشي بالشارع بالسيارة بسوق طبيعي جدا، شفت جنود وقفت، ولا شفت وقف، أنا كنت موقف طبعا، رفعت يدي قدامي على مقود السيارة، تفاجأت إنه تم إطلاق الرصاص مباشرة. فرصاص مباشرة، واحدة منهم اخترق الزجاج الأمامي، أدت ثلاث إصابات اللي صارت، اللي هو أنا في كف يدي، وابني المصاب اللي هي الإصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه طبعا، واستمرت في نفس الرصاصة ضربت الوالدة أمه في جانب خدها الأيمن، وخرجت من الطرف الخلفي لخدها من جهة اليمنى برضه، وبالإضافة لشظايا أثناء عبور الرصاصة، واحدة منهم استقرت بجانب القلب عندها، عائلتها تعتبر كانت خضرة إلى فترة محددة إلى حين استقرت طبعا.
1: نتمنى هيك ربنا
3: الولد يشفين. بطبيعة الحال كانت حالته حرجة من لحظتها، واضح كأنه كبير الحالة حرجة، كان عندنا أمل بس الأمل تبدد طبعا. مين كان الوضع لا يحتمل في هذا
0: مين كان بالسيارة أنت و يعني عمليا وسام
1: زوجته.
0: وزوجته

0: ثلاثة كنت في السيارة؟
1: سيارة كانت حمل كامل كان فيها خمس أفراد أنا وإمي وولادي التنين وزوجتي. هلأ زوجتي حملت الطفل في حضنها رح أطلق عليها النار أصابها هي والطفل مباشرة بعد ما اخترقت يدي طبعا. فالأخ الثاني كاين جنب سام ما فيش فرق 10 سنتي شبر بينه وبينه
2: ابنك الكبير
1: شاف المشهد كامل
0: يلا.
1: عمره 11 سنة
0: شو عندك
1: أولاد ابنه وهو شاف أخوه وعد هو مصاب الإصابة اللي صارت
2: كان يعني كيف تم المنطقة على فكرة لازم كمان أستاذ فهد نوضح أنه تل رمادي هو يعني اللي بيفصله عن البلد القديمة في الخليل هو شارع الشهداء المغلق وفي قوات عسكرية إسرائيلية وفي مستوطن الوضع مش سهل هناك كيف يعني

0: جنود اللي أطلقوا النار جنود مشاة مش على حاجز. يعني جنود متنقلين في المنطقة جايين استكشاف مش عارف. المهم فاطلق النار، اطلق النار مباشرة، اطلق النار، شاف انه صوب اللي في السيارة سحب حاله وهو من المجموعة تاعته وروح وطلعوا ورجعوا.
1: شو صار بعد الحادثة وبعد اطلاق النار؟ كيف وصل الاسعاف؟ مين اللي شفته بالاول؟ هل كان في تعاون من قبل مثلا الجيش ولا اختفوا خلاص؟
2: هم اختفوا معناها الهلال الاحمر.
0: الجيش اختفوا، الهلال الاحمر لو بدنا نستناه احنا ما كان في امل. كان الاضرار اكبر لسه. استغلينا سيارة خصوصية، طبعا تواصلنا مع الاسعاف وكان الافضل انه نلاقي وسيلة نقل اسرع انها توصلنا للمستشفى. ركبنا سيارة نقل خاص وضلينا مباشرة متوجهين باقصى سرعة لو وصلنا اللي هو مستشفى الخليل الحكومي وسط الخليل.
1: وهناك شو عندك ولا يعني بغير سام الله يرحمه؟
0: انا عندي سام وعندي كنان.
1: عندك
2: كنان 11
0: سنه. 11 سنه والصغير سام عمره 7 شهور، اكمل 7 شهور يوم استشهاده.
1: يا الله.
2: والدته كيف وضعها؟ عرفت بالنتيجه انه يعني شو
1: صار مع سام؟
0: موضوع انها عرفت على حالتها الاساسيه اول ما كانت مصابه كان صعب جدا الواحد يخبرها بالخبر نفسه، لانه اصلا كان في خبر حياتها في حال عرفت. التاثير النفسي، التاثير العصبي تاع الموضوع ما راح يكون في صالحنا اصلا، لانه كان في شظايا احتمال انها تتحرك مع الضغط اللي راح يصير في حال معرفتها. اضطرينا نأجل الموضوع 11 ساعه على أساس إنه نعلمها في اللي حصل وبشكل تدريجي على أساس نحافظ على حياتها. والله يرحمه سام استشهد، ف للحفاظ على حياتها بتكون بسلام. أجلنا موضوع إخبارها إلى حين صباح اليوم التالي. طبعا أصريت إنها تشوفه قبل ما يندفن، لأنه ما بينفن حيا، لازم تشوف ابنها. فجبنا هيا، جبت لها هيا، عطت هيا تشوفه تودعه. وهذا يومها.
2: الله يكون معك سيد فهد. يعني
0: ما كانت سهلة إنها تعرف، ما كان نهائيا شيء بسيط. ما تعرف حزن الأم على فراق ابنها. إحنا يمكن يعني الواحد مستويات، يعني الأم هي الوحيدة اللي بتحس في الفقد تحديدا بشكل أساسي،
2: وقعوا
0: أكبر جدا طبعا.
1: يعني إذا الناس كلها حست هيك كيف أمه؟ يعني هذا ما, ما, ما توارد للأذهان، كل إنسان عنده طفل وعنده إشي اللي يخنق الأنفاس بالفعل. الله يرحمه. إحنا سنتابع هاي القضية وين وصلت.
0: في تعليق، أنا يمكن سمعت جزء من حديث ما سبق،
2: المحامية راوية فندق له كانت معنا.
0: صحيح على الطلع كيف برحيك تحكي، يعني انه ما هو استشهد في عندك اكثر من 30,000 طفل، في عندك 30,000 رواية، 30,000 فاجعة
2: صحيح
0: بتصير. اذا ما احنا قدنا تفاصيل اي شغلة بتحصل بنخسر اللي هو الفكرة اللي بتصير. يعني كل طفل له خصة، له حياة، له شغلة مر فيها في حياته وصلته لأنه يستشهد. فأنا بالنسبة لي قصة سام مش زي أي طفل، وقصة فلان بالنسبة لأمه أو أبوه مش زي أي طفل.
2: أكيد أكيد.
0: الله يرحمنا جميعا.
2: الله يرحمه ويصبركم ويكون معكم سيد فهد. ومش سهل هذا الحديث كمان هذا الصباح، وإحنا ومش مفهوم ضمنا طبعًا. بدنا طبعًا. نشكرك جزيل الشكر، والله يكون معك ويربط على قلبكم.
1: إن شاء الله تكون خاتمة الأحزان، يعني خاتمة الأحزان للعيلة ولكل الشعب هذا اللي عم بيفقد أطفاله بهذه الطريقة. أشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا سيد فهد.
0: عفوا، أهلا بك.
2: افترض أن نتحول إلى حوارة أيضا فراس، ولكن للأسف حتى الآن ما من رد. سنحاول قراءة ما يجري في الجانب الإسرائيلي، التعقيب على كل ما يجري في الخليل أو في حوارة في الضفة الغربية، مع يريف أوبنهايمر مدير ائتلاف الدولتين في مبادرة جنيف. بوكر توف يريف.
3: بوكر توف، سلام، شبوة توف.
2: كموفان أولاي قام مؤماد بمفلقتها ديمقراطيم. يريف، أتصفى كل زمان أمير شيء كل ما شي كوري لو لي

0: حط صورته وقال شاورما عجل ولا شاورما حبش أنا متحير. حط مستوى يعني مستوى, حط صورة أيزنكوت. بغض النظر نحن لسنا جزءا من الحلبة السياسية اللي عم بتصير, ولكن في إشي اللي هو بتطلع عليه عن جد مستشار رئيس الحكومة بيحكي هيك عن رئيس هيئة أركان كان سابق. طيب خلينا نطلع لفاصل,
1: يلا فاصل ونعود.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن, مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي التلاتي ب89.90 شيكل, شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتي ب24.90 شيكل, مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل, شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل, بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل, جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19.90 شيكل, الحملة حتى 13.6, خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال, هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية, ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة, معا نستثمر في الشمال, خاضع لشروط الاستحقاق.
4: بتكون انفرتر وبسعر رخيص, بس أمكور أمكور أمكور.
5: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر. UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت, ماكسوس, فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: كمان بوست, كمان ستوري, وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا, بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس, أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت, بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار, هو ثقة, مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة, إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة, اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد, ونحن الآن إلى ملف القائمة المشتركة التي لم تقم بعد. طبعا في لقاء هو الثاني خلال أقل من 4 أيام, تلتقي اليوم قيادة الأحزاب العربية الأربعة في الناصرة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات شهدتها الأسابيع الأخيرة في إطار مسار تشكيل المشتركة. أستاذ محمد علي طه, رئيس لجنة الوفاق الوطني, صباح الخير, كيف حالك؟
7: صباح الخير لك ولجميع المستمعين, ويا ميت أهلا وسهلا فيك.
0: يعني بداية هيك يعني بعد الصباح, يعني هيك تقييم, كان هنالك اجتماع للجنة الوفاق أو أنتم ما تدخلتوا, كنتوا كمراقبين, وكان هنالك يعني ديناميكيات بين الأحزاب يوم الخميس حوالي 4 ساعات. ما الذي تمخض عن هذا اللقاء؟ يعني لو تقدر تشرحنا وتجمل.
7: يا أخي فراس, باعتراف قادة الأحزاب جميعهم وجميع من شارك من الأحزاب الأربعة أن هذا اللقاء كان أفضل لقاء يعقد بين الرباعية, حيث ساد اللقاء جو إيجابي, الجميع استمع إلى بعضهم البعض, كان نقاشا عميقا, النقاش عميق وهادئ جدا, لم أحد يقاطع أحد, حتى استمع الجميع إلى آراء الآخرين, توضحت أمور بالنسبة للتقنية والتعددية, بالنسبة للمستقبل كيف تتعامل الأحزاب, كيف تكون المعركة.

0: الانتخابية، كيف تكون الدعاية الانتخابية. أسف، كل هذه الأمور بحثت في ذلك اللقاء، ولكن أنا صح حقيقة اقترحت عليهم اقتراحا أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة المشتركة، ولم ننجح في ذلك. أمل اليوم في اجتماع هذا اليوم، مع أنه نحن لجنة الوفاق لا نتدخل في جدول الأعمال، في جدول الأعمال هو للأحزاب الأربعة، ولكن آمل اليوم أن يحددوا موعدا، أو إذا لم يتفقوا اليوم على تشكيل القائمة أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة، لأن الانتخابات تقترب إلينا بسرعة كبيرة.
1: طب أستاذ محمد، إذا كنت تقول الأجواء إيجابية، تم أكثر الحديث بهدوء عن التعددية التقنية الحملة كل ما ذكرته، وين ضلت المشكلة؟ شو بعد فيه بتقييمك، بما أنه بتقول أنه فيش مجال نفرض عليهم، ليش فيش إعلان حاليا عن إقامة المشتركة؟
0: طبعا هناك سوف تنتقل الأحزاب كما أعتقد إلى انتخاب رئيس القائمة، وبعد ذلك إلى تشكيل القائمة من المكان الأول حتى المكان الأخير. للحقيقة حتى الآن لم تبحث هذه الأمور بالمرة. الناس في الشارع يقولون أن هناك خلاف على المقاعد وخلاف على رئاسة القائمة، ولكن أقول لك الحقيقة، كل الحقيقة، لم تبحث هذه الأمور حتى الآن بالمرة. آمل اليوم أن تبدأ الأحزاب في بحث هذه الأمور الهامة جدا حتى تقوم القائمة المشتركة. اليوم سمعت من أحد المعلقين الذين أحترمه وأقدره أن الأمور تتجه إلى قائمتين. أنا أقول ذلك، هذا الأمر بعيد حتى الآن، أنا بهذا الأمر بعيد. نحن نعمل في لجنة الوفاق الوطني من أجل إقامة قائمة مشتركة، والأحزاب للحقيقة جميع قادة الأحزاب أكدوا ويؤكدون لنا أنهم مع قائمة مشتركة. وعندما كتبنا وثيقة الإطار التي تقريبا وافق عليها وافق على معظم بنودها جميع الأحزاب، وأعتقد أنه اليوم سوف يوافقون عليها كلها،
1: موافق بمراحل أستاذ محمد، يعني ما فيش عندك موافقة ولا من أي حزب تام على هاي الورقة والوثيقة؟
0: لا، في موافقة
1: نهائي،
0: موافقة مبدئية من الأحزاب الأربعة على هذه الوثيقة، ولكن كان هناك ملاحظة هنا ملاحظة هناك، كلمة هنا كلمة هناك. أعتقد أن الأمور تسير هذا شيء طبيعي، أنه هذا يعترض على كلمة هنا وذاك على كلمة هناك، ونحن استمعنا إلى جميع الملاحظات وإلى جميع الاقتراحات، وعدلنا بالوثيقة عدة مرات، عدلنا بها بحيث تكون توافقية وتتيق لنا قائمة للوفاق. فنحن أيضا نسير بأمور بهدوء ونتعامل معهم باحترام كبير، كما أنهم يعاملون باحترام وبتقدير. مجرد أنهم أن نحضر اجتماع الرباعية، أنا الذي طلبت أن نكون بصفة مراقبين لن نتدخل، مع أنه طلبوا مني أن أتدخل، لم أتدخل ولا نتدخل في نقاشهم. هذا هم أحرار في تشكيل القائمة، أحرار في انتخاب الرئيس، نحن لن نتدخل في ذلك، ولكن نحن نريد أن تتم الأمور بشفافية وبسرعة. أيضا
2: هنالك يعني نشطاء أحزاب مركزيين أستاذ محمد يتحدثون عن أن القائمة المشتركة بعيدة نوعا ما، وعلى الرغم من الحديث المعسول هنا وهناك انه بالاخر في هنالك نقاط اللي ربما ستفجر هذا التحالف. وأليس من الافضل يعني انه انتم كلجنة وفاق تيجي تقولوا لهن يا بتطلعوا قائمة مشتركة خلال يومين ثلاثة، انه نعلن للناس انه قائمتين وخلص رايحين على الانتخابات، لانه احنا عم نلخم الناس، لانه الناس مشغولة بهذا الموضوع من وقت هبة سخنين لليوم. وهذا الأمر بقول لك طب إذا الكل تمام والكل بده قائمة مشتركة والكل بده يتحالف والكل بده يسقط حكومة نتنياهو، ليش هذا الوقت كله هالقد؟ يعني ما حسينا إلا لبيد وبنت تحالفوا بدون ما حدا بيعرف، يعني بدون لماذا هذا الوقت يعني؟ وإحنا بنعرف جيدا إنه في هنالك تيارات داخل كل حزب تريد إنه يكون قائمتين.
0: شوف هذا ما تقوله أنتم في شيء من الصحة ومن الحقيقة، ولكن أنا أود أن أقول لك، هل يوجد أي حزب في البلاد سواء من جميع الأحزاب الصهيونية قد رتب قوائمه حتى الانتخابات؟ لا يوجد، حتى تحالف لبيد و

0: تحالف بنت هو تحالف صلب فوقي، وما زالوا يبحثون من أجل دخول أحزاب أخرى تدخل هذا التحالف، ونحن نعمل بهدوء. أنا واثق جدا أن الأحزاب تتحمل مسؤولية كبيرة. الناس مستعجلة أكثر من اللازم. حتى الآن لم يتعين موعد الانتخابات، حتى الآن لم يتعين موعد تقديم القوائم الانتخابية. فممكن أن يحدث، أنا ضد قائمتين، ولكن مجرد الحديث أنه في ناس، طبعا هناك في ناس في كل حزب من الأحزاب هناك من يريد وجود قائمتين، هذا شيء، وهذا أمر تعددي، أنا التعددية محترمة ويجب أن، ولكن تصور لو الآن إحنا يا أخ فراس لو وقفنا الآن وقلنا إحنا لا، هذا مستحيل أن تقوم مشتركة ويجب أن تكون هناك قائمتان، كأننا نعطي إحباط لشعبنا، سيحدث إحباط، وأعتقد أن نسبة المشتركة في الانتخابات ستنخفض.
1: وهذه هي المشكلة الرئيسة أستاذ محمد علي طه، بالفعل في حال لم يكن هناك مشترك، لأنه الناس توهمت والأحزاب وهمتها بأشياء اللي ممكن وراء الكواليس ما تزبط. طيب نتمنى لكم التوفيق اليوم، أنتم كمان موجودين.
0: للحقيقة لم توهمها، الشعبنا أراد يريد قائمة مشتركة،
1: والأحزاب وقعت
0: قبل سخنين، قبل اجتماع سخنين أيضا بأشهر، والشعب يتحدث عن قائمة مشتركة، وحتى اليوم أنا كل مكان أذهب إليه السؤال الذي أسأل، متى تقوم القائمة المشتركة؟
1: صحيح.
0: أكثر من 70% من شعبنا يريد قائمة مشتركة، وإذا لم تقم القائمة أنا أخاف جدا جدا جدا أن يصاب شعبنا بإحباط، وهذا ما لا نريد أن يحدث هذا الإحباط.
1: طيب يعني ننتظر أنه نرى نشكرك. اليوم نتائج. نشكرك جزيل الشكر الكاتب أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة المفاوضات.
0: أمل جدا، أولا شكر لكم على اللقاء،
1: شكرا.
0: وأمل اليوم جدا أنه أنا بأمل وأثق أيضا أنه قادة الأحزاب سيكونون على قدر كبير من المسؤولية، وسيخطون خطوة مهمة من أجل تشكيل القائمة. ويحد إذا لم تشكل اليوم أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة.
2: وأنا بدي كمان يعني أن يكون هنالك أيضا وعد أو التزام أنه من يفشل القائمة المشتركة يتم إعلانه عن طريق لجنة الوفاق بأنه هو من أفشل القائمة المشتركة. كمان الناس خليها
1: حابب فراس
2: يعني.
1: يعرف لأنه بالضبط.
0: أنا حددت هذا الكلام، قلت أيضا أنه إحنا سوف لن نضع الأمور تحت البساط، سوف نقول كل شيء لشعبنا.
2: نتأمل.
0: والبعض زعل مني قال أنت شو بتهدد، قلت من موسى قال هي عصاي يهش بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى. إحنا نتأمل، يجب أن نضغط ويجب أن نهدد، يجب مع أنه أنا ضد التهديد، أنه في التهديد شعبنا الذي يهدد. إذا لم تنتقد تشكل قائمة مشتركة سيكون هناك إحباط وتقل نسبة المشاركة. نحن نريد أن نرفع المشاركة إلى 70% فما فوق.
1: يلا نتمنى ذلك. نشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد علي طه رئيس لجنة الوفاق
0: الوطني. شكرا لكم، وإن شاء الله بصير، إن شاء الله بصير خير، إن شاء الله بصير خير،
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
2: رح تصير برأيك أنت شو الوضع؟
1: يعني أنا من كل أسبوع بقول وبهيئ الناس أنه في احتمال كبير، أنا برأيي المتواضع أنه ما تصير، بناء على شو بنسمع شو بنشوف من ذكرت نشطاء مركزين، هؤلاء النشطاء مقربون من قيادات الأحزاب التي تفاوض، دعنا نوضح للناس. بالتالي قضية إقامة المشتركة لن تكون سهلة، وإذا أقيمت ستكون بعد يعني مخاض عسير ولظروف نعيشها كلنا. ولكن فراس الحديث عن أنه شعبنا يهدد، الحديث مهم، وشعبنا دائما يعني مهم أنه يتحرك ويتحدث، ولكن بماذا نهدد في نهاية المطاف بعد هذه الحكومة؟ بإطلاق النار على أنفسنا. يعني أنا برأيي الأهم من كل شيء هو رفع نسبة التصويت بأي ظرف من الظروف، طبعا لمن يصوت، لأنه يريد أن يناقشني من يقاطع التصويت ويقول أنه يعني لا جدوى ولا حاجة، هذا نقاش مختلف أيديولوجي، ولكن لمن يصوت يجب أن لا يقاطع.
2: طيب أنا يعني مش كثير يعني خلينا نقول بكل نسبة القائمة المشتركة، أنا أرى أنه هنالك ثغرات كثيرة، الناس ما بتعرف هاي الثغرات، ولكن أنا مع أنه يكون هنالك بعد أن يتم هذا عملية التفاوض أن يتم الحديث من الذي أفشل تشكيل المشتركة.
1: شو اللي صار؟ لازم يكون واضحين، ليش حاطين قيادات المجتمع العربي وجهاء وإحنا بلجنة الوفاق؟ مشان يكون واضحين مع الناس.
2: صحيح. سننتظر.

0: ونرى. نطلع فاصل في فاصل لسه فاصل ونواصل.
1: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
8: يا شباب أخي لا تسليها بن غوريون.
7: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: طيب رجعنا قضينا نروح ونرجع. طيب صباح الخير لكل المستمعين. خلص يعني كانت أنا بعرف وأنت بتعرفي النشرة مأساوية. شو بدي أقول لك يعني الله يساعد المستمعين بس تحملونا.
1: نحاول لسه شوي هيك نغير
0: كمان مرة جملتي هاي المشهورة إنه إحنا يعني محل بدناش ننقطع عن الواقع لأنه هذا الواقع. محل ثاني إنه دائما دائما
1: عن جد بده يتفائل. خلص
0: أنا طبعا ده تفائل كان شعار إذا يعني كيف إذا أنا بفكر اسمعيني أنا بفكر إنه عن جد في دائما فترات مظلمة تمر على البشرية. وأحكي لك شغلة مزبوط الكل عم بيحكي إنها أسوأ فترة وأسوأ فترة بس كانت فترات سيئة اللي بشي مرحلة قلنا مش رح نطلع منها. وبقدر أذكرك بال21 وبال2000 وقبلها
1: لا إحنا عندنا الأمل
0: في كان
1: الوضع حالياً صعب.
0: بظل في قضية الانتخابات بظل في قضية إنه الناس عم تفهم بظل قضية إنه بنفعش يكمل هيك الآن يعني بكل ما يتعلق في العنف والجريمة هذا أمر اللي يعني أنا برأيي إنه بشي مرحلة رح يكون في حل رح يكون في حل إما شعبي وإما حكومي يعني أما الأمور تكمل عن الشكل يعني هذا نعتبرها حقبة سيئة يعيش المجتمع العربي. الآن إلى موضوع إقليمي أكثر الذي صفى يعني هامش نوعا ما في أعقاب ما يحدث. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قادة إيران ليس أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف ينهي الحرب مع الولايات المتحدة وذلك في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز والخليج العربي ضربات متبادلة بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري الإيراني. يأتي ذلك وسط تواصل التوتر على الجبهة الشمالية وسط تمسك حزب الله بموقفه الرافض لوقف إطلاق النار وفق الصيغة المطروحة. وأيضا يعني الكثير من الملفات التي ترافقنا في هذا اليوم. ينضم إلينا الآن دكتور عابد كنعاني محاضر وباحث في جامعة تل أفيف في قسم الشرق الأوسط. دكتور يعطيك العافية صباح الخير.

0: الخير، صباح الخير لكم وللجميع.
1: يعني أنا مجبور أقول من مقابلاتي معك أنت دائما كنت تقول بأنه الأمور يعني حتى مع الاغتيالات لم تنتهي، على ما يبدو هنالك من لا يعي ولا يفهم كيف يبنى النظام الإيراني، كيف يبنى أيضا حزب الله، والآن نرى بأنه يعني من 28/2 لليوم يعني عم نشوف أنه ما قلته أنت كان صحيح. الآن أسألك، أنت تتابع الذي يحدث في استراتيجيات التفاوض الإيراني الأمريكي، كيف تقيم الوضع قبل ما ندخل للأمور العينية؟
0: الوضع القائم حاليا هو يعني ركود على السطح من ناحية المفاوضات، لكن هنالك قنوات غير واضحة أو نعرف عنها فقط القليل، نحن كمتابعين ونحن كصحافة ونحن هنالك عدة قنوات مختلفة في باكستان، وبدأت ترشح أيضا عن قنوات موجودة في قطر بالنسبة لحزب الله وبالنسبة للبنان. العمق ليس كالسطح، المفاوضات لا زالت مستمرة. صحيح ما قالوا يعني هذه المرة الرئيس ترامب أنه لا مفر أمام إيران إلا أن تصل إلى اتفاق، ولكن هذا صحيح أيضا بالنسبة
1: للولايات المتحدة،
0: أكثر من إيران أيضا، لأن عامل الوقت يغلق الباب أمام الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية أكثر من إيران. إيران
2: بأي معنى دكتور بالضبط؟ يعني تعتمد إيران على النفس الطويل أم إنه في يعني عوامل أخرى من الممكن إنه تكون إلها دور كمان بإنه الوقت يلعب بصالحها؟
0: لا، بالأساس على النفس الطويل، والنفس الطويل مبني على أسس، ليس فقط يعني على أمنيات. النفس الطويل مبني على أنه إيران منذ 47 عاما وهي تحت الحصار، يعني مش جديد ما حدث. والحصار البحري هو ليس حصار تام لإيران، إيران لديها حدود بحرية مع دول كثيرة حولها، والتبادل التجاري لا زال قائما حتى مع دول مثل تركيا وأذربيجان، تركيا عضو الناتو، حتى الآن يتم تصدير لها 750 ألف برميل نفط إيراني كل يوم، وللصين يتم يعني الالتفاف على الحصار البحري من خلال باكستان ومن خلال روسيا وبحر قزوين وغيرها من الأمور. الآن إيران بنيت على مدار عشرات السنين على أن تحتمل الحصار، يعني تم تجديده أكثر، وطبعا هنالك ضربات عسكرية. أنا لا أريد أن يفهم المستمع وكأنه إيران تعيش في بحبوحة في هذه الفترة، لا، إيران يعني هنالك مشكلة جدية وعميقة جدا، ولكن قدرة الاحتمال أكبر بكثير من قدرة الدول الخليجية المجاورة لها التي هي أيضا تحت حصار في هذا الوقت بسبب الحصار المزدوج للخليج من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة، وهذه الدول لم تعتد في أي فترة من الفترات على هذا الحصار، لا السعودية ولا قطر ولا الإمارات ولا البحرين ولا أي دولة من هذه الدول تستطيع أن تستمر بهذا الحصار لفترة طويلة. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ذاتها والإدارة الأمريكية ذاتها يعني تضج تحت طائل الوضع الاقتصادي الصعب في الولايات المتحدة وفي العالم، وارتفاع برميل النفط، وما يقوم به ترامب هو كسب بضعة أيام كل مرة من جديد.
1: نعم، وضحت الصورة. دكتور عبد كنعان، محاضر وباحث في جامعة تل أبيب في قسم الشرق الأوسط، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم.
1: ومن جانب الأمريكي، من جانب الولايات المتحدة، ينضم إلينا الآن المختص في الشأن الأمريكي الزميل محمد القاسم، يعطيك العافية محمد. يعني إحنا من شفنا أنه يعني تمديد وتمديد وتمديد، لا أحد يعرف بالضبط ما الذي يحدث في الكواليس أمريكيا، كيف يعني عم بتكون الصورة بكل ما يتعلق في اتفاق أمريكي إيراني محتمل؟

0: يعني الأوهام اللي بيبيعها في رأس الرئيس ترامب للشعب الأمريكي أصبحت غريبة. كان في هناك قبل يوم أو يومين لقيله حديث في على الطائرة الرئاسية الأولى Air Force One، عندما سئل عن هذا الموضوع وسئل عن أسعار الطاقة، لأنه الآن وهذا الكلام تحدثت معه مع زميلتنا شيرين من عدة أسابيع بعد ما خرج CEO لشركة إكسون إحدى أكبر شركات البترول في العالم، محاكم معنا 3 أسابيع قبل ما يكون هناك نقص كبير في الاحتياط البترول في الولايات المتحدة وحول العالم، ورح يؤدي إلى ارتفاع سعر البرميل من 160 إلى 200 دولار للبرميل. الرئيس ترامب بن يومين لما سئل كان رده يعني عن جد غريب جدا، حكى أنه في بداية الحرب أنتوا عن الصحفيين وعن الخبراء حكيتوا أنه رح يوصل سعر البرميل من بحدود 200 إلى 300 دولار، أنا خليت لكم إياه على 100 دولار. يعني أصبح الآن سعر 100 دولار هو المتقبل من البيت الأبيض، ولكن ليس هناك استدامة في الموضوع. الأمريكيين بدأوا بالتذمر بشكل كبير وبشكل علني. ما يدفع الرئيس الأمريكي للاستمرار في إعطاء الانطباع الإيجابي بأن هناك يعني اقتراب من الوصول إلى حل هو استمراريته في محاولة تهدئة الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية، لأنه صراحة المفتاح مش بيده لحاله، هناك عدة أطراف اللي هي أيضا تتشارك في الوصول إلى الحل، والحل ليس حصريا بيد واشنطن.
1: الآن بدي أخذك على ما ضج به الإعلام الأمريكي، وتحديدا تحقيق نيويورك تايمز الذي قال بأن إسرائيل أو البنتاغون رفع من حالة الجهوزية أو الحذر نتيجة تجسس إسرائيلي على مسؤولين أمريكيين من بينهم ستيف ويتكوف وأيضا يعني مقربين من ترامب. كيف الإشي أمريكيا؟ هل الإشي سيكون له تأثير على الرغم من إنكار البيت الأبيض يعني نفى هذه التقارير؟
0: قبل تقرير نيويورك تايمز فراس كان في تقرير للإن بي سي نيوز قبله ب 18 ساعة عن نفس الموضوع. الرفض أو الدينائر الأمريكي بالبيت الأبيض جاء على تقرير الـ NBC نيوز، وبعدين خرجت نيويورك تايمز بنفس التقرير. يعني هو مش معقول يكون في دخان بدون ما يكون في نار.
1: طبعا
0: وتاريخ إسرائيل في التجسس على أقرب حلفائها معروف وليس غريب، وليست أول مرة إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة. يعني عندي كلمتين بدي أحكيهم عشان توضح الموضوع بشكل عام، جوناثان بولارد بس طبعا. وإنت اذهب معاه أينما تريد أن تذهب. على كل أعتقد أنه الأسباب وراء هذا الموضوع بعد يعني القراءة والاستماع لكل الأطراف أنه إسرائيل فعلا خارج موضوع على ماذا تتحدث الولايات المتحدة مع إيران، على ماذا تتفاوض فعلا. هناك يعني خلوها خارج دائرة الحوار، لا يتم هناك تواصل مباشر. وهون حديث عن ستيف ويتكوف لأنه هو البوينت مان، هو الوسيط المباشر بين البيت الأبيض وترامب وبين نتنياهو. وإذا أنت لاحظت يعني في الأشهر الماضية متى آخر مرة أجى ستيف ويتكوف على تل أبيب أو أجى على إسرائيل في اجتماع مع نتنياهو أو أي من المسؤولين الإسرائيليين؟ فهناك خوف فعلا، بانيك ذعر خوف قلق إسرائيلي من أنه يتم التوصل إلى اتفاق بدون الرجوع إلى إسرائيل وبدون أخذ كل ما تريده إسرائيل من أي اتفاق بعين الاعتبار. وإسرائيل مش متعودة ولا نتنياهو متعودين أنه حدا يهملهم وما يتحدث معهم بشكل مباشر ويكون له يعني يد أو على الأقل جالس ولو من بعيد على طاولة المفاوضات.
1: أشكرك جزيل الشكر المختص في شأن الأمريكي والدولي محمد القاسم، شكرا لك على هذه الإضاءة. نهارك أسعد إن شاء الله، إن شاء الله خالي من الأخبار السيئة. أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم مفرق كفار تبور حتى مفرق غزيت. شارع 85 مزدحم مدخل المكر حتى مفرق عكا. وأيضا ازدحامات مرورية في عدد من المقاطع في شارع رقم 6 المتوجه جنوبا. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة. أشكر الياس عبد الملك فندس الإذاعية، مرار الصفدي في الإنتاج، محمد مجاد لمصطفى وليد زعبي، وطاهر يونس في التحرير. أيضا أشكر زميلة شيرين يونس التي رافقتني على مدار الساعتين الماضيتين. كونوا آمنين، كونوا بخير. على رأس الساعة ستكونون أيضا مع برنامج غرفة الأخبار. إلى اللقاء، وإن شاء الله إن شاء الله أن يكون يومنا خاليا من الأخبار السيئة. إلى اللقاء.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك إلى كل ضيفك.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
9: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
8: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

تصعيد مستمر في الشمال. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في جنوب لبنان، والجيش اللبناني يعلن مقتل جنود في غارات إسرائيلية. إصلاحات مرتقبة في التأمين الوطني، خطط لتغيير سياسات الصرف قد تطال قطاعات واسعة، وتحذيرات من تداعياتها الاجتماعية. وحفلات التخرج بين الفرح والجدل، موسم جديد يفتح النقاش حول المظاهر والتكاليف وحدود الاحتفال. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الأحد 7 يونيو حزيران. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى 11:00 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار.

0: الأخبار والمستجدات والزميلة رجاء كناعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. تجتمع اليوم قيادات الأحزاب العربية الأربعة في مدينة الناصرة في لقاء هو الثاني خلال أقل من 4 أيام، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات شهدتها الأسابيع الأخيرة في إطار المشاورات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة استعدادا للانتخابات المقبلة. في حديثه لراديو الناس قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أنه يتوقع استمرار المباحثات بين قادة الأحزاب بشأن صيغة التحالف وآليات العمل وصولا لإعلان القائمة المشتركة.
2: باعتراف قادة الأحزاب جميعهم وجميع من شارك من الأحزاب الأربعة أن هذا اللقاء كان أفضل لقاء يعقد بين الرباعية، حيث ساد اللقاء جو إيجابي، الجميع استمع إلى بعضهم البعض، كان نقاشا عميقا وهادئ جدا، توضحت أمور بالنسبة للتقنية والتعددية، بالنسبة للمستقبل كيف تتعامل الأحزاب، كيف تكون المعركة الانتخابية، كيف تكون الدعاية الانتخابية، كل هذه الأمور بحثت في ذلك اللقاء. ولكن أنا اقترحت عليهم اقتراحا أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة المشتركة، ولم ننجح في ذلك، مع أنه نحن لجنة الوفاق لا نتدخل في جدول الأعمال، في جدول الأعمال هو للأحزاب الأربعة، ولكن آمل اليوم إذا لم يتفقوا اليوم على تشكيل القائمة أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة، لأن الانتخابات تقترب إلينا بسرعة كبيرة.
1: اعتقلت الشرطة فجر اليوم فتى يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة طمرة بعد ضبطه وهو يقود دراجة كهربائية وبحوزته مسدس من نوع جلوك ومخزن ذخيرة محشو بالرصاص. وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقال جاء ضمن نشاط لمكافحة الجريمة في المنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن المحكمة مددت توقيف المشتبه به حتى 9 يونيو حزيران. قتل فريد عيسى مزلبط في 20 من عمره من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة المغار. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في مكان الجريمة بعد فشل محاولات إنقاذه. بدورها صرحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 125 قتيلا منذ بداية العام الحالي، بينهم 11 امرأة. تعرض منزل نائب مدير قسم الهندسة في مجلس جت المحلي المهندس محمد قعدان لجريمة إطلاق نار أسفرت عن أضرار مادية فادحة، وتعتبر هذه الجريمة الثانية التي يتعرض لها منزل قعدان خلال الأشهر الأخيرة. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلو، قالت إن الحادثة تجسد التهديد المتصاعد ضد موظفي الجمهور والمنتخبين.
3: الرصاص الذي واجهه المنزل واجهته عائلة كاملة، هذا يعني ليس فقط شخص. محمد قعدان في جت المثلث هو رمزية لما يمر به بشكل يعني تصاعدي منذ سنين، ولكن بالفترة الأخيرة يعني هناك نشهد تصاعد في هذه الحالات بإطلاق نار، تهديد موظفي جمهور وممثلي جمهور. يعني بفكر هناك ما يصل إلى الإعلام وهناك يعني ما يحاولت أحيانا نسميها ضبضبة الموضوع، عاملات اجتماعيات، عاملين اجتماعيين ومهندسين ومهندسات ومن يشتغل بقسم الصحة وحتى معلمين ومدراء مدارس، يعني اللي هن بنطاق أيضا حيز السلطة المحلية معرضين للتهديدات وللابتزازات والاستعمال العنف أحيانا، وليس كل الحالات هي ضمن الجريمة المنظمة، ولكن هذا يقول عن إسقاطات الوضعية التي نعيشها وعن كيف تحولت لغة العنف، لغة يتعامل بها الكثير بسبب غياب القانون.
1: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 أشخاص خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة حوار جنوب نابلس. وأظهر مقطع مصور جنديا إسرائيليا ومستوطنا وهما يعتديان بالضرب على أحد سكان البلدة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المستوطنين أغلقوا الليلة الماضية طرقا ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة قرب مفترق إفرات جنوب بيت لحم، مشيرا إلى أن فلسطينيا صدم بمركبته أحد المستوطنين، مضيفا أن قوات اعتقلت المشتبه به وعددا آخر من الأشخاص. وفي حدث أثار موجة غضب واستنكار واسع، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر مساء يوم الجمعة الماضي بعد إطلاق نار على مركبة

0: مركبة والديه في منطقة تل رمادي جنوب مدينة الخليل. في حديثه لراديو الناس قال فهد أبو هيكل والد الرضيع الذي قتل من الخليل وصف لراديو الناس تسلسل الأحداث.
1: وصلت الخليل على من لزيارة لا عند أهلي، فماشي بالشارع سيارة بسوء طبيعي جدا، شفت جنود وقفت رفعت يدي قدامي على مقود السيارة، تفاجأت أنه تم إطلاق الرصاص مباشرة. الرصاص مباشرة واحدة منهم اخترق الزجاج الأمامي، أدت ثلاث إصابات اللي صارت، اللي هو أنا في كف يدي وابني اللي هي الإصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه. طبعا كانت حالته حرجة من لحظتها، واضح كان انه كثير الحاله حرجه، كان عندنا امل بس الامل تبدد طبعا. ونفس الرصاصه ضربت الوالده امه في جانب خدها الايمن وخرجت من طرف الخلفي لخدها، بالاضافه لشظايا اثناء عبور الرصاصه، واحده منهم استقرت بجانب القلب، عندها حالتها تعتبر كانت خطره الى فتره محدده لحين استقرت طبعا.
0: أفادت مصادر صحفية في غزة بأن غارة إسرائيلية قتلت الليلة 6 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين جراء استهداف مخيم للنازحين في منطقة الجوازات في حي الرمال غربية مدينة غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 5 مدنيين إضافة إلى 49 مصابا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. توت صافرات الإنذار صباح اليوم في بلدتي المطلة ومسقاف عام في إصبع الجليل إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة، وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد هدف جوي في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوب لبنان دون الإعلان عن إصابات أو أضرار. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي جراء انفجار طائرة مسيرة جنوب لبنان يوم الخميس الماضي وإصابة 4 جنود آخرين بجراح متوسطة جراء انفجار مسيرة يوم أمس في منطقة يسيطر عليها في جنوب لبنان. في بيان آخر أعلن الجيش فتح تحقيق عسكري بمقتل جندي جراء إصابته في إطلاق نار عرضي بجنوب لبنان. في وقت سابق من يوم أمس أقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن استهداف مركبة تابعة للجيش اللبناني في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل ضابطين وعنصرين من الجيش اللبناني. في السياق قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداء على الجيش انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان، ودعا عون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. من جانبه أعلن حزب الله أنه أطلق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء منطقة الريحان جنوبية لبنان. كما اعتبر حزب الله استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جريمة مقصودة، محملا ما وصفه بسياسة التنازلات أمام إسرائيل مسؤولية ما جرى. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الهجمات الإسرائيلية منذ مارس آذار أودت بحياة 3593 شخصا وأصابت 10990 آخرين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية صباح اليوم أنها اعترضت طائرتين مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المسيرتين شكلتا تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية. وفي وقت سابق من يوم أمس أعلن الجيش الكويتي أن القوات المسلحة تعاملت مع 7 صواريخ باليستية داخل المجال الجوي الكويتي أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الحرب الأمريكية شددت إجراءات مكافحة التجسس ورفعت مستوى التأهب إلى أعلى درجاته عقب تقارير استخباراتية حذرت من تصاعد جهود إسرائيل للتجسس على كبار المسؤولين وبضمنهم المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وبحسب التقرير ارتفع تقييم خطر التجسس الإسرائيلي من مرتفع إلى حرج، فيما نفت إسرائيل الاتهامات مؤكدة أنها لا تتجسس على مسؤولين أو مؤسسات أمريكية. وإلى أحوال الطقس، يطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار ولطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. ختام النشرة ملآن.

0: ننطلق وملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، يعني بالإمكان القول بشأن اقتصادي مجتمعي، ونتحدث عن حفلات التخرج في المجتمع العربي التي تتحول من مناسبة للاحتفاء بإنهاء مرحلة دراسية إلى ظاهرة اجتماعية تثير نقاشا متصاعدا حول حدود الفرح وكلفته، وبين من يراها تعبيرا مشروعا عن الفخر والنجاح، ومن يعتبرها سباقا للمظاهر يثقل العائلات اقتصاديا واجتماعيا، يتسع الجدل عاما بعد عام. عن هذا الموضوع وهذه القضية نتحدث بداية لرئيس مجلس الطلاب في المدرسة المعمدانية الأمريكان في مدينة الناصرة جريس الياس، ينضم إلينا. جريس، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: احنا عم نحكي انه تخريجكم راح يكون يوم الأحد المقبل الأسبوع الجاي.
1: لا، صدفة أنه اليوم.
0: طب ننقلكم ألف مبروك مسبقا، إن شاء الله دايما هيك دوام النجاح والتميز. بس خليني أسألك بداية جريس، هيك من وجهة نظرك، يعني أنت كمان طالب اليوم رح تتخرج، وأنت رئيس مجلس الطلاب في المدرسة المعمدانية، وبطبيعة الحال عم نحكي عن مناسبة اللي إلها يعني طبعا رمزية هامة وفيها كثير من المشاعر والفرح، كيف أنتوا بتنظروا هيك لكل هذا التغير اللي عم بيصير على مدار السنوات في مظاهر الفرح بهاي المرحلة؟
1: أنا بصراحة بشوف أنه لازم أترك مجال يعني للناس تفرح. التخرج مش شيء بيصير مرتين، يعني الواحد بعد 12 سنة بحق له يحتفل مع عائلته وأصحابه، بالذات كمان إحنا عشنا فترة كورونا وبعدين حرب أولى وحرب تانية، حتى أنه إحنا يعني جيل 2008 كان في تخوف من أنه فيش تخرج عشان الحرب. إذا مجموعة طلاب يعني يحبوا يحتفلوا مع أصحابهم وعيالهم بطريقة محترمة، طبعا كل شيء زاد عن حد ناقص، فبشوفش مشكلة بالإشي. يعني
0: تعرف إحنا دايما يعني النقاش اللي عم بيصير عام بعد عام مش إذا بطلع للطلاب يفرحوا، بالعكس يعني إحنا كلنا في محيطنا في طلاب وخريجين وخريجات، ومنفكر إنه بطلع لنا هيك يكللوا هاي المسيرة كمان بشكل من أشكال الفرح. النقاشات اللي عم بتصير على المبالغة جريس، إذا بتوافقني، يعني أنتوا عم بتشوفوا إنه في مظاهر مبالغ فيها، تقيلة على بعض العائلات، بتحط كمان بعض الطلاب طبعاً والطالبات في مقارنات.
1: أي احتفال لازم يكون ضمن المعقول، يعني بدون بذخ، بدون إسراف، بدون إزعاج للمعازيم حتى. يعني الفرح مش باللي، الفرح مش مين بيتصور ولا مين حفلته أحلى ولا مين جاب هاد ومين جاب هاد، بالعكس الإشي بلمة الصحاب والعائلة، وهذا هو لما أنا عائلتي والصحاب يقعدوا معي ويحتفلوا معي، أنا هذا بالنسبة لي هو الفرح والاحتفال.
0: جميل. جريس، بتناقشوا هاي الأمور؟ يعني كانت هيك حاضرة في نقاشاتكم كخريجات وخريجين أو في المدرسة على مستوى المدرسة، يعني أنه في يمكن مبالغات، في البعض يشعر بالإحراج أو حتى يعني ضغط معين، اليوم الظروف الاقتصادية مش كتير بتسمح للكل أنه يعني يذهب بذات الاتجاه ويجاري الآخرين، خلينا نقول.
1: مظبوط، يعني كان كتير ينفتح الموضوع شو عاملين بعد التخرج شو مش عاملين، بس ما حسيتش انه في بالموضوع كتير ضغط اجتماعي، يعني انه لازم اعمل اشي كبير. يعني انا شخصي القعدة بالدار مع عائلتي واصحابي ولا يعني اشي بشوت كتير، بعرفش ممكن بمحلات تانية يكون في مقارنات، بس انا ما ما
0: رأيتش الإشي. يعني بدي أسألك بهذا السياق جريس، في دور للمدرسة، دور إلكو حتى كمجلس طلاب في بشكل أو بآخر يعني رسم حدود لهذا الاحتفال، بما أنه أنت ذكرت أنه بتناقشوا هاي المواضيع، يعني حاضرة هيك في مجالسكو، قديش هاي القضية كمان تحدثتوا عنها، قديش في إلكو دور كمان في الحديث عن أنه تكون مظاهر ضمن المعقول مثل ما أنت قلت؟
1: مظبوط، يعني احنا كمان حكينا بين بعض انه ما يكونش الاشي ميوتار، يعني ما يكونش في هجزمة بكل هاي الامور والاحتفالات، عشان برضو في ناس اللي بتقدرش، يعني بنفعش احنا نعمم على الكل انه كلياتنا بدنا نعمل حفل كبير وكلياتنا بدنا نعمل ونعمل، لانه في ناس بطلعش بايدها، في ناس عندها ظروفها وفي ناس بتقدرش، فبدنا نراعي الجميع احنا. و من ناحية إذا بنناقش الإشي بالمجلس، لا ولا مرة، لأنه هو الإشي أكتر للطلاب، يعني صف 12 مش لكل الثانوية.
0: شو الطقوس اليوم، بما أنه اليوم تخريجكم، شو بالضبط يعني كيف بيكون؟ بتعرف من مدرسة لمدرسة مرات

0: هذه المناسبة بتختلف في جوانب معينة، كيف راح يكون شكل حفل التخرج؟
1: أول شيء هو حفل التخرج الرسمية بتكون اللي هي مع المدرسة، اللي هي راح تكون اليوم بالقصر الثقافي بالناصري. وبعدين كل خريج بيروح على، إذا عامل مناسبة بيروح عليها، لعامل قاعدة بيروح عليها. وفي طلاب بيعملوش بنفس اليوم، بيعملوا بأيام تانية، يعني ممكن تاني يوم أو اللي بعده.
0: اليوم بعد هيك 12 سنة، وانت هيك ذكرت في بداية المقابلة انه بدنا نفرح، ومرقت علينا سنوات مش هوينة، مرقتوا فترة الكورونا، ومرقتوا كمان مثل كل يعني طلاب البلاد الحروب المتعاقبة. شو رسالتكم للمدرسة، لإدارة المدرسة جرياس، كيف بتلخص هدول 12 سنة؟
1: يعني كانوا 12 سنة بصعوبتها يعني كتير حلوات، وكتير يعني اليوم التخرج كتير معجوقين وكتير مبسوطين ومبسوطين أكثر بالترتيبات كمان، والله يهدي البال على الجميع هيك.
0: إن شاء الله دايما بتكون طريقكم كللي بالنجاح. صار في تخطيط للمستقبل للمرحلة الجامعية ولا هيك بعدك عم بتفكر؟
1: بعد كتير كتير الموضوع مش هوين يعني، بعد مش عارف.
0: أكيد. طيب مجددا ألف مبروك جرياس، هيك من خلالك كمان لكل الخريجات والخريجين، وشكرا لك على هذه المشاركة معنا. جرياس الياس رئيس مجلس الطلاب في المدرسة المعمدانية مدرسة الأمريكان في مدينة الناصري، واليوم رح يحتفلوا بالتخرج من المرحلة الثانوية. طبعا احنا بدورنا كمان نتمنى نجاح لكل الخريجات والخريجين، ويعني نواصل في هذا الملف أيضا من زاوية أخرى. نتحدث للأستاذ أيمن مريح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في مدينة طمرة. أستاذ أيمن صباح الخير. مبروك للخريجات والخريجين أيضا من مدينة طمرة. هيك شفنا خلال نهاية الأسبوع صور من حفل التخريج في المدارس. خليني أسألك بداية من موقعك وموقعك كرئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، كيف بتشوفوا هذا هيك الجدل اللي عام بعد عام عم بتجدد وبتكرر بكل ما يتعلق بحفلات التخرج؟ قديش عم تفقد يعني من توازنها، عم تتحول لعبء أيضا اجتماعي واقتصادي؟
2: والمستمعين جميعا، طلابنا هني طلاب اللي أنهوا تعليمهم الثانوي وقعدوا 12 سنة على مقاعد الدراسة. واجبنا إحنا كأهل كطواقم تدريسية كلجان أولياء أمور إنه إحنا نعطيهم حقهم الكافي، ولكن إحنا بنطلب من الأهالي مراعاة الشعور، يعني الأخذ بالحسبان، عدم الإطراف أو التبذير أو إنه هدايا غالية، أو حتى لو يعني أقل أكبر هدية تكون هي ضمة ورد للطالب إذا بلقيها قديش قدام الطلاب قدام المدرسة. وإذا اليوم الطالب اليوم إحنا نيجي من تقديم له هدية كبيرة قدامه لا طفل وبصعب حاله، هو إنه هو يعني ما يفكروش الأهالي يعني إنه هم الطالب بنقصد إذا بيجيبوا له هدية قيمة كبيرة، سيارة ذهب سيارة غالية قدام قدام أولاد صفه، لا بالعكس إني بشعروا إنه هو شاذ عن الطلاب. فلذلك الأهالي اليوم بتكون رباتت تعي هذه القصفة أو هذه الحالة اللي هي بتقلق الأهالي كثير. فالأهالي بطمرة متفهمين لهذا الوضع وعلى دراية إنه هاي الهدايا ما عادت تودي إنه أي تعمل أي شيء يزيد عن الطلاب، إلا بس بتزيد عبء مادي على الأهالي إلا غير مقتدرين. فالحمد لله رب العالمين الأهالي بتفهمين الوضع وبفهموا إنه ما في مجال لها أي شيء.
0: طبعا إحنا بس للتوضيح يعني ما منناقش الحق بالاحتفال، بالعكس إحنا يعني إحنا المجتمع اللي بيطلع له إنه يفرح بأبنائه. بس هون في ذات السياق وحضرتك هيك يعني ذكرت هاي الجملة أستاذ أيمن، بدي أسألك يعني قديش حاضر كمان نقاش اليوم في طمرة في أوساط أولياء الأمور عن كيفية يعني الفرح بالأبناء والاحتفال بدون ما ندخل في سباق المظاهر؟ هاد
2: الاحتفال بالأبناء هو حاضر كل محل بنلاقيه احتفال. إحنا بنستخدم في عنا احتفالات اللي هي بتتم بالساحات المدارس، بالساحات المدارس إلا إذا كان عنا ظروف طارئة إلا هي ما بنقدر نعمل الحفلة بساحة مدرسي، فمنضطر ننقلها على قاعة مع الاحتفاظ على المظاهر والتبرج والأمور هاي اللي إحنا بقينا عنها إن هي تكون مطابقة لو كانت الحفلة بساحة مدرسي مع بعض الكلمات بعض الترحيبات وأمور لا غير، يعني مش زايدة عن أي مدرسة ثانية بطمرة أو غير أو بالبلدان المجاورة.
0: يعني بنقدر نقول إنه كيف أنت عم تحكي أيمن كان في دور للجنة أولياء الأمور في هقول ضبط يعني هذه الظاهرة إلى حد ما، بالذات يعني في إطار الاحتفال بالمدرسة إنه ما يكون في هذا سباق المظاهر.

0: كمان مرة برجع وبذكر أنا الأهالي بتمرة متفاهمين كثير متفاهمين، يعني لدرجة إحنا كنا نصادف صدفنا مرة أو مرتين نلاقي أهالي اللي هن فايتين على حفلة التخرج مع هدية إن كان ذهب أو إشي، كنا نتوجه نحكي معهن بطريقة أديبة طبعا الحمد لله رب العالمين، ويكفى ويتفهموا ويقولون الحق معاكم ومتأكدين وسامحون على هاي نحن مش رايحين نعملها، مش رايحين نقدمها لان كان لابني او بنتي بالحفله، راح نقدمها بالبيت،
1: قدموها بالبيت او حتى مفتاح سياره جديده، يعني اليوم الذهب هذا حتى صار في اطار المقبول، صرنا عم نشوف امور غريبه عجيبه
0: بالذهب هذا اقل شيء يعني، بس الحمد لله رب العالمين احنا قليل قليل جدا هاي التظاهرات بنشوفها بتمره، قضيه قليله جدا جدا، الاهل بتمره كثير كثير متفاهمين كثير كثير، يعني اهالي طمره الحمد لله رب العالمين وهم بيثقوا بلجنه اولياء امور الطلاب المحليه ثقة تامة، يعني أي توجه اليوم فيه من الأهالي بيكون بدين يتوجهوا أي مشكلة دي بواجهوها بتوجهوا للجنة أولياء أمور الطلاب المحلية أو المدرسية وبتحاول بحلوا المشكلة الإشكالية مع بعض.
1: وعلى مستوى المجتمع العربي أستاذ أيمن، هل بتفكروا أنه يعني هيك المفروض يكون في إعادة تنظيم لهذا الموضوع، قرار من المدارس من لجان الأهالي يكون في إلهن أكتر دور فاعل، لأنه فعليا في يعني المجتمع العربي عم بمر بظروف مش سهلة، وكل موضوع هاي كمان أنه نحط الخريجات والخريجين بهذه المقارنات هذا بالأمر غير يعني غير المقبول، وبديش أدخل بتفاصيل أنه كمان شو الصح بهاي المرحلة العمرية أنه نهدي الأبناء، يعني كل واحد بالنهاية هذا قراره وقراره الفردي والشخصي، ولكن قديش بتشوف انه لازم يكون في هيك جهود قطريه يمكن لحتى نضبط اكثر هاي المظاهر؟
0: للاسف للاسف للاسف احنا في غياب الجهود القطريه، في غياب يعني احنا بنشتغل على نطاق محلي والحمد لله رب العالمين قدرنا انه احنا نوقف هاي الظاهره الحمد لله رب العالمين. غياب اللجنه القطريه غياب تام عن الساحه لاسباب بعرف شو اسبابها، انا بناشد القيادات انه هي تيجي تكون تجمع اللجان الاباء المدرسيه المحليه في كل البلاد، تجمع كل لجنه محليه كل ممثل لجنه محليه يعملوا اجتماع يجتمعوا ويطلعوا بقرار واحد بالاخر، هاي اولادنا اللي هي راح تمثلنا وراح هي صورتنا والصوره اللي هي بتعطي عن اهالينا وعن مدرستنا بكل محل. والحمد لله رب العالمين، انا ما بقول انه الاولاد هي يعني راحت لمحلات ثانيه اللي هي احنا بغينا عنها، لا احنا اولادنا عندنا عيلنا ثقه فيهم، بس لازم كمان انه احنا نكون على دراي وشايفين قدام عينينا شو عم بصير، ولا حتى نحاول حتى نمنعه نتساعد مع بعض ونمنع أي إشي يصير لقدام.
1: نعم، وهيك بسؤال أخير أسألك أستاذ أيمن، يعني إحنا قبل لحظات كنا نتحدث لطالب في مدرسة المعمدنية في الناصر اللي اليوم حفل تخريج، وهيك ذكر إنه يعني إحنا جيل اللي مرينا بظروف مش سهلة، إن كان فترة الكورونا كانت بسنوات حرجة أيضا، وبعد هيك الحروبات المتعاقبة طبعا اللي أثرت هيك على جميع الطلاب والطالبات في البلاد، شو رسالتكم اليوم للطلاب اللي تخرجوا أو اللي مقبلين على التخرج؟
0: رسالتنا إن هاي الطلاب برغم من كل الظروف اللي مرقوا فيها كورونا وحروبات وما شابه
1: وعنف وجريمة أيضا
0: وعنف وجريمة وتعلم عن بعد وزوم، إحنا عزيزتي إحنا بالناحية وزارة المعارف خلينا نجي نقول التعليم عن زوم المادة مرقة المادة مرقوها بالزوم، بس للأسف الشديد في فروقات كبيرة بالمواد، في طلاب اللي ما المادة ما مرقتها، ما عندهم وسائل اتصال بالمدرسة، ما عندهم شبكة انترنت حتى، ما عندهم حاسوب نقتال اللي كان يقعدوا على الزوم، كان ورغم من كل هذا الطلاب استطاعوا انهم يحصلوا على تحصيل علمي برغم من كل شح الميزانيات وشح الوسائل التعليمية وتعليم عن زوم وعنف وجريمة وحروبات، الا ان الطلاب بيستحقوا تكريم مستحقوا حفل تخريج يليق فيهم، لأن هم ما خذلونا وما خذلونا أهليهم وكانوا قد المسؤولين اللي انحطت عليهم وجابوا نجحت الحمد لله رب العالمين. الثمرة سنتين الأخرانيات في ارتفاع شديد بعلامات البدروت بالتحصيل الحمد لله رب العالمين، كل هذا الفضل بعود لإدارات المدارس وللمدراء وللطواقم التدريسية في المدارس الثانوية والمدارس الابتدائية والإعدادية اللي هني بوصلوا الطلاب لمرحلة الثانوية
1: بتكون اللي كمان هني مرقوا بظروف مش سهلة، وهي مناسبة نقول يعطيهن يعني العافية أيضا،
0: يعني طلاب الإعدادية هني طلاب اللي هني اليوم اللي هني مرقوا هاي الظروف كلياتها واليوم هني بتخرجوا.
1: نعم. احنا بدنا نتمنى نجاح لكل الخريجات والخريجين، وبدنا نشكرك ايضا على هذه المشاركه معنا استاذ ايمن مريح، رئيس لجنه اولياء امور الطلاب العامه في مدينه طمره. شكرا جزيلا، صباح

0: خير. يعني هذا بما يتعلق بهذا الملف، ومنبارك لكل الخريجات والخريجين، ولكن مجددا هيك هذا موضوع يعني يثار كل عام ويفتح النقاش على مظاهر وحدود الفرح والاحتفال. ويعني بيطلع لنا نفرح بأبنائنا، ولكن دائما بنقول هيك في رمزية لهاي المرحلة، ومش المفروض انه يكون في مبالغة في الاحتفال لأكثر من سبب. إذن من هذا الموضوع، وقبل الخروج لفاصل، كنا صباح هذا اليوم أيضا في إطار برنامج هذا النهار قد تحدثنا عن ما يحصل في المجتمع العربي بعيدا ربما عن الفرح بتخرج الطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية، وهذا يعني المسلسل الدامي والمتواصل. وأيضا شهدنا نهاية أسبوع دامية مع سقوط أكثر من 4 ضحايا جراء العنف والجريمة. قتل الشقيقان أسعد ومحمد سارة مساء يوم الجمعة بعد تعرضهما لإطلاق نار في بلدة يافت الناصرة، وبعد ساعات قليلة قتل مالك ماروكيان في الأربعينيات من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة. وبالأمس قتل فريد مصلبط في 20 من عمره من مدينة المغار في جريمة جديدة تضاف لمسلسل الجرائم المتواصلة. صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا لقريب المرحوم مالك ماروكيان الأستاذ وهيب خلايلي.
1: الخبر يعني كان صعب جدا. بنقول نسأل سؤال، بس الرصاصة القادمة اللي موجودة بإيد المجرم القادم لمين؟ مين الضحية اللي جاي؟ مالك شاب طموح، كان شاب خلوق، شاب متسامح، شاب كان صاحب حق للجميع، قال الله مش لنفسه، مش لبيته، مش لذاته. مالك كنت أنا ويا فرح النحف، كان يأدي واجب في نحف، فإجا لجنبي بقول لي بدي أروح، قلت له خليك يا مالك أخرى شوي، حطيت له كرسي حدي وقلت له خليك يا مالك أخرى شوي، قال لي لا خلاص بديت واجبي بدي أروح. فقلت له طب شرفك قبل ما تروح خليني أحضنك وأبوسك، كاين أنا بودع وأنا بعرفش. فروع على البيت مالك، في جماعة كانوا غاد موجودين في البيت بتسلى معهم بيلعبوا الشدي. اجى الغادر من طريق مخفية من وراه واطلق 3 رصاصات، الرصاصة الاولى اجت بالكتف نزلت على القلب، ورصاصتين اجوا بخسرته.
0: الى فاصل قصير ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الاولى من برنامج غرفة الاخبار.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق بن غوريون.
3: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات، وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: كمان بوست، كمان ستوري.

0: وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: 33 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وقبل أن نتناول ملف آخر، نذكر أيضا في هذا الحدث الذي أثار موجة غضب واستنكار واسعة، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر مساء يوم الجمعة بعد إطلاق النار على مركبة والديه في منطقة تل رمادي جنوب مدينة الخليل. صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا في راديو الناس لوالد الطفل الرضيع الذي قتل في الخليل، الأستاذ فهد أبو هيكل.
2: قتل في الخليل على من لزيارة، لا عند أهلي، ماشي بالشارع سيارة بس طبيعي جدا، شفت جنود، وقفت رفعت يدي قدامي على مقود السيارة، تفاجأت انه تم اطلاق الرصاص مباشرة. الرصاص مباشرة، واحدة منهم اخترق الزجاج الامامي، ادت 3 اصابات اللي صارت، اللي هو انا في كف يدي، وابني اللي هي الاصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه. طبعا كانت حالته حرجة من لحظتها، واضح كان انه كثير الحالة حرجة، كان عندنا امل بس الأمر تبدد طبعا. ونفس الرصاصة ضربت الوالدة أمه في جانب خدها الأيمن وخرجت من طرف الخلفي لخدها، بالإضافة لشظايا أثناء عبور الرصاصة، واحدة منهم استقرت بجانب القلب، عندها حالتها تعتبر كانت خطرة إلى فترة محددة إلى حين استقرت. طبعا
1: طبعا نحن نتابع أيضا في هذه القضية وهذا الشأن. والآن إلى ملف آخر، ونعود لكل ما يحدث في شمال البلاد، إذ تتواصل الضربات العسكرية المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق هدنة جديد بين إسرائيل ولبنان. يأتي ذلك وسط تمسك حزب الله بموقفه الرافض لوقف إطلاق النار وفق الصيغة المطروحة. نتحدث بداية عن كل الأوضاع للقائم بأعمال رئيس بلدية معلود ترشيحة، الأستاذ نخلي طنوس. أستاذ نخلي صباح الخير.
3: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
1: نرجع من أقول هيك، أنتوا في المنطقة بتعيشوا هذا التوتر يعني، وأنتوا قريبين جدا من الحدود، شو صورة الوضع وكيف كانت الأوضاع خلال الساعات والأيام الأخيرة أستاذ نخلي؟
3: المضبوط، احنا تقبلنا بقرار وقف اطلاق النار يعني بشكل مريح، يعني قلنا يعني اسه تأملنا انه نرجع لحياتنا الطبيعية ونعودش نسمع الاصوات القذائف وكذا، ولكن الاشي هذا فشل لاسباب انه الشروط يمكن ما كانت مناسبة لأطراف معينة. مش مهم الموضوع انه القصف مستمر كل الوقت، ظل مستمر وكل الوقت في عنا اصوات قصف. وبخفيش عنك انه الوضع اللي موجود عندنا، مثلا أنا بعطيك مثال على سكان ترشيحة، إنه ناس تقريبا رجعت للحياة الطبيعية بالرغم من كل الظروف الصعبة هاي، لأنه الناس ما تقدر تتحمل إنه تظل مقيدة في البيوت وما ترجع للحياة الطبيعية وما تعيش، لأن الأوضاع الاقتصادية كتير أثرت فترة الحرب على السكان، وإضافة لهذا غلاء المعيشة اللي صار في الفترة الأخيرة. يعني هذا كان مشكلة كبيرة عند السكان، اليوم الكل الناس بتضوج من غلاء المعيشة ومن الظروف الاقتصادية اللي وصلت ليلة البلد بعد الحرب هاي. والوضع انه كل الوقت احنا اليوم الناس بتشوف في ناس رجعت تعمل افراح وترتب امورها كيف كان كالعادة، المدارس رجعت، ولكن القصف ما زال، اصوات القصف تسمع ليلا نهارا كل الوقت، في اصوات قصف يعني مش فيش توقف بهاي العملية.
1: طب استاذ نخلي، لما عم نقول انه الحياة، وطبعا يعني الناس بدها تعيش الحياة اليومية بكل تفاصيلها، ولكن من جانب آخر كل الوقت عم تسمعوا هذه الانفجارات وأصوات القصف المتبادل، يعني شو الناس بتشعر مع هذا، خلينا نقول التناقض حتى بين الخطاب الرسمي اللي بيحكي عن هدنة مؤقتة وهدنة جديدة، وبالمقابل أنتوا عم بتعيشوا يعني كل أجواء الجبهة المفتوحة في الشمال؟
3: صحيح، طلع انت تنسيش انت انه احنا صارنا فترة طويلة بهذا الوضع بوضع الحرب، ومرقنا في فترات كانت صعبة جدا لدرجة الناس اتحصرت في بيوت، يعني كنت تمشي بالشوارع ما تشوفيش حدا بالشوارع. الأوضاع اليوم بكتير أهون، ولكن الناس بطلت تقدر تتحمل، يعني الحصار اللي صار علينا حتى في بيوتنا في خلال أيامات القصف الشديد وأيامات مكانة المعركة، يعني على أوجه يعني يوميا كان في يكون منطقتنا على منطقة ترشيح، كان يكون ثلاث أربع مرات خلال النهار صواريخ تيجي لاتجاه المنطقة هون. وهذا الوضع كان كتير مرعب وكتير مخيف وكتير
1: وحتى كان في سقوط شظايا في ترشيح أو في المنطقة، يعني أكثر من مرة كنا نغطي هذا الحدث أيضا.
3: صحيح، وهذا أثر كتير يعني على السكان في كل مجمل الحياة، وخاصة بالجانب الاقتصادي، وبتعرف إنه كل مدارس فترة طويلة تعطلت كمان في هاي الفترة. اليوم أكثر الناس بسبب، يمكن أنا بعرفش، أنا مش محلل سياسي كبير، ولكن بسبب إنه المعارك انتقلت أكثر للعمق في البناء في داخل لبنان، الوتيرة شوي خفت عنا، ولكن أصوات القصف صورة دائما نسمعها، يعني أصوات قصف، وأحيانا بيجينا كمان صفارات إنذار يعني بين فترة وفترة، بس مش من كيف كان بالسابق. يعني الوضع اليوم أهون بكتير، الناس أكثر تأقلمت مع جو الحرب، يعني صرنا نعيش يعني جو الحرب كأنه جو عادي تقريبا. وهذا الوضع اللي عايشينه اليوم.
1: أستاذ نخلي، هل في طبعا يعني قيادة الجبهة الداخلية وتحديدا في منطقة الشمال كل الوقت على تواصل مع السلطات المحلية في البلدات المحاذية للحدود، شو اليوم التعليمات والتوصيات إلكو؟
3: أنا بحكي كيشي واحد، الجبهة الداخلية المضبوط في عدة فترات مثلا بشكل مفاجئ طلبوا إغلاق المدارس، وبالفعل لما أغلقنا المدارس على مدة كم يوم نتيجة معلومات وصلتهم استخباراتية بعرفش إيش، إنه بده يكون فيها المنطقة بده تكون في بمواجهة، وبالفعل إنه المنطقة تعرضت عنا لقصف، يعني تعطيل المدارس كان في محله في هذه الفترة. شعرنا احنا انه كان في خطورة لو بقت طلاب المدارس، لانه كان في قصف مباشر مثلا على ترشيح، انا بحكي لكم كان في صفارات انذار.
1: يعني انتم كل الوقت متأهبين لاي تغير في التعليمات والتوصيات؟
3: صحيح، والجبهة الداخلية كل الوقت في صورة دائمة هي بتعطينا تعليمات للبلدية، والبلدية بتنظرها للسكان كمان. اللي بتنبه مثلا لما بصير في حالات طارئة او في حالات اللي هي بتتطلب بشكل سريع الانسان ياخذ حضره في هاي الفترة. واحنا كل الوقت يعني على فكرة كل الوقت احنا بنضلنا في اسلوب متشنج يعني من هذا الوضع، يعني انت كل لحظة كل فترة بتحس حالك انه انت في وضع مواجهة ومفروض تاخذ احتياطاتك. يعني ما يعني بترجع للوضع اللي انت بتاخذ حضرك كأن الحرب رجعت بشكل عادي. هذا الوضع يعني بينكر وفر كل الوقت.
1: طب بما يتعلق بالمصالح التجارية كمان، يعني هذا سؤال دايما بنسأله في البلدي، كيف عم بتكون الأمور؟ احنا بنعرف انه ما فيش حاليا لا يعني خطط تعويضات جدية، ولا انه ممكن تساعد كل المصالح وأصحاب المصالح اللي تضرروا. شو الأصوات اللي عم تسمعوها من الناس أستاذ نخلي؟
3: طلع الضرر الاقتصادي صار كان موجود، يعني صار موجود وكان في ضرر كبير للناس، مش بس المصالح، اللي حتى في مصانع اللي سكرت المصانع فترة الحرب لما كانت مشتد الحرب، سكروا مصانع العمال قعدت ببيوتها كمان. في مصالح اللي كمان نزلت أو فصلت عمال من عندها نتيجة الظروف الاقتصادية في المصنع، فصلت عمال وعمال قعدت بلا شغل. الضرر كان في ضرر كبير بالمجال هذا. المصالح اليوم خسرت كتير، عم بتحاول اليوم قدر الإمكان إنه ترجع للأوضاع الطبيعية قدر المستطاع، ولكن ضرر بيئي موجود، في ضرر موجود، والوضع بعد ما رجع على
1: بشكل ضرر موجود وقائم يعني على كل المستويات كما تحدثنا هيك، نفسيا معنويا في حالة من القلق المتواصل، وكذلك أيضا اقتصاديا، وهذا شيء مفهوم. أستاذ نخلي، إحنا بدنا يعني نشكرك على هذه المشاركة معنا، ونتابع معكم أيضا في شؤون الأهالي في منطقة ترشيحة الشمال. أستاذ نخلي طنوس القائم بأعمال رئيس بلدية معلو ترشيحة، شكرا جزيلا. طيب نواصل في ذات الملف في ذات السياق. الآن ينضم إلي الصحفي والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ علي الأمين. صباح الخير أستاذ علي.
4: صباح النور، تحياتي، يا هلا،
1: أهلا بك.

0: معنا. يعني اسمح لي أن أبدأ بداية بما يتعلق بالتطورات اللي كانت خلال نهاية الأسبوع، وعمليا يعني إسرائيل أقرت باستهداف مركبة للجيش اللبناني، تبرر ذلك بالاشتباه أو أنه كانت المركبة في منطقة قتال نشطة، وتطالب عمليا الجيش اللبناني بتنسيق تحركاته معها. خليني أسألك سياسيا، كيف يقرأ هذا المشهد في لبنان؟ يعني كل التبرير بأنه خطأ في التشخيص أو أنه هاي المركبة كانت في منطقة قتال، كيف يقرأ لبنانيا؟
1: يعني بالحد الأدنى أكيد القراءة الأولية التي خطأ بالتنسيق كما قال الجيش الإسرائيلي. بالتأكيد القول أنه الأمر صار بالخطأ أو عفوا هذا غير مقنع، ولا أحد في لبنان أخذ هذا الكلام على محمل الجد، بمعنى أنه إسرائيل تستطيع أن تغتال يعني سيارة موجودة بين أو دراجة نارية، واقف شخص على دراجة نارية أو مجموعة بهم موجودين بمركبة يعني ازدحام، وتستطيع أن تصطاد شخص من دون أن تصيب آخرين ومحيطين فيه. أنه ينقال أنه بالخطأ حصل سيارة للجيش اللبناني معهم أجهزتهم أساساً، السيارة مدنية بطبيعة الحال منا عسكرية، لكن معهم الأجهزتهم يعني وفي على طريق لم يكن غيرهم موجود عليها في منطقة خالية أساساً من السكان وخالية من الأبنية. فبالتالي أكيد الرسالة موجهة مباشرة للدولة اللبنانية للجيش اللبناني، كما قلت بداية يعني ربما هذا مسعى لمحاولة خلق تنسيق مباشر بين الجيش اللبناني وإسرائيل.
0: وهي الجزئية الأهم أستاذ علي، كيف تقرأ فعليا يعني هذا المطلب التنسيق المسبق كيف يقرأ؟
1: يعني حتى الآن في نهاية الأمر إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار. إسرائيل أساسا ما أقرت اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل لم يعني تقم بأي خطوة فعلية عملية تظهر أنها جادة في الانتقال إلى مرحلة جديدة على الأقل بما يتصل به تطبيق هذا الاتفاق اللي وقع فيه او يعني جرى اقراره في واشنطن. واضح انه نحن ما زلنا في مشهد يعني مربك، مشهد مستمر التصعيد الاسرائيلي، وبالتالي كان في إدانة واسعة لهذا القرار أو لهذه الخطوة الإسرائيلية ولهذا الجريمة الإسرائيلية اللي ارتكبت بحق الجيش اللبناني بدون أي يعني مبرر فعلي وعملي ممكن نقول من خلاله أنه إسرائيل قامت من خلال مواجهة عسكرية، ما قامت باغتيال الضابطين من الجيش اللبناني وعنصر من الجيش اللبناني. فلذلك في موقف شديد اللهجة على الأقل، في مطالبات أصلا كمان من حزب الله داني بأنه الحكومة تتراجع عن كل الخطوات اللي قامت فيها بما يتصل بالمفاوضات وما إلى ذلك. وفيك يعني محاولة أيضا لقراءة يعني ماذا يمكن أن يعني يفعل في مواجهة هذا الأمر، بالإضافة إلى الأسباب الفعلية اللي دفعت إسرائيل إلى مثل هذه ارتكاب مثل هذه الجريمة وبأي سياق تأتي هذه العملية. أيضا هناك يعني محاولات لرصد أو لمعرفة ما هي الخلفية اللي يبنى عليها وكيف يمكن أن يكون الموقف اللبناني. لكن بكل الأحوال مجمل المواقف الرسمية لا زالت تصر على اعتبار أن المسار المفاوضات هو المسار الأساسي، ولا يمكن توقع أن يكون هنا انقلاب على هذا المسار في المستقبل.
0: نعم. طيب، ونحن نتابع أيضا في كل هذه التطورات. يعني أشكرك على هذه المداخلة الأستاذ علي الأمين، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، جزيل الشكر لك. ومن هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين.

0: وانت بالبيت. كل شيء اسرع اسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان.
1: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجاريه في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. وإلى هذه التطورات الخطيرة، إذ أسفر هجوم لمجموعة من المستوطنين بالأمس عن إصابة 8 أشخاص في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأظهر مقطع فيديو مصور جنديا ومستوطنين وهم يعتدون بالضرب على أحد سكان البلدة. عن هذه التطورات ينضم إلي نائب رئيس بلدية حوارة الأستاذ صدام الدميضي. صباح الخير أستاذ صدام.
2: صباح النور يا هلا.
1: يعني بطبيعة الحال حوارة مش المرة الأولى اللي بتتعرض فيها لهجمات من هذا النوع. خليني بداية أسألك عن يعني كل ما جرى بالأمس، كيف بدأت الأحداث وشو حجم الضرر والإصابات اللي خلفها هجوم المستوطنين؟
2: أول شيء يعطيكم العافية. مثل ما سبق وحكيت إنه حوارة مستهدفة من قبل المستوطنين من فترة طويلة من الزمن، من 2022 نواجه هاي الاعتداءات المتكررة بشكل تقريبا دوري، يعني ما في عنا شهر بمر بدون اعتداءات. امبارح الاعتداء كان شوي مختلف عن الاعتداء.
1: احنا بس استاذ صدام مش عم نسمعك بشكل واضح، رح نعاود يعني نجدد الاتصال لتسليط الضوء على تفاصيل هذه الاحداث وهذا الهجوم والتوثيق ايضا اللي اعتقد يعني كثر رؤوه بالمناسبه، وايضا موجود على تطبيق ناس بالامكان يعني مشاهده هذا الاعتداء. مجموعات من المستوطنين ملثمين مع غطاء راس، ويعني اللافت كان يوم امس انه تم توثيق أيضا، يعني هذه مش المرة الأولى، لأنه شهادات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية دائما بيقولوا خلال حديثهم وإفاداتهم أنه الجيش الإسرائيلي يعني عمليا يقوم بحماية المستوطنين عند وقوع هذه الاعتداءات. وفي الكثير من الأحيان أيضا كانوا يؤكدون أنه يشارك في الاعتداءات على الفلسطينيين. يوم أمس انتشر هذا المقطع المصور وظهر فعليا جندي ومستوطن وهما يعتديان بالضرب على أحد سكان حوارة. نحاول يعني الاتصال مجددا مع الأستاذ صدام دميضي نائب رئيس بلدية حوارة للحديث أو يعني استمرار تسليط الضوء على ما حدث. أستاذ صدام إحنا معاك الآن، تفضل. كنت تتحدث عن إنه هذه المرة الهجوم كان مختلف.

0: مرتين لجم منظمة مختلفة من قبل المستوطنين، كانوا مدرسين حالهم لأكثر من مجموعات عملت على إيذاء الناس بمهاجمتها مهاجمة اليود، والمجموعات الأخرى قامت بحركة الأغنام، وخلال فرض الأغنام حاولت الناس إنها تدافع عن أموالها وممتلكاتها، فتم الهجوم على الشبان وإطلاق النار والضرب، والفيديو اللي أنتم شفتوه أحد الفيديوهات اللي صارت بحوارة. طبعا احنا عندنا الاصابات هي 9 اصابات استلزمت النقل وفي عندنا اكثر من 14 اصابه تم علاجها ميداني.
1: والشاب اللي ظهر في الفيديو اللي عمليا يعني كما تابعنا وشاهدنا كان في جندي ومستوطن اعتدوا عليه وتركوه يعني بنزف على الارض، شو بنعرف عن حالته الصحيه استاذ صدام؟
0: الشاب حاليا بالعنايه المكثفه بمستشفى رفيديا. وضعه حاليا مستقر، امبارح كان وضعه شوي حرج، اليوم وضعه مستقر وان شاء الله بنتمنى له السلامه والشفاء. طبعا الاعتداء كان وحشي بطريقه همجيه بالتعاون مع الجنود الاحتلال، يعني الجنود كانت مهمتهم تسهيل الاعتداء اللي بتم علينا والمساعده فيه.
1: وهذا اللي شفتوه يعني ميدانيا على الارض مش بس بهذا الفيديو اللي وثق هذا الاعتداء اللي كان يعني بالشراكه مع جندي صدام، صحيح؟
0: صحيح. هذا الحكي صار في أكثر من منطقة، تم الاعتداء على بلدية حوارة نفسها من قبل قطعان المستوطنين بتواجد جنود الاحتلال، ولما كنا نحاول أنه نحكي لهم ما بصير أو أنه نوقفهم كانوا جنود الاحتلال هم اللي هاجمونا ويبادروا بالهجوم قبل المستوطنين.
1: وصدام بالنسبة للخسائر اللي خلينا نقول المادية بالممتلكات الاقتصادية، لأنه يعني جرى أيضا الحديث عن سرقة أغنام، تكسير للسيارات، ويعني أيضا في كان ضرر في المنازل والبيوت.
0: صحيح، احنا تم عندنا سرقة الأغنام من قبل المستوطنين من منزلين أو من 2 من مربين المواشي. إحدى المربين تم سرقة 25 رأس من الأغنام الكبيرة و17 من الأبناء هم أو الصغار، ومربي آخر 35 رأس من الغنم.
1: وبسؤال أخير أستاذ صدام، يعني لما عم نحكي على وتيرة هذه الاعتداءات اللي تزايدت وتصاعدت بشكل ملحوظ، يعني شو بما يتعلق بشعور الناس في حوارة تحديدا؟ لأنه يعني فش مين يحميهم وهذا الشيء موثق وإحنا شايفينه.
0: صراحة شعور الناس يعني هو شعور في جزء منه شعور بالخوف وعدم الشعور بالأمان، بس برضو بنحكي إنه في شعور الثبات، إنه إحنا هاي أرضنا رح نضل ثابتين فيها. وبناشد يعني كل الحقوق الإنسان المجتمع الدولي إنه يوقفوا مع حوارة ويدعموا صمود أهل حوارة، لأنه الوضع صراحة كثير مأساوي عندنا بحوارة.
1: وإحنا رح نتابع معكم يعني في كل هذه التطورات. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، نائب رئيس بلدية حوارة الأستاذ صدام دميضي، شكرا جزيلا.
2: أحوال الطرق برعاية، بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 65 مزدحم من مفرق مشمر أفول وحتى مفرق ميناشي، وشارع رقم 66 مزدحم من مدخل مجدو وحتى المفترق في تلك المنطقة. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني وموجز لآخر الأخبار، من ثم نعود ونواصل في ساعتنا الثانية غرفة الأخبار راديو الناس، ابقوا معنا.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505، خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيملاك جولد 700 جرام الاثنين ب

0: 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور. أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
2: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
3: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يدفش هذا بشي.
5: الله يصبحكم بالخير من قرية ني.
6: صباح الخير
7: من أعالي الجليل، من قرية ني.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. تجتمع اليوم قيادات الأحزاب العربية الأربعة في مدينة الناصرة في لقاء هو الثاني خلال أقل من 4 أيام، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات شهدتها الأسابيع الأخيرة في إطار المشاورات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة استعدادا للانتخابات المقبلة. في حديث لراديو الناس قال رئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طه أنه يتوقع استمرار المباحثات بين قادة الأحزاب بشأن صيغة التحالف وآليات العمل وصولا لإعلان القائمة المشتركة.
1: توضحت أمور بالنسبة للتقنية والتعددية، بالنسبة للمستقبل كيف تتعامل الأحزاب، كيف تكون المعركة الانتخابية، كيف تكون الدعاية الانتخابية، كل هذه الأمور بحثت في ذلك اللقاء. ولكن أنا اقترحت عليهم اقتراحا أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة المشتركة، ولم ننجح في ذلك، مع أنه نحن لجنة الوفاق لا نتدخل في جدول الأعمال، جدول الأعمال هو للأحزاب الأربعة. ولكن اليوم إذا لم يتفقوا اليوم على تشكيل القائمة أن يحددوا موعدا لتشكيل القائمة، لأن الانتخابات تقترب إلينا بسرعة كبيرة.
0: اعتقلت الشرطة فجر هذا اليوم فتى يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة طمرة بعد ضبطه وهو يقود دراجة كهربائية وبحوزته مسدس ومخزن ذخيرة. وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقال جاء ضمن نشاط لمكافحة الجريمة في المنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن المحكمة مددت توقيف المشتبه به حتى 9 يونيو حزيران. تعرض منزل نائب مدير قسم الهندسة في مجلس جت المحلي المهندس محمد قعدان لجريمة إطلاق نار أسفرت عن أضرار مادية، وتعتبر هذه الجريمة الثانية التي يتعرض لها منزل قعدان خلال الأشهر الأخيرة. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة مركز إيلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلو إن الحادثة تجسد التهديد المتصاعد ضد موظفي الجمهور والمنتخبين.
2: الرصاص الذي واجهه المنزل واجهته عائلة كاملة، هذا يعني ليس فقط شخص. محمد قعدان في جت المثلث هو رمزية لما يمر به بشكل يعني تصاعدي منذ سنين، ولكن بالفترة الأخيرة يعني هناك نشهد تصاعد في هذه الحالات بإطلاق نار، تهديد موظفي جمهور وممثلي جمهور. يعني بفكر هناك ما يصل إلى

0: إعلام هناك يعني ما يحاولت أحيانا نسميها ضبضبة الموضوع.
1: وفي حدث أثار موجة غضب واستنكار واسعة قتلت قوات الجيش رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر مساء يوم الجمعة الماضي بعد إطلاق النار على مركبة والديه في منطقة تل الرمادي جنوب مدينة الخليل. في حديثه لراديو الناس قال فهد أبو هيكل والد الرضيع الذي قتل من الخليل لراديو الناس قال إن رصاصة الجيش اخترقت رأس ابنه ومن ثم أصابت وجه الأمة.
2: شفت جنود وقفت رفعت يدي قدامي على مقود السيارة تفاجأت انه تم اطلاق الرصاص مباشرة واحدة منهم اخترق الزجاج الامامي ادت 3 اصابات اللي صارت اللي هو انا في كف يدي وابني اللي هي الاصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه طبعا كانت حالته حرجة من لحظتها واضح كان انه كثير الحالة حرجة كان عندنا امل بس الامل تبدد طبعا نفس الرصاصة ضربت الوالدة امه في جانب خدها الايمن وخرجت من طرف الخلفي لخدها بالاضافة لشظايا اثناء عبور الرصاصة واحدة منهم استقرت بجانب القلب عندها.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي البلاد قبل قليل بعد أن دوت صافرات الإنذار في المنطقة. في وقت سابق من صباح هذا اليوم دوت صافرات في بلدتي المطلي ومسقاف عام في إصبع الجليل إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة وقال الجيش أنه تم رصد هدف جوي في المنطقة التي تسيطر عليها قوات جنوب لبنان دون الإعلان عن إصابات أو أضرار. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا قالت فيه أن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق فإن لقطات مصورة التقطت في 30 مايو أيار الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفسفور الأبيض. وإلى أحوال الطقس. يطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار ولطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، ننطلق وإياكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات نذكر بأبرز العناوين. التصعيد في الشمال مستمر، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في جنوب لبنان، وفي المقابل الجيش اللبناني يعلن مقتل جنود في غارات إسرائيلية. إصلاحات مرتقبة في التأمين الوطني، خطط لتغيير سياسات الصرف قد تطال قطاعات واسعة، وتحذيرات من تداعياتها الاجتماعية. وحفلات التخرج بين الفرح والجدل، موسم جديد يفتح النقاش حول المظاهر والتكاليف وحدود الاحتفال.

0: والآن إلى هذا الموضوع. تدرس مؤسسة التأمين الوطني بالتنسيق مع لجان حكومية تشديد شروط الصرف في عدد من المجالات أبرزها مخصصات التمريض وأطفال طيف التوحد في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في النفقات وتفادي عجز مالي محتمل بحلول عام 2029. مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي دكتور حسام أبو بكر ينضم إلينا. صباح الخير دكتور حسام.
1: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني إحنا بالماضي اللي مش كتير بعيد تحدثنا عن كل موضوع العجز المالي المحتمل في مؤسسة التأمين الوطني، والآن أسألك يعني كيف بتنظر هيك يعني من موقعك لهذه المستشدات؟
1: يعني أولا أنا أذكر عندما تحدثنا في السابق، ليس في السابق البعيد، عندما تحدثنا عن قضية العجز في مؤسسة التأمين الوطني أو العجز المتوقع في مؤسسة التأمين الوطني، تحدثنا عن أمور معينة. وما يفاجئ الآن أنه مؤسسة التأمين الوطني عندما درست الواقع بشكل أعمق وجدت نفسها مع عجز إضافي اللي بالإمكانية أنه يحدث بسبب بعض المخصصات اللي ارتفعت المصروفات في هذه المخصصات بشكل كبير جدا.
0: ولكن يعني ارتفاع هذه المخصصات دكتور، بس عشان الناس تفهم الخلفية، هل فعليا ممكن يوصل مؤسسة التأمين الوطني لهذا العجز اللي يجري الحديث عنه؟
1: يعني في هون عملية تراكمية، يعني عندما يكون في تراكم للمصروفات، وعندما يعني من ناحية اقتصادية بسيطة، عندما تزيد المصروفات وبشكل تراكمي على مدار سنوات والمدخولات تبقى على ما هي أو لا ترتفع بنفس النسبة لارتفاع المخرجات أو المصروفات، فهذا يؤدي بنهاية الأمر بشكل تراكمي إلى عجز متوقع. أنا دائما يعني هون بحب أدخل بين قوسين، إنه عادة أنا بقول إنه يعني هذه النقاشات بنهاية الأمر لن تؤدي إلى كل عملية استعمال التقليصات من أجل، ولكن هذا ما تلوح به مؤسسة التأمين الوطني، إنه نحكيها باللغة العامية إنه يا عمي إحنا وضعنا صعب، لا منقلص في الخدمات، لا إما بتيجوا بتلاقوا لنا حلول ثانية. وأنا باعتقادي إنه بنهاية الأمر يعني دولة اللي لا تزال تعرف نفسها دولة خدمات اجتماعية وسنت مثل هذه القوانين وأعطت توسعة معينة في نفقات، يعني إذا نتحدث عن التمريض وإذا نتحدث عن إعاقة الأطفال، قامت لجان وأدخلت هذه التعديلات بنهاية الأمر، فمن الصعب جدا الرجوع إلى الوراء، على الرغم من أنه يعني عملية زيادة المصروفات هي بشكل كبير جدا، في يعني في حوالي 30 مليار شيكل زيادة فقط في مخصصات الأطفال ومخصصات التمريض، اللي هذه ما كانت في السنوات السابقة، هذه حديثة العهد.
0: ولكن لما منقول تحديدا هاي المخصصات دكتور حسام، وانه الحديث يعني يتركز حول يعني شو اللي بيكشفوا هذا الموضوع عن اولويات صانعي القرار بما يتعلق، يعني عم نحكي على مخصصات تمريض، مخصصات لاطفال على طيف التوحد، في تاثير وتداعيات على المستوى الاجتماعي كبيره بالنسبه لهاي الفئات والشرائح.
1: نعم، يعني هنا يعني من ناحية السياسات العامة والسياسات الحكومية بشكل خاص، هذا يتعلق بما هي يعني الأفضليات أو كيف تبني سلم الأفضليات من هذه الناحية. حتى الآن بسلم الأفضليات كان كل الوقت تعديل لمصلحة الجمهور، يعني زيادة في إعطاء الخدمات، مثل مثلا التعديل اللي حدث قبل سنوات على كل مخصصات التمريض، أعطى تسهيلات معينة. اليوم يعني أنا أتفق بشكل جوهري على إنه هذه التعديلات أعطت إمكانية لأشخاص ربما لا يستحقون هذه المخصصات لتلقي المخصصات بشكل شبه أوتوماتيكي، ولكن هذا جاء بسبب سياسة معينة اللي هي سياسة صحيحة، اللي رأت في جمهور المسنين كجمهور ضعيف جدا من ناحية اقتصادية اجتماعية، فأرادت أن تحسن من وضع هذه الفئة من

0: بالمس بهذه المخططات، هذا يعني أن السياسة العامة تريد أن ترجع إلى الوراء، يعني عمليا تقول أخطأنا بما قمنا بتعديله ونريد أن، يعني أنت ذكرت مصطلح إصلاحات، هذه لا تعد إصلاحات، هذه تعد تعديلات وربما الرجوع إلى الوراء في كل قضية.
1: وهي مشكلة بحد ذاتها بالنسبة لكتار. وهون دكتور حسام يمكن يعني البعض يتساءل، بما أننا على ما يبدو أمام أزمة مالية حقيقية تهدد استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، هذا بحسب التقارير الإسرائيلية، طب يعني بركي المفروض الجماعة يفحصوا وين الخلل اللي قائم أصلا في المنظومة، مش بس بما يتعلق بهذه المخصصات.
0: يعني أنا أتفق معك 100% إنه بنهاية الأمر الهدف هو القيام بفحص عام للمنظومة وبفحص عام لكل قضية كيف تزيد مدخولات مؤسسة التأمين الوطني بدون المس بالخدمات. وهنالك إمكانيات، يعني اللجان التي تجلس على مثل هذه الأمور تعطي عدة إمكانيات وعدة بدائل، ويوجد هنالك بدائل واسعة جدا وتوصيات واسعة جدا تأتي بالحفاظ على طرفي المعادلة، من ناحية معينة زيادة المدخولات لمؤسسة التأمين الوطني وهذا يمنع العجز مستقبلا بدون المس بسلة الخدمات، بل أيضا أحيانا بزيادة سلة الخدمات. يعني على سبيل المثال عندما ينشر تقرير الفقر نرى أن واحدة من الطبقات الضعيفة جدا والفقيرة جدا هي طبقة المسنين، واليوم في لجان قائمة وتوصيات قائمة لزيادة مخصصات المسنين، لأنه يعني بنهاية الأمر الحماية الأخيرة لجمهور المسنين هي التأمين الوطني ومخصصات التأمين الوطني. فإذا أنت تريد أن تضع هذه الفئة بوضع أفضل وأن تعطي هذه الفئة أن تكون بوضع مادي أفضل يحافظ على حياة يعني ذات قيمة لهؤلاء الأشخاص، أنت بحاجة لزيادة المخصصات لهؤلاء الأشخاص، وليس أن تحدث تغييرات لتآكل المخصصات وتآكل المدخولات لهذه الفئة. فالتوصيات اللي موجودة تضع بدائل والبدائل قائمة، ولكن هذا قرار بنهاية الأمر لدى متخذي القرارات إنه أي نوع سياسي يتبعون. يعني بنهاية الأمر إذا السياسة اللي اتبعت هي تقليص في الخدمات، أنا بعتقد إنها رايحة تلاقي مواجهة مع متلقي الخدمات، مع الجمهور اللي في السابق عندما أرادوا أن يمسوا في مخصصات العجز على سبيل المثال كانت هنالك يعني عملية استنفار لدى هذه الفئة وفئات داعمة لهذه الفئة، وبنهاية الأمر لم يكن مس بمخصصات أو بخدمات هذه الفئة، بل بالعكس يعني تم زيادة المخصصات.
1: نعم. طب هل واضح دكتور حسام كيف راح يكون شكل هذا المس؟ يعني لما منقول مخصصات التمريض وأطفال طيف التوحد، يمكن أطفال طيف التوحد واضح أنه المشخصين على الطيف بما يتعلق بمخصصات التمريض لأنه شوي الحلقة أوسع، مين اللي راح يتضرر؟ وفي ذات السياق أسألك يعني حجم التأثير المتوقع لهاي السياسات وهاي التعديلات على المجتمع العربي في ظل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية القائمة أصلاً؟
0: يعني إذا تحدثنا عن مخصصات التمريض، أولاً يعني نسبة المسنين في المجتمع العربي هي أقل بكثير من نسبة المسنين، تقريباً النصف من ناحية نسبة المسنين بالمجتمع العربي لا تتعدى 6 أو 6.5%، في المجتمع اليهودي هي أكثر من 12%. يعني نحن نتحدث عن فجوة كبيرة جداً لها طبعاً شرح وتبعات لماذا يعني هذه النسبة أقل. بطبيعة الحال يعني نسبة المتضررين إذا حدث هذا الشيء لدى المجتمع العربي سوف تكون أقل، ولكن من ناحية إذا نظرنا إلى الأمر بمنظور آخر المجتمع العربي ضعيف اقتصاديا أكثر، والمسنين في المجتمع العربي ضعيفين اقتصاديا أكثر من المجتمع اليهودي. يعني كل حالة مس في المجتمع العربي سوف تكون لها أصداء أكبر من المجتمع اليهودي على الرغم من التباين بين النسب بين المجتمعين. بالنسبة لأطفال التوحد، يعني مبدأ الزيادة لدى أطفال التوحد مختلف تماماً عن طبقة المسنين. يعني عملياً زيادة مخصصات الأطفال أو عجز الأطفال لطيف التوحد حدثت بسبب إدخال، يعني بالسابق لم يكن حقية لهؤلاء الأطفال لتلقي مخصصات تأمين، وعندما

0: دخل هذا الشيء إلى القانون وزادت نسبة الكشف عن حالات التوحد، فحدثت هنا زيادة في المخططات. أنا باعتقادي لا يمكن المس في هذه المخططات، ولكن إذا تم المس بهذه المخططات طبعا نسبة الأطفال على طيف التوحد في المجتمع العربي هي عالية كما هي في المجتمع العام، وهنا يكون المس بشكل كبير جدا في المجتمع العربي، وخاصة في الأطفال نفسهم وفي العائلات التي ترعى مثل هؤلاء الأطفال.
1: دكتور حسام، في توصيات ممكن تكون يعني مناسبة، على الرغم من أنه يعني إحنا لسه عم نحكي على اتجاه يعني كل ما يتعلق بموضوع تشديد شروط الصرف لهذه المخصصات، شو التوصيات للي داخلين في هذه الدائرة؟
0: يعني أولاً يجب أن نحدد أنه عادة عندما تكون توصيات للمس في هذه المخصصات هي لا تكون بأثر رجعي، يعني كل من تلقى هذه المخصصات الاحتمال الأكبر أنه يستمر ويتلقى هذه المخصصات. إذا تم التغيير يتم التغيير على الحالات الجديدة، وبسبب هذا الشيء يعني تكون صعوبة في اتخاذ مثل هذا القرار. ولكن يعني التوصيات إذا يعني نظرت إلى أولا بالنسبة للمسنين وبالنسبة للتمريض، لعملية التمريض، أنا باعتقادي أنه المسنين يجب أن يكونوا جاهزين من ناحية إذا كان المسن يعتمد على مخصصات التمريض جاءت لتخدم المسن، إذا كان يعتمد على هذه المخصصات كجزء من المصروف اليومي عليهم إعادة النظر من هذه الناحية، وأن يكونوا مستعدين إلى أنه بعض مئات الشواكل شهريا سوف تمنع منهم، على الرغم من أنه كل الوقت أنا بدخل وبركز على أنه بإيماني المطلق أنه لن يكون مس بهذه المخصصات، هذا مجرد تلويح من أجل اتخاذ قرارات أخرى. ولكن بالنسبة لطيف التوحد، أنا باعتقادي أنه العائلات يجب أن تكون واعي لأنه ممكن تدخل إلى معركة أمام متخذي القرارات وأن تكون جزء وليس أن تنظر من الخارج.
1: هذا اللي كنت أسألك إياه، يعني هل تتوقع بدي أقول مواجهة قانونية أو حتى جماهيرية بما يتعلق بهاي المخصصات والمتضررين أو العائلات اللي أبنائها متضرري؟ دكتور حسام،
0: طبعا يعني أنا بعتقد هنالك يعني جمعيات ومؤسسات ترعى هذه العائلات وهؤلاء الأطفال اللي لن تقف مكتوفة اليدين، ولكن عادة المجتمع العربي لا يكون شريك فعال في هذه الأمور، وأنا أدعو أن يكون المجتمع العربي شريك فعال، لأنه بنهاية الأمر لا يجب أن ننظر من الخارج إلى هذه الأمور، يجب أن نكون جزء من حلقة التأثير، وهذا يستدعي العائلات العربية إلى أن تكون في داخل منظومة التأثير وليس من خارجها.
1: دكتور حسام أبو بكر، جزيل الشكر لك على هذه القراءة، يعني موضوع غاية في الأهمية، وأكيد إحنا رح نتابع كل جديد. مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، صباح الخير، شكرا جزيلا. من هذا الملف نخرج إلى فاصل أول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار لهذا اليوم.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل.

0: الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فافشيني.
2: أربعون وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية. أعلنت منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية نقلت مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفي إلى العزل الانفرادي في سجن جانوت من دون توضيح الأسباب. يأتي ذلك مع استمرار احتجازه منذ كانون الأول ديسمبر 2024 من دون توجيه تهم وسط شكاوى من ظروف اعتقال قاسية وتدهور في وضعه الصحي. محامي الدكتور حسام أبو صفي الأستاذ ناصر عودي ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ ناصر.
3: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
2: يعني بداية أسألك، ما الذي تعرفونه تحديدا عن نقل الدكتور حسام أبو صفي إلى العزل الانفرادي؟ هل قدم لكم يعني أو لعائلته أي تفسير رسمي أو تفاصيل إضافية عن هذا القرار؟
3: نعم، نحن المعلومة الوحيدة اللي بنعرفها أنه قبل 4 أيام تم نقل الدكتور حسام من سجن النقب للعزل الانفرادي في سجن النفحة، وهي المعلومة يعني عرفناها من خلال الصدفة، لأنه إحنا مندير استئناف مقدم للمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد الاستمرار باحتجازه. وخلال المكاتبات مع المحكمة، النيابة الإسرائيلية أوضحت بأنه تم تغيير مكان اعتقاله، وبعد بعد الاستفسارات حصلنا على هاي المعلومة. للأسف حاليا غير مسموح زيارة الدكتور نتيجة وجوده في العزل، وزي ما بنعرف ما فيش زيارات للصليب الأحمر ولا للأهالي، وبالتالي هو معزول بشكل كامل عن محيطه الخارجي وأيضا عن محيط الداخلي داخل السجن،
2: وبدون توضيح أي أسباب. لا يعني حضرتك أيضا بصفتك المحامي، هون أسألك أستاذ ناصر، ما الذي يعنيه قانونيا يعني أن يبقى شخص بهذا الوزن المهني والإنساني محتجز طول هاي الفترة بدون محاكمة، بدون لائحة اتهام، والآن أيضا تصلكم هذه المستجدات المتعلقة بأنه موجود في العزل الانفرادي أو في السجن الانفرادي؟
3: نعم، يعني غير الدكتور حسام هنالك 14 طبيب فلسطيني محتجز، بالإضافة إلى عشرات الطواقم الطبية اللي تم اختطافها من المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة. ضد جميع هذه الطواقم الطبية لم تقدم أي تهمة، والسلطات الإسرائيلية تحتجزها بفعل قانون المقاتل غير الشرعي، وهو قانون سن ب 2002 وكان الهدف منه استخدامه ضد المختطفين اللبنانيين، ولكن لأول مرة يستخدم ضد الفلسطينيين بهذه الوتيرة منذ اندلاع الحرب 7 أكتوبر. فعليا هذا القانون يسمح باحتجاز المعتقل الفلسطيني دون أي سقف زمني ودون أي تحديد، والطلب الوحيد هو أن يتم عرضه على المحكمة المركزية الإسرائيلية كل 6 أشهر من أجل النظر بقانونية استمرار احتجازه. حتى هذه اللحظة نحن يعني لا نعلم ولا عن أي ملف من خلاله المحكمة الإسرائيلية أقرت بأنه يجب الإفراج عن أي من المعتقلين. وبالتالي الهدف من هذا القانون هو الاستمرار باحتجاز هؤلاء الأطباء، ومنهم الدكتور حسام، الذين لم يرتكبون أي جريمة سوى قيامهم بعملهم الإنساني ضمن المستشفيات الطبية الفلسطينية.
2: ومن شو أنتم بتعرفوا أستاذ ناصر يعني خطورة العزل الانفرادي تحديدا على دكتور حسام؟ لأنه بحسب ما نعرف يعني في تدهور في وضعه الصحي، هل في معطيات طبية محدثة حول حالته؟ شو اللي بتعرفوا عن هذا الجانب؟
3: يعني أنا مجبور أحكي لك أنه بشكل عام المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية بتلقوش الخدمات العلاجية الأساسية، حتى هم محرومين من الأدوية، من زيارة الأطباء وغيره. هلا الدكتور حسام برضه يعاني من أمراض مزمنة، منها ضغط الدم، بالإضافة إلى يعني أمراض مختلفة، أوجاع بالأسنان، وأيضا محتاج متابعة طبية بالعيون. للأسف قبل 2.5 شهر لما تم نقله لسجن النقب لم يتلقى أي من هذه الأدوية أو العلاجات، وفقط بعد توجهنا للمحكمة حصل على بعض منها.

0: وافتعنا انه وجوده بالعزل وفعليا وعلى الاغلب هو يحرم من الحصول على الادويه الاساسيه. وشخص مثل الدكتور اللي بيعاني من امراض مزمنه بحال ما حصلش على الادويه هو فعليا يعني قرار بالاعدام، مثل عشرات الاسرى الفلسطينيين للاسف تم قتلهم عمدا من خلال الاهمال الطبي في السنوات الاخيره داخل السجون الاسرائيليه.
1: استاذ ناصر، مؤسسات طبيه دوليه حقوقيه دوليه ايضا، يعني وين هي من هاي القضيه؟ وقضيه يعني دكتور حسام طبعا على راس القائمه، ولكن كما تفضلت ايضا في عدد من الاطباء او يعني من يعمل في القطاع الصحي الفلسطيني اللي هن ايضا موجودين في السجون الاسرائيليه. وين حدود التدخل؟ ليش ما في يعني اي تحرك لهاي القضيه، بالذات انه عم نحكي ما في اي يعني تهمه وجهت له ولا حتى لائحه اتهام؟
0: يعني حتى الاتفاقيات جنيف يعني بتنص على حماية خاصة للطواقم الطبية خلال فترة الحرب، بحيث انه حتى لو كان في ادعاء بان الطواقم الطبية شاركت بشكل مباشر او غير مباشر خلال فترة الحرب من خلال معالجة المصابين، وبشكل عام الاطباء بيعالجوا اي مصاب وصل المستشفى يعني بدون تمييز بين هويته او ماهية الاصابة وكيف، ولكن للأسف نحن نعتقد أن المؤسسات والمنظمات الدولية متقاعسة. بالإضافة إلى ذلك النظام القانوني الإسرائيلي هو يعني يمنح الغطاء الكامل للممارسات السلطات المختلفة وممارسات الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي، بحيث أنه لا يهتم بالضغط الدولي، لا يهتم بالقانون الدولي ولا بالإدعاءات من خلال هذه المحاكم، بحيث أصبحت تشكل يعني واجهة ومكياج فقط التجميلي لهذه السياسات التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين وبالأخص هؤلاء الذين تم اختطافهم من المستشفيات في قطاع غزة.
1: أستاذ ناصر، يعني وحضرتك محامي الدكتور حسام أبو صفية، أسألك يعني ما الذي تمثله باعتقادك بعد كل هاي الفترة، ربما يعني تتضح أكثر التفاصيل والصورة بالنسبة إليك، شو اللي بتمثله شخصية الدكتور حسام بالنسبة لإسرائيل حتى يستمر احتجازه واعتقاله بهذه الطريقة رغم الظروف الصحية اللي عم بيعاني منها؟ يعني هل المسألة مرتبطة بشخصه أم بما يمثله، أنه كطبيب، كشاهد، كمدير مستشفى كمال عدوان، وإحنا بنعرف بأي ظروف يعني ظل المستشفى يحاول أنه يقدم الخدمات الطبية وهو يعمل تحت النار؟
0: يعني منذ الحرب وقبل الحرب السلطات الإسرائيلية لم تتوقف عن تدمير المؤسسة الطبية الفلسطينية إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، من تدمير المستشفيات لاعتقال واختطاف الأطباء والجراحين. وأنا أعتقد أن اختطاف الدكتور بالإضافة إلى عشرات طواقم الطبية هو هدفه حرمان المجتمع الفلسطيني في غزة من الحصول على العلاج والطبي والرعاية الطبية الأساسية. وإذا احنا بنطلع يعني على بآخر سنتين ونص عدد الجراحين والدكاترة البارعين الذين تم إعدامهم أو اختطافهم هو بالعشرات، بالإضافة إلى الأكاديميين والفنانين الفلسطينيين الذين تم استهدافهم. فإذا بنظر الواحد على الصورة بشكل عام يعني يرى تدمير ممنهج للبنية التحتية، مقومات الأساسية للحياة داخل قطاع غزة. طبعا الدكتور حسام هو يعني أحد هؤلاء الأطباء البارعين، هو طبيب أطفال وهو كان القائم بدور مدير مستشفى كمال عدوان بالإضافة إلى مستشفيات أخرى، واستهدافه هو كجزء من استهداف هذه المنظومة الصحية.
1: وبسؤال أخير، لأنك ذكرت في بداية الحديث كل ما يتعلق بالمسار القانوني القضائي، وأيضا يعني في عندكم مسار الآن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وين الأمور واقفة؟ شو بتتوقعوا؟ شو السيناريوهات المتوقعة أستاذ ناصر؟
0: نعم، في يوم الأربعاء القريب 10 حزيران ستعقد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم أمام المحكمة العدل العليا الإسرائيلية. نحن يعني ندعي ونحن مصرون على ذلك بأن اعتقاله هو مخالف للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، ولكن لا نأمل شيء من هذه المنظومة القانونية، لأن تجربتنا تقول بأن هذا النظام القضائي الإسرائيلي هو يمنح الغطاء الكامل للممارسات التعسفية.
1: احنا رح نتابع معكم في كل يعني تطور قد يطرأ على هذه القضية. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا الأستاذ ناصر عودي المحامي، المحامي الدكتور حسام أبو صفية، شكرا جزيلا، صباح الخير. طبعا نتابع في هذا الملف أيضا. إلى موضوع آخر، كشف مدير وحدة التنظير المتقدم في مستشفى رمبم البروفيسور إياد خميسي عن تطوير ابتكار طبي جديد لتحسين تشخيص أورام البنكرياس بعد سنوات من التحديات المرتبطة بجودة ربما عينات الخزعة، والتي كانت تؤدي أحيانا إلى تأخير التشخيص وإعادة الفحوصات للمرضى.

0: مدير وحدة التنظير المتقدم في مستشفى رمبم بروفيسور إياد خميسي ينضم إلينا. صباح الخير بروفيسور.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. بداية نسمع منك يعني تفاصيل تطوير هذا الابتكار الطبي في هذا السياق، منقولكم يعطيكم العافية، قديش يوصف بأنه هيك يعني من شأنه أن يغير بشكل ملحوظ وربما جذري كل ما يتعلق بموضوع التشخيص؟
1: طبعا، أولا تسع معلومات أولية عن سرطان البنكرياس، يعني يعد واحد من أصعب الأورام الموجودة، وتشخيصه عادة بكون متأخر، وهذا بيؤدي كمان لفشل في العلاج. واحد من أسباب فشل العلاج هو أنه يتم تشخيصه متأخر. عادة كيف احنا نشخص الأورام البنكرياس؟ هي طريقة معينة اسمها المنظار مع الموجات الصوتية، بحث يسمى إندوسكوبيك أولتراساوند، ندخل جهاز خاص إلى المعدة وبعدين نصور الورم الموجود في البنكرياس، ممكن إدخال جهاز طرفه في إبرة معينة إلى الورم نفسه وأخذ خزعة منه أو ما يسمى في العين. المشكلة هون إنه في حالات عديدة، حوالي 30-40% من الحالات لا يتم أخذ عينة كافية، فبالتالي يعني من 30-40% من الحالات المريض بيضطر يرجع كمان مرة على الفحص ونرجع له كمان مرة، وهذا بشكل كمان تأخير إضافي لتشخيص المرض، وبالتالي كمان لفرص العلاج بيكون.
0: وهذا كان يعني يمكن الدافع اللي دفعكم للعمل على هذا الابتكار بروفيسور إياد، كيف عم نفهم؟
1: هذا دافع رئيسي بالفعل، هاي تسمى حساسية التدخل لحساسية الفحص. يعني إحنا بدنا فحوصات معينة اللي تكون حساسية الفحص إلها ما يسمى بالإنجليزي في السنسيتيفيتي تكون ما يقارب 100%. ولكن هو ما فيش 100%، في أقل حتى من 70% في الحالة، فبالتالي لا يتم تشخيص في الوقت المطلوب، بيكون تأخير كمان في العلاج.
0: نعم، وهي الحقيقة اللي حضرتك يعني عم بتسلط الضوء عليها فعليا، هيك بتظهر كمان في التقارير اللي تحدثت عن هذا الموضوع، انه سرطان البنكرياس وكأنه يعد من الأورام اللي تكتشف في مراحل متأخرة. وهون بدخل موضوع الابتكار بروفيسور، كيف من شأنه أن يغير هذه المعادلة؟
1: بالضبط، احنا شو احنا نسوي في الحالة؟ الابتكار اللي طورته أنا في شركة معينة، شركة من رمبم، وفي كمان ما يسمى في دفيئة تكنولوجية اسمها تريند لاين، اشتغلنا على موضوع معين كيف في إمكانية أنه نحسن من إمكانيات أن الجهاز حينما يدخل إلى الورم يأخذ العينة، عادة تكون العينة تكون كافية. وأنا توصلنا أنه لازم إضافة حركة معينة خاصة في الإبرة اللي شرحناها كمان في المقال، اللي هاي الحركة هي بتضيف إمكانيات وبتعزز إمكانيات الحصول على أنسجة إحنا نسميها كافية لتشخيص المرض، مش بس للتشخيص. واليوم على فكرة اليوم لا يكفي تشخيص المرض، نقول يعني سرطان أو غير سرطان، لازم إحنا ما يسمى في تشخيص جزيئي أو جيني، لازم نعرف الجينات أو الخارطة الجينية تبعت السرطان نفسه حتى يتم تفصيل دواء معين. يعني احنا اليوم العلاجات بتكون مفصله حسب نوع السرطان بناء على الخارطه الجينيه تبعته.
0: نعم.
1: عن طريق العينات الجديده في فحص الجهاز الجديد اللي طورناه، في امكانيه لاخذ عينه، وهي العينه تكون كافيه كمان للتحليل الجيني والجزيئي، وبالتالي يمكن انه ناخذ عينه او ناخذ خارطه كامله عن المرض نفسه، عن السرطان، وبالتالي يتم تفصيل دواء مباشر له. هاي الإضافة الجديدة الكبيرة اللي احنا أضفناها على علاج سرطان البنكرياس.
0: نعم، وهي مثل ما قلنا يعني رح تغير هيك بشكل ملحوظ كل هذا المسار. هون كمان بروفيسور بدي أسألك، إذا ما عدنا للوراء نسألك يعني قديش استغرق تطوير هذا الإنجاز؟
1: الصراحة الفكرة كانت عندي من حوالي 8 سنين، وكانت عندي مشكلة كيف عرضها كيف أطورها. وفي الصدفة شفت كمان شركة اللي تسمى دفيئة تكنولوجية اللي كانت عرضت علينا هنا في رمبان إمكانية إنه تطور فكرة معينة إذا كانت الفكرة مناسبة. عرضت الفكرة عليهم، كانت تريند لاينز، ووافقوا عليها، وبدأنا وفتحنا شركة معينة سميناها ليماكا. وفي ليماكا بلشنا نطور في الجهاز، أولا كانت تجارب معملية، بعدين تجارب على الحيوانات، بعد ما

0: عندنا موافقة وزارة الصحة الإسرائيلية من هون، عملنا كمان عمليات على المرضى هون في رمبا. من عملتين هنا العمليات الأولى كانت في مستشفى رمبا. بعد ما حصلنا على نتائج كانت مشجعة جدا هون، توجهنا للFDA وكانت التغذية والدواء الأمريكية. هناك وافقوا تقريبا مباشرة يعطونا كمان ما يسمى بالFDA clearance، يعني موافقة الFDA بعد حوالي سنة. حصلنا على موافقة الFDA وبلشنا كمان باستعماله في أمريكا وفي دول ثانية كمان بالعالم. ما كانت القصد النوعية من ناحيتنا إنه كان في إمكانية لاستعماله على عشرات بل مئات المرضى إسرائيل.
1: فعليا هون القفز النوعية لما يعني يتم تبني هذا الابتكار وتطبيقه في أماكن أخرى حول العالم. بروفيسور
0: 100% إسا بهاي المرحلة يطبق في أمريكا الشمالية كلها، ولايات عديدة جدا، وكمان في أمريكا الجنوبية. إسا احنا في صدد كمان بدء هناك في يعني عمليات في اليابان كمان، بعد ما حصلنا على ما يسمى في الإيزو المرحلة الثانية، بعدين السوق الأوروبي المشتركة CE، بعدين كمان بنحاول نجيبهم كمان على البلاد. يعني احنا نسميها معطيات اللي هي تتعلق في البزنس هون. احنا نفضل نبلش بأول في الولايات المتحدة، بعدين في العالم الكبير في اليابان في أوروبا، بعدين نجيبها.
1: هي بتكون الطريق بتبدأ من هناك. بروفيسور إياد، خليني أسألك على ربما الرسالة الأهم اللي بيحملها هذا الإنجاز وهذا الابتكار للمرضى اللي بيواجهوا رحلة طويلة من الفحوصات ومرات كتير عدم اليقين. ويعني إحنا تحدثنا هيك بشكل أو بآخر عن موضوع الإشكاليات اللي كانت بالتشخيص. شو الرسالة اللي المهم اليوم توصل لكل من يعني موجود في هاي الدائرة؟
0: ممتاز، سؤال مهم جدا. أهم نقطتين في الإنجاز، على فكرة أعطونا في الFDA كمان ما يسمى في الإنجاز الرائد، يعني على شهادة معينة. الشيء الأول إنه التشخيص أو إمكانية التشخيص وصلت إلى 100%، فيش حاجة لإعادة الفحص مرة ثانية. والشيء الأهم نقطة ثانية مهمة إنه ما بعد التشخيص هاي العينة الخزعة اللي بنأخذها بتكون كافية كمان لفحص الجينات المسؤولة عن هذا المرض، والتالي زي ما حكينا يعني اليوم يفصل المرض الدواء يفصل تفصيل للمريض حسب جيناته الخاصة في الورم. هاي النقطة الثانية المهمة جدا، إنه بكل الحالات اللي أخذناها كان في إمكانية الحصول على الخارطة الجينية الكاملة للمرض بناء على هاي العينات. فهاي هذول النقطتين مهمات جدا اللي حصلنا عليهم بعد التطوير في الجهاز الأخير.
1: بدنا نقول لك مجددا يعطيك العافية. هذا يعني ابتكار طبي وإنجاز جدا هام، ودائما منقول هيك هذا المجال فيه رسالة إنسانية قبل ما تكون يعني أي رسالة أخرى. بروفيسور إياد خميسي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا وتسليط الضوء أيضا على هذا الابتكار، ونحن نتابع كل ما يتعلق أيضا بهذا الجانب والشأن الصحي. مدير وحدة التنظير المتقدم في مستشفى رمبان بروفيسور إياد خميسي. إذن هذا بما يتعلق بهذا يعني الابتكار، هذا الإنجاز الطبي. تحدثنا عن تطوير ابتكار طبي جديد لتحسين تشخيص أورام البنكرياس، وبروفيسور إياد خميسي طبعا يعني تحدث عن كل الجوانب المتعلقة بهذا الابتكار. ومنقول في هذا السياق أيضا يعني دائما مهم أنه نتابع هذه الأمور، كل ما يتعلق أيضا بالأورام السرطانية. دائما الأطباء بيشددوا أنه يعني الأبحاث والابتكارات جدا متقدمة في هذا المجال، ومهم أنه ما نسلط الضوء فقط على الجوانب السلبية والمعطيات المقلقة. من هذا الملف إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر، على كيفك إلك ولضيفك.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكتر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
5: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
7: راديو الناس، قصة كبيرة.
8: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
9: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
10: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كثير حلوة.
8: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
11: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
9: عن جد.
12: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
9: كل الناس
13: كل الناس.
14: راديو الناس دايما معي.
15: غرفة الاخبار مع فافشيني.
16: ست وأربعون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار. وقبل أن نتناول ملف جديد، نورد هذا الخبر العاجل وأنباء أولية عن إصابة إثر جريمة إطلاق نار وقعت في محطة وقود قرب الطيري. طبعا سنتابع على مدار نشراتنا الإخبارية وبرامجنا تفاصيل هذه الجريمة، جريمة إطلاق النار بالقرب من الطيري. وإلى موضوع آخر وملف آخر، شرع لاعبو فريق فلفلة أبناء كفر قاسم في كرة القدم الشاطئية في التدريبات على الأراضي البرتغالية بعد وصول الوفد القسماوي وانضمام لاعبي التعزيز الأجانب للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا المقامة كما ذكرنا على شواطئ البرتغال. مدرب فريق فلفلة كفر قاسم الأستاذ مأمون عامر ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ مأمون ويعطيك العافية.
17: صباح الخير لكل جميع المستمعين، الله يعافيك.
16: يعني بنقدر نقول هيك بدأت التدريبات الرسمية، كيف عم بتكون الأجواء؟ شو الانطباعاتك الأولى عندكم؟ شاركنا بالتفاصيل.
17: احنا التدريباتنا بتبدأ مش بس في البرتغال، احنا لنا شهر بنحضر لهي البطولة. يوم الخميس وصلنا البرتغال، طبعا اليوم عندنا بكون أول مباراة رسمية. اليومين اللي فاتوا كانت تحضيرات تدريبات مع جميع طاقم الفريق ولاعبي التعزيز واللاعبين المحليين، ومجهز في حالنا. احنا مش أول مرة بنشارك بطولة.
16: بس بما أنه عم نحكي أنه مش أول مرة وأنه التدريبات بتبلش كتير قبل، أستاذ مأمون، يعني المشاركة في دوري أبطال أوروبا مش حدث اعتيادي يعني لأي نادي ولأي فريق. كيف كانت الاستعدادات بالفترة الماضية؟ قديش كانت مكثفة؟ كيف هيك شعور اللاعبين بما يتعلق بجاهزيتهم لمواجهة هاي المنافسة؟
17: الفلك كفر قاسم مش غريب على هاي البطولة. الفلك كفر قاسم في هاي البطولة اللي هو تقريبا 13 سنة يعني بنشارك. طبعا مش كل فريق ومش كل بني آدم راح يفهم يعني بالضبط حجم الحدث الموجود هنا. لما بنحكي عن بطولة أوروبا، هي أحسن لعيبة في العالم بيشاركوا فيها، مش

0: لاعبين أوروبيين، لاعبين أجانب، برازيليين من كل العالم. بالنسبة للاعبي تبعينا طبعا كل بطولة وإلها قوانينها وإلها التحذيرات تبعها وإلها الشعور تبعها وكل هاي الشغلات. يعني كل مرة بتشوفهم كأنهم جايين لأول مرة على بطولة أوروبا، مش كأنهم أبطال عالم ولا أبطال أوروبا قبل سنتين. التحضيرات عندنا دائما، احنا ما بنستهين في ولا اي في ولا اي لحظه من التحضيرات، ان كان في البلاد وان كان انا في.
1: وبما انه عم نحكي عن كره القدم الشاطئيه استاذ مأمون، هيك شو العناصر خلينا نقول اللي عم بتعولوا عليها لتحقيق نتائج ايجابيه ان شاء الله؟
0: والله احنا العنصر الاساسي هو ابن البلد، اللاعبين المحليين عندنا صراحه ام الله. إذا بتمركوا على التاريخ لورا بتشوفوا أكثر أغلب البطولات اللي حصلها أو اللي حققهم العامل الأساسي هو اللاعب المحلي. الفريق كل شيء مجهز له، يعني ما بيطلعش الفريق على بطولة أوروبا إلا يكون عنده كل العوامل المجهزة، كان ناحية الفنية، كان ناحية الإدارية، كان ناحية الاجتماعية، كان ناحية من كل النواحي. فهذا الإشي جدا بيساعد اللاعب أن يعني يكون عندهم هدوء نفسي، ثقة بنفسهم، ويعطوا اللي عندهم أكثر.
1: وإحنا بدنا نتمنى نجاح والتوفيق لكم، وأكيد رح نتابع معكم أيضا على مدار برامجنا. الأستاذ مأمون عامر مدرب فريق فلفلة كفر قاسم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، صباح الخير. طيب يعني نعود لهذه الأخبار العاجلة، وينضم إلي الزميل مراسلنا ضياء الحاج يحيى. كنا قد أوردنا هذه الأنباء الأولية عن إصابة في محطة وقود بالقرب من الطيرة، وعلى ما يبدو الحديث عن أكثر من مصاب. ضياء صباح الخير.
2: نعم، أهلا بك عفاف وكل المستمعين. نعم، الحديث يدور عن مكانين في إطلاق حادثين في إطلاق نار في مكانين مختلفين. طبعا الحديث يدور عن إطلاق نار بالقرب من محطة بالقرب من كوخاب يائير ومنطقة سلعيت، وهي منطقة محاذية لمدينتي الطيبة والطيرة. حتى هذه اللحظات بحسب التفاصيل المتوفرة 3 إصابات. طبعا أيضا المكان الآخر الذي تم فيه إطلاق النار بحسب نجمة داود الحمراء هي منطقة، هي بلدة تسور يضحك، وهي بلدة متأخمة مع مدينة الطيبة. حتى هذه اللحظات تتواجد قوات كبيرة من الشرطة فيما لم تحدد إذا كانت هذه العملية يعني هي على خلفية قومية أو على
1: أو جنائية، وكأنه يعني الخلفية غير واضحة حتى اللحظة وما في تأكيد ولا من أي جهة رسمية.
2: نعم.
1: طيب احنا رح نتابع ضياء على مدار نشراتنا الإخبارية وكذلك أيضا يعني البرامج والمواجز معك، في حال تطورت أو اتضحت أي تفاصيل إضافية نواصل معك. جزيل الشكر الزميل ضياء الحاج يحيى. إذا يعني حتى اللحظة الشرطة أيضا في بيانها الرسمي تتحدث عن إصابتين والخلفية غير واضحة، نتابع في هذا الشأن أيضا. وقبل الختام إلى عناوين الرياضة. وهيك بنقول صباح الخير للزميل فادي مصطفى. يسعد صباحك يا فادي.
3: يسعد صباحك عفاف لك ولكافة المستمعين، أسبوع موفق إن شاء الله.
1: إن شاء الله، هذا ما نتمناه. هيك بغيب عنكم يوم الخميس، رجعت لقيت الراديو لابس حلة المونديال، الأعلام طبعا بكل طبعا زاوي.
3: طبعا يوم الخميس 11/6 البرازيل المنتخب بداية المونديال، الإثارة والترقب. أول مباراة راح تكون بين المكسيك وفريق جنوب أفريقيا طبعا الساعة 10 مساء في توقيتنا. راح نكون مع كل الإحاطات والإضاءات حول الساعات الغريبة عجيبة. أيوة. ولكن طبعا هيك ساعات المونديال وهذا الترتيب اللي موجود لنا. بالمناسبة طبعا هناك يعني تقريبا المباريات الأخيرة اللي بلشت للمنتخبات، وهي ودية تونس 5-0 تخسر أمام بلجيكا الرائعة، الأرجنتين تفوز على هندوراس 2-0 بدون ميسي، إنجلترا 1 نيوزيلندا 0، قطر مع السلفادور 0-0 مفاجأة، ألمانيا تتفوز على أمريكا الولايات المتحدة 2-1 وبنفس النتيجة، مصر تخسر أمام البرازيل. التحضيرات جاهزة، ولكن أيضا السياسة تقتحم المنتخبات وبالأخص العربية. المنتخب العراقي طبعا يحتج بعد أن وصل إلى شيكاغو، تم احتجاز النجم أيمن علي، وهو قد يكون النجم الأفضل والأبرز في مسيرة المنتخب العراقي بن 30 عام معروف، يعني حتى حارس الأمن في المطار يجب أن يعرف من هو أيمن علي. تم احتجازه لمدة 7 ساعات، تحقيق مهين. كما قال أيمن علي، والمنتخب العراقي يحتاج، يعني العراق صار له 60 سنة بتحتاج على أمريكا. بعرف إذا اعتقاد أيمن علي راح يأثر، ولكن هنا تطالب الفيفا أن تكون، يعني تعرف لما كان المونديال في قطر قالوا نريد معاملة سوية حتى للدول اللي ما في عندها عقد سلام أو اتفاقيات سلام مع قطر، وهكذا كان كل الدول كانت. الآن يعني مجرد أن وصل المنتخب العراقي إلى بوابات شيكاغو بدأ هذا الإذلال والإهانة، وبتأمل الفيفا فعلا تكون عندها الكلمة والقوة لوقف مثل هذه المسخرة. بدي أخذك محليا إلى سخنين. طبعا تعتدنا في كل صيف نحكي نقول أين إدارة سخنين، من هي إدارة سخنين، ومن هو رئيس إدارة سخنين. الأمر الأكيد أن محمد أبو يونس أنهى مسيرته في الفريق، وعلى ما يبدو يوسف بدارني هو الذي سيستلم الفريق السخنيني، ولكن هناك معضلة، هناك ما يسمى طبعا الضمانات. محمد أبو يونس يقول أريد الضمانات، بيحكوا على مبلغ بين 3.5 إلى 4 مليون شكل، وهنا يجب أن يكون القول الفصل. لماذا نلائم كونه الرئيس وهو الرجل الأقوى في سخنين، وسخنين كما دائما يقول هو ابنه الخامس ويريد مسيرة ناجحة للفريق، فهل ستكون يعني النقل السلس لأمور الإدارة؟ محمد أبو يونس يقول أنا جاهز للمساندة، ولكن الضمانات من حقي ومن حق طبعا مسيرتي المهنية، نفهمه نتأمل الفريق توصل اليوم إلى حل الإشكال، لأنه المدرب يريد أن يعرف ما هي الميزانية من أجل استدعاء اللاعبين. الريني هذه المشاكل غير موجودة، تواصل تعزيز الفريق والهدف واضح هو الصعود. ماتانغوشي هو لاعب من 26 عام مدافع يأتي من أبو يحتفظ يوقع في الفريق. وأخيرا الانتخابات على الصفيح ساخن في ريال مدريد، طبعا بيريز أمام ريكيلمي، ريكيلمي يقول إذا تم انتخابي وفزت يورغن كلوب هو المدرب، وطبعا هذا يريد أن يرفع أسهمه أمام من يصوت في ريال مدريد. بيريز يقول أنا عندي مدرب وأنا جاهز، وطبعا مورينيو هو الذي سيوقع. رح يكون أيام هيك عصيبة على الفريق حتى نعرف هل بيريز أم ريكيلمي، ولكن الاستعداد تدخل الاستعدادات اليوم في مساء رياضة الساعة 6 مع الأعلام مع الزينة مع الاحتفالية. أيوة. من راديو الناس أكونوا معنا على السماع مشان نسمعكم أنتم كمان مشجعينا من الفريق الأفضل ومن هو المرشح لرفع كأس العالم.
1: ونحن نتابع معك في مساء رياضة الزميل فادي مصطفى، يعطيك العافية فادي، بانتظارنا فترة هيك زخمة بعناوين الرياضة وكل التطورات. شكرا جزيلا الزميل فادي مصطفى. قبل أن نودعكم فقط يعني في متابعة هذه الأنباء الأولية والأخبار العاجلة، وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك أيضا الطواقم الطبية تتحدث عن ارتفاع في عدد المصابين، طبعا استنفار أمني ارتفاع عدد الإصابات إثر إطلاق النار في محطة الوقود قرب الطيري، ونحن نتابع معكم على رأس الساعة في كل التطورات والمستجدات المتعلقة بهذه التطورات. وبهذا نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار، شكرا لكم جميعا على متابعتنا. الشكر موصول للزملاء في التحرير محمد مجادي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك في الإنتاج، ميرال صفدي في الإخراج والديجيتال، جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول، مرام عواودي، ومحمد خطيب. على رأس الساعة رجاء كناعني وموجز لأخر الأخبار. إلى اللقاء.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى

0: 13/6 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. تفيد معلومات أولية بإصابة 4 أشخاص بجروح إثر تعرضهم لإطلاق نار في محطة وقود بالقرب من مدينة الطيري قبل قليل. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا الزميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في الساحل والمركز، أهلا بك ضياء.
1: نعم أهلا بك رجاء بكل المستمعين. كما ذكرت 4 إصابات في 3 أماكن لإطلاق نار، ليس فقط بالقرب من مدينة الطيرة إنما أيضا في منطقة تسور يتحك وهي بلدة محاذية لمدينة الطيبة. يعني حتى هذه اللحظات بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الحديث يدور عن 4 أماكن تمت فيها إطلاق النيران، ويمكن أيضا أن نرى قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف تتواجد في منطقة المثلث الجنوبي الآن وتهرع إلى منطقة المثلث الجنوبي وتحديدا مدينتي الطيبة والطيرة. والحديث يدور عن إصابات متفاوتة متباينة على ما يبدو، يعني بينها إصابة معرفة على أنها حرجة، ولكن هذه هي التفاصيل حتى هذه اللحظات. طبعا الترجيحات هي أن تكون هذه العملية هي على خلفية قومية، ولكن التحقيقات لا تزال جارية رجاء.
0: نعم أشكرك جزيل الشكر مراسلنا في الساحل والمركز ضياء حاج يحيى، وسنتابع معك كل المستجدات، شكرا لك. قدمت نيابة العامة اليوم للمحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد سليمان أبو ريحان في 30 من العمر، تتهمه بقتل زوجته ووالدة أطفاله 4 المرحومة رنين أبو ريحان في مدينة الرملي، إلى جانب تنفيذ 3 محاولات قتل استهدفت شقيقته وامرأتين أخريتين، حيث تنسب النيابة العامة إلى المتهم جريمة القتل في ظروف مشددة و3 محاولات قتل ومحاولة سلب وحيازة وحمل سلاح بصورة غير قانونية، إضافة إلى التشويش على مجريات التحقيق. اعتقلت الشرطة فجر هذا اليوم فتى يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة طمرة بعد ضبطه وهو يقود دراجة كهربائية وبحوزته مسدس ومخزن ذخيرة. وقالت الشرطة أن الاعتقال جاء ضمن نشاط لمكافحة الجريمة في المنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن المحكمة مددت توقيف المشتبه به حتى 9 يونيو حزيرا. تعرض منزل نائب مدير قسم الهندسة في مجلس جت المحلية المهندس محمد قعدان لجريمة إطلاق نار أسفرت عن أضرار مادية، وتعتبر هذه الجريمة الثانية التي يتعرض لها منزل قعدان خلال الأشهر الأخيرة. في حديثها لراديو الناس قالت مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلو إن الحادثة تجسد التهديد المتصاعد ضد موظفي الجمهور والمنتخبين.
2: الرصاص الذي واجهه المنزل واجهته عائلة كاملة، هذا يعني ليس فقط

0: شخص محمد كعدان في جدة المثلث هو رمزية لما يمر به بشكل يعني تصاعدي منذ سنين، ولكن بالفترة الأخيرة يعني هناك نشهد تصاعد في هذه الحالات بإطلاق نار، تهديد موظفي جمهور وممثلي جمهور. يعني بفكر هناك ما يصل إلى الإعلام، وهناك يعني ما يحاولت أحيانا نسميها ضبضبة الموضوع.
1: في حدث أثار موجة غضب واستنكار واسعة، قتلت قوات الجيش رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر مساء يوم الجمعة الماضي بعد إطلاق النار على مركبة والديه في منطقة تل الرمادي جنوب مدينة الخليل. في حديثه لراديو الناس قال فهد أبو هيكل والد الرضيع الذي قتل من الخليل لراديو الناس، قال إن رصاصة الجيش اخترقت رأس ابنه ومن ثم أصابت وجه الأم.
2: شفت جنود، وقفت رفعت ايدي قدامي على مقود السيارة، تفاجأت انه تم اطلاق الرصاص مباشرة. الرصاص مباشرة، واحدة منهم اخترق الزجاج الامامي، ادت 3 اصابات اللي صارت، اللي هو انا في كف يدي، وابني اللي هي الاصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه. طبعا كانت حالته حرجة من لحظتها، واضح كان انه كتير الحالة حرجة، كان عندنا امل بس الامل تبدد طبعا. ونفس الرصاصة ضربت الوالدة امه في جانب خدها الايمن وخرجت من طرف الخلفي لخدها، بالاضافة لشظايا اثناء عبور الرصاصة، واحدة منهم استقرت بجانب القلب عندها.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال البلاد بعد أن دوت صافرات الإنذار في المنطقة. في وقت سابق دوت الصافرات في بلدتي المطلي ومسقاف عام في إصبع الجليل إثر الاشتباه باختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية. وقال الجيش أنه تم رصد هدف جويا في المنطقة التي تسيطر عليها قواته جنوب لبنان دون الإعلان عن إصابات أو أضرار. وإلى أحوال الطقس، يا ترى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار ولطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كانت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار.

مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح أعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي التلاتي ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتي ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام ال1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدي ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا ال500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور زي

0: المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي
2: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور
3: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناعي وإليكم التفاصيل. قتل شخص وأصيب 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة بعملية إطلاق نار متواصلة في عدة مواقع استهدفت في البداية محطة وقود في بلدة كوخاف يائير قرب الطير في منطقة المثلث الجنوبي، ومن ثم في مواقع أخرى مختلفة. وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ العملية مواطن عربي من مدينة الطيبة في مركز البلاد، إلا أن البلدية لم تؤكد هذه المعلومة حتى هذه اللحظة. ينضم إلينا الآن الزميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في الساحل والمركز لتفاصيل أوفى حول هذه العملية. أهلا بك ضياء.
1: نعم أهلا بك يا رجاء وبكل المستمعين. نعم عملية إطلاق نار أثرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين متواجد في مدينة
0: ضياء. لو توضح الصوت لا نسمعك جيدا.
1: نعم متواجد في بالقرب من بلدة تور يتحك الملاصقة لمدينة الطيبة. طبعا بحسب المعلومات المتوفرة الآن كما ذكرنا أن العملية أسفرت عن قتيل و5 إصابات، وأن منفذ العملية على ما يبدو هو من سكان مدينة الطيبة. نتحدث عن عملية إطلاق نار وقعت في 3 أماكن، بدأت من منطقة كوخاف يائير ومن ثم انتقلت إلى تور يتحك ومن ثم إلى سلعيت وتور نتان، وهي بلدات يعني كلها مجاورة لبعضها تتواجد في منطقة المثلث الجنوبي. قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة المخابرات والجيش أيضا تتواجد في المكان. وقبل قليل يعني رأينا أيضا 3 مروحيات كانت تجوب سماء مدينة الطيبة والمنطقة، وأيضا قوات كبيرة من المشاة دخلت إلى الأحراش ومنطقة الجبال في مدينة الطيبة أو المنطقة منطقة الأحراش التي تتواجد بين مدينة الطيبة وبلدة تور يتحك. طبعا استنفار كبير في حتى هذه الأثناء، يعني تهرع قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة. أيضا هناك معلومات رجاء عن اقتحام لقوات من الجيش ومن الشرطة والمخابرات والوحدات الخاصة لمدينة الطيبة، وعلى ما يبدو يعني تتجه هذه القوات إلى عدد من المنازل في مدينة الطيبة، على ما يبدو يعني للاشتباه في بيت منفذ العملية رجاء. طبعا حتى هذه اللحظات لا يوجد تأكيد بشكل واضح، ولكن مما علمناه أن من مصادر أمنية أن المركبة التي استخدمت لتنفيذ العملية هي تتبع لشاب من مدينة الطيبة. يتم الفحص إذا ما كانت المركبة إذا ما كان صاحب المركبة هو من تواجد في المركبة، أو يعني هنالك يعني تواجد أو السيارة أن السيارة سرقت وتم استخدامها من قبل آخرين، ولكن الترجيحات تقول أن المشتبه بهم بتنفيذ العملية هم من سكان منطقة مدينة الطيبة. وطبعا هذا ليس مؤكد، إنما نتحدث عن مصادر أمنية. الاستنفار أيضا في كل المنطقة، طبعا الشرطة نشرت حواجز في كل منطقة المثلث الجنوبي وتحديدا في مدينة الطيبة.

0: طيب يعني التحامات مرورية خانقة، ونحن نتحدث يعني عن ساعة الآن تبدأ فيها عودة العمال إلى المنطقة، حاجز أغلقت فيه كل المخارج والمداخل على مفرق الطيرة والطيبة، وأيضا من منطقة الطيبة شمالا تم وضع حاجز وأيضا يمنع السكان من الخروج والدخول إلى الشارع الرئيسي 444.
1: نعم، سنتابع معك بطبيعة الحال ضياء كل التفاصيل. طبعا أشكرك في هذه المرحلة ضياء حاج يحيى مراسلنا في الساحل والمركز. ينضم إلينا المتحدث باسم إحود هتسلاء آدم الطوري، أهلا بك آدم.
2: أهلا بكم جميعا.
1: يعني أنت تتواجد في موقع العملية، ما هي تفاصيل لديك من حيث الإصابات وال يعني كما نعلم حتى هذه اللحظة هناك قتيل وخمس إصابات بجروح متفاوتة؟ إيه
2: لا، نتحدث عن أربع إصابات منهم القتيل. يعني نحكي على قتيل وثلاث إصابات. يعني بتعرفوا كمسافين بيوصلوا أولا للمكان بعد أول بلاغ حتى وصول المسافين للبلاغ، نحكي على سبع دقائق بعد وصول المسافين. يعني تبين في الفحص الأولي رجل يبلغ من عمر 30 عام، يعني ليس عليه أي علامات حياة. ومن ثم وصلنا إلى إصابات ثلاث الأخرونيات، هي إصابات ما بين متوسطة وخطيرة مستقرة، ولكن هنالك أيضا إصابة طفيفة في اليد من شظية. بنحكي على منطقتين، بنحكي على زروسنتين، ولكن المسافين قدموا مسافات أولية ومن ثم نقلوا إلى مستشفى سروكا، ولكن الملخص وكامل هو عن أربع إصابات منهم 31 عاما قد أبلغ عن وفاته في المكان المعلن عن وفاته متأثرا بجراحه، وأيضا مصابين الآخرين اثنين 41 عام بإصابة خطيرة والثاني متوسطة حتى خطيرة ولكن مستقرين وإصابة طفيفة في اليد.
1: آدم الطوري، يعني تم نقل جميع المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج الفوري في هذه الأثناء، يعني لا. أنتم غادرتم الموقع؟
2: لا، حتى الآن نحن موجودين في الموقع، ووصلت وحدات الدعم النفسي التي تتواجد في المكان لتقديم الدعم النفسي للذين شاهدوا الحدث وأيضا دخلوا في صدمات إثر الحدث الذي حصل. نعم. وأيضا وحدة الطائرات المسيرة التي ساعدت في عملية التمشيط للبحث عن مفقودين أو للبحث عن مصابين آخرين. نعم. في المناطق المحيطة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم إحود هتسلاء آدم الطوري على كل هذه المعلومات، شكرا لك. ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل فراس الخطيب للوقوف عند هذه عملية إطلاق النار المتواصلة في عدة مواقع مختلفة. استهدفت في البداية محطة وقود في بلدة كوخاف يائير قرب مدينة الطيري في منطقة المثلث الجنوبي، وأسفرت عن قتيل وأربعة إصابات متفاوتة من بينها إصابة بجروح خطيرة. أهلا بك فراس. يعني فعلا نتحدث عن تفاصيل يعني مركبة نوعا ما، لأنها عملية كبيرة في مركبة مش سير على الأقدام، هناك تفاصيل بعد يعني غير واضحة حتى هاي اللحظة ونحاول أن نفهمها. هناك استنفار أمني في المنطقة وفي الطيبي. ينضم إلينا في هاي الأثناء فراس، ابقى معي. يعني نعم، للأسف هناك خلل تقني
3: بسيطة.
1: كان من المفترض أن يكون معنا يعني ضيف من الطيب لنفهم صورة الوضع في المنطقة، لكن على ما يبدو هناك تفاصيل بعد غير واضحة. عملية مركبة نوعا ما. نعم. كونها كانت في عدة أماكن مختلفة.
3: صحيح، يجري الحديث عن بحسب التحقيقات الأولية عن منفذين اثنين، أحدهما قد أطلق النار عليه في المكان، وفيما الثاني هرب من هناك جريحا، إلى حين قبل قليل هنالك إعلان غير رسمي بأنه أيضا تم إطلاق النار عليه قريبا من مدينة الطيبة وذهب في هذا الاتجاه. علينا أن نوه بأن كل ما نقوله الآن هو عمليا قيد الشبهات، حتى هذه اللحظة نتكل على مصادر أمنية في هذا الصدد. لا يوجد حتى المرحلة يعني عن هوية المنفذين وكيف حدثت بالضبط، يعني لا تزال هذه شبهات. نحن أشيع بالإعلام العبري بأنه أو في كل يعني حسب مصادر شرطية بأن منفذ العملية هو من مدينة الطيبي. نحن أيضا نقول أن هذه حتى هذه اللحظة شبهات، لأنه حسب مصدر مسؤول في مدينة الطيبي تحدثنا إليه قبل قليل قال بأنه سينال الإجابة النهائية من قبل الشرطة بعد ربع ساعة تقريبا، ستتضح تتضح الصورة أكثر فأكثر. نعم. الآن لماذا هذا الموضوع؟

0: لماذا هذا الموضوع هام في هذا الصدد؟ نتحدث عن عملية أمنية، نحن نعتاد على عمليات العنف وإطلاق النار بكل يوم تقريبا في مجتمعنا، قتل قتيل أو أكثر. هنا يجري الحديث عن عملية على خلفية قومية بحسب تعريف الشرطة الإسرائيلية لهذا الحدث في منطقة كوخاف يائير بين مدينة الطيبة، وأيضا هنالك قرى ومدن في مثلث الجنوبي القريبة في هذا الموضوع. إذن في هذه الأثناء بسبب هذا الموضوع كان هنالك حملات مداهمة، ولكن قبل ذلك رجاء ما حدث كان استثنائيا من حيث أنه ضربت صفارات الإنذار في عدد من البلدات اليهودية في تلك المنطقة خوفا من أن أحد المنفذين قد يدخل إلى تلك المدن وينفذ عملية إطلاق نار، حتى عندما تبين بأن هنالك يعني منفذان اثنان، وليتبين فيما بعد بأنه ليس هذا فحسب، طلب من جميع المدارس بما فيها المدارس العربية في جزء من الطيبة أيضا ما يشمل الطيبة بعدم خروج الطلاب المدرسة من المدارس إلى حين اتضاح الأمور والقبض على المنفذ الثاني. والآن يعني على ما يبدو عادة الحياة إلى طبيعتها، على الأقل تم نفي بأن يكون هنالك منفذ آخر يتجول في تلك المنطقة، فمنع طلاب المدرسة من الخروج ونظرا لحالة التأهب القصوى الموجودة هناك. هذه الوضع اللي بدنا نفحصه الآن هو هنالك عمليات مداهمة كبرى في مدينة الطيبة، قوات كبيرة من الشرطة والشرطة، نتحدث عن الشرطة العسكرية أيضا، الشرطة الوحدات الخاصة من اليمام واليمار لذلك دخلوا إلى منطقة
1: وجهاز الأمن العام الشباك أيضا، يعني
0: عندما يكون هنالك عملية على خلفية قومية هنالك، أو فبالتالي نحن نشهد بأنه الشباك يدخل أيضا إلى الصورة، ودخول الشباك إلى هذه الصورة هذه يعني استدعاءات للتحقيق. هنا مسؤولين نحن نرى بأنه هنالك يعني الكثير من المركبات الشرطية التي تدخل في هذه الآونة إلى مدينة الطيبة، متوقع أن يذهبوا إلى مكان وإلى البيت الذي جاء منه هذا المنفذ في حال ثبت ذلك، وفي حال في أروقة الشباك الإسرائيلي وفي أروقة الأجهزة الأمنية هنالك شبه يعني صورة مؤكدة بأن المنفذ من الطيبة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيد رسمي ولا من أي جهة حول هذه القضية. سننتظر ونرى، لأن هنالك في عدة عوامل، يعني هنالك السيارة التي نقلت الشابين ونفذا العملية في تلك المنطقة، لا نعرف إذا كانت الهويات التي امتلكاها هي هويات مزورة زرقاء اللي بيحملوها المواطنين العرب في إسرائيل أم أنها مزورة. هل السيارة مسروقة من الطيبة هي تتبع لشخص اللي هو يسكن الطيبة؟ في كل هذه التفاصيل يعني هناك عناوين أولية، ولكن هذه العناوين حتى هذه اللحظة لم يتم تداولها ولم يتم التأكد منها بشكل كبير. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول بأن المكتب يتابع تطورات ما يحدث في منطقة المركز في منطقة كوخاف يائير، ويكون هنالك أيضا لا نعرف بالضبط ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ، ولكن بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة بدنا نحكي عن ردود فعل اللي كان هنالك ردود فعل من قبل أيضا وزير الأمن القومي بن غفير وما إلى ذلك، الذي يعني تحدث عن ضرورة قتل المنفذين. مكتب رئيس الوزراء الآن يعني قبل قليل أصدر يعني وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقول إذا قبض على يعني المنفذ حيا سيتم إعدامه، هذا هو القانون الذي نطلب بأن يتم تنفيذه. وبالضبط يقول من أجل هذا، طبعا هنالك حملة يعني فهم حديث الآن ويتحدث عن إنجازاته القانونية وما إلى ذلك، فبالتابع يعني
1: يستغل هذا الموقف.
0: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أيضا بيانا مقتضبا جدا، وقال بأن رئيس الوزراء نتنياهو يقيم تقييمات أمنية ويتابع كل ما يجري حول العملية التي كانت في منطقة كافا تفر وهي منطقة المركز ومنطقة الكوخاف يائير. إذن بحسب التحقيقات الأولية فالحديث يجري عن إطلاق نار من قبل السيارة اللي كانت ماشي، تم القبض أو إطلاق النار على أحد المنفذين فيما يعني أطلق النار على الآخر، وضعهم كل ما يحدث من كل القتلى وما إلى ذلك، كنا نتحدث عن 4 إصابات وقتيل، هل هذا القتيل هو منفذ العملية أم لا نحن لا نعرف، ولكن بطبيعة الحال يعني هذه الأمور كلها مؤقتة، سيكون هنالك توضيحات وتحديثات في الساعة القريبة من أجل المعرفة من أجل معرفة بالضبط ما الذي يحدث.
1: نعم بالطبع سنتابع ذلك. ويعني فيما يتعلق بشارع رقم 444 يعني هناك إغلاق لهذا الطريق أمام حركة السير في كلا الاتجاهين عند مفترق الطيري، وذلك في أعقاب هذه العملية. وفراس يعني مهم أن نذكر هذا الطريق طريق يعني يعج عادة في المركبات، هناك حركة سير دائما تكون يعني كثيفة، ويعني نوجه والشرطة توجه السائقين بأن

0: تم في اطلاق النار.
1: نعم.
0: الموقع العملية ايضا هنالك دخلت قوات امنية الى منطقة الشرون, وهي منطقة تعرف فيها عرب وفيها يهود, تتحدث عن مناطق موازية يعني مثل الطيب الطيري الى اخره, في عندك وخافيا اير, في عندك مناطق شرون, كل هذه المناطق دخل اليها الشرطة الاسرائيلية بسلاح اللي كان يعني رافعين سلاح ويتجولون بين الـ الـ الـ العمارات وبين نعم. الـ الـ المساكن الموجودة هناك من اجل البحث عن منفذ العملية, خوفا من ان يكون هنالك منفذ
1: آخر
0: لم يكن موجود. فبالتالي القضية الاستنفار الأمني التي حدثت في تلك المنطقة تذكر بشكل كبير, لأن العملية التي حدثت على ما يبدو لم تكن متوقعة نوعا ما, خاصة وأن تقييمات الأجهزة الأمنية لم يجر الحديث في مؤخرا حول طبيعة هذه العمليات. نحن نعرف بأن هنالك يعني توترات في الضفة الغربية, توترات في القدس, ولكن لم يكن هنالك تحذيرات بكل ما يتعلق في عملية تفجيرية أو استهداف داخل الخط الأخضر.
1: نعم.
0: وهذا أيضا يعني يجعل من عملية التعاطي مع هذا الملف أشد أكثر وأكثر تكثيفا, لأنه إحنا بنشوف أنه استنفار الأمني هو استنفار كبير بكل المعايير, استنفار أمني في الطيبة, هذا إضافة للاستنفار الأمني الموجود في قرى ومدن الشارون في منطقة المركز.
1: نعم.
0: من أجل البحث يعني أو من أجل على الأقل بسموها الشلول, أنه إلغاء إمكانية أن يكون مثلا شيء يتطور استبعد. مستقبلا خاصة في ظل الحديث عن انه في موضوع يعني انه كل صافرات الانذار اللي انطلقت من عدد من المدن اليهوديه التي حذرت من انه ممكن ان يكون هنالك منفذ قد دخل الى حدود تلك البلدات, فبالتالي ينبغي اتخاذ الحيطه والحذر. الوضع الامني جدا مشحون في هذه المرحله.
1: نعم.
0: والكثير من المعلومات التي تنشر, ولكن خلينا نكون حذرين, هذه يعني رسالة إلى المستمعين, خلونا حذرين بكل ما يتعلق. أنا وصلني شيء اسمين ثلاثة مختلفين لمنفذ عملية, يقولون بأن هذا هو المنفذ العملية, هذه أمور متداولة, هذه أمور ليست مؤكدة, انتظروا المصادر الرسمية ولا يعني تسارعوا نشر مثل هذه
1: خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: طبعاً.
1: بالطبع
0: طبعاً.
1: يعني الجمهور يتناقل كل ما يصل إليه من معلومات. نعم, يعني نتحدث عن عملية إطلاق نار متواصلة في عدة مواقع استهدفت يعني في البداية محطة وقود في بلدة كوخافيا إير قرب مدينة الطيري في منطقة المثلث الجنوبي, وعدة مواقع مختلفة, ثلاثة
0: نعم.
1: مواقع مختلفة على الأقل في منطقة الشارون, وهناك يعني قتيل واحد وأربع إصابات.
0: أربع إصابات, هنالك من يقول خمسة, ولكن بحسب يعني هنالك أيضا مصادر أخرى تقول, إذا بدنا نيجي نأخذ التلخيص الرسمي ونضرب بين كلهم بالمونينكس, نقول بأنه أربع مواقع تم إطلاق النار فيها, قتيل واحد وستة جرحى بجراح متفاوتة. في هنالك رد فعل من قبل بتسلال سموتريش ووزير المالية أيضا.
1: نعم.
0: والوزير الإسرائيلي في وزارة الأمن يقول بأنه حان الوقت أن ننظر إلى الواقع في إسرائيل, ويقول تحت أنفنا جميعا يتحدث عن الحكومة الإسرائيلية. هنالك يعني عمليات أو إرهاب خطير ومتطرف الذي يريد السيطرة ويريد تصفية دولة إسرائيل. يتحدث عن, يقول في أن في صفوف العرب في إسرائيل هنالك مئات آلاف قطع السلاح غير القانونية, تشمل صواريخ مضادة للدروع وأيضا عبوات ناسفة, إضافة إلى الإجرام الذي يعيث فسادا في القرى والمدن العربية. ويقول بأن هنالك ربما يعني أيضا تطرف قومي, وهذا كله يجمع سموتريش يقول هذا خطر قومي, ويقول إملون عسي شام سيدر, إذا لم نقم بترتيب الأمور ونمشيخ لي لحيم إتا ملحموتا إتمول ونحية تحت يوم متمدي. طبعا بخلط بين الإجرام في المجتمع العربي وبين السلاح وما إلى ذلك, بخلط الكثير من الأوراق, ولكن يؤكد على ضرورة عمليا الانتباه إلى مئات ألاف قطع السلاح. هذا رد يعني اللي هو سيتم الحديث عنه ليس فقط عن هذا, في تقرير اليوم صدر في دعوات أحرونوت يقولون بأن هنالك ازدياد 100% في قتل من أقارب في العائلة بحسب معطيات إسرائيلية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويقولون بأن هذا سبب هذا الأمر، أحد الأسباب المركزية هو توزيع السلاح المجاني من قبل وسهولة النيل السلاح.

0: السلاح في إسرائيل، نعم. مرخص في المجتمع اليهودي، تهريب السلاح في المجتمع العربي، كل هذا يؤدي بأنه هنالك دولة مدججة بالسلاح، ونرى بأن هنالك يعني الكثير من القضايا الأمنية الشخصية، وإن كان قضايا قومية وإن كانت قضايا أيضا مدنية متعلقة بالإجرام، تتفشى بشكل كبير في المجتمعين العربي، والآن نرى بأن هنالك ارتفاع أيضا في المجتمع الإسرائيلي في هذا الصدد.
1: ينضم إلينا فراس في هذه اللحظات، مدير الأخبار في راديو الناس، الزميل محمد مجادلي. أهلا بك محمد.
2: أهلا بك رجاء.
1: يعني نرصد في هذه اللحظات تصريحات من الوزراء، وزير الأمن القومي ووزير المالية بتسليل سموتريتش، وبعد قليل ستكون هناك كلمة أيضا للمفوض العام للشرطة حول العملية في منطقة الشارون. يعني ما هو انطباعك من هذه التصريحات في أعقاب هذه العملية؟
2: يعني اولا لابد ان يعني كل وزراء هذه الحكومه سيستغلون هذه العمليه وهذه فرصه مواتيه للتحريض السياسي الان على المواطنين العرب. طبعا بدات هذه الحمله بتصريحات وزير الامن القومي تامر بن غفير الذي قال بانه سيستغل الان او في حال فعليا القبض على يعني من نفذ هذه العمليه فسيتم اعدامه بموجب قانون الاعدام الذي شرعه. طبعا لا علاقه فعليا لواقع هذا القانون وتطبيق ذلك، لانه ما زال اصلا ينظر بشانه، وما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تطبق لكي يسر المفعول عليها، ولكن هذه فرصة للتحريض. ومن ثم بعد ذلك بتسليل سموتريتش وزير المالية عضو الكابينيت أيضا استغل هذه الفرصة لكي يحرض على المواطنين العرب، ويقول بأن من لن يعني لن يقبل سيادة وسلطة دولة إسرائيل فسيتم التعامل معه بهذه الطريقة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يتطرق حتى هذه اللحظة بشكل مباشر، هو يجري مشاورات، ولكن بدون أدنى شك هذه الحكومة التي تبحث عن مخرج وتبحث عن جبهة جديدة وتبحث عن كل فرصة يعني لكي تحرض على الآخر، العربي في لبنان والعربي في غزة والعربي في سوريا في بعض الأحيان وفي كل مكان، ستجد لها الآن فرصة لفتح باب التحريض على المواطنين العرب. ولكن الحقيقة تقول رجاء هو أن كل المجتمع العربي برمته كان وما زال يتحدث، وهنا ربما يعني أتواصل مع ما قاله فراس، بأن مشكلة الأمن الشخصي والأمان الشخصي لا فرق بينها وبين المواطن العربي واليهودي. هناك بطبيعة الحال فشل ذريع لهذه الدولة، فشل ذريع لهذه المؤسسات، فشل ذريع للشرطة ولكل مؤسساتها في المجتمعين العربي واليهودي، والآن هذه فرصة لكي تبحث هذه الحكومة وتغطي على فشلها في داخل المجتمع اليهودي لكي تلقي باللوم على المجتمع العربي، وتصف بأن كل يعني من في المجتمع العربي يريد أن ينكد مثل هذه العملية ومثل هذه الهجمات. هذا هو الواقع، هذه هي التصريحات السياسية وهذه المحاولات الآن لاستغلال كل يعني هذه التطورات الأمنية للتحريض على المواطنين العرب وعلى المجتمع العربي برمته.
1: نعم، بطبيعة الحال هم يعني سارعوا بإصدار هذه التصريحات، وهناك حتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد حول هوية يعني منفذ هذه العملية، وسنتابع بطبيعة الحال كل المستجدات والتطورات حول العملية في منطقة الشارون التي أودت بحياة شخص وعدة إصابات متفاوتة. يعني هناك الحديث على الأقل عن 4 إصابات. أشكرك جزيل الشكر الزميل مدير غرفة الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي، شكرا لك.
2: ألف.
1: إذن نتحدث عن عملية إطلاق نار في كوخاف يائير، قتيل ومصابون في جراء هذه العملية. معلومات أولية وأنباء أولية تتحدث بأن منفذ العملية هو مواطن عربي من مدينة الطيبي، لكن هذه المعلومات أولية كما نقول، لا يوجد أي تأكيد حول هذه المعلومة. هناك استنفار أمني واسع وكبير، طوق أمني في مدينة الطيبة والمنطقة وعدة بلدات يعني في المنطقة القريبة من مكان تنفيذ العملية. يعني قوات الأمن، الجيش والشرطة والجهاز الأمن العام الشباك تتواجد بشكل كثيف وكبير في المنطقة. هناك إغلاق لعدد من المفارق في أعقاب هذه العملية، اكتظاظ في حركة السير في هذه المنطقة. يعني كان الحديث أيضا عن منفذ آخر في هذه العملية، لكن يعني لا يوجد أيضا تأكيد حول هذه المعلومة. كان هناك تمشيط للمنطقة وبحث في جميع الأروقة القريبة، لكن لم يحدد يعني إذا ما كان هناك منفذ آخر في هذه العملية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه

التغطية الخاصة في أعقاب عملية إطلاق النار في كوخاف يائير والتي أودت بحياة شخص واحد وإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة. على رأس الساعة الواحدة ظهرا تلتقون الزميل فرات نصار في برنامج المنتصف وتفاصيل ومعلومات أوفى وأكثر ومستجدات حول هذه العملية وملفات أخرى يلقاكم بها الزميل فرات نصار. إلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار ولطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
4: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: نروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باء أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 ستي واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف الرياضي الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. قتيل وخمسة مصابين جراء عملية إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير.
1: الرجل يبلغ من عمره 30 عام، ليس عليه أي علامات حياة. ومن ثم وصلنا إلى إصابات ثلاث الأخرونيات، هي إصابات ما بين متوسطة وخطيرة مستقرة، ولكن هنالك أيضا إصابة طفيفة في اليد من شظية.
0: وقوات الشرطية تداهم الطيب بعد الاشتباه بأن المنفذ من المدينة. هدم 40 منزلا بشكل ذاتي في تل عراد بالنقب بعد رفض السلطات التوصل الى حلول بديله، والبنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الاسرائيلي الى اعلى درجه، فما هي الانعكاسات المحتمله لذلك؟ اذا اهلا بكم من جديد عبر اثير راديو الناس، برنامج المنتصف 103 فارزه 3 107 فارزه 8، وايضا من خلال تطبيق ناس. قتل شخص واصيب خمسه اشخاص بجروح متفاوته بعمليه اطلاق نار متواصله في عده مواقع استهدفت محطه وقود في بلده كوخاف يائير قرب الطيره في منطقه المثلث الجنوبي، فيما يسود استنفار امني كبير واغلاق مدارس في منطقه تسور اسحاق وتسور نتان في أعقاب هذا الحادث الأمني. كما اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة اليمام والشباك مدينة الطيبة بعد الاشتباه بأن منفذ العملية من المدينة. إذن الحديث عن إطلاق نار في عدة مواقع قرب كفر سابا، الحديث عن قتيل وعدة مصابين. وأفاد المسعف في نجمة داود الحمراء أن فرق الإسعاف استجابت لحادث إطلاق نار وقع في عدة مواقع متقاربة شملت كوخاف يائير، تسور إسحاق وتسور نتان. وبعد ذلك طبعا في محطة وقود في كوخاف يائير إصابة شخصين، أحدهما بحالة خطيرة والآخر متوسطة. في تسوري إسحاق إصابة شخص 30 عاما وامرأة 61 عاما بجروح متوسطة. في تسور نتان العثور على رجل داخل سيارة دون نبض أو تنفس وأعلن عن وفاته في المكان. كما أصيب شخص آخر قرب السيارة ونقل إلى المشفى بحالة بين المتوسطة والخطيرة، وتواصلت عمليات الإسعاف والاستجابة في المواقع المختلفة في أعقاب هذا الحادث أو هذه العملية. نستمع إلى ما قاله طبعا الناطق بلسان إحود هاتسلا آدم الطوري.
1: نتحدث عن أربع إصابات منهم القتيل. بعد أول بلاغ حتى وصول المسعفين للبلاغ نحكي على سبع دقائق بعد وصول المسعفين، يعني تبين في الشخص الأولي رجل يبلغ من عمره 30 عام، ليس عليه أي علامات حياة. ومن ثم وصلنا إلى إصابات ثلاث الأخرونيات، هي إصابات ما بين متوسطة وخطيرة مستقرة، ولكن هنالك أيضا إصابة طفيفة في اليد من شظية. نحكي على منطقتين، ولكن المسعفين قدموا إسعافات أولية ومن ثم نقلوا إلى مستشفى سروكا، ولكن ملخص وكامل هو عن أربع إصابات منهم 31 عاما قد أبلغ عن وفاته في المكان متأثرا بجراحه، وأيضا المصابين الآخرين اثنين 41 عام بإصابة خطيرة والثاني متوسطة حتى خطيرة ولكن مستقرين وإصابة طفيفة في اليد.
0: ينضم إلينا ضياء الحجيحية مرسلنا في المثلث والمركز. ضياء، هل وصل المفتش أو مفوض الشرطة إلى المكان، علما أنه قبل قليل كان هناك بيان يلخص ما حصل لشرطة إسرائيل والذي يؤكد على أن منفذ العملية من مدينة الطيبة؟ ضياء معنا؟
2: نعم، أعلمك فرات، طبلة في المستمعين

0: يعني قبل قليل أعلنت الشرطة عن انتهاء هذا الحدث، وبالفعل يتواجد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في مدينة عصيبة في موقع الحدث الأخير. يعني موقع الحدث هو في منطقة الأحراش ما بين مدينة عصيبة وبلدة سور إسحاق، وتواجد هناك. وبالفعل أيضا المفوض العام يتواجد في هذه المنطقة، وسوف يتجه إلى بلدة سور إسحاق هناك لإبداء بتصريح من قبل المفوض العام للشرطة وأيضا من وزير الأمن القومي. طبعا كما ذكرت فراس، فإن المشتبه بتنفيذ العملية هو من سكان مدينة الصيدة، وقبل قليل قوات كبيرة من أجهزة الأمن المختلفة قامت باقتحام مدينة الصيدة وعدد من البيوت، وقامت باعتقال أشخاص اشتبه أنهم يعني عائلة أو أقرباء الشخص المشتبه به بتنفيذ هذه العملية. لم يعرف إذا كانت الشرطة بالفعل قد يعني اعتقلت كاعتقال أو كاحتجاز، ولكن يعني أنباء كثيرة وردت عن اقتحام عدد من البيوت واقتياد عدد من الأشخاص على ما يبدو يعني إلى محطات الشرطة للتحقيق معهم، وهم أقرباء المشتبه.
1: ضياب، بما يتعلق بالمجتمع وبالمنفذ، كان هناك حديث بأنه معروف للشرطة من خلفيات جنائية مختلفة، هل بالفعل اتضحت الصورة بما يتعلق بهذا التوجه وبهذه الاختارات؟
0: نعم بالفعل، يعني الشاب المشتبه به لديه أسبقيات جنائية، هذا بحسب الشرطة لديه سجل جنائي مخالفات سلاح، وحتى هذه اللحظات يعني تقوم الشرطة أو أجهزة المخابرات في محاولة يعني كشف الخلفية والدوافع حول هذه العملية، طبعا علما أن الشاب المنفذ لا يملك خلفية أمنية أو ما إلى ذلك، إنما يعني فقط السجل الجنائي.
1: ضياء، بكل ما يتعلق بالاستنفار الأمني والتواجد المكثف كما ذكرت للشرطة لليمام وحدات خاصة والشباك في مدينة الطيبة، هل يعني شهدت الطيبة مثل هذا الاستنفار وهذا التواجد في أعقاب جرائم قتل في المنطقة حصلت في البلدات العربية؟
0: يعني بالفعل لم تشهد المنطقة، ليس فقط مدينة الطيبة، هذا الاستنفار الكبير من قبل قوات الأمن المختلفة. يعني نتواجد هنا منذ بداية الحدث يعني منذ ساعتين على الأقل، و يعني قوات الأمن لم تتوقف من الوصول إلى المكان، وحتى هذه اللحظات يعني الذي نتحدث فيها فرات هناك قوات من الشرطة تأتي إلى مكان الحدث. بطبيعة الحال يعني قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات تتواجد ولا زالت في مدينة الطيبة وضواحيها أيضا، يعني على الرغم من انتهاء هذا الحدث، هذا بالإضافة إلى ثلاثة قرمحيات يعني كانت قد انطلقت وجابت سماء مدينة الطيبة. يعني في غضون دقائق قليلة كانت هذه المروحيات تجوب سماء الطيبة وتقوم بعمليات تمشيط، بالإضافة إلى عمليات وقوات كبيرة. يعني هذا الاستنفار حتى لم يشهد كثير من الحوادث التي كانت قد وقعت في المنطقة.
1: ضياء حجيحة، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه التغطية. يتحدث الآن على ما أعتقد كما نشاهد عبر شاشات التلفزة المفوض العام للشرطة الإسرائيلية الذي يتواجد في أحد المواقع كما ذكر ضياء حجيحية، في حال بدأ الحديث، في حال كان هناك طبعا هذا المؤتمر الصحفي من موقع إطلاق النار أو أحد المواقع، فإننا سنقوم بطبعا نقل أو التغطية الحديث عن إيتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، وأيضا المفوض العام للشرطة، الاثنان يتواجدان في المكان. عمليا هذا ما يحصل الآن. إذن يتحدث وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير الذي كان قد صرح قبل ذلك من خلال تصريحات تيك توك أو تصريحات عبر الشبكات الاجتماعية، والتي أكد في تصريحاته هذه بأنه يجب تنفيذ أو كما قال إذا قبض على الإرهابي حيا كما يقول بن غفير فسيعدم، هذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه، لهذا السنة قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. لنستمع ربما الآن لما يقول إيتمار بن غفير في هذا المؤتمر الصحفي ليس الآن، بعد قليل نذهب الآن إلى نبقى في منطقة الطي.

0: بمنطقة المثلث الجنوبي، وربما ينضم إلينا الآن عبد جابر نائب رئيس بلدية الطيبة. أهلا بك أستاذ عبد.
1: هلا ألين، هلا.
0: يعني قبل قليل الشرطة ببيانها تقول وتؤكد بأن منفذ العملية من مدينة الطيبة.
1: أي نعم، العملية في بدايتها يعني والتحقيقات في البداية، حيثيات هذه العملية والموضوع قيد الفحص على يد الجهات الأمنية المختصة، والأمر في بدايته، ولكن ما تقوله الشرطة أن المنفذ هو من مدينة الطيبة، ونحن بكل حال من الأحوال فإن مدينة الطيبة وبلدية الطيبة بجميع مركباتها تستنكر هذا العمل الإرهابي. هذا العمل لا يمثلنا، فالإرهاب طبعا بكل أشكال مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. ما حصل اليوم هو عمل مدان من الصغير حتى الكبير في مدينة الطيبة. الجميع يعلم أن هناك بين الطيبة وكوخاف يائير، المنطقة التي حدث فيها العملية الإرهابية، هناك نمط حياة مشترك بيننا وبين جيراننا من منطقة كوخاف يائير بالمكان اللي وقعت فيه العملية. نعم. المدانة هناك مجمع يقصده الكثير من أهالي المنطقة وبالأخص يعني من مدينة الطيبة، هناك في المجمع مصالح تجارية أصحابها من مدينة الطيبة.
0: أستاذ عبد، نحن فقط عفوا على المقاطعة، ولكن سنذهب إلى ما يقوله القائد العام للشرطة الإسرائيلية، المفوض العام الذي يتواجد الآن في أحد المواقع حيث تم تنفيذ طبعا العملية، عملية إطلاق النار، لنستمع إلى ما يقوله ربما الآن المفتش العام للشرطة، وابقى معنا لو سمحت أستاذ عبد.
2: ميكروفוני בבקשה. חברים שלום, מחבל, כמו שאמרנו, מחבל תושב טייבה אחד שיצא לעשות מסע הרג בתוך מדינת ישראל. שוטרים בפיקודו של מפקד המחוז וקצינים מזהים מהר מאוד שמדובר בפיגוע פחאי, וזה בדיוק מה שנעשה. כל המערכת, כולל מחוז שי, כולל מחוז מרכז והרמה הארצית, נדרכו לתוך אירוע של פיגוע, וזה מה שהביא לניטרול שלו מהיר. לדאבוני, יש לנו הרוג ופצועים, ואני מאחל לפצועים החלמה מהירה ולהרוג ולמשפחתו. אנחנו, רגע, שנייה, אני אגיע לזה. שוטרים שחותרים למגע, מגיעים למחבל, יורים בו ומנטרלים אותו. זה ה-DNA של הארגון. כך מצופה משוטרים במשטרת ישראל לחסל את המחבל. המחבל תושב טייבה כרגע, עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה, לא נשאיר. רבותיי, תנו לי
0: להשאיר. إذن القائد العام للشرطة الإسرائيلية الذي تواجد في أحد المواقع يؤكد بأن منفذ العملية من الطيبة، وهو مع خلفية ومع إسباقيات جنائية خفيفة كما يقول المفوض العام للشرطة، ويقول بأن تواجد الشرطة الذين يعني أطلقوا النار باتجاه أردوه قتيلا كما قال المفوض العام. ربما نستمع أيضا لما يقول إذن نستمع الآن من جديد. قائد لواء المركز أيضا يتحدث، نستمع إلى ما يقول في البداية ومثم نعود.
3: نحن متوخين מקצה לקצה כל משטרת ישראל בכל המקומות. אנחנו מקבלים דיווח על מחבל שיוצא למסע הרג. אנחנו מגיבים מהר מאוד לאירוע הזה, מגיעים שוטרים, חותרים למגע. אני רגע רוצה להרגיע את הציבור. אנחנו שולטים באירוע, הציבור יכול להירגע, הציבור יכול לחזור אל השגרה שלו. אנחנו נמצאים פה יחד איתנו, כוחות נוספים של צבא.
0: إذن هذا قائد لواء المركز أيضا يتحدث. نعود ربما إلى عبد جابر نائب رئيس بلدية الطيبة. أهلا بك أخ عبد من جديد.
1: اهلا بك. كما قلت نعم،
0: تفضل.
1: انا بستمع الى الكلام الانكال، بس احنا انا قلت لك احنا ك من الطيبة ندين هذه الأعمال من الصغير حتى الكبير، يعني احنا ضد هاي الأعمال الإرهابية. الجميع يعلم زي ما قلت لك انه في نمط حياة مشترك بيننا وبين الجيران اللي من كوخاف يائير. المنطقة كلها بالأخص بتعرف هاي المجمع اللي يقصده الكثير من أهالي المنطقة، اللي انا كطباوي ابن هذه المنطقة اشعر ان هذه العملية هي ضربة موجهة الى الطيبي وليس فقط الى كوخاب يائير. طبعا نحن لا نسمح لهذه الاعمال ان تزحزح الاستقرار والسلام بيننا وبين جيراننا، ونحن اهل الطيبي نقف الى جانب جيراننا في كوخاب يائير.

0: نعم
1: أستاذ عابد، هل أنتم جاهزين في البلدية، عفوا على المقاطعة، هل أنتم جاهزين في البلدية لحملة ممكن تكون حملة شرسة خاصة من اليمين واليمين المتطرف من أمثال بن غفير؟
0: مدينة طيبة مدينة تؤمن بالعمل المشترك بينها وبين جيرانها. إحنا زي ما قلت لك هاي الضربة الموجهة هي موجهة إلى سكان مدينة الطيبة وإلى سكاننا الجيران. إحنا ضد الأعمال الإرهابية وأعمال العنف وكل هاي الأعمال اللي هي لا تمتنا بصلة. زي ما قلت لك كمان الإرهاب كل أشكاله مرفوض من في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. يعني الأعمال اللي رايحة تكون من اليمين المتطرف هي أيضا أعمال مرفوضة، نحن لا نقبل بها ولن نسمح لها أن تزعزع الأمن في المنطقة وخصوصا بين جيراننا من كوخاذ يائير.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة عبد جابر، نائب رئيس بلدية الطيبة. نذهب ربما إلى دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز الناصة علوم وتكنولوجيا الفضاء، وهو شاهد عيان تواجد. طبعا دائما نتحدث مع دكتور عبد الله خطبة عن أحوال الطقس وعن كل ما يتعلق بالكواكب والكرة الأرضية، ولكن هذه المرة هو بقبعة أو تحت مظلة شاهد العيان الذي تواجد في منطقة أو في عملية إطلاق النار. ربما نذهب الآن إلى دكتور عبد الله خطبة. أهلا دكتور عبد الله.
2: أهلا عزيزي، فضلت لك بجميع المشاهدين.
1: كنت شاهدا
2: تقريبا. نعم هو المسار المشي، أنا من سكان سوريت صحاك، يعني هو المسار المشي اليومي تقريبا لإلي. فالمجمع اللي كان يحكي عنه الضيف اللي كان قبل هو المجمع فعلا اللي بيكون بوسط سوريت صحاك. يعني أنا بآخر المسار بدأت أسمع إطلاق رصاص، يعني كنت قريب للبيت بس ما توقعت إنه يكون لهالدرجة يعني الشيء. فنعم يعني وصلت البيت وسمعت بديت أسمع عن إنه اللي صار هو عملية وكان في إطلاق نار وكان في قتلة. نعم
1: بتقول لك من سكان سوريا تصحك، في كثير عرب ساكنين في المنطقة؟
2: لا مش بكم، لا مش كثير في المنطقة يعني في عائلات.
1: نعم دكتور عبد الله، هناك يعني مشكلة في رداءة إرسال ربما.
2: نعم.
1: وتحسن من مكان وقوفك. لم نسمعك بما يتعلق بالسؤال الثاني، هل هناك تواجد للمواطنين العرب من حيث السكن في المنطقة؟
2: تمام.
1: إذن من جديد دكتور عبد الله تسمعني؟
2: نعم.
1: في عرب ساكنين بسوريا تحك؟
2: مش كثير عرب، يعني بعض العائلات في الحقيقة، ما يعني مش بكميات كبيرة، لكن في طبعا في عائلات عربية موجودة في سوريا تحك.
1: نريد أن نشكرك دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز الناصة علوم تكنولوجيا الفضاء، وكنت شاهد عيان على الحاصل. طبعا يتحدث الآن أيضا عبر شاشات التلفزة وهو مسعف في نجمة داود الحمراء ومضمد نور مصاروي، والذي على ما يبدو من الأوائل الذين تواجدوا في هذه العملية، وتحدث لوسائل الإعلام العبرية. وأيضا الحديث إذا لخصنا لما حصل، نتحدث عن 4 مناطق حصل فيها هذه العملية، عملية إطلاق النار، الحديث عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين. القائد والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يقول لم يكن هناك أي معلومات استخباراتية بكل ما يتعلق بهذه العملية. نحاول ربما أن نستمع الآن إلى ما تقوله. لا نحاول أن تكون هناك أصوات من مكان أو أحد الأماكن التي وقعت فيها عملية إطلاق النار. ربما نعود إلى الأصوات الأولى بعد تنفيذ عملية إطلاق النار.

نتحدث عن 4 إصابات منهم القتيل. بعد أول بلاغ حتى وصول المسعفين للبلاغ نحكي على 7 دقائق بعد وصول المسعفين. يعني تبين في الفحص الأولي رجل يبلغ من عمر 30 عام ليس عليه أي علامات حياة. ومن ثم وصلنا إلى إصابات 3 الأخرونيات هي إصابات ما بين متوسطة وخطيرة مستقرة، ولكن هنالك أيضا إصابة طفيفة في اليد من شظية. نحكي على منطقتين، ولكن المسعفين قدموا إسعافات أولية ومن ثم نقلوا إلى مستشفى سروكا. ولكن ملخص وكامل هو عن 4 إصابات منهم 31 عاما قد أبلغ عن وفاته في المكان متأثرا بجراحه. وأيضا مصابين الآخرين 2 41 عام بإصابة خطيرة والثاني متوسطة حتى خطيرة ولكن

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
4: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
0: المنتصف مع فرات نصار.
2: عدنا إليكم من جديد، 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. نعود إلى هذه العملية، عملية إطلاق النار المتواصلة في عدة مواقع، في عدة مناطق. يمكن أيضا مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق ناس، والحديث يدور عن مقتل شخص وإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة. بن غفير يقول من موقع العملية: المنفذون رفعوا رؤوسهم اليوم رغم الإجراءات الأمنية. يتحدث عن ما حصل، وهو أيضا يقول بأن الضحية هو بطل إسرائيل، هذا بن غفير. وأيضا المفتش العام للشرطة من موقع العملية يقول: الحدث انتهى والمنفذ كان بمفرده. إذن لا يوجد حديث عن أكثر من منفذ. في البداية كان الحديث عن أكثر من منفذ، وكان هناك ملاحقة وفي عدة مواقع. في نهاية المطاف الشرطة الآن تتمركز وتتواجد بشكل مكثف في مدينة الطيب. لنستمع إلى ما قاله المضمد وسائق سيارة الإسعاف في نجمة داود الحمراء نور مصاروي، متحدثا لوسائل الإعلام العبرية.
3: مركز الرفوي مير للمخلقة لرفوه دخوفة، هنا الدوارين شو أمر لنا.
4: رجعنا لزراعة، هي أربع زراعات، لو زراعة أحد. اتحلنا لتبور رفوي بتسعيم، واتحلنا بنوي لكيفون بيت حليم. بسخ الكل هي 6 بتسعيم، 3 كشه و2 بنوني. أربع زراعات يش، أربع تفتيم. כאילו נכנסתי לזה, לקחת בצוע והתחלתי בינוי, לא בינוני עד קשה.
2: إذن هذا المضمد وسائق الإسعاف نجمة داود الحمراء. نذهب إلى شاهد عيان، وهو يعني من المتحدثين لراديو الناس عادة بكل ما يتعلق بحالة الطقس ووضعية الكواكب، وضع

0: الطقس والمناخ، ولكن دكتور عبد الله خطبة مدير مركز الناصر علوم تكنولوجيا والفضاء كان شاهد عيان لنستمع إلى مقاله قبل قليل عبر أثير راديو الناس.
1: مسار المشي اليومي تقريبا لإلي، يعني أنا بآخر المسار بدأت أسمع إطلاق رصاص، يعني كنت قريب للبيت بس ما توقعت إنه يكون لهالدرجة يعني الإشي. فنعم يعني وصلت البيت وبدأت أسمع عن إنه اللي صار هو وعملية كان في إطلاق نار وكان في قتلة.
0: نبقى في يعني كل ما يتعلق بالقتل، ولكن جرائم القتل في المجتمع العربي، حيث قتل الشاب المرحوم فريد مزلبط في العشرينات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت أمس في مدينة المغار، وأقرت الأطقم الطبية وفاة الضحية في المكان متأثرا بجراحه الحرجة، في مباشرة الشرطة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة. ينضم إلينا المحامي عنان مزلبط هو قريب المرحوم. أهلا بك أخ عنان، نشاطر العائلة هذا المصاب الجلل، الله يرحمه فريد.
2: تسلم أخ فريد.
0: أخ عنان، شو بتقدر تحكي لنا عن المرحوم، عن فريد؟
2: فريد شاب عادي، عنده محل غسيل السيارات تحت البيت، بيشتغل كناوي، جوز ويأسس عائلة مثل أي شاب ثاني يعني.
0: وبما يتعلق بالحيثيات والجريمة بالذي حصل، هل يعني لدى العائلة أي معلومات إن كان مهدد، إن كان أي شيء آخر يتعلق بحيثيات الجريمة؟
2: لا بالمرة ما كانش في تهديد، لأنه في نفس اليوم هو فتح محل الغسيل وكان موجود فيه، يعني إن الجريمة صارت لما هو كان موجود في محل الشغل. لو كان مهدد أو شيء كان يعني واحد ممكن يأخذ احتياطات معينة، بس لا ما كان فيه تهديد
0: أبدا. ما شارك العائلة بأي شيء حصل معه في الأيام الأخيرة؟
2: لا لا على حد علمي لا.
0: وعمليا بعد الذي حصل، أنتم كعائلة كيف يتم التعامل مع هذه الجريمة، ونحن نشاهد بأن جرائم إطلاق النار وجرائم القتل تدخل إلى كل بيت في المجتمع العربي، إلى كل البلدات؟
2: شوف احنا يعني مش بالمرة مش متعودين على هيك اشي في المغار وعندنا في العائلة، يعني هذا مش اشي بنشوفه بشكل يومي، يمكن بنشوفه على الاخبار ونشوفه على الفيسبوك في باقي البلاد، بس في المغار هذا مش اشي باليوم يوم تبعنا. ما فيش عندنا جرائم قتل على الاقل اخر سنتين، فكان الاشي صادم اول اشي لنا كعائلة، ثاني اشي كان صادم لكل البلد. يعني الأجواء جدا مش مريحة وجدا حزينة، يعني هذا إشي عن جد ما حدا بيتمناه.
0: وعمليا إذا بكل ما يتعلق بالشرطة وعمل الشرطة، هل تواصل معكم أحد من الشرطة، ضابط شرطة، هل تواصلوا معكم، هل يعني من خلال تعاملكم مع الموضوع هل هناك اعتقالات؟
2: طبعا الشرطة كانت تواجدت بكميات كبيرة في مكان الحادث، على حد علمي لا ما فيش اعتقالات لحد إسا. احنا كان عندنا اجتماع في البلدية، انا عضو بلدية، كان عندنا اجتماع في البلدية مع قيادة لواء الشمال امبارح، وعدونا انه يستعملوا كل الامكانيات الممكنة مثل ما دائما بوعدوا، بنتأمل هاي المرة انه عن جد يكون في اعتقالات ويكون في مدانين.
0: وأنتم الآن كعائلة، هل برأيك يعني الشرطة ممكن تقوم بهذا الأمر؟ نتحدث عن يعني عشرات جرائم القتل منذ مطلع العام، نتحدث عن أكثر من 100 جريمة، وحتى الآن تقترب وتدنو من الصفر نسبة فك رموز جرائم القتل في المجتمع العربي.
2: طبعا احنا مثل كل المجتمع العربي يعني مش كثير واثقين انه الشرطه رح تعمل اشي، لانه كيف حضرتك حكيت في كل الجرائم مش عم بيكون، اغلبيه ساحقه من الجرائم مش عم بيكون في حتى اي لائحه ادعاء ولا عم بيكون في معتقلين من الاساس. فنتامل هاي المره عن جد يكون في اعتقالات، ونتامل انه هاي الاشياء ما تتكررش عندنا في البلد ولا في اي بلد تاني، لانه الاشي جدا جدا جدا صعب.
0: صعب بالفعل، صعب، وبالذات نتحدث عن شاب وعن شباب، الغالبية الساحقة هم من الشبان.
2: صحيح.
0: المحامي عنان مزلبط قريب المرحوم، نشاطر من جديد العائلة هذا المصاب الجلل، والله يرحمه. شكرا لك.
2: شكرا لك. شكرا.
0: تعرض منزل نائب مدير قسم الهندسة في مجلس جد المحلي المهندس محمد قعدان لجريمة إطلاق نار أسفرت عن أضرار مادية فادحة، وتعتبر هذه الجريمة الثانية التي يتعرض لها منزل قعدان خلال الأشهر الأخيرة. في حديثها لراديو الناس مديرة مركز إلاف لتعزيز الأمان في المجتمع العربي المحامية راوية حندقلو، قالت إن الحادثة تجسد التهديد المتصاعد ضد موظفي ومنتخبي الجمهور.
3: الرصاص الذي واجهه المنزل واجهته عائلة كاملة، هذا يعني ليس فقط شخص. محمد قعدان في جدة المثلث هو رمزية

0: ما يمر به بشكل يعني تصاعدي ومنذ سنين، ولكن بالفترة الأخيرة يعني هناك نشهد تصاعد في هذه الحالات بإطلاق نار، تهديد موظفي جمهور وممثلي جمهور. يعني بفكر هناك ما يصل إلى الإعلام، وهناك يعني ما يحاولت أحيانا نسميها ضبضبة الموضوع، عاملات اجتماعيات، عاملين اجتماعيين ومهندسين ومهندسات ومن يشتغل بقسم الصحة، وحتى معلمين ومدراء مدارس، يعني اللي هن بنطاق أيضا حيز السلطة المحلية معرضين للتهديدات وللابتزازات والاستعمال العنف أحيانا، وليس كل الحالات هي ضمن الجريمة المنظمة، ولكن هذا يقول عن إسقاطات الوضعية التي نعيشها وعن كيف تحولت لغة العنف لغة يتعامل بها الكثير بسبب غياب القانون.
1: في حدث أثار موجة غضب واستنكار واسعة، قتلت قوات الجيش الإسرائيلي رضيعا يبلغ من العمر 7 أشهر مساء أمس أو مساء الجمعة الأخير بعد إطلاق نار على مركبة الوالدين في منطقة تل رميدا جنوب مدينة الخليل. في حديث لراديو الناس قال فهد أبو هيكل والد الرضيع الذي قتل من الخليل لراديو الناس إن رصاصة الجيش اخترقت رأس الابن ومن ثم أصابت وجه الأم.
2: وصلت الخليل على من لزيارة، لا عند أهلي، فماشي بالشارع سيارة بسوء طبيعي جدا، شفت جنود، وقفت رفعت إيدي قدامي على مقود السيارة، تفاجأت إنه تم إطلاق الرصاص مباشرة. رصاص مباشرة، واحدة منهم اخترق الزجاج الأمامي، أدت 3 إصابات اللي صارت، اللي هو أنا في كف يدي وابني، اللي هي الإصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه، طبعا كانت حالته حرجة من لحظتها، واضح كان انه كثير الحاله حرجه، كان عندنا امل بس الامل تبدد طبعا. ونفس الرصاصه ضربت الوالده امه في جانب خدها الايمن وخرجت من طرف الخلفي لخدها، بالاضافه لشظايا اثناء عبور الرصاصه، واحده منهم استقرت بجانب القلب عندها، حالتها تعتبر كانت خطره الى فتره محدده الى حين استقرت طبعا.
1: ونعود إلى العملية التي أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5 في عدة مواقع، نتحدث عن 4 مواقع. تحدثنا مع عبد جابر نائب رئيس بلدية الطيبة، وذلك بعد أن أعلنت الشرطة أن منفذ العملية وهو منفذ وحيد كما أكد المفوض العام للشرطة من مدينة الطيبة.
3: حيثيات هذه العملية والموضوع قيد الفحص على يد الجهات الأمنية المختصة، والأمر في بداياته، ولكن ما تقوله الشرطة أن المنفذ هو من مدينة الطيبة، ونحن بكل حال من الأحوال فإن مدينة الطيبة وبلدية الطيبة بجميع مركباتها تستنكر هذا العمل الإرهابي. هذا العمل لا يمثلنا، فالإرهاب طبعا بكل أشكال مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. ما حصل اليوم هو عمل مدان من الصغير حتى الكبير في مدينة الطيبة. الجميع يعلم أن هناك بين الطيبة وكوخاف يائير، المنطقة التي حدث فيها العملية الإرهابية، هناك نمط حياة مشترك بيننا وبين جيراننا من منطقة كوخاف يائير بالمكان اللي وقعت فيه العملية. نعم. المدانة هناك مجمع يقصده الكثير من أهالي المنطقة وبالأخص يعني من مدينة الطيبة.
1: ونذهب إلى الموضوع الذي سلف الحديث عن الطيبة وعن ما حصل في منطقة كفر سابا والطيبة، نعود إلى قضية قيام ما تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنين في منطقة الضفة، حيث أسفر هجوم لمجموعة من المستوطنين أمس عن إصابة 8 أشخاص في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأظهر مقطع فيديو مصور جندي ومستوطن وهما يعتديان بالضرب على أحد سكان البلدة. ينضم إلينا سعيد عودي، تعرض للاعتداء من مستوطنين في حوارة، أهلا بك أخ سعيد.
4: حياك الله.
1: يعني عملية الاعتداءات متكررة متواصلة ودون دون حسيب أو رقيب، دون أن يحاسب أحد.
4: صحيح.
1: ما الذي حصل معك؟
4: حصل معي أني أنا في بيتي، أنا جنب البلدية، ساكن جنب سعيد عودي، مواطن من حوارة، بيتي هي جنب البلدية، يعني بدك تقول يعني في حضن البلدي، يعني مش على أطراف البلدي، أنا يعني في حضن البلدي، وبركسي جنب البيت تبعي، يعني بعيد عنه هي 20 متر في حضن البيت، برضو البركس يعني في حصانة البيت. معتاد كل يوم عندي 35 رأس من الغنم النعاج، يعني المحسن المنيحة، شايف يا حبيبي سامعني؟ ألو.
1: نعم، وبكل ما يتعلق بهذه الاعتداءات.

0: هل يشعر أيوة. المواطن الفلسطيني بأنه يتيم لا أب لا أم فيش مين يحميه؟
1: والله يشعر أنه مقطوع من شجرة ما إلو إلا بس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيش حدا يحميه ولا حدا يحمي أمواله ولا ممتلكاته ولا، ومعايشين على بركة الله في ظل هاي الظروف اللي صارت مع المستوطنين في هالهجمات المصعورة اللي بيشنوها المستوطنين، يعني لا جيش والجيش بيساندهم، جيش الاحتلال برضو بيساندهم، يعني تشعر انه قبل حرب 7 اكتوبر والله كان يعني في اعتداءات المستوطنين، بس تشعر انه في يعني ها شوية حماية من الجيش، بس اليوم الجيش والمستوطنين وجهين لعمل واحد نفس الاشي يعني. طيب بدي اكمل لك اخوي صح؟
0: نعم.
1: شو اللي حصل معي؟
0: نعم فضل.
1: معتاد كل يوم بقوم الساعة 8 الصبح بروح على برقشي بفتحه بطعم غنماتي بسكيهم بفكدهم، هاي بدها حليب هاي بدها كذا، يعني بتعرف كيف المزارع، وبقعد في هالبرقش.
0: نعم.
1: اتفاجأت وإلا في سيارة تنظر جاي علي باب البرقش، طلعت أشوف أنوها اللي أجى علي، إلا استغربت يعني بصراحة، إلا هو 4 مستوطنين 3 ملثمين وواحد مكشوف الوجه. بقول له ايش بدك؟ شو اللي بدك اياه؟ ليه جاي علي؟ قال اسكت. طيب شو بدك؟ قال بدي اشوف. قلت له تعال شوف. فات على البرك جوا، طلع الغنم في كوافة يعني مكسمة. طلع هذا القاطع هذا القاطع هذا القاطع، عندي 3 كوافة وعندي كعدي يعني. طلع على الغنم. اجوا لحقوا الثلاثة اللي مع هذول المكنعين، برضو اطلعوا، بجوز قعدوا دقيقتين وانصرفوا. شايف اخوي؟ تبع معي؟
0: متبع.
1: ايوه وانصرفوا. ايه والله ظليت انا في برقصي عادي، كنت بجوز كان يعني بحجه انه يعني لهم اغنام متروكه كذا، فيش عندي انا اختيار، عمري 75 سنه يعني، غنماتي هاي مربيها وبتسبب من وراها. والله ما تبي يعني بعد ربع ساعه بالكثير ربع ساعه فيش حد عنديها إلا الله وأنا والبنات، يعني بناتي فوق والأولاد والأطفال الصغار في الدار. ما فاجأت وإلا التركترونات والسيارات اللي معهم 60-70 مستوطن، في منهم بجوز مسلحين وفي منهم حاملين مواسير وفي منهم حاملين عصي، وقفوا عندي ساحة قدام البراكس، وقفوا لغاية الشارع، ملوا الشارع، بيجي 30 برا وفاتوا عليه في حدود 20-30. سبكتك شوي، سكرت البراكس أنا لما راحوا الأربعة هذولا، سكرت البراكس لما دشعوا علي هذولا بعدد 60-70 مستوطن، أنا في ديال البيت يعني في حوش البيت، اللي بنادوا علي بيقولوا لي تعال افتح البراكس، قلت له ليش ما تجيت عندي قبل شوي، وطلعت على الغرب اللي عندي فيش عندي شيء، قال بقول لك افتح البراكس ولا بتموت هيك بالضبط. شايف؟
0: فجيت
1: قلت له تعال هاي البركس، فتحت البركس، صار بده خلص بدوش يشوف، بده يطلع الغنم، صار في
0: يسرق
1: ابواب طبعا مشان افوت على الغنم، كل قاطع عليه باب، صار بده يدفش في القواطع ويكسر فيها. بقول له واحد بقول له شوي انا بفتح لك وفوت، ليش بتكسر؟ كان ما تفاجأت الا واحد ضربني بوكس على كمي. هيوش بجوز اطلعت على الفيديوهات اللي انا اللي صار، واحد ضربني في على ايدي بعرفش في عصا جلط ايدي جلط الدم صار يشر منها، واحد صار دكمات يضرب فيي في شلاليط يعني باللغه العربيه العاميه دكمات، واحد يضرب فيي في كفوف على راسي على وجهي. شفتك انه انا تضايقت يعني بدي اموت، فيعني قلت له سوي اللي بدك اياه، راحوا على قاطع طوله بطول 10 متر، قاطع طويل بيقسم البركس لقسمين، صاروا يتلوا فيه يهزوا فيه بيجي 15 واحد حديد طبعا ومقوى محصن، ذبوه على الارض مشان ايش؟ طلعوا الغنمات اللي في القاطع هذا على القاطع هذا، راحوا على القاطع الثالث في برضو غنم، دفشوا الباب طلعوا الغنم كلها قطيع واحد وساكوها وظلوا رايحين.
0: سرقوها
1: قدام البلدية.
0: كم نعم. راس
1: 35 نعجي تلع، والله بسوين 150 ألف شيكل ما ببيع.

0: حنان مصدر رزقي على الله
1: سايش. كله صرفوه
0: والله ظلوا طالعين فيه. واجوا الشباب بعدها وصارت مشاكل. إذا اختار بقدرش أرشض والحك. صارت مشاكل على الشارع اللي بيأدي لهاي البؤرة الاستيطانية الجديد اللي أخذوها من حوارة منطقة الخنادق جاي زعطرة. فصار بينهم مشاكل وصار حتى إصابات هناك. شايف يا سيدي. وأنا رحت أخذوني على الإسعاف على الطوارئ ضمدوا جراحي وبيجي ساعة زمان وأنا في المستشفى الصغير مصغر. وهينا هينا على الله تحت رحمة رب العالمين. واخذوا الغنمات.
1: ربنا يعوضك
0: الله بعوض الحمد لله رب العالمين.
1: يكون في عدل بيوم الأيام سعيد
0: إن شاء الله يكون في عدل.
1: عرضت نشكرك على هذه المداخلة. سلامتك على سلامتك. شكرا.
0: الله يسلمك. الله يرضى عليك. مع السلامة. أمان الله. الله معك.
1: أمان الله.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
2: من مجموعه المشهداوي.
3: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
5: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: عدنا إليكم من جديد. كشفت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وزارات الدفاع الأمريكية البنتاغون رفعت مستوى التحذير من أنشطة التجسس الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة إلى درجة يعني حرجة، درجة كبيرة قصوى، مما يعكس تصاعد القلق داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية من اتساع نطاق التجسس الإسرائيلي ضد مين؟ ضد الحليف الأبرز. وهذا أيضا ما ذكرته بعنوانها الأساسي صحيفة النيويورك تايمز. حول هذا الموضوع انضم إلينا دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي.
1: أهلا فراس، طاب نهارك.
0: أهلا بك. في عقاب ما كشفت عنه NBC، في عقاب مقالة النيويورك تايمز، هل هناك بدأت ربما يعني ضغط جماهيري بكل ما يتعلق بفتح تحقيق رسمي وفحص الموضوع؟
1: يعني لربما مبكر على ضغط جماهيري، الاهتمام الجماهيري الآن منصب في افتتاح كأس العالم، والإعلام الأمريكي يركز بالأساس على هذا الموضوع.

0: ولكن يعني هذه التسريبة الإعلامية لا تفيد إسرائيل التي تعاني أصلا من يعني سمعة سيئة جدا في الداخل الأمريكي في السنوات الأخيرة، والكل ينتظر انتخابات 2028 الرئاسية التي تعتبر فاصلة فيما يخص علاقة الولايات المتحدة وإسرائيل، وربما صعود رئيس أمريكي لا يلتزم عمليا بطبيعة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، فهذا لا يساعد الإسرائيليين من هذه الناحية. و بكل تأكيد سيتم فتح تحقيق، السؤال إذا ما كانت ستسمح إدارة البيت الأبيض لهذا التحقيق أن يتم حتى النهاية، أم أنها ستقوم بترتيب الأمور من خلف الأبواب المغلقة.
1: خلف الأبواب المغلقة، ولكن يعني أعتقد أنه في الماضي كان في هناك تلميحات على قضية تجسس، هذه المرة وبشكل واضح حتى مع ذكر أسماء لمن تجسس الموساد أو تجسست إسرائيل أو السلطات الإسرائيلية عليه.
0: نعم صحيح، ولكن هذه المرة تم ضبطهم وهم يعني يقومون بفعلتهم، فيعني لم تكن طريقة عمليا للتعامل مع الموضوع بشكل مختلف، ومن سرب الخبر عمليا كانت جهة مهنية رسمية وليست جهة سياسية تابعة للإدارة الأمريكية أو تابعة للرئيس ترامب شخصيا، فالأمر وكأنه خرج من يد الرئيس، ولكن يعني كونه هو يمتلك كل الصلاحيات بإمكانه أن يقوم يعني إخفاء التحقيق أو على الأقل أن يمده لفترة زمنية طويلة حتى ينتهي الاهتمام الجماهيري به، لأنه في نهاية المطاف الموضوع أيضا محرج للإدارة الأمريكية نفسها، برغم أنه لا أحد متفاجئ، يعني معروف بأن الولايات المتحدة تتجسس على إسرائيل، إسرائيل وغير إسرائيل يتجسسون على الولايات المتحدة، هنالك تفاهمات ما بين الحلفاء في هذا الموضوع، ولكن يبدو بأن الإسرائيليين قد تخطوا خطوة يعني مبالغ بها حينما بعثوا، أولا حينما قاموا بتجنيد أشخاص من داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي، ومن ثم حاولوا بأن يقوموا عمليا بزرع مواد بشكل جسدي عمليا في داخل إحدى المؤسسات الاستخبارية الأمريكية، هذا أمر نحن لسنا معتادين عليه، هنالك طرق أخرى للتجسس على الحلفاء وهذا أمر أصبح تقريبا مقبول لأنه لا توجد طريقة يعني لإنهائه، ولكن حتى في هذا العالم هنالك قواعد وأخلاق معينة بين الحلفاء، ويبدو بأن إسرائيل اخترقت هذه القواعد والأخلاق أيضا.
1: دكتور ثائر أبو راس المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك على المداخلة.
0: شكرا، إلى اللقاء.
2: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعه، لكنني كنت أشعر بها.
1: اللي بنضم إنه مفكر إنه إحنا وصلنا لختام الساعة، لا لم نصل لختام الساعة، لم نصل إلى إلى فقرة النهاية وهي اختيار أغنية دائما، إنما نذهب إلى كل ما يتعلق بالتصاعد في الأشهر الأخيرة في ظاهرة الأغاني التي يتم إنتاجها، كالأغنية التي تستمعون إليها في الخلفية إنتاجها عن طريق الذكاء الاصطناعي.

0: حيث بدأت تحصد الملايين ملايين المشاهدات وتنافس أعمال لفنانين حقيقيين وسط جدل متزايد حول مستقبل الموسيقى وحدود الإبداع البشري.
1: ولا خبأت اسمي في حقيبتها لم أكن.
0: ينضم إلينا الموسيقي حسام حايك. أهلا بك أستاذ حسام.
2: أهلا فيك.
0: لنستمع إلى هذا الإنتاج ذكاء اصطناعي ولكن يعني جميل.
2: جميل جميل الحقيقة أنه أنا يعني بالفترة الأخيرة كمان صح لي أسمع هاي أغنية بالذات وغيرها، وكمان عندك بعض يعني المحاولات لأستكشف الأمر بشكل شخصي. الحقيقة أنه يعني في جزء كبير من حياتي المهنية كموسيقي في خطر يعني كبير جدا.
0: عم بتحسوا بهاي الأيام؟
2: بعد ما فيش الأدى تأثير كبير لأنه أنا كمان غير شغلي في الاستوديو عندي كمان شغل لايف على المسرح، هذا طبعا كمان ممكن استبداله مع الوقت ولكن أصعب. بتحكي أنا كمان يعني كقائد فرقة بتعامل مع أشخاص، هذا الجانب أصعب الإذاء ويعني مع الوقت القريب في الوقت القريب. ولكن في الاستوديو شوف هذا الذكاء الاصطناعي هو زي ما بيقولوا العرب كفه.

0: الوسطى. يعني هذا التكنولوجيا من زمان خربت التوازن بين المهنيين وغير المهنيين. يعني هاي المشكلة مش السبدية صح، لسه صارت أوسع وبعادة أكبر. بس من يعني بكل خطوات التقدم التكنولوجي من تصليح الأوتوتيون للغناء من النشاز للصحيح، هذا الشيء بيقدم شيء غلط عمليا. يعني بيقدم لك مغني عم بغني صحيح جدا وبغنيش بالحقيقة صحيح جدا، بيسموه كوانتايز بالاستديوهات قبل الذكاء الاصطناعي اللي هو بيقعد الإيقاع، ببطل الإيقاع مثلا مفركش، بجيب عازف طبلي متوسط مثلا بيسجل بتقوله يعطيك العافية، بتمرق أنت بالسوفتوير المناسب وبتصلشه بسهولة. فاليوم للأسف في كتير وهم بهذا العالم، وهذا الإشي لذلك أنا اليوم بميل شخصيا لللايف، لأنه اللايف هو ما حد فيش فيه مزح، تطلع على المسرح وتقدم شغل،
1: فيش مجال تلعب فيها AI كمان
0: لحد
1: ممكن
0: يعني ممكن، بس طبعا بتصورش انه الناس رح تأدي. يعني في محلات الاي اي رح يحتل نهائيا، وانا يعني بشوف الاشي يومي اليوم بالاعلانات، في عندنا مثلا انخفاض واضح بالشغل بعالم الاعلانات، بعالم المسرح سهل جدا انك تكون حدا عنده افكار ويحط الاي اي يترجم لك اياها. يعني مش لا شك انه هذا تغيير جذري في المسار المهني في الموسيقى، ومش بس في الموسيقى. يعني من يومين نزل كليب جديد اللي انا عامل موسيقى، مش طبعا مش ذكاء اصطناعي، اغلبها حتى الات يعني لايف مسجله باستوديو بس عارفين يعني مع الفنان اياد طنوس، ولكن الفيديو كليب كاملا هو ذكاء اصطناعي.
1: يعني ممكن الدمج، انت بتقول ممكن الدمج بالنهايه؟
0: لا شك. يعني أنا برأيي حتى أنا اليوم كصاحب استوديو كموزع، لا شك إنه في شغلات اللي هي بتسهل عليك. المشكلة إذا أنت تبلش يعني بتقيم الفروق بين المهنيين والغير مهنيين. أما المهنيين بيقدروا يستعملوها، وأنا بعرف يعني في كم من صديق لي اللي صاروا بهذا العالم، وأنا شوي شوي عم بفوت عليها، إنك أنت مثلا في شغلات بالاستوديو اللي هي تقنية بتقدر توفر فيها وقت وبيساعدك فيها بأنه يعمل لك هو يعني
1: يمكن كمان توفر مصاري.
0: أكيد وتوفير الوقت وتوفير مصاري. فممكن أنا برأيي إنه هاي الحالة، إنه إذا المهنيين بتعاطوا مع المادة هاي صح بضل في إشي منيح. إذا بيصير وعلى الغالب رح يصير الحالة الثانية، إنه المهنيين والغير مهنيين رح يرجعوا لإلها، رح يكون في تغيير جذري في العالم المهني في الموسيقى وغير الموسيقى طبعا.
1: وعمليا يعني سيكون هناك سجال، سيكون اعتراك بالمعنى الإيجابي ما بين الاي اي وما بين الموسيقى والموسيقى الكلاسيكية، وسيكون لنا حديث مطول أكثر أيضا في المستقبل القريب
0: إن شاء الله.
1: الموسيقي حسام حايك، شكرا جزيلا لك.
0: تسلم، شكرا لك.
1: بالفعل يعني من منكم لا يستمع إلى أغاني الاي اي من خلال يوتيوب أو أي منصات أخرى، ولكن في نهاية المطاف يبقى وتبقى الموسيقى الكلاسيكية، ويبقى دور الموسيقى الكلاسيكية مكان واضح في حياتنا، ولا يمكن أن نستغني عنه حتى مع وجود الـ AI. يعني حتحدثوا بأن الإعلام الجديد نيو ميديا سيلغي الصحافة المكتوبة. الصحافة المكتوبة موجودة اليوم، ليس بالزخم التي كانت عليه ولكنها ما زالت موجودة، فبالتالي كل شيء جديد يأخذ وقت الناس للتعرف عليه ومن أجل يعني أن الاستمتاع به، وبعد ذلك ربما نعود إلى ما هو كلاسيكي. قبل قليل ورد هذا النبأ، مسؤول رفيع جدا في وزارة حكومية يخضع حاليا للتحقيق تحت التحذير في وحدة لاهف 433 للاشتباه بارتكابه مخالفات فساد.

بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية الملك الياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج طبعا كان معنا رياض فضل، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس مرام عودي. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
2: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
2: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة اليوم بعملية إطلاق نار في منطقة كوخاف يائير جنوب الطيبة و3 مواقع مختلفة، وهو مواطن عربي من مدينة الطيبة وفق ما أعلنته الشرطة. ما أعلن المفتش العام للشرطة انتهاء العملية، وأن المنفذ شخص واحد وليس شخصين كما أعلن في البداية. في غضون ذلك وصل المفتش العام للشرطة دانيال ليفي موقع العملية في تسور يتحك، وأشار إلى أن المنفذ لديه سجل جنائي بسيط، لكن الشرطة تواصل التحقيق ولم ترد معلومات استخباراتية عن المنفذ حتى اللحظة. يأتي ذلك حيث اقتحمت قوات إسرائيلية من جهاز شرطة والأمن العام الشباك مدينة الطيبة بعد عملية إطلاق النار، فيما أفادت مصادر محلية بأنها قد داهمت منزل المشتبه بتنفيذ العملية. في حديث لراديو الناس قال نائب رئيس بلدية الطيبة عبد جابر إن منفذ العملية لا يمثل المدينة ولن يسمح بالتحريض وزعزعة العلاقات مع جيران البلدة.
1: حيثيات هذه العملية والموضوع قيد الفحص على يد الجهات الأمنية المختصة، والأمر في بدايته، ولكن ما تقوله الشرطة أن المنفذ هو من مدينة الطيبة، ونحن بكل حال من الأحوال فإن مدينة الطيبة وبلدية الطيبة بجميع مركباتها تستنكر هذا العمل الإرهابي. هذا العمل لا يمثلنا، فالإرهاب طبعا بكل أشكاله مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. ما حصل اليوم هو عمل مدان من الصغير حتى الكبير في مدينة الطيبة. الجميع يعلم أن هناك بين الطيبة وكوخاف يائير المنطقة التي حدث فيها العملية الإرهابية هناك نمط حياة مشترك بيننا وبين جيراننا من منطقة كوخاف يائير بالمكان اللي وقعت فيه العملية. لا. المدانة هناك مجمع يقصده الكثير من أهالي المنطقة وبالأخص يعني من مدينة الطيبة.
0: لقي عامل في العشرينيات من العمر مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا، وكان العامل قد نقل إلى المشفى وهو بحالة حرجة وسط محاولة إنعاش متواصلة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بجراحه. قدمت النيابة العامة اليوم للمحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد سليمان أبو ريحان في 30 من العمر، تتهمه بقتل زوجته ووالدة أطفاله 4 المرحومة رنين أبو ريحان في مدينة الرملي، إلى جانب تنفيذ 3 محاولات قتل استهدفت شقيقته وامرأتين أخريتين، حيث تنسب النيابة العامة للمتهم جريمة القتل في ظروف مشددة و3 محاولات قتل ومحاولة سلب حيازة وحمل سلاح بصورة غير قانونية، إضافة إلى التشويش على مجريات التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال البلاد بعد أن دوت صافرات الإنذار في المنطقة. في المقابل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وأحياء ومخيمات محيطة بها. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل لبنانيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قرى قضاء النبطية جنوبية لبنان. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق فإن لقطات مصورة التقطت في 30 مايو أيار الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لCNN إن مشكلة إيران الرئيسية في مفاوضاتها مع واشنطن هي مواقفها المتناقضة، مضيفا أن واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة السفن الإيرانية وبلاده سترد على أي هجمات من قبل واشنطن على حد تعبيره. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار ولطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء. المسافرون

إيرام. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويز موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك.

0: وانت بالبيت. كل شيء اسرع اسهل مع كلاليت نيكس، طب متقدم من البيت ومن اي مكان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
5: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة مشتبها إضافيا بالضلوع في عملية إطلاق النار بمنطقة كوخاف يائير جنوب الطيبي وثلاثة مواقع مختلفة، والتي قتل فيها إسرائيلي ونقل خمسة آخرون إلى المشافي، بينهم مصابان بحالة خطيرة وثلاثة بحالة

0: متوسطة. وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد أعلنت تحييد المنفذ المشتبه بتنفيذ العملية، وقالت هويته تعود إلى عمر منذر ياسين من سكان مدينة الطيبة. وبدوره أعلن المفتش العام للشرطة دانيال ليفي عند وصوله موقع العملية في تسور يتسحاك انتهاء العملية، وأن المنفذ هو شخص واحد وليس اثنان كما أعلن في البداية. في حديث لراديو الناس قال نائب رئيس بلدية الطيبة عبد جابر إن البلدية ومختلف مركبات المدينة تستنكر العملية وتدينها بشكل واضح، مؤكدا أن هذا العمل لا يمثل مدينة الطيبة ولا أهلها.
1: حيثيات هذه العملية والموضوع قيد الفحص على يد الجهات الأمنية المختصة، والأمر في بدايته، ولكن ما تقوله الشرطة أن المنفذ هو من مدينة الطيبة، ونحن بكل حال من الأحوال فإن مدينة الطيبة وبلدية الطيبة بجميع مركباتها تستنكر هذا العمل الإرهابي. هذا العمل لا يمثلنا، فالإرهاب طبعا بكل أشكاله مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان.
0: تحقق وحدة مكافحة الجرائم والفساد لاهف 433 مع المدير العام لإحدى الوزارات الحكومية الإسرائيلية إلى جانب مسؤولين كبيرين آخرين، وذلك بشبهة التورط في مخالفات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة. وفق بيان الشرطة تشمل الشبهات إساءة استغلال الصلاحيات الوظيفية واستخدام المنصب لتحقيق أهداف غير قانونية، إضافة إلى توجيه تهديدات. هذا ولم تكشف حتى اللحظة هوية المسؤولين أو تفاصيل القضية، فيما تتواصل تحقيقات لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. لقي عامل في العشرينيات من عمره مصرعه اليوم إثر سقوطه عن ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا في مركز البلاد، وكان العامل قد نقل إلى المشفى وهو بحالة حرجة وسط محاولات إنعاش متواصلة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بجراحه. نقل موقع والله الإسرائيلي عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبية لبنان. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وأحياء ومخيمات محيطة بها. هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل لبنانيين وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قرى قضاء النبطية جنوبية لبنان. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين. هذا وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة تجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وإلى أحوال الطقس. يطرى ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار ولطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: راديو الناس قصة كبيرة.
3: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
4: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
5: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
3: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
6: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
7: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
8: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
6: كل الناس
9: كل الناس
10: راديو الناس دايما معي.
11: تقريبا دقيقة.
12: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى

0: المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد هالمساء وبداية أسبوع سعيد عليكم جميعا المستمعات والمستمعين. الأحد السابع من حزيران يونيو 2026، عم نبدأ الأسبوع واستراحة جديدة من استراحاتنا اليومية ممتدة للخمسي على هواء راديو الناس. تحية لكم وين ما كنتوا، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، وأيضا تحية لكل الأشخاص اللي إسا عم بيطلعوا من أماكن عملهن. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. ويلا هذا الموعد اليومي اللي من خلاله بنلتقي أنا وإنتوا وبنحكي بمجموعة من المواضيع والأخبار المختلفة والمنوعة والغريبة اللي بتسمعوها بس عنا. يلا بدي أبدأ أشوف مين بلش ينضم لنا على واتساب على 050-55-77-399. طمنوني عنكو وأيضا طمنوني عن أحوال الطرق.

0: يلا بدينا المشوار. مساء الخير، اهلا وسهلا، تحيي للي بلشوا المشوار معنا، وتحيي لكل اللي بلشوا يسجلوا حضورين كمان على الواتساب. أحوال الطرق اللي عم بلمسوا من خلال رسائلكم إنه في ازدحامات بعد شوي، أكيد هيك رح نتوقف عند كل الرسائل، رح نقرأ كل التحيات، وأيضا رح نحط كل السائقين والسائقات بأحوال الطرق اللي عم تبعتوا لنا إياها. يلا كملوا اكتبوا لنا وين في ازدحامات عشان نطمن الكل.
1: شو قال ما بتحب تتصور، ما صورة بس نظهر.

يلا هاتوا نبدأ مع درجات الحرارة وأحوال الطقس لليوم. أجواء صيفية مبدئيا، درجة الحرارة بالناصري 27 درجة مئوية، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعات النهار، لطيفا وباردا نسبيا خلال ساعات المساء. أما الطرق يلا هاتوا نشوف مين معانا على الواتساب. مرحبا يا أحمد، يسعد هالمساء الحلو وشكرا جزيلا على الدعوة. الشوارع سالكة، وين سالكة أحمد؟ وينك؟ لأنه إشي بحكي لي سالكة، إشي بحكي لي مزدحم. ما هي، يسعد هالمساء وبداية أسبوع سعيد يا رب، شكرا. ختام بداية أسبوع موفقة، وعم بحكوا إنه هيك موسم الأعراس هذا العام موسم مزدحم، الله يهدي بالكم يا رب. ازدحامات على شارع 6 عند مفترق عيرون، أيضا ازدحامات من ألون تافور حتى مفترق دبوري. هذا يوسف، مساء الخير لحمودي، يسعد هالمساء الحلو. عم بيقول لي في ازدحام أيضا على شارع 6 عند مفترق كاسم، شارع 22 مزدحم. إلهام صاحبة الرسالة، مساء الفل. أدهم، مساء الخير، شارع 444 ازدحام كبير بمنطقة الطيبة، وأيضا ازدحام على شارع 65. مين اللي عم ببعث لي رسالة؟ مساء الخير لنادين، كمان عم تنضم لنا بهاي اللحظات، يسعد هالمساء. تحية ليمين، أهلا وسهلا، يسعد هالمساء الحلو.

مليون بتذاكر الطيران نظرا لهاي الأزمة. وبهذا السياق كان في قصة يا جماعة على السوشيال ميديا شفتها إلها علاقة بثمانينيات القرن الماضي. كانوا بيحكوا عن واحدة من شركات الطيران الأمريكية اللي واجهت أزمة مالية حادة بسنوات الثمانين، وبعد مراجعة دقيقة للتكاليف لاحظوا المسؤولين بعد ما هيك عملوا وحللوا كل البيانات، لاحظوا انه معظم المسافرين اللي بيكونوا على متن الطائرة بتركوا زتوني وحدي من دون اكل في اطباقهم. لما بيتم تقديم الاكل للمسافرين اغلب المسافرين بوكلوا كل الوجبة وبتركوا زتوني وحدي في الاطباق، وبناء على هذا قررت الشركة إزالة زتوني وحدي فقط من كل وجبة، ليتبين بنهاية العام إنه هذا القرار البسيط ساهم بتوفير $40,000 على الشركة. وطبعا الأمر اللي أنعش خزينة الشركة وساعدها بتحسين وضعها المالي. وطبعا هاي القصة من واحد زي ما حكيت لكم هيك الصعوبات اللي عم بيحكوا عنها شركات الطيران، الصعوبات المالية، ولكن بتوقع ما لا يتأحلى من هاي القصة لنبدأ فيها اللي بتعكس كيف ممكن لتغيير بسيط جدا جدا جدا انت بتكونش عارفه ولا بتكون حاسب حسابه، ولكن هذا التغيير البسيط بإمكانه أنه يعمل فرق كبير جدا على نطاق واسع، فرق بحياتك المالية، فرق بحياتك الاجتماعية، بحياتك العائلية، بحياتك العاطفية، بصرف النظر وين مرتك تفصيل صغير صغير صغير بتكونش شايفها بتكونش عامل حسابها، بس لما تلتفت لإلها وتتعامل معها صح بإمكانكو إنكو تعملوا فرق كبير على نطاق واسع. يفصل حدي يا كائن ما شايف منه بهالدنيا يعني زتوني وحدي يا جماعة وفرت لشركة طيران $40,000. بلشوا بحبشوا حواليكوا، دوروا منيح، تطلعوا هيك يمكن بزوايا مرات تعد زوايا ميتة بحياتنا، زوايا احنا مش معطيينها أهمية، يمكن تفاصيل بسيطة وصغيرة احنا مش شايفينها، يمكن إذا منلفت أو منلتفت لإلها بشكل أوضح صدقوني يا جماعة ممكن بتحويل بسيط جدا جدا جدا جدا تعملوا فرق كبير على نطاق واسع في كل مناحي الحياة.

فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا.

0: إلى 500 جرام بـ 19 شيكل و 90 الحملة حتى 13.60 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
5: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا لنتابع. يسعد مساكو. الاستعدادات للمونديال هذا العام هيك مختلفة. كتار بيحكوا انه مش حاسين ب يعني هيك بهجة المونديال ومش حاسين برونق المونديال اللي لازم يكون هذا الحدث الرياضي الأهم. وبطبيعة الحال انه يعني الأجواء بشكل عام الأجواء المتوترة بالعالم يمكن ماخدي من وهج المونديال. وكمان واضح أنه يعني المونديال هذا العام اللي عم بيكون بأمريكا كندا والمكسيك الأزمات هيك عم بتلاحقوا من كل مكان ومن كل حد بنوصاو.

0: نسمع كل يوم في إشي جديد، في إشي مختلف. سمعنا عن بعرفش إذا سمعتوا عن الخلل الفني اللي كان بموقع الفيفا، وكتير أشخاص اللي كانوا عم بيشتروا تذاكر وبسبب هذا الخلل يعني قاموا بأخذ التذاكر بشكل مجاني، ولكن اليوم الفيفا طبعا عم بتطالب أنه هدول الأشخاص خلال 7 أيام يقوموا بدفع ثمن التذاكر. ولكن هناك أزمات يا جماعة عم تضرب المونديال هاي المرة من أماكن وجهات مختلفة قبل انطلاقه بأيام.
1: شاكيرا، we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

يعني المونديال بعده ما انطلق يا جماعة، ولكن المشاكل بديت تضرب بقوة وسط سباق مع الزمن لتجهيز النجوم وحل كل العقبات قبل أكبر حدث كروي في العالم. عم نحكي على إصابات، مؤثر غيابات، مفاجئة أزمات سفر وتأشيرات تربك عدد من المنتخبات. بداية المباراة الودية اللي كان مفروض تكون بين المنتخب السعودي ومنتخب بورتوريكو توقفت لأكثر من ساعة ونص بسبب عاصفة رعدية في المنطقة. تاني أزمة، احتجاز قائد منتخب العراق لمدة 7 ساعات في مطار شيكاغو. أما الأزمة الثالثة، إلغاء تصاريح السفر لمشجعين منتخب اسكتلندا رغم دفعهم تكاليف الرحلة. والأزمة الرابعة لاحقت بمنتخب اليابان اللي عم بيهدد بمغادرة معسكره بالمكسيك بسبب سوء أرضية ملاعب التدريب. أزمة جديدة كمان بتأشيرات أكثر من 20 صحفي إيراني لتغطية المونديال بالرغم من اعتمادهم الرسمي من قبل الفيفا كصحفيين رسميين مخولين، ولكن هناك أزمة بتأشيرات الدخول. كمان ارتفاع درجات الحرارة تعيق تدريبات المنتخبات وتوقيف تدريبات منتخب إنجلترا ومنتخب النرويج. وأزمة أخرى لها علاقة غير الأزمة اللي كانت لها علاقة بمدرب المنتخب العراقي، هاي المرة المصور الرسمي لمنتخب العراق، السلطات الأمريكية قامت باحتجازه لمدة 12 ساعة في شيكاغو وأسفرت النتيجة بعدها عن عدم دخوله إلى الأراضي الأمريكية أو بكلمات أخرى منعه من الدخول. يعني بعدنا مش مبلشين بالمونديال وبعده هذا الحدث الكروي المهم مش بادي وبدينا نسمع عن أزمات وأزمات وأزمات تلاحق المونديال هذا العام.

0: بتحبيها انت لهي الاغنيه؟
1: كتير
0: بعرف. يسعد هالمسا. شو الاخبار؟
1: منيحه.
0: كيف امورك؟
1: تمام.
0: طاقات بدايه الاسبوع كيف؟
1: منيحه
0: لا بأس. يعني مش تعباني؟ مش
1: لا نص
0: نص
1: يعني مش معبيه 100%.
0: عادي بنفع تحكي انك تعباني؟
1: اه لا هي صريحه.
0: عادي تعبانين اول اسبوع بس احنا احنا اثنين جايين تعبانين. عادي شو المشكله؟ زينا زي كل الناس.
1: اه والله عادي عادي
0: بنفع مرات نيجي على الشغل تعبانين. زي دايما بيسألوني انه انت دايما مبسوط؟ لا على فكرة مش دايما مبسوط. مش دايما مبسوط. بكون مضطر اكون مبسوط يا جماعة على الهواء. مضطر. مضطر مرات لانه انتم خسكوش باختصار عن جد بتحسي انه الناس بدها هدول الساعتين تفرفش يعني بالاخر عن جد والله لصالحكم. بس اذا بدي اجي بالنفسيه اللي ممكن اكون فيها اطلع على الهواء انا بحكي لكم تسكروا الراديو عادي وبتمشوا. المهم كيف امورك؟
1: انا منيحه.
0: كله
1: تمام.
0: كله تمام. كيف كان الويكند؟
1: منيح.
0: منيح
1: منيح.
0: الجو كان حلو صراحه
1: يعني.
0: يوم السبت كان هيك الجو حلو. بده
1: شو حلو؟ كثير حم كان يعني.
0: يعني كان بده بحر مبدئيا عشان
1: لا ما سحليش والله للصراحه.
0: بس انه ارتحتي على
1: ارتحت كثير.
0: حلو. انا كان عندي ويكند حافل جميل حلو فيه راحة وفيه كمان هيك أدرينالين وأشياء حلوة. فعشان هيك جايين تعبانين على تعرفي مرات بترجع من العطلة بدك عطلة من العطلة. والله زي لما مثلا بتسافري على محل بتسافري على أساس ترتاحي تتمتعي وكذا فبترجع من السفرة بدي كمان سفرة للراحة. حتى السفرات لكل يعني حتى السفرة اللي كلها راحة
1: حتى لو
0: يعني إذا أنت طالعة بس إنه مثلا أكل شرب سباحة نوم. حتى مرات بترجع بدك كمان
1: بدك راحة من الراحة
0: بدك راحة من الاستراحة. بالظبط. طيب بعد شوي رح نحكي للمستمعين أنا وياك شغلة كتير حلوة ومهمة. وبتعرفي هاي مقولة يعني دارجة للأشخاص اللي بتحكي لك المال شو بجيب؟
1: السعادة.
0: بجيب السعادة. أنت بتآمني بهاي المقولة؟
1: بشكل مؤقت.
0: بشكل مؤقت. أنه بجيب السعادة بشكل مؤقت.
1: ولا يعني حلو صار معك كتير مصاري. سددت ديون إذا كان عليك. جبت كل الأشياء اللي نفسك فيها.
0: أوكي.
1: سافرت قد ما بدك.
0: أوكي.
1: رحت وجيت.
0: أوكي.
1: جبت البيت اللي عم تحلم فيه والسيارة اللي بدك إياها. وبعدين
0: بدي أحكي لك قصة بعد شوي على هذا الموضوع. على بدي قصة نفوت فيه ولا بعدين بعد شوي يعني شو بتفضل؟
1: يلا إسا إحنا بالموضوع.
0: والله إحنا بالموضوع. أنت بتقولي إنه وكأنه عملت كل هذا
1: مؤقت يعني جد. أنت كتير بتنبسط إنه صار معك كتير مصاري. وشريت كل إشي أنت بدك إياه وحققت أحلامك بين مزدوجين بهدول المصاري.
0: أوكي.
1: بعدين شو؟
0: يعني طلع فيش شك انه المصاري بتعمل
1: سعادة
0: لا بسميهاش لا صعب اسميها سعادة على قدر ما اني ممكن اسميها راحة. يعني ممكن تعمل راحة
1: لا وممكن سعادة عن جد. ممكن انت يعني تجيب اشياء اللي انت عن جد كنت بدك اياهن من زمان وما قدرتش تجيبهن بس صار معك مصاري وجبتهن.
0: ويمكن لما جبتهن اكتشفت انه مش هذا الاشي اللي كان بيعمل لك سعادة. يعني تعرفي في ناس اللي مثلا ما كانش معها مصاري اوكي وكانت تحكي انا لما يصير معي كتير مصاري بدي اسافر وبدي أجيب بورش وبدي يعني عشان يعني وكأنه على سبيل المثال ولما صار معهن كتير مصاري سافروا وجابوا بورش واشتروا فيلا بس فهموا انه مش هذا اللي عن جد بيعملهن سعداء. وانا كتير بآمن بقضية الرضا وهنا بتحضرني بدنا بعد شوينا نحكي عن هاي الفلسفة يا جماعة وفي نظرية هيك بتحسم الجدل اذا المال وحده بيشتري السعادة. بس سمعت قصة كتير حلوة اسا تذكرتها وانت تحكي على موضوع مؤقت. كان في

0: في زلمي مليونير سافر على جزيرة وكان يدور على أطيب مطعم سمك، فحكوله في شخص اللي بقعد عضفة النهر وبتصيد سمك وهذا ممكن توكل عنده أطيب سمك. فراح عنده، شاف زلمه ومرته قاعدين عضفة النهر كبار بالعمر وطلهن سمكي، يعني طلوله سمكي وفعلا شوله إياها وأكلها، واكتشف أنه هي أزكى سمكي بوكلها بحياته. فراح عند صاحب عند هذا الصياد، حكى له أنت عندك أزكى سمكة بالعالم، كم سمكة بتتصيد باليوم؟ حكى له 2-3. فحكى له ليش بتتصيدش أكتر؟ قال له تصيدت أكتر شو بده يصير؟ قال له بصير في عندك زباين أكتر. قال له أوكي صار عندي زباين أكتر وبعدين؟ قال له بتفتح مطاعم أكتر. قال له فتحت مطاعم أكتر وبعدين؟ قال له بتصير عالمي ومعك مصاري. قال له طب صرت عالمي ومعي مصاري وبعدين شو بده يصير؟ قال له يعني بتعمل ثروي. حكى له انت زلمي مليونير وانا زلمي فقير، انت مرتاح بحياتك؟ صفن الزلمي، قال له انا مرتاح. قال له لما انت بتفكر كيف بدك تكبر مصرياتك اكتر واكتر واكتر انت مش حدا مرتاح، انا بني ادم عندي قناعة وعندي رضا بانه اللي عم بعمله حاليا كافيني ومنيح لي. الفكرة بالقصة مش انه نتوقف عن الطموح، بالعكس اطمحوا دايما، بس كمان القناعة والرضا هي امر مهم. وصاحب المال بيحكوا بديش اقول باله تعبان، المال حلو كمان عشان ما ننفهمش غلط وما ننفهمش انه والله احنا من النوع اللي بتعرفه هيك منرضي حالنا بهاي وكأنه بهاي القصص، بس اللي بيصير معه كتير مصاري بضل مخه مشغول كيف بده يعمل بعد اكتر واكتر واكتر واكتر
1: ومصاريفه بتزيد اصلا، ويمكن بيصير عليه كمان يعني بشي مرحلة اكيد رح يصير عليه ديون، هو عم بصرف يعني على حسب المصاري اللي معه، فبتكبر كمان مصاريفه
0: وبفقد سعادته لانه بضله بس مشغول بالمصاري وكيف بده يعمل مصاري. ومش الكل هذا طبعا ما من عمل طبيعة الحال، بس المصاري حلوة. هو عايز ماني ماني كله عايز ماني ماني. طيب احنا اعطينا هاي المقدمة الطويلة عشان اليوم نحكي لهن يا ميرال عن نظرية حديثة عم تحسم الجدل، انه هل المال لحاله هو اللي بيشتري السعادة؟ نعم ام لا؟ تبدي انت؟
1: يلا
0: تفضلي.
1: كتير ناس بيشوفوا انه الراحة المادية هي الطريق الاسرع لحياة مستقرة وهادية، بس في كمان ناس تانيين بيامنوا انه السعادة الحقيقية هي ما بتنقاس بحجم الحساب البنكي بل بالمشاعر والعلاقات والرضا الداخلي.
0: هذا يمكن اللي كنت اسا نحكي على قضية القصة.
1: بالضبط. أوكي. وبين هدول الرأيين حاولت دراسات نفسية حديثة لفهم العلاقة المعقدة بين المال والشعور بالسعادة عشان تكشف إنه الحقيقة مش بسيطة كيف مبين، وإنه المال كمان بيمنح الإنسان بعض أشكال الراحة، بس هو مش عن جد لحاله كافي بإنه يبني حياة سعيدة بالكامل.
0: ويعني واحدة من الأمور اللي عم بيحكوها اليوم الدراسات النفسية إنه المال يا جماعة بيرتبط بذهن كتير من الناس بالأمان والاستقرار، وإنه هو قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية بدون خوف أو قلق، ومنطقي جدا لأنه كتير مرات ميرال النفسية بيكون لها علاقة عن جد بالشأن المادي طبعا. يعني لما أنت وضعك بالبنك مرتاح بتحس إنه كمان نفسيتك مرتاحة. الشخص اللي ما بيملك دخل ثابت غالبا بشعر براحة أكبر، لأنه اللي بيملك عفوا دخل ثابت غالبا بشعر براحة أكبر لأنه بيقدر وكأنه يعيش حياة، بيسكر فواتيره بيسكر أموره بيأمن احتياجاته بالضبط من دون ضغط مستمر، وعشان هيك بيفكروا الناس أنه امتلاك المال يعني تلقائيا امتلاك أسعد.
1: وكمان المجتمعات الحديثة بتلعب دور كبير بتعزيز هاي الفكرة، فهي بتصور النجاح المالي باعتباره رمز للحياة المثالية. كل قضية الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي بربطوا الرفاهية بالسيارات الفاخرة، المنازل الكبيرة، سفر ومظاهر استهلاكية، وهذا اللي بيخلي الناس يفكروا إنه زيادة الممتلكات رح تخليهن أكتر رضا عن حياتهن، بس الواقع نفسه هو أكتر تعقيد من مجرد امتلاك الأشياء.
0: فعلا، وهذا اللي زي ما حكيت ميرال هذا اللي عم توصفه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنه هاي سعادتك مبادش معك مصاري، وإنه يعني إذا أنت عندك سيارة فاخرة فأنت أكتر حدا مبسوط، وإذا أنت بتسافر
1: وبتسافر كتير
0: وأهم شيء إذا أنت بتسافر على وين؟ وين
1: السؤال؟
0: عدوباي. عدوباي يا جماعة، عدوباي يا جماعة الخير. إذا أنتوا تسافروا عدوباي فأنتوا مبسوطين ومعكم كتير مصاري. في أبحاث نفسية عديدة أشارت إلى أنه المال يمكن أن يرفع مستوى الرضا عن الحياة لما بيساعد الإنسان على التخلص من الضغوطات الأساسية مثل الديون أو الخوف من المستقبل. فالدخل المستقر يا جماعة بيمنح شعور بالأمان.

0: وبقلل التوتر المرتبط بالمشاكل المعيشية، خاصة عند الأشخاص اللي بيعيشوا في ظروف اقتصادية صعبة.
1: ومع هيك أوضحت الدراسات إنه تأثير المال على السعادة هو مش مطلق، فبعد الوصول لمستوى معين من الاستقرار المادي بتبدأ أهمية العوامل التانية بالظهور بشكل أكبر، مثل علاقات صحية، صحة نفسية، والشعور بالإنجاز والمعنى. لهيك منلاقي دايما في أشخاص اللي هن بيملكوا ثروات كبيرة بس هن بيعانوا من الوحدة أو القلق أو الفراغ الداخلي، وغيرهن اللي يعني عندهم امكانيات هالقد بسيطه هن عايشين هالقد بسلام ورضا
0: على الاخر. والسعاده الحقيقيه يا جماعه غالبا بترتبط بالمشاعر الانسانيه مثل الحب والانتماء والتقدير والراحه النفسيه، وهي الامور اكيد ما بنفع نشتريها بالمال. انا عندي مشكله دايما، وهي يمكن المستمعين صاروا يعرفوها، مع اللي دايما بربطه وكانه قضيه المال بس صحه، انه صحتك منيحه لا بنفع انه كمان هاي لحال وهي لحال كل شيء تمام. المصاري حلوه يا جماعه، وكل هاي الأمور اللي حكيتها هي ما بتنشر بالمال. يمكن المال بيشتري راحة، بيشتري رفاهية، وكمان الإنسان بطبيعته بميل للتعود على الأشياء اللي بملكها بسرعة، فلما بحصل على إشي جديد بشعر بسعادة مؤقتة وبعدها تدريجيا بعود للحالي الطبيعية، وبحاول يرجع ويدور على هدف جديد ورغبة جديدة وبحث جديد كما مرة على إشي اللي مش موجود عنده ما غدر يجيبه بالمصاري. يعني بتصفي المصاري جزء عادي وطبيعي بالحياة.
2: المصاري مش كل شي بس كل شي بده مصاري،
0: هيك بحكي. وكيف يعني لما بدنا نحكي مرال على مصاري وعلى سعادة، كيف برأيك ممكن نحقق التوازن بين مصاري، حلو المصاري، وبين السعادة؟
1: المال هو مش عدو للسعادة، هو كمان المصدر الوحيد لإلها. الأفضل أنه الإنسان يتطلع للمال باعتبار وسيلة لتحسن جودة حياته ومش هدف نهائي. فلما بيستخدموا المال لتوفير الاستقرار أو دعم التجارب الإيجابية أو حتى مساعدة الآخرين، فهن بيساهموا بالفعل بتعزيز الشعور بالرضا. وبالمقابل بيصير السعي المستمر وراء المال بس هو مصدر للضغط والتوتر إذا تم على حساب الصحة النفسية أو العلاقات أو الراحة الداخلية. لهيك المختصين بأكدوا أن التوازن هو المفتاح الحقيقي اللي بيجمع الأمان المادي مع الدعم العاطفي والمعنى الشخصي للحياة.
0: وعلى سيرة المصاري، سمعتي عن أول تريليونير في العالم؟
1: لا بعد.
0: عن جد؟ يعني في مليونير، في ملياردير، ومؤخرا في تريليونير.
1: لا مصح ليش.
0: عن جد ما سمعت. يعني لا. هو طبعا شخصية معروفة، بس أنه اليوم عم بسجل، يوم الصبح شفت الخبر.
1: لا شفت.
0: عم بسجل لقب أول تريليونير في العالم بثروة بتبلغ حوالي 970 مليار دولار. تعرفي مين؟
1: لا.
0: إيلون ماسك. إيلون ماسك يا جماعة ثروته بتتجاوز الناتج السنوي لأكثر من 125 دولة مثل النرويج والأرجنتين وجنوب إفريقيا، وثروته بتتفوق بشكل واضح على أبرز المليارديرات مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ اللي هن معروفين قديش هن ناس أغنياء. مصادر ثروته طبعا من سبيس إكس وتسلا، إلى جانب استثمارات وشركات أخرى. وهيك بيكون أول تريليونير في العالم صاحبنا إيلون ماسك. على سيرة المصاري والسعادة، صراحة تعبت أنا من موضوع المصاري، منفع نطلع على فاصل؟
1: منفع.
0: قضية المصاري تعبتني والأرقام هي تعبتني. يلا فاصل.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من

0: 60 سنة تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
5: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم 1.
4: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
6: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: يلا رجعنا رجعنا وإحنا راجعين كمان من ويكند من جمعة سبت وجابتيلي معلومة صراحة هيك يعني شوي مش ضبطتلي يعني
1: ليه؟
0: لأنه يوم السبت هو واحد من أكثر الأيامات اللي ممكن تكون حلوة
1: بالنسبة إلك مش للأمهات
0: ومريحة
1: وبدي أشوف إذا بوافقوني بالدراسة
0: وخفيفة لطيفة نغشي شو الفكرة؟
1: عندك عند الأمهات شالي مش هيك الأمهات بيكرهوا يوم السبت
0: أوكي
1: بما أنه هو يفترض يوم راحة كثير من الأمهات بيطلعوا عليه بشكل مختلف بحسب دراسات اللي انعملت حول العبء الذهني والعمل غير المدفوع داخل الأسرة بتتحول عطلة نهاية الأسبوع عند كثير من الأمهات لفرصة لإنجاز الأعمال المنزلية المتراكمة من تنظيف غسيل ترتيب وتحضير للأسبوع الجديد وبيحكوا الباحثين إنه الشعور بالإرهاق هو مش بس مرتبط بعدد المهام هو كمان مرتبط بالتخطيط المستمر وتحمل مسؤولية إدارة تفاصيل المنزل والأسرة عشان هيك ببين يوم السبت عند كثير من الأمهات يوم عمل إضافي أكثر من إنه يوم راحة واسترخاء طيب. بدي أحكي لك شغلي يوم السبت هو صح عطلي بس هو شو بفرق عن الأحد
0: شو
1: السبت أنت بتداوم فكريا الأحد بتداوم فعليا
0: صح منطقة
1: يعني أعطيني مرة يوم السبت وقلت شي بكرة
0: إيه بكرة الأحد
1: بكرة الأحد هيك من ولا محل بتكون أنت مبسوط بيوم السبت ومن ولا محل بتصير تقول هي بكرة الأحد شغل
0: صح. يعني إنه بكرة دي بلش الأسبوع وإف كمان أسبوع وكمان
1: ممكن على
0: صح لا صح عن جد صح بتعرفي ولا مرة فكرت فيها هيك يعني اليوم إذا تشوفي إنه يوم يعني اللي بعطله يوم السبت بالنسبة لإلهن هذا يوم الأعمال المنزلية عطل يوم الأحد هذا يوم الأعمال المنزلية بس أنا كمان بفكر إنه هاي مسألة ثقافة مرال يعني ثقافة اللي يعني ست البيت بتبنيها يعني أنا بعرف كمان في ستات بيوت اللي بقول لك لا أنا بيوم العطلة تبعتي أنا بدي أرفع عن حالي بدي
1: قلائل البحث
0: قلائل بس في هي مسألة
1: لا في أكيد
0: مسألة ثقافة يعني كيف أنت بتطلعي بس والله ما عندي للتفكير منطقية ختمتيها زي ما بحكوا بهاي النبرة المتفائلة نود أن نودعك شكرا جزيلا مرال يسعد لي هالمسا باي باي يلا رح نطلع قبل الختام إلى أحوال طرق البلاد
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك
0: إلى طرق البلاد شارع 65 مزدحم من مدخل كفر قرع وحتى مفترق معامي شارع 66 مزدحم من مدخل هايوغيف وحتى مفترق مجدو وطريق السلامة لكم جميعا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم وعودة للمتابعة

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
3: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة، بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة مشتبها إضافيا بالضلوع في عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة كوخاف يائير جنوب مدينة الطيب وثلاثة مواقع أخرى، وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم مصابان وصفت حالتهما بالخطيرة وثلاثة آخرون بحالة متوسطة. وفي عقاب الحادثة فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على عدد من البلدات والقرى في المنطقة، فيما أعادت قوات الأمن فتح الحواجز المؤدية إلى مدينة طولكرم. هذا وكانت قوات الأمن قد أعلنت في وقت سابق تحييد منفذ العملية المشتبه به عمر منذر ياسين من سكان مدينة

0: في الطيب، ونفذت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك حملة مداهمات في المدينة ضمن مجريات التحقيق وفي سياق ردود الفعل. قال نائب رئيس بلدية الطيب عبد جابر في حديث لراديو الناس إن البلدية ومختلف الهيئات والفعاليات في المدينة تستنكر العملية وتدينها، مؤكدا أن هذا العمل لا يمثل مدينة الطيب ولا سكانها.
1: حيثيات هذه العملية والموضوع قيد الفحص على يد الجهات الأمنية المختصة، والأمر في بدايته، ولكن ما تقوله الشرطة أن المنفذ هو من مدينة الطيبة، ونحن بكل حال من الأحوال فإن مدينة الطيبة وبلدية الطيبة بجميع مركباتها تستنكر هذا العمل الإرهابي. هذا العمل لا يمثلنا، فالإرهاب طبعا بكل أشكاله مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. ما حصل اليوم هو عمل مدان من الصغير حتى الكبير في مدينة الطيبة. الجميع يعلم أن هناك بين الطيبة وكوخاف يائير، المنطقة التي حدث فيها العملية الإرهابية، هناك نمط حياة مشترك بيننا وبين جيراننا من منطقة كوخاف يائير بالمكان اللي وقعت فيه العملية المدانة. هناك مجمع يقصده الكثير من أهالي المنطقة وبالأخص يعني من مدينة الطيبة.
0: شن الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير بحسب ما أفادت به مصادر محلية. وفي عقاب الغارة أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس إن الجيش استهدف مقرات تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وجاء في بيان مشترك صدر عنهما أن الهجوم نفذ بتوجيهات من رئيس الحكومة ووزير الأمن، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد نتنياهو أن إسرائيل سترد على استهداف البلدات في شمال البلاد. حققت وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة والفساد لاهف 433 مع المدير العام لإحدى الوزارات الحكومية الإسرائيلية ومسؤولين آخرين بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استغلال المنصب الوظيفي. هذا ولم تكشف الشرطة هوية المشتبه بهم أو تفاصيل القضية فيما تتواصل التحقيقات. لقي عامل في العشرينيات من عمره مصرعه اليوم إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء في مدينة نتانيا. هذا وكان العامل قد نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة وسط محاولات إنعاش متواصلة قبل أن يعلن عن وفاته لاحقا متأثرا بجراحه. في قطاع غزة قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين. هذا وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق فإن لقطات مصورة التقطت في 30 مايو أيار الماضي في مدينة نبطية لبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الإسرائيلية على منطقة قلعة الشقيف. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الداخلية الإيراني تسلم من نظيره الباكستاني رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني. من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية الباكستاني قوله إن الرسالة التي حملها مهمة، معربا عن أمله أن تسير الأمور جيدا وأن تصل إلى نهايتها. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع تدريجي طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس صافيا وحارا خلال ساعة النهار ولطيفا باردا نسبيا خلال ساعة المساء. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون تستمعون إلى راديو

0: الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
2: هاي تقنية الفار خطورتها.
1: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
3: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2، 3 و5 من 6 إلى 7، معي أنا ناصر طه.

عدنا للمتابع المستمعات والمستمعين الكرام، يسعد مساكم مجددا وتحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا، وعم نبدأ ساعة جديدة من الزمن للخمسة احنا وانتوا على هواء راديو الناس. يلا بهاي الساعة اليومية اللي بنسمع فيها أصواتكم، بنسمع طبعا آراءكم، نتبادل الأفكار والآراء على مواضيعنا وقضايانا اليومية اللي بنطرحها. وموضوع اليوم مبدئيا بنطرحه سنويا بهذا التوقيت تقريبا، الموضوع المتعلق ب كل مظاهر حفلات التخرج. يا جماعة احنا بموسم تخرج، وبداية هيك ألف مبروك لكل الخريجين والخريجات، طبعا لكل طلابنا وطالباتنا الأعزاء، وإن شاء الله هيك النجاح والتوفيق يكون هيك حليف كل الطلاب والطالبات. ولكن حفلات التخرج يا جماعة عم تتحول بمجتمعنا العربي من مناسبة للاحتفاء بإنهاء مرحلة دراسية لظاهرة اجتماعية عم تعمل نقاش متصاعد حول حدود الفرح وكلفته. أشخاص بيشوفوها تعبير مشروع عن النجاح والفخر والاعتزاز، وفي أشخاص اللي بيشوفوها يمكن هيك سباق للمظاهر اللي يثقل العائلات اقتصاديا واجتماعيا. وسنويا بيصير هذا الجدل حول المبالغة باحتفالات التخرج، قاعات الأفراح اللي بتم إيجارها، السيارات المختلفة اللي بتم تزيينها، استئجار فرق موسيقية، مصورين، مبالغة بالملابس، وكتير أشياء وكتير تفاصيل بطبيعة الحال أنتوا بتشوفوها. وكمان هاي الحفلات بتكون حفلات كبيرة اللي بتم يعني دعوة أشخاص، يعني

دعوة العائلات لإلها، وطبعا لما بيجوا المدعوين بحاجة إنه يحطوا نقوط زي الأعراس، وهذا العملية النقوط إحنا عم نحكي على المبالغ نفسها اللي بتنحط بحفلات الأعراس تقريبا، لأنه بتم دعوتهم إلى قاعات. هل أنتوا مع هاي المظاهر وبتشوفوها أنه أمر طبيعي ومناسبة عشان نحتفل بإنهاء المرحلة الدراسية، ولا بتشوفوها مبالغات ومفروض أنه الحفلات تقتصر على هيك لمة عائلية متواضعة؟ وهل عن جد اليوم يعني بظل الأوضاع الاقتصادية بنفع نضلنا بهذا الجو، وبنفع نعمل حفلات تخرج وحرزاني تخرج صف 12 نعمل حفلة بهذا يعني الشكل وهي الضخامة؟ يلا بدي أسمع منكم على 0461167

0: يعني أكيد ألف مبروك لكل الخريجين والخريجات. وهيك إنهاء المرحلة الثانوية هو كمان أمر مهم ومرحلة مفصلية بحياة الطلاب، ولكن عن جد وبدي تحكولي بصراحة أو أو لا، محرزي لكل اللي عم بيصير ولكل هاي السباقات اللي عم بتكون للمظاهر وللشو أوف والحفلات والسيارات المزينة وتصميم الملابس وتلبيس الذهب ومليون شكل ولون بتشوفه بحفلات التخرج. يلا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم. عم بيحكولي في عندي مجموعة كبيرة من الاتصالات، واضح انه كتار بدين يحكوا على هذا الموضوع. 0461166666 من وين نبدأ؟ محمد، مرحبا يا محمد.
1: أهلا فيك، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو أخبارك؟
1: الله يسعدك ويبارك فيك، الحمد لله رب العالمين.
0: هلا يا محمد. محمد، عم بتشوف طبعا المشاهد اللي عم توصلنا من كتير محلات لحفلات التخرجك والاحتفالات الكبيرة اللي عم بتكون بتخرج المرحلة الثانوية، برأيك حرزاني ولا شو؟
1: والله هاي تكاليف زيادة عن اللزوم وإرهاق زيادة عن اللزوم، خصوصا بالأوضاع هاي الحالية اللي احنا منعيشها، يعني احنا نعتبرها تكاليف ما إلها داعي نهائيا، زيها زي التكاليف الزيادة اللي صارت على الأعراس والموديلات الجديدة اللي كل يوم تطلع ترهق يعني الأهالي وأصحاب الشأن بس للمظاهر.
0: فأنت بتقول وكأنه هذا مظاهر وهذا بس معمول أنه يرهق الناس ومش حرزاني مبدئيا.
1: صحيح، وفي ناس كثير اللي بتشوف مثلا هاي الأشياء، يعني دير بالك هاي الشغلة أخرى يعني ما بتأثر بس على الناس اللي بيعملوها، ومع أنهم نص اللي بيعملوها بكون بالدين.
0: لا، وبتأثر كمان على المدعوين لما أنت بتندع
1: بالضبط.
0: يعني المفروض أنك تروح وتحط مصاري هناك نقود زي وكأنك رايح على حفل زفاف. بدي أشكرك يا محمد، يسعد لي هالمساء.
1: الله يسعدك،
0: شكرا، إلى اللقاء. هلا، باي باي. فكرة عم بوصلني كمان الرسائل على قوانين عم بتحطها بعد المدارس للخريجين والخريجات، بعد شوي رح نحكي فيها. معي دعاء، مرحبا دعاء. ألو، معيش دعاء، معي علاء، مرحبا علاء.
2: كيفك سادي، شو
0: أخبارك؟ هلا حبيبي، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: شو أخبارك؟
2: زمان
0: ما طلعت شغل وحكيت. زمان عنك يا علاء. شو يا علاء، شو رأيك بهاي المظاهر اللي عم بتشوفها؟
2: سادي والله العظيم الواحد شو دافي يحكي، يعني كله بترضى تجمعه بالانحلال الأخلاقي أنا بسميه صراحة يعني. يعني أنا ما تخرجت، بتذكر حالي ما تخرجت، حتى أنا كنت ناسي حفلة التخرج. بحبي بتصلي بالشغل بقولي يا ابو عندك حفلة تخرج يعني بتعرف انت؟ بقول له بعرف.
0: لا انت كمان مبالغ فيه انك ناسي تخرجك يعني.
2: فادي وحياة الله احلف لك والله. يعني انا بقول لك الجيل تبعي احنا يعني لما احنا كنا نتعلم في المدرسة كنا نشتغل بعض الظهر.
0: صح، طلع

0: عملوا زي كيف بقول لك اياها زي فرده عرس يعني. انا بتذكر انا بيتي قريب جدا على المدرسه.
1: نعم.
0: بحفل التخرج الاخير الساعه 11 الصبح يعني بتشوف مجموعه سيارات ماشي بالشارع عاملين دوشي وطشي يعني وعايش كله ده عايش.
1: وبالاخر بتكتشف انه هذا حفل تخرج.
0: والاخر مش بس هيك يعني ثلاث ارباع مش واخدين بيقولوا سلام بغض النظر يعني من غير تقليد يعني شكل زي انسان.
1: بس لا كمان هاي نقطة مهمة يعني لما انت بتحكي كمان على شخص اللي اصلا معه شهادة بجروت كاملة. بدي اشكرك على صار لي هالمسا. شكرا الى اللقاء. باي باي. من علاء لمين؟ دعاء. مرحبا يا دعاء.
2: هلا يا فادي شو الاخبار؟
1: الحمد لله. شو اخبارك؟
2: الحال تمام الحمد لله.
1: هلا دعاء. دعاء شو رأيك بهاي المظاهر؟ انت مع ولا ضد؟
2: طبعا ضد. للأسف للأسف احنا وصلنا لوضع اللي احنا عايشين عن جد بحضيض. احنا بس قاعدين نتفاخر قاعدين بنكبر بالمواضيع زيادة عن اللزوم بس عشان شوفوني وانا معي وانا بغدر. ورغم انه عن جد زي ما كان الاخ قبله انه الاغلب راح يبكى معوش اصلا بس لانه فلان عمل فانا ابني لازم يعمل لازم كذا. اليوم يعني هاي كل الطلاب الأولاد هم بيطلعوا بعض بيطلعوا بعض. بس هاي الظاهرة لازم اللي يوقفها جهتين. الأول إشي الأهل ثاني الإشي المدرسة.
1: في كتير مدارس اليوم دعاء بس للتوضيح في مجموعة من المدارس هذا العام لأول مرة صراحة عم بشوف إنه في مجموعة من المدارس عم بتحط قوانين
2: بس جدا قليل فادي.
1: طبعاً
2: لازم
1: طبعاً.
2: إشي يجي من الجهة العليا اللي أعلى من المدارس إنه خلص. إحنا بتذكر أنا يوم حفل تخرجنا بكى بالمتناس بالساحة بالمدرسة تلبسي قميص أبيض مع جاكيت أسود بنطلون أسود ولا أي نوع كريم ولا أي نوع مكياج فيش هاي الفين ومش فين. لكن الجاي أنت على المدرسة خلص بس اللهم لابس قميص أبيض وجاكيت أسود خلص.
1: اليوم صار في حجوزات صالونات تصميم فساتين ذهب بلبسه ذهب
2: صحيح. بالنسبة للهدايا أنا مش ضد انت مبسوط بابنك تخرج وخلص بهيك مرحلة ونجح. انا مش ضد اهدي ابنك
1: اوكي بس
2: حاجة على عينك يا تاجر
1: بالضبط. ليه لازم البسه بالمدرسة اروح المدرسة والبس ذهب؟
2: ممكن انه صديقة بنتي اهلها معهمش يلبسوها والولاد اخرى مرة بطلعوا بعض
1: صح.
2: لبسها بالدار اعمل شو بدك بالدار
1: اوكي.
2: مش هيك كليات قدام العين يعني عن جد لازم احنا نبلش الراعي ببعض يعني.
1: لا واذا عم نعمل هيك على تخرج المدرسه شو خلينا لتخرج الجامعه شو خلينا للعرس بكره بس نفرح بابننا.
2: بعد العام او اول عام مش ذاكر في صبيه بنتهم جماعه بنتهم خلصت صف 12 ابوها حجز على انطاليا لكل العائله فندق على حسابه من عنا من البلاد. تخيل لوين يعني عن جد يعني
1: انه شو الهدف؟ شو الهدف؟ اوكي شكرا دعاء سعد هالمسا. هلا تحيه
2: الى اللقاء.
1: باي باي. باي. وين نروح يا ميرال؟ منال مساء الخير. منال
3: مساء الخير شو اخبارك؟
1: الحمد لله كيف حالك؟
3: الحمد لله نشكر الله.
1: هلا منال تفضلي.
3: انا برايي انه حلو التطور حلو التجديد وانا مع انه الحفلات ومع انه نكون مع الجيل الجديد اللي عم بيجيب اشياء جديده عم بيجيبها بس نعرف كيف نداركها نعرف كيف نعملها مش نصرف مصاري بالهبل على اشياء فاضيه او هديه بعرفش بملايين.
1: لحظه بس عشان اذا انا فهمت عليك صح منال انت بتقولي انت مع هاي الحفلات الكبيره ونعمل حفله ونجيب مطرب ونجيب نصور ونعزم الناس.
3: انا مع كل تجديد. انا بزماني مثلا عملنا حفله تخرج زي ما حكت الصبيه اللي قبلي بنطلون اسود قميص ابيض اجينا على الحفله شكرا بارك الله فيكم. اليوم في تجديد في جيل جديد احنا لازم نفهم ونوعاه لازم نمشي مع نحتوي ونتطور معه ماشي بس نفهمه انه التطور اللي احنا اللي انت رايح عليه وين بيوصلك شو بدك تجيب منه ماشي.
1: هاتي أسألك سؤال أنت بتفكري أنه طالب بهذا الجيل هل ممكن لحظة بدي لوس بس بدي ميرال يا ميرال في كتير ضجة عند منال بالخط خلينا أطلع فاصل نحسن جودة الصوت عند منال وبعدها بنرجع لنتابع.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: حركة سير مع فادي زغير.

يلا عدنا للمتابعة المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا ومتابعين بنقاشنا المتعلق بحفلات التخرج اللي عم تتحول مؤخرا بمجتمعنا العربي من

0: نسبي للاحتفاء بإنهاء مرحلة دراسية لظاهرة اجتماعية عم تعمل نقاش طيلة الوقت حول حدود الفرح وتكاليفه. في مجموعة من الأشخاص بتشوف أنه يعني هذا أمر طبيعي وشرعي ومفروض أنه الأهل يفرحوا بولادهم والولاد يفرحوا بإنهاء مرحلة مهمة بحياتهم وإنهاء المرحلة الثانوية والخروج إلى العالم الكبير وما إلى ذلك. وفي أشخاص اللي عم بيعتبروها إنها سباق مبدئي للمظاهر، مين بيعمل حفلة أكبر، مين بيلبس أحلى، مين بيستأجر قاعة أكبر، مين بيجيب المطرب الفلاني. وكمان يا جماعة من جانب آخر هذا الموضوع يلقي بظلاله على المدعوين وأوضاع المدعوين الاقتصادية. لما بدنا نكبر ونعمل دعوات وندعي الناس على قاعات، فبطبيعة الحال الأشخاص اللي بدها تيجي تجيب معها هدايا، والهدايا بالغالب بتكون مغلفات نقود. فبالتالي لأي مدى عن جد أنتم مع هاي الظاهرة بتقولوا شرعي وطبيعي، ولأي مدى انتو ضد؟ عم تحكي لي مرار، رجعت لنا منال اللي كانت معنا قبل الفاصل. مساء الخير مجددا منال.
1: مساء الخير
0: منال. كنت تحكي لي انك انت مع انه نجاري التطور ومع انه نعمل حفلات وكل شيء تمام. سؤالي لإلك، انت كنت تقولي لي لازم نفهم لأولاد العواقب. طالب او طالبي بهذا الجيل قديش ممكن بهاي اللحظة اللي هو بده حفلة وبده طني ورني يقدر يستوعب عن جد العواقب اللي انت بدك تحكي له اياها كأم او كأب؟
1: اليوم طلع احنا الجيل هذا هو جيل مراهقة طالع من يعني عمره 18 سنة. مش راح يستوعبني انا. انا كأم انا لازم استوعب ابني، افهمه الاشياء كيف لازم. يعني اليوم انا لما بدي اعمل حفلة لابني بدي افهمه انه قديش التكاليف اللي بدي ادفعها، شو انا لازم اساوي، كيف الطريق اللي اذا بشاركه بالموضوع حتى لو بيجي معي وبعمل الأشياء كيف أنا بعملها، فرح يفهم الإشي إنه هل الحفلة بتكلف ولا لا. مع الوقت إحنا كأهالي وأبنائنا معنا ساعتنا نفهم كيف نعمل الحفلة هذا، كيف نعمل التطور.
0: منال اليوم مع كل اللي عم بتشوفيه، منال اليوم مع كل اللي عم بتشوفيه واللي عم بيشوفوا ابنك وعم نشوف التكاليف وعم نشوف البهورة وعم نشوف المظاهر، هل لازم أنا أجرب عشان أعرف؟ طب إحنا شايفين.
1: أنا فاهمة عليك، قلت أنا بحكيها إحنا لازم نربي أبنائنا من الصغر كيف نتماشى مع الأوضاع الاقتصادية اللي إحنا موجودين فيها. اليوم أنا من الصغر، اليوم ابني، أنا اليوم ابن جيراني عنده طابة، ابني بده طابة بروح بركض بجيب له إياها، عنده لعبة بروح بركض بجيب له إياها. لما يصير عمره 18 سنة ابن الجيران عنده سيارة معناته أنا لازم أجيب سيارة لابني. اليوم مش هيك. أنا لازم أبني ابني مع الوضع الاقتصادي اللي أنا موجود فيه لحتى لما يصل 18 سنة ابني يكون فاهم شو الوضع الاقتصادي. هل أنا بقدر أعمل له حفلة وأستأجر له فندق بأنقرة ولا بإسطنبول وأستأجر لكل العيلة ونحتفل فيه، ولا بقدر أعمل حفلة مصغرة عندي؟
0: بتقولي مفروض وكأنه أنت تربي ابنك على هذا الأساس شو أنت بدك.
1: نعم.
0: أوكي شكرا منال، يسعد هالمساء، تحياتي إلى اللقاء. اللي حكته منال يا جماعة هو منطق سليم، أوكي. بس السؤال اللي يسأل لشاب أو صبية بعمر 18 مراهقين، وحكيته أنه بهذا الجيل المقارنات بتلعب دور كتير كبير بين الطلاب والطالبات، وهي شافت بنت صفها عملت وهي شاف ابن صفه عمل، فبالتالي كله بيصير بده يعمل. هل ممكن الولد عن جد أو البنت بهذا الجيل يقتنعوا بالرؤية اللي انت شايفها، ولا الحكي معهن بتحسوا انه لا فاضي خلص بده يعني بده؟ نيفين مساء الخير.
2: مساء الخير فادي، شو الأخبار؟
0: هلا مساء الورد، كيف حالك؟
2: هلا. أول شيء حلو السؤال انت سألته، بدي أجربك عليه. انه بلا انا بقدر بنتي من غير انا، انت بنتي هي خريجة يوم الجمعة كانت
0: ألف مبروك
2: صفت معي، الله يبارك فيك. إسا بنتي لحالها أصلا في شغلات اللي هي بتعرف إنه أنا عايش ربيتها وعلى أي مبادئ ربيتها. إنه مثلا زي تقول مثلا إنه في حفلة، إني بعدي الحفلة عم بدين يطلعوا مثلا يمسحوا باطها وأبصر شو وحفلة، ويمكن نستأجر القاعة وبعرف شو رح يكون في القاعة، وممكن وصارت يكون في مشروب كمان عشان يكون صارت
0: طبعا صارت
2: فهي فيش حاجة تسألني وفيش حاجة تقول لي اختصرت الإشي إنه هي بس من صحباتها يعني
0: المقربات.

0: باط بالضبط منهم يطلعوا يتعشوا في شيء محل اللي أنا بعرفه قريب وكل شيء إنه بيصدر. بالنسبة لي بنت عندها يعني هاي مش حاجة يعني أنا أجي أسدلها يعني اللي عارفة إيش أنا مبضيتها وإيش أنا بديش وإيش بدي منها.
1: ولا مرة أجت بنتك اللي هي عارفة شو أنت توقعاتك منها وإيش بدك منها؟ ولا مرة أجت حكت لك ما هو أنا بنت صفي عملت كذا وكذا ولا مرة؟
0: صراحة لا صراحة لا ومش إني بدي أقول لك يعني عشان عن جد لا وحتى إن هي مش مستنية مني أي شيء يعني وأنا كمان كأن أنا مثلا أنا صح بدارك لو هيك بس بشيل معقول كمان أنا الأناعة بالنسبة لي هي أهم شيء.
1: تعرفي نيفين لحظة بس على موضوع أنك تباركي لها وكمان لأنه أسا عم توصلني رسالة من مستمع على واتساب عشان ننفهم صح. أنا ما حكيت إنه ما تجيبوا مباركات لأولادكم. أنا من ناحية إن شاء الله بتلبسوا أولادكم ذهب من راسهن.
0: مش شرط أنا ألبس
1: بنتي. ولكن
0: طب أنا بكون أنا مثلا بعيد بإشي مش شرط أنا قدام الناس ممكن
1: يعني عليكي
0: يكون في إلي بيني وبين بنتي وبس بيني وبنتي أو في إيش مجال بس أولادي عيلتي.
1: هذا هو لأنه اليوم نيفين نيفين
0: العالم إنه أنا عم لبس بنتي
1: اليوم عم باخذوا علب ذهب على المدارس وعلى وعم بيفتحوا بالمدارس أمام كل يعني فاهم هاي هي النقطة. بنفع من ناحية تجيبوا 10 كيلو ذهب لأولادكم مش غلط
0: بالضبط بالضبط بالمشاعر والأحاسيس أهم كثير من كل هاي الهدايا. وتسمح لي فادي أقول لك شغلة تمام شغلة كثير مهمة أنا في من نجل كروم.
1: نعم
0: أنت بتعرفوا الحادث اللي صار في أثناء تصوير دولاد في حيفا.
1: نعم صحيح
0: مزبوط. هناك كان هي بنتي كانت وكانت هي يعني زي ما بقولوا شاهدة وكلهم كانوا شاهدين على الإشي إنه هن كمان كانوا أولاد من بلد ثانية اللي هن راكبين سيارات فوق وكانوا هن بتعرف يعملوا هفاعات وشغلات ويفرقوا فصار حادث عنا وثلاث بنات هن تأذوا.
1: بتذكر ثلاث بنات اندهسوا صح.
0: طب صح. وين الأدب وين الأخلاق أنت بدك تتصور بدك هيك بدك وين الأخلاق وين الأدب لك شو وصل
1: أسألك سؤال بيك. أسألك سؤال نيفين
0: أنا خدت على بنتي كمان
1: نيفين أنت بتحكي كانوا يتصوروا شرعي يا عمي طبيعي روحوا تصوروا وعملوا بس هل حرزاني عن جد نطلع نعمل جلسة تصوير بحيفة ولا بعك يعني يا عم اليوم كل واحد فيه بتليفونه كاميرا وبصور يعني حتى كمان هاي جلسات التصوير كمان مكلفة كمان فيها شفتي أكبر مثل اللي صار فيها مخاطرة اليوم أولاد مستهترين بمرحلة ثانوية بأخذوا سيارات بالضبط هاي مصيبة كمان منال شكرا أوكي أنا بدأ أشكرك
0: هلا فادي
1: سعد لي هالمس لانه عندي كثير اتصالات نعطي مجال لكثير ناس شكرا جزيلا
0: كثير معجبه ببرنامجك ودائما متابعتك
1: الله يخلي لي قلبك شكرا جزيلا يسعدك هلا الى اللقاء باي باي. عشان بس هيك نوضح كم نقطه قبل ما نتابع مع الاتصالات على موضوع لما حكينا على قضية الذهب أو على قضية الهدايا أكيد إحنا يعني أول إشي إحنا مش بمحل نيجي نحكي جيبوا أو ما تجيبوش إحنا ما بنفرض ولا حتى يعني عشان ما تحكوش من نظر كل شخص حر بده يجيب لابنه إن شاء الله بيجيب له 700 كيلو ذهب هذا إله اللي إحنا بنحكيه بس قضية إنه صرنا نحمل علب الذهب على حفلات التخرج بالمدارس ونطول عشان نورجي الناس شو إحنا عم نلبس ابننا أو بنتنا هاي بحد ذاتها مظاهر وهاي بحد ذاتها كمان عدم مراعاة لظروف الآخرين وهاي بحد ذاتها كمان فيها نوع من أنواع الشفوني أوكي بتوقع كلياتنا متفقين عليها. النقطة اللي حكت فيها نيفين ومنيح اللي ذكرت الحادث طبعا اللي صار من كم يوم بمنطقة حيفا واندهسوا ثلاث بنات اللي هن مفروض يعني عندهن تخرج كان لما كانوا يعملوا جلسة تصوير بواحدة من المناطق وأنا بحيفا أوكي أنا ساكن بحيفا وبالصدفة بجنب منطقة اللي بيجوا عليها كتير بتصوروا أنا بشوف سيارات مزيني سيارات كمان باهظت الثمن بعرفش إذا هي السيارات بتكون لأبوهن ولا سيارات مستأجرة عن جد بعرفش الموسيقى اللي بتكون مفتوحة كل الحارة بتسمع صوت الموسيقى وهذا كله كوم والقيادة المتهور اللي بتكون والأصوات والمفاركات والهند بريكات وكل هاي الأشياء هذا كوم تاني وهذا كمان بشكل خطورة كتير كبيرة كمان على السائق وكمان على الموجودين معاه بالسيارة وكمان على كل الأشخاص المحيطين فيه بجلسة التصوير اللي منروح نتصور فيها مع هاي السيارة. سؤالي هل عن جد كمان هاي مظاهر مقبولة أو أمور مقبولة مقبولة على الأهل. اليوم لما هذا الولد بده يطلع بهاي السيارة ويفرك وحاطت موسيقى على العالي العالي العالي

0: ويشكل خطورة بداية على حياته هو، يعني لا سمح الله ولا قدر الله. هل هذا مقبول عليك أنت كأب أو عليك أنت كأم اللي ابنك بيطلع على هاي السيارة؟ فكمان كل هاي أسئلة عن جد اللي بحاجة إنه نتوقف عندها ونسألها. يعني هي القضية مظاهر التخرج هي بطلت تتوقف بس عند الحفلات اللي عم بتصير، الحفلات كمان إشي، بس كمان يعني هاي مشاهد اللي عن جد مفروض نسأل. محرزي مقبول عليك وبتسأل أولادك وين رايحين، بتطلع إذا ابنك أخذ السيارة وهل هو مؤهل عن جد إنه يقود هاي السيارة، بتسأل إذا ابنك قيادته متهورة ولا مسؤولة. طب ما في 700 سؤال مفروض أنت تسأله عشان تحافظ على حياة ابنك. يلا نتابع مع كمان وكمان اتصالات. كمال مساء الخير.
1: أنا مساء النور،
0: كيف حالك؟
1: والله الحمد لله. كيف حالك انت؟
0: الله يخليك. الحمد لله. تفضل كمال.
1: انا بس حابب اشارك بشغله واحده. انا اللي انت عم تحكيه انا مع هذا الاشي، بس مش من المبالغه اللي عم بتصير.
0: اشرح لي اكثر.
1: يعني انا مثلا ابني خرج من حقه انه يحتفل، وانا يعني انا واي ابو بالعالم كله بيشتغل بالاخر عشان اولاد، عشان اولاد يكونوا مبسوطين.
0: نعم.
1: انا بعمل كل شيء بده اياه بس بمقدوري انا، بطلعش على غيري. بس انا بعمل له حفله. بس بطلعش هذا شو عمل وهذا من شو عمل.
0: اعطيني لحظه شوي، بدي اسالك سؤال. اعطيني مقدورك انت اليوم ككمال لما خرجت ابنك، شو عملت له بمقدورك انت بصرف النظر عن غيرك شو عمل؟
1: انا بعد ما خرجتش ابني بعد ما وصلش التخرج
0: ان شاء الله يا رب بوصل وبتشوفوا احلى خريج. اعطيني مقدورك انت اليوم بس ابنك يعني يتخرج، شو ممكن تعمل؟
1: انا ممكن مثلا اعمل له حفله بالبيت او بمطعم، اعزم العيله الاهل، يعني حفله مثل ما بقولوا حفله صغيره. يعني نوعا ما صغيره.
0: صغير يعني أكم مدعو؟ صغير يعني أكم مدعو؟
1: يعني يكون العيلة، أنا 20 شخص.
0: أوكي.
1: هذا اللي أنا بقدر عليه.
0: هذا منطق سليم. هذا سليم اليوم.
1: أنا بقدر عليه. بس إني أنا أجي أقول لك أنا ضد إنه أنا ما عملوش إشي، لا أنا راح أعمل له إشي. أنا بالنهاية بشتغل وبتعب عشانه.
0: لحظة كمال. كمال بس إذا أنت فهمت من اللي إحنا بنحكي إنه إحنا حكينا ما تعملوش إشي، فمهم لإلي أوضح.
1: أنا بحكي شغلة ثانية. أنا الإشي إنه في ناس بتقول لك ليش هذا عمل هيك وليش هذا عمل هيك وهذا هذا بالغ بالإشي. طب لما هذا وضعه المادي بيسمح له انه يعمل هذا الإشي، صح تنهى قلبه ليش لا؟
0: اليوم لما انت وضعك المادي، انت ملتي مليونير، ببرر لك تعمل حفله وتعزم 300 بني آدم من العيلة وتجيب مطرب وتجيب وتجيب وتجيب، بتقول تمام يعني لما انت وضعك سامح؟ طب انت شو خليت لتخرج ابنك من الجامعة او لحفل زفاف ابنك؟
1: بعمل نفس الإشي.
0: انت عندك ما عندك مانع بكره على تخرج ابنك يروح يستاجر سياره مرسيدس ويزينها ويطلع هو واصحابه بعرف شوين؟
1: لا انا اذا بدي اعمل اي شغله انا لازم اكون عارف فيها.
0: اوكي ما عم بحكي لك، هو راح يجي يطلب منك مصاري اصلا عشان يستاجر السياره، فتمام من ناحيتك.
1: هذا الشيء مرفوض من عندي. انا باجي بعمل له حفله، انا ببعزم 100 واحد عندي على الحفله، الاشي يكون تحت عيوني.
0: ولما انت وضعك المادي منيح وبدك تعزم الناس، هل انت بتقدر تمون على الناس انه يجوا الناس ما يحطوا الكاش مصاري؟ الناس كمان عم بتجد، بتقول لك انه احنا كمان هم العراس، عم بزيد علينا هم التخرجات، اليوم صار نقود حفل التخرج تماما زي نقود حفل الزفاف، لانه عم تعملوه بقاعة.
1: انا هذا الاشي بقيسه على حالي. انا مرات كثير عم بضج قد ما عم بيصل دعوات على عراس، وانه منين بدي اجيب ارحقلي.
0: معنا
1: انا بجيش بلوم الناس، لا ممنوع تعمله عشان انا معيش رقبتك.
0: لكن
1: انا حر بدي اروح او بديش اروح.
0: لا فيش، لا شوف هذا حر كمال بالعالم الوردي. اليوم انت بتعرف انه مجتمعنا بيمشيش على حر، مجتمعنا عنده مقوله بتقول مين عزمك لزمك، واذا ما بروحش بيصير فيه وكانه نوع من
1: انواع بتصير يحكوا. انت عارف المجتمع عندنا هذا ليه انا رحت لعنده ليش ما جاش لعندي؟ بفهموش انه وضعه المادي بيسمح لهش.
0: بالضبط. وفي كتير ناس اليوم عم تضطر تروح تتدين مصاري عشان ما تنحطش بهيك موقف، صح ولا لا؟ احنا مش عايشين بعالم وردي ولا بالمدينة الفاضلة يا كمان.
1: صح، بس انا هذا المنطق انا ضده بتاتا. انا لو معيش بروحش حتى لو بيحكوا علي الناس، بس بوصلش حالي ان انا اروح اتدين مصاري عشان اروح احضر فرح او عشان اروح اعمل حفلة لابني او اروح اتدين مصاري من غيري.
0: أوكي.
1: معي بعمل، معيش بعملش.
0: تمام وصلت. شكرا كمال، يسعد هالمساء.
1: يا
0: هلا، الى اللقاء، باي باي. من كمال لمحمود. مرحبا محمود.
2: الله يعطيك العافية.
0: يعافيك.
2: الحقيقة إنه برنامج هذا يعني بحط الإصبع على الجرح.
0: يساعدك.
2: أول شغلة أنا أستاذ مدرس.

0: اهلا وسهلا. مرحله ثانويه؟
1: ثانويه.
0: احكي لي احكي لي شو عندك يا استاذ محمود.
1: حلو. اسمع، انا يعني عندي يعني ابني وبنتي تخرجوا من سنين.
0: نعم.
1: بس انا لا عملت حفلات ولا بعمل حفلات لانسان بتخرج. اولها تنشوف يا اخي ابني انا بالمدرسه كيف كان، كيف علاماته، هل حصل على جروت كامل، هل كان يحترم نفسه، يحترم اهله، يحترم المعلمين. يعني يا استاذي، يعني اذا اليوم طالب كان قاعد بقلب المدرسه مغلب الدنيا كلياتها، وبعد نقول 12 سنه التعليم تخرج، اجل يلبس هالروب وهالطاقيه، بتلاقي اهله بيطلعوا بلبسوا اسوار الذهب ولبسوا عقد ذهب ولبسوا يا اخي بتو اوكي ورد. طب يا اخي عايش بتفهم؟ يعني
0: عايش، يعني كل واحد بيشوف ابنه بتعرف، يعني انت عندك اولاد وبتعرف كيف ممكن تشوف ابنك.
1: هذا الغلط، هذا الغلط. يعني انت عم تحكي على يعني ابن اخذ اعراض وبتحكي على مناسبات كبيره. يعني اليوم راح يحتفل، يعني ابنه تخرج ياخذ بيته يا اخي.
0: تعرف شو لحظه استاذ محمود، بدي استغل وجودك اليوم كمربي، كاستاذ لطلاب المرحله الثانويه، واكيد يعني انت كل سنه بتخرجوا مجموعه جديده من الطلاب. وين دوركم انتم اليوم كهيئه تدريسيه، وقديش صوتكم مسموع اليوم لما تيجوا تحكوا للاهالي يا جماعه اختصروا، يا جماعه حاولوا ما تجيبوش ذهب على المدرسه، يا صبايا حاولوا انه يكون شكلكم متواضع، بلاش الصالونات وبلاش الفساتين المبالغ فيها، لاي مدى كلمتكم مسموعه كهيئه تدريسيه؟
1: طلع والله يعني احنا انا كمربي صف مثلا بحاول انه يعني اولاد صفي بنات صفي انه ما يعني يبدروا اكثر من اللازم. يعني بتلاقي اليوم بيطلعوا مع بعض، بروح بيلبسوا لباس موحد، بيطلع بتصوروا انا عارف بشي محل بعكا بحيفا بعرف شو بصادر، ومنيجي على اللي صوروه اللي عملوه بالحفل التخرج بيعرضوا على الشاشه، هاي مقبوله حلوه. يعني انا صار مره معي عن جد، يعني انا انه حفل التخرج قبل كم سنه نطلعوا اهل لبسوا لطالب ذهب اسواره وعقود وليره وبعرف شو. طب يا اخي مش كل الناس معها القدره تجيب لاولادها، يعني يعني راعوا شعور الطلاب الاخرين. يعني يعني انا شعرت انه في طلاب يعني مثلا
0: صاروا
1: يطلعوا بريد
0: انطعدوا. نعم
1: يعني عن جد، يعني أهلين فيش عندنا هاي القدرة إنه مثلا يجوا يشتروا ذهب لأولادهم.
0: هات أسألك سؤال سريع بس لأنه عندي فاصل أستاذ محمود، هل اليوم عندكم صلاحية أنتم كهيئات تدريسية بالمدارس طبعا يعني بالشراكة مع إدارة المدرسة تيجوا تحطوا قوانين وكل من لم يلتزم بهاي القوانين ما بتخرج؟ عندكم الصلاحية هاي ولا لا؟
1: لا صعب.
0: أوكي.
1: التخرج هذا إلزامي، أنت مجبور كل طالب حضر عندك في المدرسة اللي وصل لصف الثاني عشر إنه يتخرج.
0: أوكي.
1: اتعلم ما تعلمش قاعد على الفاضي كل السنين هاي مجبور يتخرجوا.
0: أوكي، شكرا أستاذ محمود، يسعد لي هالمساء، شكرا، تحياتي. هلا يعني محمود المستمع الكريم هو أستاذ بوحدة من المدارس لطلاب المرحلة الثانوية، وكنت سألته إذا اليوم يعني الهيئة التدريسية أو الإدارة المدرسية مخولة بأنها تفرض قوانين، هو بيحكي أنه لا، بالرغم من أنه في اليوم بعض المدارس اللي عم تفرض قوانين، أول إشي عدم تزيين السيارات، عدم اسماع اغاني يعني بصوت عالي للصبايا، عدم وضع مستحضرات التجميل، الحفاظ على شكل طبيعي ومتواضع، عدم لبس الفساتين، مفروض أن يكون في لبس موحد عبارة عن قميص وبنطلون بلون موحد، وفي بعض المدارس عم بيحكوا لي إنها عم تمشي هاي القوانين وبعض المدارس لا. طيب احنا رح نرجع هيك لنلخص الموضوع ولكن بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.

0: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: تسلم هالطل الحلوة.
1: ألف بي وبوبي ألا مرساس ومحاي، أنا بكتب على اللوح وإنتو بتقروا وراي.
2: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. الخلاصة يا جماعة، الخلاصة عشان هيك نحط الأمور بنصابها الصحيح. إحنا مش ضد إنكو تحتفلوا بولادكو، وإحنا مش ضد إنكو تحتفوا بإنهاء أولادكو مرحلة مهمة بحياتهم، وهي مرحلة الدراسة المدرسية وخروجهم إلى العالم الكبير معه. بالعكس، هاي يعني مرحلة مهمة إنه كمان هيك

0: نعطيها حقها وقدرها, ولكن اللي احنا بنحكي دائما كل شيء بحدود المعقول, وبالاخر يعني كل شيء مفروض نعطيه حجمه. تخريج المدرسة بنعطيه حجمه, تخريج الجامعة بنعطيه حجمه, حفلة الزفاف بنعطيها حجمها, وكمان بظل أوضاع اقتصادية صعبة, فبالتالي يعني نحاول هيك شوي نخفف من هاي الأعباء اللي احنا عم نشكلها على أنفسنا أولا كأهالي وأيضا كمان على المدعوين. وبنهاية المطاف ألف مبروك لكل الخريجين والخريجات, طلابنا وطالباتنا الأعزاء والعزيزات. يلا خلونا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية, بحاجة إلى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى شارع 75 مزدحم مفترق شاي وحتى مفترق نهلال, شارع 77 مزدحم من مفترق شاي وحتى مفترق الزرازير, شارع 66 مزدحم من مدخل هيوغيف وحتى مفترق مجدو, وشارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق ميعامي, وطريق السلامة لكم جميعا. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي, الياس عبد الملك, جواد العمري وعري النصار. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس, وبرنامج استوديو المساء أنا أعود وألتقي بكم غدا في نفس الزمان ونفس المكان. لكم مني أجمل تحية, إلى اللقاء.

0: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسي بالخارج، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17.6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
7: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
8: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. الجيش الإسرائيلي يغير على ضاحية بيروت الجنوبية وسط توقعات برد من حزب الله. في أعقاب العملية قرب كوخاف يائير، اعتقال والد المشتبه بتنفيذ العملية عمر منذر ياسين من الطيبي. والقائمة العربية الموحدة تقدم ورقة للتصور السياسي للمشترك خلال اجتماع قادة الأحزاب اليوم على أن يلتقوا يوم الخميس. هذه العناوين وأكثر سترافقنا على مدار هذه الساعة في برنامج استوديو المساء، وفي حال كان هناك أي تطورات جديدة بالتأكيد سنفيدكم بها، ولكن البداية ستكون مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. عبد جابر نائب رئيس بلدية الطيب تحدث عن عملية إطلاق النار التي نفذها شاب من المدينة.
1: حيثيات هذه العملية والموضوع قيد الفحص على يد الجهات الأمنية المختصة، والأمر في بداياته، ولكن ما تقوله الشرطة أن المنفذ هو من مدينة الطيبة، ونحن بكل حال من الأحوال فإن مدينة الطيبة وبلدية الطيبة بجميع مركباتها تستنكر هذا العمل الإرهابي. هذا العمل لا يمثلنا، فالإرهاب طبعا بكل أشكال مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. ما حصل اليوم هو عمل مدان من الصغير حتى الكبير في مدينة الطيبة. الجميع يعلم أن هناك بين الطيبة وكوخاف يائير المنطقة التي حدث فيها العملية الإرهابية هناك نمط حياة مشترك بيننا وبين جيراننا من منطقة كوخاف يائير بالمكان اللي وقعت فيه العملية المدانة. هناك مجمع يقصده الكثير من أهالي المنطقة وبالأخص يعني من مدينة الطيبة.
0: المحامي عنان مازلبط عن من المغار تحدث عن قريبه فريد ضحية جريمة القتل التي وقعت أمس في المدينة.
2: فريد شاب عادي عنده محل غسيل السيارات تحت البيت، بيشتغل كناوي جوز ويأسس عائلة مثل أي شاب ثاني. يعني بالمرة ما كانش في تهديد، لأنه في نفس اليوم هو فتح محل الغسيل وكان موجود فيه، يعني إن الجريمة صارت لما هو كان موجود في محل الشغل. لو كان مهدد أو إشي كان يعني واحد ممكن يأخذ احتياطات معينة، بس لا ما كان في تهديد. بالمرة مش متعودين على هيك إشي في المغار وعندنا في العائلة، يعني هذا مش إشي بنشوفه بشكل يوم، يمكن نشوفه على الأخبار ونشوفه على الفيسبوك في باقي البلاد، بس المغار هذا مش إشي باليوم يوم تبعنا. ما فيش عندنا جرائم قتل على الأقل آخر سنتين، فكان الإشي صادم أول إشي لإلنا كعائلة، ثاني إشي كان صادم لكل البلد. يعني الأجواء جدا مش مريحة وجدا حزينة، هذا إشي عن جد ما حدا بيتمناه. كان عندنا اجتماع في البلدية مع قيادة لواء الشمال امبارح، وعدونا انه يستعملوا كل الامكانيات الممكنة مثل ما دائما بوعدوا. بنتأمل هاي المرة انه عن جد يكون في اعتقالات ويكون في مدانين.
0: فهد أبو هيكل والد الرضيع سام الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل تحدث عن لحظات تعرض مركبة العائلة لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية.
3: الخليل على من لزيارة لا عند أهلي، ماشي بالشارع سيارة بسوق طبيعي جدا، شفت جنود وقف، رفعت يدي قدامي على مقود السيارة، تفاجأت انه تم اطلاق الرصاص مباشرة. الرصاص مباشرة واحدة منهم اخترق الزجاج الامامي، ادت ثلاث اصابات اللي صارت، اللي هو انا في كف يدي وابني اللي هي الاصابة الحرجة اللي صارت اللي هي اخترقت الوجه. طبعا كانت حالته حرجة من لحظتها، واضح كان انه كثير الحالة حرجة، كان عندنا امل بس الامل تبدد طبعا. ونفس الرصاصة ضربت الوالدة امه في جانب خدها الأيمن وخرجت من طرف الخلفي لخدها، بالإضافة لشظايا أثناء عبور الرصاصة، واحدة منهم استقرت بجانب القلب عندها. حالتها تعتبر كانت خطرة إلى فترة محددة إلى حين استقرت طبعا.
0: ناصر عودي محامي الطبيب حسام أبو صفي تحدث عن نقله للعزل الانفرادي وسط معاناته ظروفا صحية قاسية.
4: المعلومة الوحيدة اللي بنعرفها انه قبل 4 أيام تم نقل الدكتور حسام من سجن النقب للعزل الانفرادي في سجن النفحة، وهي المعلومة يعني عرفناها من خلال الصدفة، لانه احنا مندير استئناف مقدم للمحكمة العدل العليا الاسرائيلية ضد الاستمرار باحتجازه، وخلال المكاتبات مع المحكمة النيابة الاسرائيلية اوضحت بانه تم تغيير مكان اعتقاله، وبعد الاستفسارات حصلنا على هاي المعلومة. للأسف حاليا غير مسموح زيارة الدكتور نتيجة وجوده في العزل، زي ما بنعرف ما فيش زيارات للصليب الأحمر ولا للأهالي، وبالتالي هو معزول بشكل كامل عن محيطه الخارجي وأيضا عن محيطه الداخلي داخل السجن. غير الدكتور حسام هنالك 14 طبيب فلسطيني محتجز، بالإضافة إلى عشرات الطواقم الطبية اللي تم اختطافها من المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة. ضد جميع هذه الطواقم الطبية لم تقدم أي تهمة، والسلطات الإسرائيلية تحتجزها بفعل قانون المقاتل غير الشرعي، وبالتالي الهدف من هذا القانون هو الاستمرار باحتجاز هؤلاء الأطباء الذين لم يرتكبون أي جريمة سوى قيامهم بعملهم الإنساني ضمن المستشفيات الطبية الفلسطينية.
0: أيمن مريح رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في طمرة تحدث عن أهمية اقتصار حفلات التخرج على مظاهر احتفالية محدودة دون الوصول لمرحلة التكلف والبذخ.
5: في عنا احتفالات اللي هي بتتم بساحات المدارس إلا إذا كان عنا ظروف طارئة إلا هي ما بنقدر نعمل الحفلة في ساحة مدرسي، فمنضطر ننقلها على قاعة مع الاحتفاظ على المظاهر اللي هي تكون مطابقة لو كانت الحفلة في ساحة مدرسي مع بعض الكلمات بعض الترحيبات وأمور لا غير، يعني مش زايد عن أي مدرسة ثانية في طمرة أو غير أو بالبلدان المجاورة.
6: طلابنا هني طلاب اللي أنهوا تعليمهم الثانوي وقعدوا 12 سنة على مقاعد الدراسة، واجبنا إحنا كطواقم تدريسية وكلجان أولياء أمور إنه إحنا نعطيهم حقهم الكافي، ولكن إحنا بنطلب من الأهالي مراعاة الشعور، يعني عدم الإسراف، هدايا غالية أو حتى أكبر هدية تكون هي ضمة ورد للطالب إذا بلقيها قديش قدام

0: الطلاب قدام المدرسه، واذا اليوم الطالب تقدم له هديه كبيره قدامه ده الصف وبشعر حاله انه هو شاذ عن الطلاب. لذلك الاهالي اليوم بتمر باتت تعي هذه القصفه اللي هي بتقلق الاهالي كثير، الاهالي بتمر متفاهمين لهذا الوضع.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. البداية ستكون من عملية إطلاق النار التي قتل على أثرها مواطن إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. وطبعا هذه العملية وقعت في أكثر من موقع في منطقة كوخاف يائير جنوب مدينة الطيب في منطقة المثلث. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية قتل المشتبه بتنفيذ العملية، وهو الشاب عمر منذر ياسين في العشرينيات من عمره من مدينة الطيب، واعتقال مشتبه آخر من ذات المدينة، إلى جانب طبعا اعتقال الوالد وعدد ربما آخر من المقربين. زميلنا ضياء حاج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، أهلا بك ضياء.
2: أهلا بك شريف.
1: يعني تفاصيل متوفرة حتى اللحظة ضياء عن هذه العملية، عن أيضا تداعياتها.
2: نعم أهلا بك شيرين وكل المستمعين. طبعا تداعيات هذه القضية، يعني منذ صباح هذا اليوم قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة المخابرات أيضا تتجول في مدينة الطيبة، وقامت يعني باقتحام منزل، أيضا بعد اقتحام منزل منفذ العملية واقتياد والده إلى التحقيق، وأيضا عدد من أفراد العائلة، بالإضافة إلى إجراء تحقيق ميداني مع عدد من النساء اللواتي تواجدنا داخل المنزل على ما يبدو يعني من أقرباء منفذ العملية. يعني بعد الاقتحام منزله قامت أيضا قوات الشرطة أو أجهزة المخابرات باقتحام منزل آخر، يشتبه أن هذا المنزل منزل لأحد الشباب أو لشاب هو صاحب المركبة التي استخدمت لتنفيذ هذه العملية، وقامت الشرطة باعتقاله واقتياده إلى التحقيق. طبعا كما ذكرت شيرين، هذه العملية يعني تثير الكثير من التوترات في المنطقة، وتحديدا يعني تثير الكثير من التساؤلات بين يعني على العلاقة ما بين بلدة سوريتحك والطيبة. ونحن نتحدث يعني عن مدينة وبلدة يعني لا يفرق بينهما سوى جدار صغير وشارع صغير. يعني بلدة السور يضحك تتواجد تقريبا يعني على أراضي هي بالأصل أراضي لمدينة الطيبة، وقريبة جدا من مدينة الطيبة. بالإضافة إلى ذلك يعني الكثير يعني هنالك مخاوف أيضا من استغلال هذه القضية أو هذه العملية التحريض على سكان مدينة الطيبة، وكان هنالك الكثير من التصريحات سواء من السياسيين وأيضا من وزير الأمن القومي بن غفير تجاه المجتمع العربي ومدينة الطيبة على وجه الخصوص. طبعا حاولنا التحدث إلى عائلة المنفذ وأقربائه، حتى هذه اللحظات يعني هم في حالة يعني صدمة، وفي حال يعني وردنا أي شيء من قبل العائلة سوف نقوم بنشره. وأيضا تحدثنا مع رئيس بلدية الطيبة، فلنستمع إلى ما قال.
3: المنفذ هو من الطيبة، كان ممكن يكون بلد ثاني، يعني إن مجرد إنه وجوده من الطيبة أو مش من الطيبة هذا ما لهش أهمية كبيرة. الإشي الأهم من كل هذا، نحن مبدئيا نستنكر هذا العمل كرئيس بلدية الطيبة باسمي وباسم أعضاء بلدية الطيبة وباسم المواطنين في بلدية الطيبة. نحن نستنكر عمل من قبيل، ونقول كالآتي: إحنا حبنا للحياة، حبنا للتآخي، وحبنا للعيش مع بعض تؤدي بنهاية المطاف إلى أن إحنا يد واحدة ضد هذه الأعمال. طبعا إحنا هذه التصريحات إحنا ضدها، وهذه الأشياء دائما تصدر من جهات عنصرية جدا، وما أعتقد أن جميع اليهود في هذه البلاد يقولون هذا الإشي. في الطيبة طبعا من كثر العصبية أو العنصريين متوقع أن يكون من النوع. إحنا الصبر أهم شيء، والقبول الغير هذا أهم شيء عندنا.
4: هل كان تواصل من قبل
3: الشرطة مش الشباك وخبرونا شو اللي صار؟ هم متأكدين طبعا أن العملية عملية وطنية، وعارفين ومتأكدين أن المنفذ من الطيبة،
4: عملية أمنية.
3: عملية أمنية والمنفذ من الطيبة، وطبعا قتل.
1: ضياء، إذن هذا الموقف من رئيس بلدية الطيبة. هل يعني في معلومات أخرى عن طبيعة المنفذ الذي قتل، إنه باستثناء إنه طبعا نشر اسمه؟ في الشرطة قالت إنه لم يكن هناك أي تحذيرات.

0: مسبقة أو معلومات؟
1: نعم، يعني الشاب قد نقول أنه يمكن يعني معروف في الجانب الجنائي أكثر من الجانب الأمني، ويعني حالة من الصدمة لدى معارف المنفذ العملية ولدى أقربائه، يعني يستغربون ويعني أن هذا الشخص يقوم بعملية كهذه. لم تكن هنالك أي إشارات أو أي يعني معلومات قد تدل على أنه يعني من الممكن أن يقوم بعمل كهذا، وحتى أنه يعني معلمنا من أقرباء من أصدقاء له يعني حتى ليست له أي علاقة بالسياسة أو بهذه الأمور، ولكن لهذا هذه يعني ليست المرة الأولى التي تكون يعني عملية من هذا القبيل، وتكون يعني هوية المنفذ يعني غير واضحة ما قبل تنفيذ العملية. بطبيعة الحال نحن نتحدث يعني عن شاب في مقتبل عمره وفي الآونة الأخيرة، يعني الكثير من السكان في مدينة الطيبة قالوا أن الشاب كان في الفترة الأخيرة يعني لديه عدد من الأسبقيات الجنائية لا علاقة لها بالأمور الأمنية، وهذا هو الحال يعني كما. ولكن يعني الأمر الآخر هو يعني عائلة المنفذ سيرين، يعني شقيق المنفذ قبل نحو عام توفي في ظروف غامضة، وعلى ما يبدو أيضا يعني سلوك المنفذ العملية قد تغير ما بعد أن توفي شقيقه.
0: نعم، إذن هذه هي المعلومات المتوفرة حتى اللحظة. أشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا. طبعا بلديات عدة في منطقة المثلث الجنوبي إلى جانب نواب في الكنيسة وقيادات عربية سارعت إلى إصدار مواقف منددة بهذه العملية، من بينها بلدية الطير. وأستاذ محمد دعاس القائم بأعمال رئيس بلدية الطير ينضم إلينا الآن. مساء الخير أستاذ محمد.
2: النور لك ولجميع المستمعين.
0: أولا يعني أصدرتم بيانا في قلنسوي أيضا في الطيبة في مختلف البلدات العربية، ما الذي تقولونه عمليا من ناحية الموقف بعد مثل هذه العمليات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الكريمة، إحنا في بلدية الطيري في المثلث قاطبة الطيبي أشقاء مر الطيبي قلنسوي، على يمين كفر برا وجلجولي وكفر قاسم، يعني وبس المحيط في الوسط العربي من شماله إلى جنوبه، يعني ما لم نعهد هذه العمليات والطرق بالتعاون بالتعامل مع جيراننا، لم نعهدها قط. لهذا السبب يعني كل أشكال العنف مرفوضة، سواء كانت على هذا الصعيد أو على تلك الصعيد، سواء بالعمل الجنائي اللي إحنا كوسط عربي بنعاني منه يوميا، واللي هو على العمل اللي بالجانب القومي وما أدراكه اللي هو ما مرفوض إذا شكلا وتضمنا يعني أو شكلا ومضمونا. إحنا تربطنا في جيراننا كلهم علاقة طيبة، نراهم بأسواق المدينة وبمحلات المدينة، هو نفس الشيء بالطيبة نفس الشيء بكلنسوة، يعني العلاقات جدا طيبة مع الجيران، وأصلا العمل بجوهره مرفوض أيا كان المستهدف عربي أو يهودي أو مين ما كان، يعني كل إشي بخص العنف وكل إشي يسفك فيه دماء نحن مرفضه، إحنا بشر بالآخر كلياتنا يعني.
0: طب أستاذ محمد بأثر اليوم مثلا، كان فيه هيك تأثير حسيته بالذات الطيري فيها كثير حركة هيك من خارج المدينة وخاصة من المجتمع اليهودي؟
2: صحيح، للآن تدخل الشرطة اللي هو كان في المشتركات والمداخل في حالة الطوارئ اللي عاشوها أكيد منع الناس أنها تتحرك بحرية سواء من هان أو من هان، لكن الجميع يعني رايح يأثر رايح يأثر أكيد. وبس إخواننا أو جيراننا في إخواننا بالطيبي جيراننا بكوخاب يعير صار يضحك سلعيت وما أدراك، كلهم يعني بيعرفوا شو معدن الناس سواء بالطيبي أو بالطيري أو بالكلنسو أو أي مكان ثاني في الوسط العربي، إنه إحنا ناس اللي جاي يعني عندنا التعايش والاحترام للقوانين فوق كل إشي، سفك الدماء وإزاق الأرواح مرفوض.

0: للأسف اليوم القيادات في الوسط اليهودي أو في حتى بالشرطة تطلع من زاوية معينة اللي توجه من فوق من أعلى سلم على أعلى هرم في الشرطة اللي هو موقع جدا متطرف جدا يفكر بضيق ودون المستوى اللي ترقى فيه كفاءة وزير وكفاءة وزارة. وهذا السبب نرى يعني التبعات من القيادات فبتنعكس في الآخر على الجندي وعلى الشرطي الأمور في تصرفاتهم ونفس الشيء الشارع العام
1: المناخ العام أيضا
0: طبيعة المناخ العام المناخ التحريض اللي عايشينه كل الوقت ويعني أقحمونا في الأمر وكأنه غصب عن أبونا يعني في هاي الشغلة بشكل عام من سنتين أو ثلاث وإحنا يعني نعيش هاي حالة التحريض المخيفة اللي موجودة على الوسط العربي كافة. الآن للأمانة يعني بعت برسالة رئيس بلدية الطير إلى رئيس بلدية كوخاب يايل سوريجال ويعني تجاوبت حالا وسريعا برد يعني إنها قدرت الرسالة ثمنتها وكذا وكما يعني حسب ما فهمت من أبو طارق إنه ممكن إنه بكرة ولا بعده يعني تتم زيارة لكوخاب يائير كمان
1: مفكرين إنه بس رئيس البلدية ولا كمان بلديات أخرى تنضم يكون هناك
0: ممكن يعني الباب مفتوح كل كل بلدية وكل قيادة لها ظروفها ولها حساباتها يعني إحنا على طول تجاوبنا مع يعني كان إنه رد فعل لأنها في بيننا وبينهم تعاون في بيننا وبينهم زيارات فرأسا كان في يعني إشي مرفوض لأنه أنا أختي الكريمة اللي بقعد في الكافيه روما هناك واللي بيشتغلوا الشباب في الباء في طحنة محطة الوقود واللي بيشتغلوا في المكدونالد واللي بيشتغلوا حتى في مجلس كوخاب يائير هم أولادنا يعني من الطيري ومن الطيبي ومن كل محل في العالم بشوف الشباب يعني من كل محل يعني فلقى يعني في الله سبحانه وتعالى ما خرج زهق أرواح كثير هنا يعني عندهم اللي فهمته كثير واحد لا
1: قتيل واحد نعم وعدد من
0: فتخيل أنت لو هاي الرصاصات صابت هالعالم اللي أدوين مر يعني تولع الدنيا كلها التصرف مرفوض الجملة يعني لا شرعا ولا دينا يعني وين وعشو فهمتيني وحدا بيعرف كمان شو السابق كان ضرب فهمت من سوري تحاكم سوري قالوا مش عارف وين
1: بعدد من المواقع
0: احنا كإدارة بلدية صار عم في يعني شجبة واستنكار العملية هاي وتعبيرا عن رفضنا إلها تربطنا بكل جيراننا علاقة طيبة أهلنا في الطيبة يعني قلوبنا ومعهم إن شاء الله ربنا يحمل معهم الأمر مش سهل طيب بلدي يعني خاصة في السنوات الأخيرة هي مدينة طيبة سليمة مسالمة أهلها بيحبوا يعيشوا وبيحترموا الناس اللي بتمر عليهم يعني كيف هاي الأمور صارت ما يعني مش عارف حل الأمر يعني كان علينا زي الصاعق
1: يعني طبعا يعني معلومات أيضا الرسمية تقول إنها فردية حتى اللحظة
0: صحيح. أريد أن أشكرك لا تمثل نعم. شيء في المجتمع العربي يعني
1: نعم وضحت أشكرك جزيلا شكر أستاذ محمد دعاس القائم بأعمال رئيس بلدية
0: إن شاء الله إنه هالأمور يعني هالغمام السوداء
1: نتمنى
0: من, من من من جريمة في المجتمع العربي ومن حالة الغليان في المنطقة وإن شاء الله نرجع نعيش بهدوء وسلام
1: إن شاء الله شكرا جزيلا
0: يعطيكم ألف عافية
1: حياكم الله إذن هذا هو الموقف رئيس بلدية الطيرة ينوي غدا زيارة كوخاب يائير وربما ينضم إليه عدد من رؤساء السلطات المحلية في المثلث الجنوبي استنكار في هذه المنطقة لهذه العملية والحديث الأساسي هو عن العلاقات يعني المتشابكة سواء كانت على مستوى الزيارات والمستوى التجارة والأعمال أيضا بين بلدات هذه المنطقة فاصل وبعده نعود
2: استوديو المساء مع شيرين يونس
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا

0: 500 جرام بي 19 شيكل و90 الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 25 دقيقة بعد الخامسة، نحن برنامج استوديو المساء يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قصف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم وصفها بالبنى الأساسية التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك في هجوم يعتبر الأول منذ إعلان ترامب تجديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان. نتائج هذا القصف حتى اللحظة وفق المصادر اللبنانية تتحدث عن قتيلين وعدد من المصابين. طيب، حاولنا التواصل مع لبنان لفهم ما يجري، ولكن حتى الآن ما من رد. سنتحول إلى ربما ملف آخر ريثما نعود إلى لبنان. إذن يعني نحاول التواصل ربما مجددا مع لبنان، وفي حال لم يكن سننتقل إلى ملف القائمة المشتركة والاتصالات التي تجريها الأحزاب لتشكيل هذه القائمة. اليوم شهدت أو ضيفت مدينة الناصرة لقاء جديدا بين قادة الأحزاب الأربعة التي تعمل على تشكيل أو تناقش تشكيل القائمة المشتركة، وكان هناك توجه من جانب القائمة العربية الموحدة، قدمت ورقتها السياسية وتصورها بشأن هذه القائمة، وعلى أن يجرى اجتماع جديد يوم الخميس المقبل بين قادة الأحزاب للحديث عن هذه الورقة أو ربما ردود نهائية بشأنها وبشأن التطورات. علما بأنه عندما تحدثنا اليوم مع الأستاذ محمد علي طه كان قد أفاد بأنه هذا الاجتماع ربما يكون من بين اللقاءات الحاسمة.

طيب لبنان ولا المشترك بعدنا مش عارفين، بدنا نشوف مين ما بده يكون معنا على الخط بعد شوي لحتى نفهم أين نحن الآن. النائب منصور عباس، النائب دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة سينضم إلينا.

0: بعد لحظات. مساء الخير دكتور.
1: مساء الخير شيرين، مساء الخير لجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. إذن يعني هذا الصباح كانت لجنة الوفاق قد تحدثت عن أنه هناك ربما يكون تقدم في لقاء الأحزاب الأربعة والقادة الأربعة، ولكن من الواضح أنه على الأقل الأجواء إيجابية ولكن الظروف ليست كذلك. قدمتم ورقة على الرغم من أنه كان مفترض الرد على ورقة لجنة الوفاق.
1: نحن قاب قوسين أو أدنى من إتمام المرحلة الأولى في إقامة القائمة المشتركة. كل النقاط التي ينبغي أن تناقش تم نقاشها باستفاضة في الاجتماع السابق وفي هذا الاجتماع. القائمة العربية الموحدة قدمت تلخيص للرؤية التوافقية التي نسميها قائمة انتخابية مشتركة تعددية تقنية، ولخصنا في هذه الورقة المعاني والمضامين المتعلقة بهذه الصيغة اللي هي الصيغة العامة انتخابية مشتركة تعددية تقنية. ونحن نتوجه أو توجهنا إلى الأحزاب العربية إلى قبول هذه الصيغة التي وضعناها مكتوبة بين أيديهم وشرحناها خلال عام عام ونصف. الأحزاب العربية تسرعت في الجواب الأولاني اللي هو رفض، ولكن احنا رفضنا الرفض، بمعنى انه موقفنا كان في المفاوضات ألا نعتبر انه هذا موقف نهائي، وقلنا لهم انه هذه الصيغة ما زالت موضوعة على جدول الأعمال الى في اجتماعنا يوم الثلاثاء مع الرؤساء واجتماعنا يوم الخميس مع الوفاق، على أمل أنه من هون ليوم الخميس أن ننضج هذه الصيغة بشكل أفضل وأن يتم التوافق عليها. ولذلك قلت نحن قاب قوسين أو أدنى من إتمام المرحلة الأولى، الشوط الأول في تأسيس القائمة المشتركة التعددية التقنية من جديد.
0: ما المشكلة في الرد على ما قدمته لجنة الوفاق وبالتالي التقدم، أو أنه يعني لا أدري كيف ستكون النتيجة، ولكن أنه هناك صارت الأحزاب واصلة مفترض؟
1: بالعكس، لجنة الوفاق عملوا عمل طيب، وفي الاجتماع الماضي أنا نفسي اقترحت على الإخوة في الأحزاب الأربعة أن نضع وثيقة لجنة الوفاق على طاولة البحث بيننا، لأنه لغاية الآن كان النقاش هو بين لجنة الوفاق وكل طرف على حدة. ففي الاجتماع السابق اقترحت عليهم أن نضع وثيقة الوفاق للبحث حتى إذا كاملة نوافق عليها، إذا غير كاملة نستكملها. وطبعا هذا الأمر رفض في الاجتماع السابق. في هذا الاجتماع أعدنا أيضا وثيقة الوفاق إلى جدول الأعمال وهي موجودة الآن. طبعا النسخة الأخيرة للجنة الوفاق لم تكن بأيدينا، حصلنا عليها الآن، سننظر فيها. إذا الوثيقة هذه تؤدي الرؤية المطلوبة السياسية المطلوبة كان به، إذا لا نستكملها. ولكن أنا أريد أن أقول في هذا الجانب، الموضوع هنا ليس موضوع توليفة أو موضوع مثل ما تقولي موقف تفاوضي، إنما في رؤية سياسية تلبي تطلعات المجتمع العربي. ورقة أو صيغة القائمة العربية الموحدة الذي يميزها أنها تتعامل مع أمرين بنفس التوازي. الأمر الأول تلبية موقف المجتمع العربي الذي يريد أن يرى شراكة عربية من خلال قائمة مشتركة تعددية تقنية، ونفس المجتمع العربي بنفس النسب من التأييد يريد أن يرى حزبا عربيا شريكا في ائتلاف وحكومة جديدة، لأنه مش لأنه بحب يشارك في الحكومة، لا هو ولا إحنا، لأنه يرى أنه هذه هي الوسيلة لتغيير الواقع المرير والسيء الذي نحياه الآن في ظل حكومة اليمين العنصري.
0: دكتور، الشارع العربي يريد قائمة مشتركة ربما أيضا، ولكن يريد يعني هناك تفاوت في رغبة الشارع العربي من هذه القائمة ومن العمل البرلماني. هناك من يريد ربما بالفعل الشراكة، بينما لا يمكن أن نقول أو ننفي وجود تيارات لا تريد هذه الشراكة. ما قدم اليوم ورقة القائمة العربية الموحدة بوصف من على الأقل ما سمعناه من أمجد شبيطة وسيكون معنا بعد قليل، إنه هذه فرض لنهج الموحد.

0: حدا على المشتركة بدهم يعني بدكم إياهم يكونوا في قائمة واحدة معكم، لا يطلعوا منها ولا أنتوا تطلعوا إذا رحتوا على ائتلاف، لا يخونوا ولا ينتقدوا ولا يعارضوا، يعطوا فرصة للحكومة حتى لو كانوا بيعارضوها لأنه أنتوا موجودين وبدكم تستنفدوا فرصة يعني هذه الحكومة اللي تستبدل حكومة نتنياهو.
1: هو أسهل شيء أن ترفض هذه الورقة التي وضعناها اليوم تحت حجة إنه هذا نهج الموحدي. سيدتي العزيزة، لو هذا نهج الموحدي لقلناها بشكل واضح وصريح، نحن نريد قائمة مشتركة بنهج الموحدة بحيث إنه كل الأحزاب يجب أن تشارك الموحدة في دخول الائتلاف أو الخروج من الائتلاف، ولكن نحن لا نقول هذا الأمر. نحن نقول إنه كل حزب له مواقفه، من حقه أن يوافق أو أن يعارض على كل خطوة، ولكن نحن نريد أن نكون مع بعضنا البعض في شراكة عربية في قائمة واحدة، ولكن نريد أن نكون بتنسيق وتعاون بين بعضنا البعض، ونحن نتعامل مع التحديات اللي تكون غدا في ظل حكومة إسرائيلية نأمل أن تكون حكومة جديدة.
0: يعني مبدئيا مزبط، أنت بالائتلاف وهم بالمعارضة، أنت بخطوات الائتلاف وهم عمليا يعارضون ما تقوم به الحكومة، هاي ضابطة
1: شيرين بالضبط. إذا أنا فهمت هذا من النقاش اللي تكثف في الأسبوعين الآخرين، في ثلاث مواقف بين الأربع أحزاب. هناك أولا نحن جميعنا الآن متفقين نريد قائمة انتخابية مشتركة تستمر بعد الانتخابات، مش تفرض ثاني يوم الانتخابات، هذا واحد. اثنين، في ثلاث مواقف للأربع أحزاب، في حزب قائمة تريد أن تكون شريكة في ائتلاف هي الموحدة، في قائمة لا تريد بالمرة لا في ائتلاف ولا في شبكة أمان ولا جسم مانع هم التجمع، وفي قائمة اللي هي الجبهة والتجمع يريدون أو يعطوا فرصة لأن يكونوا شبكة أمان للحكومة القادمة وجسم مانع. الآن ما هي الصيغة التي نستطيع بها أن نوفق بين كوننا في قائمة واحدة من جهة وكوننا في ثلاث مواقف سياسية من جهة أخرى؟ الصيغة الوحيدة التي يمكن أن تجمع هذه المواقف الثلاثة هي القائمة الانتخابية المشتركة التعددية التقنية التي تصيغ بين أجزائها تفاهمات حول عمليات التنسيق والتعاون بين الأحزاب. لذلك اللي بيقول
0: كل من موقعه مش بنفس القائمة بعد الانتخابات، هاي لازم توضحوها للناس.
1: بالضبط، كل من موقعه. لذلك أنا بقول لك شيرين، لو الإخوي في الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تريثوا قليلا وتشاوروا مليا في مسألة قبول أو رفض الوثيقة لما رفضوها على الفور. لذلك أنا من هذا الموضوع أدركت أنه في عدم استيعاب لمضمون الصيغة التي قدمناها، فقلت لهم نحن نرفض الرفض ونقول لكم خذوا وقتكم، خذوا فرصتكم من هون ليوم الثلاثاء ثم يوم الخميس حتى يكون في عنا جواب مسؤول وحكيم على ما طرحته القائمة العربية الموحدة في صيغة القائمة الانتخابية المشتركة التعددية التقنية.
0: طيب دكتور، عشان نبسط الأمور للناس، ما تطرح القائمة العربية الموحدة بهذه الورقة أو الورقتين اللي قدمت اليوم عمليا، أنتوا بالحكومة في حال كنتوا بالحكومة، بالائتلاف إذا كان ذلك صار موقف سياسي، موقف اللي هو في الضفة، في القدس، في المسجد الأقصى، في غزة، ما الذي على يعني الشركاء أن يقوموا به وفق رؤيتكم؟
1: أيوة، كل
0: بنفعش يعني يعارضوا الحكومة، بنفعش يستنكروا، بنفعش
1: أي هذه بدي أجاوبك
0: ينتقدوا وجود الموحدة في الحكومة.
1: بدنا نوضح للسادة المستمعين ولإلك، كل حزب له الحق أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا وفق قيمه ومبادئه وموقفه الوطني والعروبي، تمام؟ هذا قاعدي. اثنين، الحكم على وجود أو عدم وجود الحكومة، الحكم على إنه هل نستمر بدعم الحكومة أو ننزع الشرعية وننزع الثقة من الحكومة يبنى على رؤية استراتيجية تقول كالآتي: كل الوقت اللي هذه الحكومة هي أقل سوءا من حكومة نتنياهو سموتريتش وبني

0: كبير نعطيها فرصة بحيث انه نراكم تجربتنا مع هذه الحكومة. معلش شيرين اعطيني نص
1: دقيقة. لانه نفس النتيجة عمليا
0: بحيث انه شيرين مرة اخرى ننتقد نعارض حتى ممكن نقدم اقتراح حجب ثقة اللي بده يقدم اقتراح حجب ثقة، ولكن الحكم على استمرار أو عدم استمرار الحكومة يكون بعد أن نراكم تجربة معينة مع الحكومة ونصل إلى نتيجة إنه هذه الحكومة، إذا وصلنا لنتيجة أن هذه الحكومة الجديدة هي أسوأ من حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ساعتها كل طرف له الحق أن يتخذ قرار بحجب الثقة عنها بشكل نهائي.
1: تقريبا نفس النتيجة، ننتقد نعارض ولا نسقط إلا بعد استكمال أو استنفاد شيء من التجربة، يعني نتوقف عند رد أيضا من الجبهة. نعم.
0: بالضبط هنا يا شيرين النقطة المفصلية اللي تعلمناها من التجربة السابقة، إذا بدنا نتسرع في اتخاذ مواقف وقرارات سياسية عمليا ممكن إحنا نكون الأداة ونفتح الباب من جديد إلى عودة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في العام 28، تمام؟ يعني أخرى مرة إحنا خياراتنا ما زالت بين السيء والأكثر سوءا أو الأقل سوءا، إحنا الآن مش خياراتنا، يا ريت لو في خيار ثالث في إسرائيل أن تقوم حكومة العدالة والمساواة والسلام في إسرائيل.
1: طيب دكتور منصور، تطالبون برئاسة القائمة المشتركة، تريدون رئاسة
0: هذا الموضوع يا شيرين موضوع يرتبط في الشوط الثاني، بمعنى لما ننجز القسم الأول المرتبط بهوية القائمة الواحدة وطبيعتها وآليات العلاقات داخلها ننتقل للمرحلة الثانية.
1: طب ما هو بمرحلة وصلتوا له، كيف مفترض يكون رئيس يعني المشترك من القائمة الموحدة اللي احتمال تكون بالائتلاف الحكومي بينما ثلاث قوائم أخرى أو أحزاب لا تشارك، إنه يعني الرئيس منكم وأنتم مش بنفس المحل سياسياً؟
0: أول شيء دائما في أول مرة مثل ما بقوله، يعني إحنا عمليا عم نصيغ تجربة سياسية فريدة بنوعها بحيث إنه يكون قائمة واحدة، حزب في ائتلاف، حزبين عاملين شبكة أمان والحزب الثالث عامل معارضة، تمام؟ دائما في أول مرة الآن، ولكن أنا أريد أن أقول أيضا هذا الموضوع يناقش في سياق أوسع من المحاصصة الحزبية ومن النظرة الضيقة إنه كل واحد بده يكون رئيس لقائمة، لا، بدنا نسأل سؤال ما الذي يفيد قضيتنا وشعبنا ومجتمعنا أن يكون مثلا منصور عباس رئيس هذه القائمة أو أن يكون فلان، من الذي يساعد المجتمع العربي ويوفر له مثلا غطاء الحماية والشرعية في داخل مجتمع يتميز بعنصرية أو بفاشية،
1: طيب
0: هل يكون فلان أو فلان؟ فالنظرة يجب أن تكون واسعة. لذلك أنا بقول لك شيرين حقيقة أنا أتلهف أن نتجاوز الشوط الأول في تشكيل المشترك وندخل إلى نقاش التشكيل، لأنه سنناقش تشكيل القائمة المشتركة ليس من زاوية حب الكراسي والمحاصصة الحزبية، سنناقش تشكيل القائمة المشتركة من الزاوية المبدئية والجدوى السياسية.
1: طب ننتظر، ننتظر أولا قبول الورقة وبعد ذلك ننتقل يعني بثلاثين ثانية بالضبط. اليوم كانت عملية في كوخاف يائير، منطقة كوخاف يائير، منفذها على ما يبدو من الطيبة، وكان هناك بيانات إدانة من بينها أيضا أنت أصدرت بيانا تدين فيه العملية.
0: أنا أريد أن أقول بشكل واضح وصريح شيرين، لا يكفي أن ندين باللغة العبرية، يجب أن ندين باللغة العربية الفصحى وأن نبين لأبناء مجتمعنا أن طريقنا كأبناء المجتمع العربي الفلسطيني المواطنين في دولة إسرائيل هي الالتزام بالقانون والالتزام بالطرق السلمية في الاحتجاج والالتزام بمفهوم المواطني الجوهري. نحن مواطنون في هذه الدولة، علينا أن نلتزم بالقانون، أن نطالب بحقوقنا إذا في مطالبة بحقوقنا، أن نعبر عن رأينا بكل حرية وبكل شجاعة، وإيانا أن نقترب من العنف والجريمة سواء العنف السياسي أو العنف الاجتماعي اللي موجود في داخل مجتمعنا العربي.
1: نعم نشكرك.
0: هذا أمر يجب أن يكون واضح ونقوله بدون تلعثم باللغة العربية، ولا ينبغي أن نعطي أي شرعية لأي عنف سياسي واضح من قبل أو المواطن العربي ضد المواطن اليهودي أو المواطن اليهودي ضد المواطن العربي.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر رئيس

0: القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لك.
0: سنخرج الآن إلى فاصل، بعده سنكون مع موقف الجبهة وأمجد شبيطة ردا على هذه التصريحات، لكن نذكر بأنه نتيجة لاستهداف ضاحية بيروت الجنوبية في إيران يتحدثون عن رد سيأتي حتما في أعقاب هذا العدوان. في البيانات الإيرانية وصف ما جرى طبعا بالعدوان على لبنان. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: رتبت يومك وركبت السيارة ووصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال أهلك الراجعين من رحلة بأوروبا، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. 46 دقيقة بعد الخامسة، نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه قبل قليل في أعقاب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. إيران تهدد باستهداف مواقع في إسرائيل وتقول إنه هذه الهجمات لن تمر كمر الكرام، بمعنى أنه الرد قد يكون بالفعل مقبلا. لا ندري إذا هذا يعني سيكون في إطار التهديدات أم أننا سنرى تطورات في هذا الإطار. بكل الأحوال نتابع. عودة الآن إلى آخر تطورات الأحزاب السياسية والاتصالات بين الأحزاب العربية وقادتها لتشكيل القائمة المشتركة. ينضم إلينا الآن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أستاذ أمجد شبيط. أهلا بك أستاذ أمجد.
1: أهلا بك وبالمستمعين.
0: تقييمك للقاء اليوم قبل أن نتطرق، ربما تكون استمعت إلى يعني دكتور منصور عباس ولكن سنتحدث أيضا عن هذا.
1: شوف، لقاء اليوم يعني الأجواء كان إيجابيا ولكن المضمون كان يعني صادما لنا. إحنا بالجبهة انصدمنا عندما سمعنا الطرح الذي تقدمه الموحدة. الموحدة اليوم عمليا أسقطت خيار القائمة التقنية بعد أشهر من الإصرار، وبعد أن جاءت الجبهة إلى جانب التجمع والعربية لتغيير لتقول أنه رغم كل الخلاف نريد أن نترفع ونريد أن نوافق على قائمة تقنية من أجل يعني أن نذلل كل الصعاب. اليوم جاء إلينا الإخوة من الموحدة بيعني مطالب لتعهدات لا يمكن لأي حزب أن يتعهد بها لضمان استقرار حكومة لا نعرف كيف سيكون طبعها في المستقبل. وأنا قبل قليل سمعت يعني الأخ منصور عباس يتحدث بأنه الجبهة والعربية لتغيير تريدان أن تقدم شبكة أمان. هذا كلام عاري عن الصحة. إحنا كلنا
0: مش مقبول عليك هذا الاحتمال.
1: لا قد يكون مقبول علينا ولكن لا نستطيع أن نتعهد اليوم. قد تكون هنالك حكومة تستحق منا أن نوفر لها شبكة أمان، ولكن يعني نحن لا نقول إنه بدنا نشتري سمك بالبحر وبدنا نقدم شبكة أمان للحكومة. لا بنعرف مين رئيسها ولا بنعرف مين وزرائها ولا بنعرف شو الأجندة تبعتها. إسقاط خيار القائمة التقنية من قبل القائمة الموحدة اليوم هو خطوة خطيرة للمماطلة ولإحباط عملية القائمة، إقامة القائمة المشتركة بعد كل الجهود التي بذلناها. كل من يعرف النقاش السياسي الذي كان دائرا والذي كان بالأساس لدى الجبهة وأيضا الإخوة في التجمع يعرف أننا خطونا خطوة كبيرة وهائلة من أجل إقامة القائمة المشتركة بالتنازل عن برنامج سياسي مع الإخوة في الموحدة، واليوم جاءوا لينسفوا هذه التفاهمات من خلال هذه الورقة.
0: طب أستاذ أمجد، بين لهجتك واضح في تصعيد بالخطاب وبداية لاتهام الموحدة بأنه عمليا باتجاه إحباط جهود المشتركة.
1: بدون أي تصعيد، هي قراءة موضوعية بدون أي تصعيد وبدون أي محاولة اتهام. نحن جئنا إلى هذا الاجتماع لكي نسمع ما هو مفهوم القائمة التقنية من قبل القائمة التقنية. مثل ما فهمناها كل الوقت هي أنه نذهب مع بعض إلى الانتخابات، وبعد الانتخابات فليذهب كل في سبيله ويعني نلتمس لبعض الأعذار حتى لو اختلفنا. هيك احنا كنا فاهمين القائمة المشتركة. اليوم
0: اصلا على هيك ما كانش عندكم رد واضح تحديدا في الجبهة. رديتوا انتوا مع التجمع في بيان مشترك والعربية للتغيير، ولكن بعد ذلك كان عندكم نقاش اللي كمان على ما قدمته لجنة الوفاق.
1: بالضبط، انا هذا اللي بدي اقول لك اياه. عندما قدمت الجبهة والعربية لتغيير رؤيتها رفضتها القائمة المشتركة القائمة الموحدة، وعندما قدم التجمع رؤيته رفضته القائمة الموحدة، والآن هنالك ورقة من قبل الوفاق وهي تسمى وثيقة الإطار، بمعنى أنه هذا هو الإطار الذي قد نختلف وقد نتفق عليه. نحن وافقنا على هذه الوثيقة رغم بعض الملاحظات، ومما نعرفه أن أيضا الإخوة في العربية لتغيير وفي التجمع لديهم بعض الملاحظات التي قدموها، ولكن بالمجمل العام هذا هو التوجه. فوجئنا بأن الإخوة في الموحدة يريدون منا، يعني اليوم كان في طلب أنهم يريدون منا إما أن يعني نقبل ورقتهم أو أن يعيدوا الفتح لكل الملفات السابقة، بمعنى أنه تعالوا ندرس كمان مرة الوثيقة اللي قدمتها الجبهة العربية للتغيير، تعالوا ندرس كمان مرة الوثيقة اللي قدمها التجمع. هذه مماطلة،
0: عودة إلى الدائرة الأولى،
1: هذه عودة إلى الدائرة الأولى بهدف المماطلة حتى الدقيقة 90. نحن إلى جانب الإخوة في التجمع العربي للتغيير كلنا 15/6 هو الموعد الأخير، ونحن نرى أن هنالك محاولات حثيثة من قبل الإخوة في الموحدة للمماطلة، ونرى أن هذا لا يتعلق بالمفاوضات بين مركبات القائمة المشتركة الأربع، إنما على الأكثر يتعلق بالمفاوضات بينه وبين معسكر بنت ليبرمان.
0: طيب هاي التصريحات بدي أقول لك أنه أنا مش سامعتها منك من فترة، واضح أنه كمان مرة بدي أشدد يعني على تغيير في اللهجة. إذن في عندنا تاريخ
1: واضح اللي قامت فيه الجبهة والتجمع بالأساس والعربية للتغيير بالتنازل عن المطلب الأساسي. فيش حدا بيروح على انتخابات إلا من أجل أن يضمن برنامج سياسي. إحنا جينا وقلنا أننا مستعدون أن نذهب إلى أقصى حد، واليوم جوبهنا بصفعة من قبل الإخوة في الموحدة بأنه وضعوا القائمة التقنية بجبتهم وفجأة بدأوا يراوغون من أجل قائمة مشتركة على نهج القائمة الموحدة.
0: ذكرت 15/6 هذا تاريخ اللي صار يعني زي مهلة أخيرة لكل الأحزاب ولا من طرف
1: يعني
0: الجبهة؟
1: هذا هو الموعد الذي تصر عليه الجبهة والعربية للتغيير والتجمع. الإخوة في الموحدة بالاجتماع السابق رفضوا أن يعطوا تاريخ. نحن نأمل أن يكون هنالك يوم الخميس القريب في اجتماع بين المركبات الأربعة، واضح لنا وللتجمع العربية للتغيير بأنه شعبنا يستحق قائمة مشتركة. اسمعين، الناس لابتهم قائمة مشتركة تقنية ولا كيف حكى الطيبي ولا كهربائية.

0: ولا مغناطيسية ولا بهم شيء إلا أن يروا قيادتهم وأحزابهم موحدين. كل هذه المحاولات من قبل الإخوة في الموحدة للالتفاف وتدوير الزوايا وإيجاد مصطلحات قد نتفق عليها فيجلبون لنا تفسيرات مختلفة عليها لا تتعلق بالحوار على قائمة المركبات.
1: أفهم من كلامك يعني الجبهة لا تفكر إطلاقا بدراسة ورقة الموحدة كما قال الدكتور منصور إنه يعني رفضت الرفض وبدي أعطيهم للخميس.
0: درسناها وهذه ورقة أقل ما يقال فيها أنها تدس السم في الدسم، بمعنى أن هذه الورقة بما يفهم منها تحملنا مسؤولية إسقاط الحكومة السابقة وسقوط الحكومة القادمة التي لا نعرف ما هي مركباتها. احنا بدنا نذكر الأخ منصور عباس، من أسقط الحكومة السابقة هم العنصريون الذين لم يتحملوا وجوده ولم يريدوا لا مازن غنايم ولا غيداء ولا غيرهم من داخل الحكومة هم أسقطوها، وهو يريد أن يدخل حكومة ويقول لنا أنتم برا الحكومة ولكنكم يجب أن تقدم
1: طيب.
0: لها
1: أستاذ أمجد بناء على ما تقول
0: أنا أسألك سؤال كمان سؤال بهمش هو يقول وأنا سمعت المقابلة معه قبل قليل أنه إذا كانت الحكومة أقل سؤال من الحكومة الحالية
1: نعطيها فرصة
0: طيب. وإذا اختلفنا إذا هو كان شايفها أقل سؤال وإحنا شايفينها لا تقل سؤال مثلا مين اللي بيقرر؟
1: يقول ننتقد نعارض ولكن لا نسقط إلا بعد استنفاد الفرصة. بدي أريحك أنا كأنه حاس الأحزاب مستصعبة كل واحد بده يرميها بحضن الثاني. ليش بتشكلوش قائمة ثلاثية ما موجود التحالف وكل الوقت بتحكي باسم الجبهة والتغيير والتجمع وبتقولوا لهم تعالي
0: الأحزاب غير مستصعبة. الأحزاب يعني عرفت أن تتعالى على كل الخلافات. إحنا بالاجتماع الأخير وما قبله جئنا واثقين من أنه بمجرد أننا وافقنا على قائمة تقنية دللنا آخر عقبة ولكن اختراق الأزمات لا يعني أنه الأحزاب كلها مستصعبة. على القائمة العربية الموحدة أن تحسم خيارها. أنا اللي أنا فاهمه أنهم لم يحسموا خيارهم إذا بدهم قائمة.
1: طب سهلوا الموضوع احسموا خياركم وأعلنوا عن قائمة مشتركة ثلاثية ودعوة للموحدة اتفضلوا انضموا إذا بتحبوا. ليش مش صايري هاي الخطوة؟
0: إحنا منهكين ولا نبذل أي جهد ولا يشغلنا أي شيء سوى إقامة المشتركة الرباعية لأنه هذا هو مطلب الجمهور وهذا ما يصبح التعب والجهد وربط الليل بالنهار وكل الطاقات كل طاقاتنا من أجل قائمة مشتركة رباعية ولكننا جاهزون لأي سيناريو وكل سيناريو آخر وسيناريو تفرضه الموحدة علينا.
1: ويوم الخميس سيكون بالفعل يعني رح تنتظروا عمليا هيك لتردوا ولا احتمال هيك نسمع عن خطوات جديدة من هون للخميس؟
0: يوم الخميس هنالك طرف واحد مطلوب منه رد هو القائمة الموحدة هل تقبل بورقة الوفاق أم لا تقبل بها. إحنا والتجمع العربي للتغيير قدمنا ملاحظاتنا وقلنا أن هذه الورقة مقبولة علينا. الوحيدون الذين بقيوا خارج السطر من آخر سنة ونصف حتى اليوم هم القائمة الموحدة.
1: طيب يعني شو بدي أحكي لك بآخر هيك مقابلة معك وتصريحات كثير مهمة بدنا نشوف شو بده يصير يعني من بعد هالمقابلتين بالأحرى.
0: قلت أكثر من مرة بدي أقول لك قلت أكثر من مرة أن القائمة المشتركة ستقوم. السؤال هل نذهب إلى قائمة مشتركة برؤوس مرفوعة ولا غصبا عنا لما الناس تضغطنا ولما الأحزاب الصهيونية تسكر أمامنا الأبواب؟ للأسف الموحدة اليوم تقربنا من الخيار أن نذهب إلى قائمة مشتركة غصبا عنا. إحنا بدنا نروح على قائمة مشتركة برؤوس مرفوعة نجيب 15 16 17 مقعد ويجوا زي الكلاب على إجريهم على ركبهم بنت وليبرمان وهي الأشكال تترجانا مش إحنا نفرط موحدة شعبنا من أجل هاي الناس.
1: طيب.
0: العنصرية والفاشية
1: يعني حملة انتخابية نارية تنتظرنا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ أمجد. إذن استمعتم لا داعي لمزيد من التفسير لما قيل سواء من جانب الموحدة وهذا التصعيد كذلك من جانب السيد أمجد شبيطة بانتظاركم بالفعل المزيد خلال هذه الحملة الانتخابية اللي مش حابب كثير يفوت بالأمور بنصحه يعني إذا ناوي يصوت يجي باليوم الأخير يسافر وبعدين يرجع مش راح يكون سهل أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع واحد مزدحم من مفترق اللترون حتى شورش، 65 من مفترق عيرون وادي عار.

0: حتى ميعامي خلت الخشب. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. نشكر الزملاء في التحرير والإعداد مصطفى وليد زعبي، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي الإنتاج ميسى عساف. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: بس أنكور أنكور أنكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أنكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
1: يا شباب أخي لا تسليح أبل أين أتخسر.
3: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران ستوجه ردا حاسما ومؤلما على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رضائي إن إيران سترد على ما وصفه بالعدوان على الضاحية مستخدما لهجة تصعيدية حادة وداعيا إلى ترقب ما قد تشهده الساعات المقبلة في إسرائيل. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم شقتين سكنيتين في منطقة تحويضة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت إذاعة الجيش أن استهداف الضاحية جاء في عقاب إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. وادعى الجيش أن الغارة استهدفت ما وصفه ببنية تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات عملية إطلاق النار التي نفذها الشاب عمر منذر ياسين من مدينة الطيبة في أكثر من موقع بمنطقة كوخاف يائير. وقتل في العملية إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة. واعتقلت الشرطة والد منفذ العملية للتحقيق معه بعد مداهمة منزله، فيما أعلن المفوض العام للشرطة انتهاء العملية معلنا رفع الطوق الأمني عن بلدة كوخاف يائير والبلدات العربية المجاورة. وفي سياق ردود أفعال عرب رئيس

0: بلدية الطيب يحيى حاج يحيى عن استنكاره للعملية، وأكد في حديث للزميل ضياء حاج يحيى على ضرورة الوقوف معا في وجه ما سماه بالأعمال العدائية.
1: زي ما هو المنفذ هو من الطيبة كان ممكن يكون بلد ثاني، يعني إن مجرد إنه وجوده من الطيبة أو مش من الطيبة هذا ما لهش أهمية كبيرة. الإشي الأهم من كل هذا نحن مبدئيا نستنكر هذا العمل كرئيس بلدية الطيبة باسمي وباسم أعضاء بلدية الطيبة وباسم المواطنين في بلدية الطيبة. نحن نستنكر عمل من قبيل ونقول كالآتي: إحنا حبنا للحياة، حبنا للتآخي، وحبنا للعيش مع بعض تؤدي بنهاية المطاف إلى أن إحنا يد واحدة ضد هذه الأعمال.
0: في المقابل أشاد وزير الأمن القومي تمار بن كفير بتصفية المنفذ على يد قوات الشرطة، وتوعد الضالعين بهجمات ضد إسرائيليين بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم. التقت قيادة الأحزاب العربية الأربعة اليوم في مدينة الناصر للتباحث والتناقش في إطار تشكيل القائمة المشتركة، حيث قدمت القائمة العربية الموحدة ورقة بشأن تصورها لشكل المسار السياسي للقائمة المشتركة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن الموحدة عرضت رؤيتها التي تقوم على الشراكة العربية والعمل على استبدال حكومة اليمين بحكومة تغيير بدعم عربي مؤثر، معتبرا أن الأحزاب العربية رفضت المقترح بشكل متسرع.
2: الموضوع هنا ليس موضوع موقف تفاوضي، إنما في رؤية سياسية تلبي تطلعات المجتمع العربي. ورقة أو صيغة القائمة العربية الموحدة الذي يميزها أنها تتعامل مع أمرين بنفس التوازي. الأمر الأول تلبية موقف المجتمع العربي الذي يريد أن يرى شراكة عربية من خلال قائمة مشتركة تعددية تقنية، ونفس المجتمع العربي بنفس النسب يريد أن يرى حزبا عربيا شريكا في ائتلاف وحكومة جديدة. طيب. لأنه يرى أن هذه هي الوسيلة لتغيير الواقع المرير والسيء الذي نحياه الآن في ظل حكومة اليمين العنصري.
0: في المقابل قال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس إن هدف الموحدة هو المماطلة وليس تشكيل القائمة المشتركة. حققت وحدة مكافحة الجرائم الخطيرة والفساد لهف 433 مع المدير العام لوزارة الأديان ومسؤولين آخرين بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استغلال المنصب الوظيفي. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين. هذا وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
5: تقريبا دقيقة. أيهما الصحيح في قولنا؟ هرع أم هرع؟ كثيراً ما نسمع الخطأ الشائع في وسائل الإعلام المسموعة خاصة باستخدام الفعل هرع بصيغة المبني للمعلوم، فيقولون هرع الطبيب لإسعاف المصاب، أو هرعت إلى المكان سيارات الشرطة. لكن الصواب أن نستخدم الفعل بصيغة المبني للمجهول، أي هرع وأهرع، فنقول هرع الطبيب لإسعاف المصاب أو أهرع الطبيب لإسعاف المصاب. ذلك أن الفعل لم يرد في المعاجم العربية إلا مبنياً للمجهول، فنقول

0: الشهر على الرجل إهراعا وهو إسراع في رعدة، ويوصف المجنون والمصروع بالمهروع. كما نستخدم التركيب العامية فنقول هارع دارع بمعنى الإسراع القلق. ولا بد أن نذكر أيضا أن الفعل يرد في القرآن الكريم بصيغة المبني للمجهول، ومنه قوله تعالى في سورة الصفات فهم على آثارهم يهرعون، أو قوله تعالى في سورة هود وجاءه قومه يهرعون إليه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مساء الخير، مساء رياضة من راديو الناس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بلشنا البرنامج. المونديال على الأبواب، رح نستمع إلى خبير المونديالات ومؤلف سلسلة كتب غير منشورة عن كأس العالم وهو عضو كنيست. بين اللعب في الدوري والمنتخب الفلسطيني، مسيرة حافلة في الأندية المختلفة في البلاد. كيف يتحضر اللاعبون الشباب خلال فترة الصيف؟ وسجل هدف البقاء في الدرجة الممتازة للفريق، والآن تتجه الأنظار نحو التحدي المقبل. مواضيع كثيرة راح تكون معنا اليوم في مساء رياضة، وبنقولكم أنه قريبا طبعا تتابعوا وترقبوا البرنامج الأكبر للمونديال في إذاعة الناس، في راديو الناس. المونديال اللي راح يغطي كل كبير وصغير، راح نسمعكم، راح تسمعونا، وراح نوزع عليكم جوائز قيمة بالانتظار. البداية تكون طبعا مع لاعب عزيز على القلب، يعني شقة واو، لو نحسب بس الكيلومترات اللي سافرها بحياته بين الملاعب المختلفة سواء الفلسطينية وهنا في البلاد، بين اللعب في الدوري والمنتخب الفلسطيني، مسيرة حافلة أيضا في الأندية المختلفة في البلاد. سويا نرحب بالكابتن هيثم ذيب. تحياتنا هيثم.
1: تحياتي لكم جميع المستمعين.
0: يعني لو بدأ هيك عد الفرق اللي لعبت فيها آخر فترة، مجلي كروم، أبناء طمران، هرية، البعيني، عرابي، بتعامل ما نسيت حدا، ومسيرة حافلة
1: مكابي طمرة، بعل طمرة.
0: طبعا بحكينا طمرة، في طمرة أبناء، في مكابي، في أبويل، ولكن طمرة الغالي على القلب، وصولات وجولات في الدوري والمنتخب الفلسطيني. بس أكيد. لو بلحظة هيك ترجعنا، انطلاقة هيثم ذيب وين كانت؟
1: انطلاقة هيثم ذيب كانت بلشت بعل طمرة، بتاعت محمل ليجا من دوري تنقول الدرجة الثالثة للدرجة الأولى. كانت كنت جيل أظن 17-18 بشان هالشكل،
0: شاب في بداية العمر،
1: شاب بداية عمري.
0: ما شاء الله عنه حليوة، الشعرات حلوات، مرتبات. أمنت وصل لهون؟
1: صراحة لا، أولها لا. بعدين كمان مرة كان في القطرية، طلعنا من درجة أولى للقطرية.
0: أي فريق؟
1: مع بولتمرة.
0: الشيء
1: كان بلت معي سنتين، كان كل الفضل صراحة للإس. أنا بغضر أتشكره، هو زي أخ عزيز لإلي اسمه خالد أبو حمادي، الأخ خالد أبو حمادي.
0: نعم، الرياضي.
1: والإدارة الموجودة هناك أكيد، والمدربين كانت موجودة، وكمان في اللاعب اللي هو عن جد ساعدني، وكان إيدي يعني كان كيبوله، كان كيبوله جناح، حاطت هيثم ذيب جناح إله وإيده اليمين اللي هو رجل الصبح. يعني بقدرش أنت تفضل علي، لأنه اللي جابني على طمرة، ومن هناك بلش الانطلاقة تبعتي.
0: نعم،
1: انطلقت، رحت على ثلاث أتعلم، كمان كنت أتعلم في كلية ألوف في كاترين، لعبت سنة واحدة في شفاعمر، من شفاعمر نقلت على مكابي طمرة، طلعت معهم كمان درجة، ومن غاد انطلقت على الدوري الفلسطيني.
0: الفلسطيني كان في عام
1: 1999
0: 99 انطلقت الدوري الفلسطيني. بعتقد انت من اوائل اللاعبين الهيثم اللي راحوا من هون في البلاد للدوري الفلسطيني.
1: كنت وكل
0: انت وحمودي كيال باعتقادي.
1: لا، اول ثلاث لاعبين وصلوا لهناك، اللي هو كمان اخ عزيز علي، وكيف كانت انا وياته في عشرة عمر بيني وبينه، والاخ حسام صالح عبد المحمد
0: طبعا،
1: اليوم هو مدرب، والكابتن

0: بهاء ذياب. بعدين طلع علي خطيب وأظن رأفة ذياب شان هفتكل
1: وفتحت الطريق
0: وفتحت الطريق بديع.
1: صار كل واحد بده يلعب في الدوري الفلسطيني. الهيثم شو رأيك بهالفريق؟
0: بالضبط.
1: صرت أنت الخبير.
0: لا مش أنا الخبير، فما كنتش أنا متوقع إنه نصل يعني نعمل بصمة لنا في الدوري الفلسطيني.
1: طب بصمة كبيرة طبعا هيثم. أنت بعد كم سنة انتقلت للدوري من الدوري للمنتخب؟
0: لعبت سنتين. لعبت سنة ونص انتقلت للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي لعبت كم من أظن خمس ألعاب أو ست ألعاب. دغري نقلونا على المنتخب الأول. أوكي ما كانش أولها، كان ما كانش إلي يعني كنتش مشارك كثير بالمنتخب، مشاركتش مرات كثير، كنت عادية الاحتياط. اللاعب بيستنى الفرصة الأولى عشان ينتهزها ويأخذ مكانه. أول ما جربون يعني أول ما جاتني الفرصة استغليتها لآخر نكيب ولآخر نفس. كان عندي دائما مشاكل اللي هي قصة إنه أنا مدرس مدرسة بوزارة المعارف إسرائيلية، سابق مرات أطلعت واجد على المنتخب. صراحة كان كل الشكر لإدارة المنتخب الفلسطيني اللي هني كانوا كمان متفهمين الموضوع.
1: وكانت أيام شوي غير يعني تختلف عن أيام 17، يعني ما كان التدقيق على كل كلمة بتقولها. وقف على النشيد القومي ما وقف، تعرف؟
0: لا لا لا لا، ما كانش صراحة، ما كانش العين هيك نحكي إحنا، ما كانش العين علينا. بس كان في يعني أقول لك ما وصلناش، ما طلعناش على محلات اللي بعديها أخذونا عملونا تحقيقات. بلا كان بس مش ما هي الحدية الموجودة اليوم.
1: طب هيثم يعني مسيرة حافلة، لاعب من المنتخب في المنتخب الفلسطيني، جاي من هون الشمال، مدرس في تركيب هيك شوي صعبة، كيف نفسيتك يعني وانت في البدايات؟ انت ما كان قبلك لاعبين اللي دلوك او ارشدوك ايش تعمل؟ قديش الاشي كان مركب، حواجز، سفر؟ مش صعب هاي الطريق اللي عملته؟
0: اكيد انا بقول لك الاشي ما كانش سهل بالمرة. ما تحس حالك ولا انت بدور اللي انت مش متعود تكون فيه. أنا لعبت، كنت ألعب درجة قطرية مع مجد كروم. من مجد كروم كيف نقلت لها درجة رابعة، درجة ثانية. وبعدين قلت أنا لازم أروح لغاية، يعني في إشي هناك يعني. كل لعبة حسام بقول لي تعال، علي خطيب بقول لي تعال، كل الشباب بتقول إنه تعال روح. جربنا صراحة، ما كانش إشي هوين، ما كانش معنا سيارات أول إشي يعني. الشباب كلها
1: بس أنت فخور في المسيرة اللي عملتها غاد في الضفة.
0: كثير مش شوي. ومش ما كانش الاشي كثير سهل يعني عشان نقول اليوم بقول انه احنا سمدنا الجبل.
1: انتو شقيتوا الطريق،
0: شقينا الطريق لكل اللعبة، او تقول سمدنا الجبل الاشياء الصعبة اللي كانت موجودة.
1: حلوي. عن جد سمدنا الجبل فعلا. كم سنة هي كنت غاد في المجمل؟
0: كيف؟
1: كم سنة كنت في الدوري الفلسطيني؟
0: 12 سنة. تسعة كنت مع تسعة سنة ونص نقول مع المنتخب.
1: واي فريق اكثر ايش عملت فيه هيك الفترة الحلوة في حياتك؟
0: طلع كل فريق كان له نكهة شكل.
1: هيثم بدون سياسي احسن فريق في الضفة.
0: لا لا لا صراحة كل فريق كان له نكهة معينة. اول ما وصلت انا لعبت 4 سنين بهلال القدس، اللي صراحة أخذنا مع دوري بعدي يعني بعدي ما تعبنا كثير وعملنا فيه ترتيبات كثير اللي ما كانش موجودة بالدوري الفلسطيني. مثلا احنا كنا كان عندنا التزام كثير. لعيبة 48 كان عندنا التزام يعني بالتمرين، نصل قبل التمرين ربع ساعة، كان هناك فيش هذا الاشي اللباس اللي الموحد
1: طبعا.
0: مثلا كيف بقولوا احنا غرفة ملابس اللي هي تكون فيها غسالة، فيها نشافة، فيها واحد اللي يشتغل مثلا شاي، بعد فيها اشياء اللي هي هيك بتجمع اللعيبة، هي ما كانتش موجودة هناك صراحة.
1: حلو.
0: احنا عملناها بالفرق.
1: جيت مع تجربة اللي هي شوي يعني بتختلف هون في البلاد،
0: تختلف عن اللي
1: وشوي حط. واليوم بقدر احكي لك انه طبعا المستوى في الدوري الفلسطيني هو راقي ما شاء الله، وايضا في المنتخب الفلسطيني. الوقت دهمنا هيثم، بدي احكي لك انه هاي سلسلة يعني انت احنا بلشنا معك ولكن الى استمرارية. في المحادثة الجاي راح تحكي لنا، انا بعرف انه عندك كثير عتب على الدوري واوضاع الفرق في البلاد، بس خليها للقاء ثاني. بدي اشكرك النجم العربي، النجم الفلسطيني ولاعب منتخب فلسطين هيثم ذيب، تحياتنا لك والى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: وكان هيثم ذيب شق طريق طبعا طويلة من العطاء والإنجاز، وكان نجم أيضا في الدوري الفلسطيني وأيضا في المنتخب الفلسطيني. حكينا المونديال على الأبواب، ورح نستمع إلى خبير المونديالات ومؤلف سلسلة كتاب صحيح غير منشورة عن كأس العالم، ولكن بيستاهل الواحد يقرأها، وهو عضو برلمان.

0: كل سماعك. بدنا نحاول نحسن خط طبعا. ميس عساف رح تجدد الاتصال معك ونحاول تجديد ممكن واي فاي, وهي طبعا احدى المعاناة اللي بنعانيها مع اهلنا في النقب, وهو طبعا طبعا الارسال. سمير معنا, كابتن سمير
1: بسمعك
0: انا بسمعك مليح. يلا تفضل.
1: يلا
0: بحكي عن تجربتك في المونديال وشغفك في المونديال.
1: وانا بجيل 18 سنة قررت انه في احدى العطلات الصيفية انه ما اطلعش من البيت في عطلة 90 يوم نهائيا. اضليت في البيت لما قدرت اعمل 6 كتب في تلك الايام عن كأس العالم, ومن ايامها وانا بتابع الاحصائيات وكل هاي الامور.
0: يعني كل كبير وصغير دونتها في هاي الكتب؟
1: طبعا طبعا شيء مؤكد.
0: وكيفك يعني وين وجدت المتعة اكثر, في الحقل في اللغة السياسي ولا في الحقل الرياضي؟
1: والله أنا بحب الحقل الرياضي بشكل كبير جدا, وكان عندي محبة لفريقي السابق في الزمانات إيطاليا اللي ما تأهلت.
0: عندك مدرب إيطالي في البرازيل يعني هيها نص نص
1: جدا, ومشجعة في كأس العالم الحالية أهمها تأهل 8 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ. الظهور الأكبر للعرب في المونديال قبل هاي المرة كان فقط 4 منتخبات في عدة مرات. صحيح. ولكن هاي المرة بنتكلم عن 8 منتخبات عربية و6 منتخبات إسلامية غير المنتخبات العربية. يعني نتكلم عن تقدم هائل وتطور كبير جدا للمنتخبات العربية في المونديال الأكبر في التاريخ في هذه المرة.
0: طب سمير بن سعيد كعضو برلمان اليوم راح تشوف أنه في المونديال ساعات بث شوي غريبة علينا, صعبة الرتم اللي عندك في الحياة, كيف راح تحاول تنسق بين السياسة وكرة القدم والمونديال؟
1: رح تكون ساعات مستحيلة جدا لأنه عدد المباريات القليل هو في 10 مساء, يعني وقت السهرة اللي متعودين عليها من مونديال قطر. طبعا من ناحية توقيت ومن ناحية الجواء ومن ناحية كل هاي الأمور ونقل تلفزيوني لن نجد أفضل من مونديال قطر في التاريخ. مونديال 2022, مونديال 2026 أنا وأنا شاب صغير بال 94 كان عندي 15 سنة حضرت مونديال 94 يوم هتأهل لنهائي إيطاليا والبرازيل, فازت البرازيل 3-2 بركلات الترجيح, ونجمي المفضل والمشهور اللي خلاني أحب كرة القدم اللي هو روبرتو باجيو لما أضاع الركلة الخامسة للطليان. فالتوقيت كان صعب جدا, أنا متعود عليه من مونديالات 2 ولكنه مسهل. مونديال 2002 اليابان الجنوبية كان الوقت ظاهر جدا بساعات ظهيرة. اليوم احنا بنتكلم تكون بعد 12 ليلا وحتى 6 صباحا, يعني وكأنه الإنسان بدوش يعمل خلال النهار حتى يقدر يحضر المباريات. هذا واحد.
0: طب وانت انت لو سألتك يعني انت اليوم فريقك المفضل إيطاليا مش مشارك في كأس العالم, ولكن الشغف راح يضل قائم للمشاهدة؟
1: طبعاً نحن نتكلم عن 4 مباريات في المونديال, في هذا المونديال نتكلم عن 12 مجموعة, نتكلم عن 48 فريق, كل هذا لأول مرة بيحدث في التاريخ. نتكلم عن 3 دول مستضيفة لأول مرة في التاريخ, طبعاً هاي المكسيك لثالث مرة كأكثر منتخب استضاف مباريات كأس العالم. نتكلم عن مشاركة تاريخية رقم 7 للمغرب والسعودية وتونس. نتكلم عن ديربي عربي للمرة الرابعة في التاريخ. صحيح. الصراحة كأس عالم مثير جدا للمنتخبات العربية.
0: تعرف حسين الجسمي قال كون القطر لا تلعب بحد الخطر, واختلطت الأوراق السياسية في المونديال, ولكن فيش أكثر سياسي من أنه إيران تكون في الولايات المتحدة, العراق, الدول العربية, وشفنا استقبال العراق والمنتخب العراقي والإهانة اللي كانت للكابتن أيمن. فباعتقادك يعني أنت كرجل سياسي قديش صار إقحام للسياسي حتى الآن في هذا الملعب الرياضي؟
1: مع وجود ترامب في الملعب السياسي في العالم, وأن الكأس العالم أغلب المجموعات نتكلم عن 8 مجموعات راح يكون راح تقام مبارياتها في أمريكا, 3 في المكسيك وواحدة في كندا, ترامب راح يقحم السياسة بشكل كبير جدا, راح يكون أحد أسوأ المونديالات مش بسبب الأعاصير. كلنا شفنا مونديال الأندية اللي كان قبل سنة.
0: صحيح.
1: ليش المباريات تعطلت وصار أطفئت الأضواء وأعاصير وشيت
0: هاي يعني شيء غير مش بطاقتنا. هاي
1: ترامب راح يؤدي بشكل سلبي دور إنه المونديال مش راح يكون ناجح.
0: يعني هو في عنده بالذات هالفترة فرصة لتلميع كل ما هده وما يعني قام بهدمه في الحقل السياسي, إلا أنه تقول لا رح يتعنت ويواكب مسيرته.
1: ترامب ملك التصريحات المتناقضة وملك الأكاذيب. موقع أمريكي ذكر أنه في خلال يوم ما قرأت الخبر 37,000 تصريح كاذب. فلذلك طبعا المنتخبات الرياضية في هذا العام وفي الأيام القادمة راح تكون بعيدة جدا عن مثل هذه التصريحات. طبعا راح نشوف مونديال مليء مليء مليء بالمفاجآت, رغم اني ما بتوقع

0: انه البطل يخرج من اطار احد الثلاث منتخبات بدرجه اولى اللي هم فرنسا بالدرجه الاولى، اسبانيا بالدرجه الثانيه، الارجنتين حامل اللقب بالدرجه الثالثه، وفي برضو في عندنا ثلاث منتخبات قويه، برازيل، البرتغال، انجلترا، ايضا هذه ست منتخبات. الغصه الكبيره على غياب الطليان عن
1: واضح المنزيان. واضح. سمير بن سعيد، انت عضو برلمان ومتبع كل كبير وصغير كمان في الحقل السياسي وكمان في كره القدم، مين حسب رايك اصعب راح يكون، النهائي ولا تشكيل القائمه المشتركه؟
0: لا، تشكيل القائمة المشتركة.
1: صعبت يا سمير.
0: تشكيل القائمة المشتركة يواجه العقبات الشديدة. أنا اليوم إذا بفوز بخلي بسأل ابني سؤال، أنا هيك كنت هيك بشوف أولاد الحارة عندي يعني.
1: أوكي.
0: بس بسمعهم بيتحدثوا مرات. شو واحد من الأولاد بيجاوب الثاني لما بيسأله سؤال؟ بقول له اسأل عن جوجل، هذا قبل أشهر. الآن الاي آي. فإذا جاي أسأل الاي آي اليوم الذكاء الاصطناعي أسأله سؤال، هل سوف يتم تركيب القائمة المشتركة؟ ممكن ينفجر جهاز الكمبيوتر. إلا خمس أشهر قاعدين نتكلم عن كل ما بنتقدم بنرجع بنرجع للتعريف وبنرجع للمربع
1: الأول. طب من هو ترامب الذي يعرقل هذه المسيرة الرياضية؟
0: بتعرف شو اللي أنا خايف منه يا فادي؟
1: أيوة.
0: ينتهي المونديال ولسه فيش قائمة مشتركة، ويبين بطل العالم اللي مش معروف لليوم ولسه فيش قائمة مشتركة.
1: في بسألك، في معقول في ترامب في الجلسات عم بيخرب؟
0: في
1: بعرفه انا وانت معروف. لا.
0: شوف، انا اقول لك اياها بصراحه، من الخطوره بمكان ان لا يتفق العرب. يعني اقسم بالله العظيم في ساعات في سويعات بركب القائمه وبنحط الرئاسه وبنعمل التناوب وبنعمل كل شيء وبنخلص كل شيء. مجتمعنا العربي صراحه المخاطر الكبيره جدا من هدم للبيوت، من جريمه منتشره بشكل هائل جدا لليوم، هذا يستدعي منا وقفه وموقف.
1: صحيح.
0: من الاحزاب الاربعه انه احنا بدنا قائمه مشتركه.
1: اخر سؤال
0: بعد الانتخابات بيوم الله يسهل على كل واحد.
1: اخر سؤال على السريع، حبايبنا قريبنا النشامه شو حظوظهم في المونديال ولا شرف المشاركه فقط منتخب النشامه؟
0: والله شوف، النشامه نجمهم الاول بالتساوي مع موسى التعمري نجمهم الاول، يزن العرب.
1: صحيح.
0: يزن انعماد، طبعا يزن انعماد اصيب، الان بقي التعويل على حبيبنا موسى التعمري نجم نادي ستاد سانترين، ابدع في الدوري الفرنسي. الناس تتوقع ان الاردن منتخب مش قوي، المنتخب الاردني فيه 16 لاعب محترف بيلعبوا برا، اختار منهم 3-4، ولكن بقول لك اياها مجموعه الاردن غير رحيمه اللي هي المجموعه العاشره.
1: نعم.
0: معنا الجزائر منتخب عربي قوي جدا، هون راح يكون ديربي عربي. معنا منتخبين، واحد منهم النمسا والثاني الارجنتين،
1: ولكن معنا اصرار النشامه، معنا اصرار النشامه، وان شاء الله بهمه الرجال وان شاء الله امورك طيبه يا سيدي وكل شيء تمام
0: ان شاء الله.
1: تحياتنا كابتن سمير بن سعيد، عضو البرلمان ومحلل رياضي جديد. هاي الى اللقاء. اذا يؤلف كتب في كاس العالم. بعد الفاصل رح نستمر لكمان مسيره وكمان لاعبين، خليكم معنا.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: من جديد من جديد رجعتوا لنا في طبعا مساء رياضة. سألنا سمير بن سعيد عضو البرلمان من أصعب، النهائي في المونديال أم تركيب المشتركة؟ قال طبعا تركيب المشتركة أصعب من أي نهائي في المونديال. الآن راح نكون مع مسجل الأهداف الأغلى في مسيرة فريق عكا وبقاء فريق عكا، أسامة خلايلي. تحياتي كابتن أسامة.
1: تحياتي لك أخ فادي، لك وجميع المستمعين.
0: كيف الحال وشو أخبارك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: أمنت أنه فريق عكا ينتظر آخر هدف من قدم أسامة خلايلي مش هنبقى في الدوري، يعني فريق اللي كان واسم كبير إلا أنه كنتوا في آخر ثاني.
1: من أول سنة والله بنينا فريق أنه نحاول نطلع ليغا، بس الأمور تعركست شوي. ما تأملناش صراحة نكون بهذا الموقف اللي احنا نقاتل آخر نفس بالليغا عشان نضلنا. احنا دائما واحنا وضعنا سيء تأملنا دائما انه راح نضلنا، وآمننا دائما انه راح نضلنا لو لحتى لآخر لعبة. كانت شوية الأمور ما كانتش كيف كنا بدنا إياها، بس صحيح. بالآخر الحمد لله يعني ضلينا، وهذا أهم إشي.
0: ضلينا وهذا أهم إشي. وسامي خلالي طبعا هدف غالي سجلته في الدقيقة في الدقائق النهائية تقريبا، وأجا دبور عادل، وأنتوا فهمتوا أنه 2-2 بورت نوفا قليل. إيش كان شعورك بالفرحة لأنه أنت كل الوقت كنا بدك تسجل كل الموسم قريب، مرات تمشي معك مرات ما تمشي أمورك، وبالتالي هدفك هو اللي كان أجمل وأغلى في المسيرة؟
1: كانت سنة صراحة شوي صعبة لأنه أنا فتحت السنة كتير منيح، بعدين أجت شوي فترة إصابات اللي أنا مرت بإصابتين شوي صعبات اللي أنا عادت عليهم 14 لعبة تقريبا. كان الفريق شوي بحاجتي، وأنا كنت عم بحاول قديش بقدر يعني أنه أرجع بأسرع وقت، ومنيح اللي أنا يعني الحمد لله قدرت أرجع هاي السنة وساعدت الفريق نقدر نضلنا بالليغا. أنا دائما كنت يعني باللعب الأخير دائما كنت موجود هناك، اللي كل سؤال الفريق كان كنت حامله على ظهري، وأنا أعمل كل إشي إنه أخلي الفريق في
0: مرات كنت أشعر إنه بدك أكثر وأكثر تحمل فوق طاقتك، لأنه فعلا يعني اللي شاف الأسماء وشاف أسامة حكى أن هذا فريق ممنوع يعني يهبط. عكا تبقى في الدوري الممتاز، أسامة لوين وين الأنظار؟
1: صراحة أنا حاليا إسا باب مفتوح لجميع الفرق.
0: حلو.
1: فأنا مش عارف وين راح أتواجد السنة الجاي. عكا كمان بحكوا معي إنه أضل أمور، فأنا الصراحة بتطلع دايما لفوق. فتنشوف الإشي بإيدين وكيل أعمالي. فهذا الشهر راح يكون إسا كمان شهر شوي ضغوطات وتمارين وتجهيزات للسنة الجديدة. إحنا بنعمل اللي علينا.
0: كيف بتشتغل أسامة في الصيف فعلا تحافظ على اللياقة البدنية وعلى الاندفاع؟
1: بكون مع مدرب اللي هو للياقة البدنية، ومدرب اللي هو أقدر أحسن نهائي الأهداف اللي إلي.
0: تسجيل الأهداف. أنت فعلا تصل لفرص، ظل إنه الأرقام
1: لا صراحة الأرقام اللي إلي السنة ما كانتش كتير عاطلة اللي أنا
0: واضح نسبيا لعدد المباريات.
1: صح بالضبط هيك، لأنه أنا بقول لك مريت بإصابة كتير صعبة اللي أنا عدت عليها قريب 3 أشهر ونص 4 أشهر، ف بجهز حالي كيف لازم يعني بال

0: الوقت اللي انا لازم ابلش فيه واجهز حالي وصرت مبلش
1: واضح.
0: فبشتغل على جميع الشغلات اللي كانت ناقصتني هذيك السنه، بحاول انا انه احسنها واكون جاهز للسنه الجاي وين ما اكون.
1: وهي عندك فرصه هيك تشاهد الكبار وتتعلم من الكبار، كاس العالم على الابواب. مين فريق اسامه خلالي المفضل المنتخب؟
0: انا دائما مع الارجنتين
1: يا حبيبي.
0: اخذناها هذيك السنه، المره اللي قبل اخذناها
1: يعني انت مشجع اسامه؟
0: لا مشجع، انا صراحه اكثر لميسي ميولي.
1: يعني ميسي سنجيبه على فرنسا بتصير فرنسي
0: تقريبا. انا متعه الفوتبول اللي هي ميسي، هو متعه الفوتبول.
1: انا بس من ناحيه انه بعيد عن اسلوبك ميسي، يعني ما بتخبر.
0: بعيد جدا. انا بحب صراحه، انا
1: انت قوه، انت اندفاع.
0: انا في هدول اللي بحبوا ميسي وبكرهوا رونالدو. انا مش كاره لرونالدو، انا جدا بحب رونالدو كمان. لانه رونالدو اشي وميسي اشي. ميسي اجى على الارض هاي بالفوتبول، خلق بالفوتبول،
1: واضح.
0: ما اشتغل على حاله ولا امور ولا شغل، عكس رونالدو اللي هو ارقام، اللي هو تسجيلات، اللي هو شغل اكثر، كثير شغلات اكثر عن ميسي مختلفه. فلما يقارنوهم ببعض الاشي بيختلف.
1: بس انت كل واحد بيشوف لعبك، مش مهم في اي دوري، مش مهم اي فريق، حتى في خارج البلاد، في اشياء بتميزك. من مين بتحاول تقلد اكثر هيك؟ اسامه خلالي، الاندفاع، القوي، السيطره، الخطوه الاولى اللي عندك، يعني انت بتعرف ما شاء الله. هاي من وين حاول هيك شوي بتتعلم بتقول هذا مثل العرب بيساوي زيه؟
0: الاشي اللي اكثر عندي بيميزني هو اللعب بالراس اول شيء، والقوه، الطبات اللي بقلب ال16، تمركزي بال16 اللي انا اعرف وين اقف عشان اسجل الهدف، اكثر من انه السرعه انه اقدر اركض لمسافه بعيده. انا اكثر بيميزني انه محلي بالملعب اكون دائما جاهز انه استنى الطابه تنزل
1: كل لحظه
0: اقدر اسجلها.
1: في شغله انت بتلعب في قوه ومش سر، في احدى المباريات اللي بثيتها لك في عكا، باعتقادي يعني في شوط واحد الحكم صفر ضدك 8-9 مرات، فبحكي مع الحكم في نهايه المباراه بحكي له انت ظلمته لاسامه، هذا ستايل تاعه، هذا لعبه، مش انه انت دفش وكل مره كان يسفر ضدك كنت تمسك راسك وتروح تترجى فيه. طبعا ما بفيد، بتحس حالك بتنظلم انه انت لاعب عندك القوه والاندفاع، القوه هاي الاكسترا قوه، والحكام مرات ما بفهموك بقولوا انا مخالفه.
0: هذا الاشي بيميزني، هذا الاشي اللي انا بلعب كمان عليه، اللي الحكام اللي هون ما بفهموا هذا الاشي، اللي دايما ما بخلوا كمان اللعبة تمشي وعلى كل شيء.
1: مليحة في الدورة البريطانية يا حبيبي مشون.
0: بس لازم دايما اللعب دايما يمشي، ما يوقفش حتى لو اي فاول بسيط، اللي مصارعة على الطابة بين اثنين، فيش حاجة لأي حدا بدب على الارض، لازم نصفر له فاول. كان كمان باللقمات، وكمان بالعال عم بخففوا من هذا الاشي، بس باللقمات لانه ما في فار
1: طبعا
0: ما بيساعدهم هذا الاشي، فاي شيء صغير بدغري بيصفروا عليه.
1: مهاجم فريق هابوئيل عكا اسامه خلالي بانتظار العقد القادم، نتمنى لك كل خير ان شاء الله، لك وللارجنتين اللي بتحبهم. تحياتي كابتن.
0: شكرا.
1: الى اللقاء. من مهاجم إلى مهاجم، وهالمرة المهاجم الكناوي لاعب بيت شان محمد عواودي. تحياتي كابتن محمد.
2: تحياتي لك أستاذ ولجميع المستمعين.
1: شو الأخبار؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله، الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين.
1: كان معنا أسامة خلايلي هيك في الدرجة الممتازة، بلعب في قوة. أنت بتلعب في إكسترا قوة في الدرجة الأولى. محمد عواودي، مرت عليك موسم هيك يعني مثير الاهتمام في بيت شان، كيف اللخصه؟
2: الحمد لله رب العالمين. كان خلصت السنة، خلينا نقول هي السنة كاملة كمان، هي تقريبا نص سنة كانت. كان خلصتها ب 14 جول
1: ما شاء الله،
2: وخمس تحضيرات أكبر.
1: 14 هدف في نص موسم، تخيل لو كان موسم قادم الفرق في النهاية بتكون يعني حتى تعبانة، يعني هذا الموسم هذا الرقم كان ممكن يكون 20-24.
2: أنا صراحة بلشت السنة كان هذا شيء 20 بلوز، خلينا نقول
1: اكثر من 20 هدف. طب محمد، انت اليوم يعني لاعب مع 12 هدف في نص موسم، ومن افضل المهاجمين في الدوري الاولى

0: المنطقة الشمالية بتشعر إن فعلا أنت الأفضل؟
1: أنا ما مرة أقول حين الأفضل، أنا شو شايف قدام شو بقدر أسير وبقدر أعطي للفريق راح أعطي وشو بقدر أجيب أرقام للفريق راح أجيب كمان إيه ليه للفريق طبعا بالأخذ زي يقولوها العبودات كشا مش العبودات
0: عمل الصعب صحيح خلي بيتشان فريق اللي كان باني على أمال وأحلام شو اللي عم بصير غادة؟
1: أنا حسب رأيي هذا كله تمويه لل عشان يقدر يلوم المصاري
0: بس يعني الفريق راح يفتح الدوري وقائم
1: راح يفتح الدوري راح يكون فريق قوي في مكان
0: قوي كمان راح يكون فريق قوي
1: راح يكون فريق قوي وبالبلايوف عليون
0: لانه يعني المالك الفريق والرجل القوي في الفريق قال انا العام حاولت انافس على الصعود السنه شفنا زي هيك عاملين ارفاق للفريق وكانه مات الفريق ممكن هي تمويه للجمهور انه تعالوا ادفعوا مصاري
1: ممكن ممكن ممكن للجمهور ممكن للبلديه كمان
0: تعرف جاي ديان المدرب قال لي كل انا كل الوقت اللي انا موجود هون انا بدي محمد عواودي مهاجم طبعا الاشي كثير حلو لك انه الفريق يعني راح يستميت عليك ولكن في فريق اخر الاخاء النصراوي 99% قريب واحنا بانتظار البيان الرسمي ممكن يكون اريح لك كون هيك شوي حد البيت في جو بتعرفه فريق اللي بده ينافس كمان
1: ممكن هيك احنا بحدثات ان شاء الله تزبط كل شيء بالاخير تزبط كل شيء بالاخير
0: ولكن المحادثات في اريحيه مشان نطمن جمهورنا انا
1: مش
0: راح يكون شيء صعب انت سهل وهين وابو المجد سهل وهين واثنين حابين بعض
1: ابو المجد شعر منه كمان مظبوط
0: ابو المجد هين ها جديد علينا
1: كثير هي
0: محمد عواودي طبعا انت دائما شفت حالك لاعب على الاقل في الدرجه الممتازه وعلى ما يبدو الحلم راح يرجع
1: باذن الله تعالى هذا هو الهدف كان
0: وانت بتشوف انت كنت في الممتازه وشفت في الدرجه الاولى هيك في فوارق بتحس في فوارق بين الممتازه والاولى
1: طبعا في انا بشوف حتى اخرى
0: كلش الاولى اصعب زي الكل هيك بحكي
1: مظبوط الاولى اصعب
0: كيف ما اشرح لي انت مهاجم كيف
1: انا اشرح لك انه بالدرجه الممتازه في بتقدر تلعب فطول اكثر في فطول اكثر في مساحات اكبر طبعا التمارين تختلف من الدرجه الاولى للدرجه الممتازه
0: واضح
1: انت بتشرح حالك اكثر بالدرجه الممتازه
0: نعم في لاعبين أجانب ممكن تكتسب خبرة منهم
1: مظبوط مليون بالمية
0: مستوى التحكيم مستوى الملاعب
1: مستوى التحكيم بيختلف كليا كمان
0: شوف أنا شفتك في تفضل
1: مختلف كليا يعني درجة أولى مشوف أغلاط كثير أغلاط من الحكام مع أنه بكل درجة في أغلاط بس بدرجة
0: في أخطاء حضر حالك في الممتازة كمان في أخطاء ولكن شفت أنه أنت في عشب أخضر مليح يعني موديرني أكثر بتحس لأنه عندك سيطرة في الكرة أنت لما تهرب في الكرة محمد صعب جدا يلحقوا فيك اللاعبين فباعتقادي السنة في الممتازة راح يكون لك بكثير أريح من ملاعب اللي هي في الدرجة الأولى صعبة مع جوار وكمان أنت راح يتغير عليك الإشي
1: طبعا اكيد راح يتغير الشيء بدها شويه تصرف كمان الشغله انه انا لعبت اكثر من سنه بالدرجه الممتازه بدي فطول بدي شويه تصرف مع طبعا اكيد مع العمل الشاق والصعب
0: مين احسن موسم كان لك في الممتازه وين؟
1: انا لعبت موسمين ممتازه موسم بغير رعنانا وخلينا نقول نص موسم بغير الغفولي
0: لا برعنانا كنت احسن وكان احبوك احسن
1: مضبوط
0: يعني أنا شفت أنه كمان يعني الكل يعرف مين هو محمد عواودي وقدرات محمد عواودي
1: مزبوط.
0: أنا أتمنى الفريق اللي وقع معك يعني تقريبا صار بده يوقع هيك بس نستنى القلم يكون فيه حبر وخط مليح يستفيد من قيمة قدراتك وإلك وللعيلة بتعرف هيك حلم كنت في الأولى فترة وراح ترجع للممتازة يعني راح يكون كثير سعداء نغطي أخبارك أول بأول
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى
0: المهاجم الكناوي مع 14 هدف في نصف موسم محمد عواودي شكرا لك وبنا محمد مين منتخبك في المونديال
1: البرازيل
0: اوبا ليش يعني
1: من وانا صغير صراحه بحب البرازيل
0: مين اكثر لاعب هيك
1: اللي كنت انا اكثر لاعب بحبه هو ميسي بس
0: لا برازيلي
1: برازيلي
0: نيمار طيب وعندكم مدرب ايطالي بالنجاح محمد عواودي ومنتخب البرازيل الى اللقاء
1: سلامات
0: طيب قسم بده أرجنتين قسم بده برازيل وإحنا بدنا الفاصل وبعد الفاصل رح نواصل
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة

0: طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر، على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: يلا رجعنا من جديد في مساء رياضة فادي مصطفى في راديو الناس. والآن سنذهب إلى تحليلات المونديال ونبلش نسمع هيك مدربين ومحللين. ومعنا المدرب المحلل محمد بقاعي. تحياتنا كابتن محمد.
1: مساء الخير أستاذ فادي لك ولجميع المستمعين.
0: مساء الخير. محمد بقاعي مدرب في أقسام الشبيبة ومحلل. وبدي أسألك سؤال واحد بس، من هو فريقك المرشح لرفع الكأس في النهائي؟
1: حسب اعتقادي فريق المرشح لرفع الكأس في المونديال 2026 ومنتخب فرنسا.
0: واي عيدة في 4-5 قفزوا في الاستوديو حاليا.
1: منتخب فرنسا اليوم يعني
0: فرنسا قولها بقوة، عايش خايف.
1: منتخب الديوك فرنسا.
0: طيب هاي الديوك يعني في عندها كثير اشياء تواجهها، من وين القوة محمد؟ هات نبلش نحلل من وين القوة. ليش انت مآمن انه فرنسا هي البطلة؟
1: أنا أول شيء بآمن إنه فرنسا اليوم من أبرز المنتخبات اللي مرشحة لفوز بكأس العالم 2026. طبعاً أنا كمان بحط جانب فرنسا منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا أحد المنتخبات برضو المرشحة، ولكن إذا نرجع منتخب فرنسا اليوم أقوى خط هجوم عنده منتخب فرنسا.
0: تعال بلش من الدفاع. عندك كوندي، صليبا، وبيميكانو،
1: صليبا، شيركي، عندك يعني منتخب
0: كوناتي من ليفربول. الدفاع مليح، عندك حارس مرمى ماينان من ميلان طبعا حارس مرمى ممتاز، سامبا ورايز روبن رايز ثلاثة ملاح. هناك من يقول خط الهجوم خط الوسط بده شوية شغل، كانتي عندك وتشاوميني يعني الهجوم فيش حكي على الهجوم.
1: اليوم منتخب فرنسا في شيء بميزه اللي ولا منتخب في المونديال عنده هذا الشيء، اليوم دكة الاحتياط بتاعت منتخب فرنسا أقوى دكة احتياط في المونديال.
0: صحيح، تعال نحكي على أرض الملعب لأبطلع. شوف عندك كيليان، عندك ريان شاركي، عثمان ديمبلي، أوليسي، باركولا، ترام، يعني هاي الخماسية، يعني تخيل وجع الراس اللي عند المدرب، أي تركيبة وأي توليفة راح يلعب.
1: بلغة كرة القدم هذا بيسموه وجع راس إيجابي.
0: صحيح،
1: يعني هاي مشاكل الأغنياء بيسموها بكرة القدم. فاليوم بعتقد أنا عثمان ديمبلي وإمبابي وأولوسي لاعب بايرن ميونخ اليوم أقوى خط هجوم في العالم، حتى لو ما لعبوش بشكل جماعي اليوم كمان بشكل فردي بيقدروا يخلصوا أي مباراة. واحنا بننساش منتخب فرنسا ومدرب منتخب فرنسا بالاخص ديشامب اليوم هو يعني اكبر صاحب خبره في بين مدربين المنتخبات اللي موجوده في المونديال.
0: نعم.
1: هذا المدرب بلش من 2012 مع منتخب فرنسا، بال2018 اخذ كاس العالم، 2018

0: 20 كان الوصيف وبال وهاي السنه هو مرشح. تعرف هاي السنه اخر سنه للمدرب ديشامب, وفي حديث انه زين الدين زيدان يبدل ديشامب. فعشان هيك انا برشح منتخب فرنسا اقوى خط هجوم من اقوى خطوط الدفاع. صحيح خط الوسط شوي, ولكن تعرف بهيك بطولة اليوم هي يعني مش ماراثون, هي بطولة صحيح في 48 مونديال, ولكن
1: صحيح.
0: ثلاث مباريات في مجموع في في في, في البيت تبعهم. بعدين عندك من ثم النهائي حتى النهائي عندك أربع مباريات, فبالتالي راح يكون منافسة قوية جدا. وأنا بعتقد إنه إذا بدي أرجع شوي على منتخب فرنسا وعلى على على المجموعة
1: على السريع محمد, على السريع
0: فرنسا والسنغال والعراق والنرويج, أنا حسب رأيي مجموعة مش سهلة, مجموعة صعبة, خاصة النرويج عنده أوديغير وعنده هالاند.
1: لا لا, أنا بدي أسألك سؤال, إنه من فرنسا في النهائي ستفوز على مين؟ مين راح يكون في النهائي مع فرنسا؟
0: حسب حسب المسار ممكن,
1: لا توقعك أنت.
0: أنا عندي إحساس إنه منتخب فرنسا راح يلاقي بمنتخب إسبانيا.
1: أوه, هذا يعني نهائي الكل بيمضي عليه فرنسا.
0: هذا نهائي إحنا متوقع إنه ما يجيش بكير. نتوقع انه ما يجيش بكير.
1: طيب اذا النهائي زي ما انت بتحكي راح, خلص بدك تعزمنا لعندك نحضر النهائي عندك محمد بقاعي. سجلنا
0: عندي, حتى لو مش فرنسا عندي النهائي.
1: حبيبي محمد بقاعي, شكرا لك كابتن.
0: شكرا شكرا
1: الى اللقاء. الان يا المدرب المحلل اسلام كنعان, تحياتي كابتن اسلام, شو الاخبار؟
2: الخير اخي فادي, لك ولجميع المستمعين والمستمعات, كيفك؟
1: تحياتي لك, انا مشتاق لك, انت مختص في تدريب الشبيبه في الاول الاخير وعم تعمل انجازات حلوه مع اقسام الشبيبه. قبل ان نحكي عن انجازاتك اليوم صيف, نصيحتك للشباب, قسم بده يعني يكون في اجازه, قسم بده يزودها حبتين في الاكل, نصيحتك كيف تحضروا للموسم القادم؟
2: طبعا زي ما انت ذكرت انه هاي اجازه, وجميع الشباب والاولاد بدوروا على الملهيات وعلى الاوقات يقضوها مع اصحاب وسهر. فانا بقول لهم اول شيء ينتبهوا من السهر لساعات متاخره والاكل بساعات متاخره, لانه هذا عدو اي رياضي وكل انسان.
1: نعم.
2: وطبعا كل واحد يهتم انه يجهز حاله للموسم القادم بالشكل الماكسيمالي اللي بقدر عليه. لانه
1: لما بتقول يجهز حاله كيف يعني؟ يعني يروح على غرفة لياقة بدنية, يكون في الشط, يشتغل مع مدرب واحد على واحد, شو نصيحتك اسلام؟
2: اكيد انا دائما بنصح الشباب بشتغل معاهن بمسيرتهن, انه ما اي ولا لاعب بنصحه انه يروح ويشتغل بشكل ذاتي بدون اي رقابي, لانه ممكن كمان انه يشتغل بشكل ذاتي بدون رقابي ممكن يعمل يكون إلها ضرر لإله, يكون إصابات, يكون فيها تجهيز عدم, ما يكون ملائم لبداية السنة الكروية.
1: وشوي شوي على مهله مش يفوت جفونج 200%, صحيح؟
2: أكيد طبعا. وكمان التجهيز بالموسم الصيف والشغل مع مدربين اللي هن مختصين, أو إنهم ينضموا اليوم ترند الموجود اليوم إنه المدربين بنهاية الموسم وبالعطلة بيعملوا معسكر تدريبي.
1: نعم.
2: فطبعا كل مدرب أنا بتمنى له الخير وبتمنى له النجاح, ولكن طبعا مهم جدا إنه المدرب يكون في عنده الاختصاص ويكون عنده التجربة الكافية إنه يعرف يجهز
1: اللعبة. والمعه طاقم صح يعني, بكفيش نأخذ الأولاد على فندق ووجبة ومش عارف إيش وتصوير, لا يعني كله الرفاهية حلوة, ولكن إذا أنت عامل يعني, أنا شوفنا كثير والكل عم بيبعث إنه عامل معسكرات ويعطيهم ألف عافية الشباب, ولكن يعني يكون الإشي مهني, يكون مدرب لياقة بدنية, يكون مدرب حراس مرمى, يعني شغل صح
2: 100%. وكمان بشدد كثير على التدريب الذهني, لأنه بهاي الفترة مهم جدا إنه اللاعب يجهز حاله ذهنيا. فهذا العامل هو اللي بيعمل الفارق, زي ما أنا قلت قبل وبضلني أقول. أنا بنطيك مثال, في أنا من مرنت السنة في نفا قليل, كنت غير إني مدير مهني كنت المدرب لأشبال ألف.
1: نعم.
2: وفريق أشبال ألف كان من بداية السنة لحد ما وصل الحرب اللي الحمد لله انتهت مش بشكل نهائي ولكن انتهت بشكل جزئي, الفريق كان بالمرتبة الأولى. بعد ما العطلة اللي كانت بسبب الحرب اللي هي كثير كان إلها مردود سلبي على كل اللاعبين, ولكن أنا حاولت إني قديش ممكن أشتغل مع اللاعبين بشكل ذهني بهاي الفترة, والحمد لله هذا الإشي ساعدنا وارتقى, صار في إنجاز جدا كبير وتاريخي لقسم الشبيبة وفريق الأشبال ألف, ارتقى الدرجة العليا.

0: أما أوبا مبارك
1: والعامل الذهني كان جدا مؤثر لأنه لما نرجعنا
0: نوفا جليل بتحكي طبعا
1: نعم لما
0: والفريق اللي فيه كمان من المجتمع العربي لاعبين
1: في كتير لاعبين موهوبين جدا زي ساري خليلي زي أسامة خرمة زي عدي خوري زي نمر كنعني الحارس المرمى لعيبي جدا ممتازين.
0: اسمها اسمها راح نسمعها كمان في لما يكونوا كبار إن شاء الله راح يستمروا.
1: أنا أنا أنا بتوقع إنه اتذكر هدول الأسماء لأنه أسماء ممتازين. وأنا بقول لك كمان بدي أرجع لنقطة العامل الذهني. إحنا لما رجعنا من العطلة الفريق من مباريتين حصدنا نقطة واحدة.
0: نعم.
1: فالفارق قل من الفرق اللي بيتنافسوا معنا. ولكن الحمد لله بمجهود كبير وبسبب التأثير الذهني على اللاعبين المباريتين اللي هن
0: طيب
1: كانوا.
0: انت حكيت ذهني بستغل هذه الكلمة بدأ أخذها معك ذهنيا. مثلا شريف كيوف على دكة الاحتياط مكابي هيفا بتقول يرماكو في الحارس الأول أكيد يمر براسه أشياء كثير هيك يضل يترك شو بتنصحه؟
1: أول إشي أي لاعب اليوم حتى محمد كنعان الموجود ببير السبع
0: رح نجي أعطينا تحليل سريع لكل لاعب.
1: اوكي ما ولا اي لاعب اليوم بالذات لاعب اللي هو مهني ولاعب اللي هو مستقبل كره القدم هوين عليه انه يقعد على دقه الاحتياط. بس انا بقول شغلي وحدي اذا هو بامن كافي كفايه في نفسه وهو عارف انه انا بالاول ما تجيني الفرصه راح اختنصها.
0: مش راح تجي اسلام شريف كيوف راح تجي الفرصه. انا بقول من هون شريف كيوف غادر مكابي حيفا. هذا رايي
1: انا ما بقول الفرصه في مكابي حيفا. انا بقول
0: لا واضح روح كل حارس اول في محل ثاني
1: بالضبط. ما تكون انت لاعب بديل لانه وظيفه حارس المرمى بالذات هي وظيفه جدا مركبه جدا معقده وبشهوين انه طيب. فريق يجي ويغير
0: كمان ذهنيا بتطل علينا بالفتره الاخيره ضياء السبع حبيبنا قسم بيقول يرجع قسم بيقول ما يرجع بعول تل ابيب وبقول لا اذا بدرجع فقط في مكابي حيفا هو عارف انه مكابي حيفا على الاغلب الابواب مغلقه ذهنيا شو بتنصحه؟
1: انا بقول له اذا هو بيقدر يضل بريت البلاد يضلوا بريت البلاد وينبسط من كل لحظه هو موجود فيها بريت البلاد
0: يا ربي اسمع
1: انه طبعا اكون صريح
0: ومفكر الرجعه سهله يعني مفكرها سهله
1: لا مش سهله. احنا عندنا هنا كل شيء يختلف عن اوروبا 180 درجه.
0: حمودي كنعان نجم الكل بحبه يعني هيك بنشرب مع تعرف شو ولكن عندها شوية إصابات الكل عم بحكي إنه لعيب ويصاب ويصاب. كيف حمودي لازم يتجاهل كل هالأقوال حواليه؟
1: طلع حمودي كنعان إحنا بنعرف إنه هو أثبت أكثر من مرة حتى بعد إصابات رجع وكان نجم. هو لاعب القدرات وكلياتنا بنعرفها. كمان مرة هو بده يركز بحاله بيركز بإنه يثبت حاله إن كان في بير السبع وإن كان يرجع على المسرح المحلي الإسرائيلي ويورجي قدراته. بس ما هو يفكر دينيه زي ما قلت قبل مرة
0: هو باقي في بير السبع
1: هو أفكر إنه باقي في بير السبع وبتمنى له إن هاي الموسم الجاي علينا يكون ناجح أكثر بكثير من الموسم اللي انتهى لانه عن جد هو بيستحق وبتمنى له انه يوصل للمحل اللي لازم يكون فيه.
0: كنت لاعب كبير واليوم انت مدرب ومحلل ما شاء الله عنك. من هو فريق اسلام كنعان المنتخب المفضل في المونديال؟
1: فرنسا الصراحه.
0: ما نعرف فرنسا اليوم ليش اعطيني سبب واحد.
1: كثير اسباب. اول شيء انا بعشق من عشاق فرنسا لانه دائما كان فرنسا منتخب اللي هو مسرح للاعبين العرب اللي خلينا نقول هيك المهاجرين على فرنسا. واحد منهم زين الدين زيدان اللي أنا بحبه. وشغلي تاني كمان موقفهم السياسي في فرنسا.
0: رجعنا اختلطت الأوراق السياسية. باعتقادك فريق المرشح لرفع الكأس في النهائي؟
1: نعم طبعا.
0: يعني محمد بقاعي قال لي سجل النهائي وعزمنا النهائي فرنسا إسبانيا. أنت إسلام كنعان ما هو النهائي؟
1: أنا بقول
0: فرنسا.
1: أنا بقول الفرنسا النهائي فرنسا. انا بقول انه المانيا السنه بيكون لها كلمه كبيره بال
0: والله فاجاتني فيها هي.
1: المانيا راح اقولها يكون لها كلمه كبيره وكمان سجل عندي مع كل المشاكل اليوم موجوده في منتخب انجلترا مع تخلر كمان هم راح يكونوا لهم كلمه كبيره بال
0: سجلنا عندك وعندي اسلام كنعان. شكرا وان شاء الله مونديال مميز كمان معنا في راديو الناس. شكرا لك. طبعا كان اسلام كنعان. بدي اشكر ميسه عساف اللي كانت معنا في الانتاج في الهندسة الإذاعية إلياس مرجي ومحمد علي أبو ليل، في الديجيتال جواد عمري وعري نصار. كل الأخبار الرياضية على تطبيقنا.

0: بس انتظرونا مع المونديال. يا مساء الإثارة فادي مصطفى كان معكم. خلصنا كمان برنامج من مساء رياضة.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: كور انفرتر.
1: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
2: يا شباب أخي لا تسليح أبل أنا
1: في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. دعا وزير الأمن القومي تمار بن كفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى حظر حزب التجمع الوطني وإخراجه عن القانون. ودعا بن كفير في تصريح له من موقع عملية إطلاق النار في كوخاف إير اليوم أن التجمع والأحزاب العربية هم من يحرضون العرب للقيام بهجمات ضد إسرائيليين.
1: רק עניין של תגבור כיתות הכוננות. אני חושב שצריכה להיות כאן תגובה לא פרופורציונלית. אני חושב שצריך ראש הממשלה לשקול את הוצאתה של בלד מחוץ לחוק ועוד מפלגות כאלה שהן מסיתות את ערבי ישראל. יש לנו כיתות כוננות מצוינות, פתחנו 1,000 כאלה והן מוכיחות את עצמם, וגם השוטרים הגיבורים שלנו מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם. אבל זה לא מספיק, צריך כאן תגובה חסרת פרופורציות מול אותם קיני טרור, שצריך להגיד את האמת, יש גם בטייבה, צריך להוציא את בלד מחוץ לחוק ולסלק אותה מהכנסת.
0: بدوره أدان التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات بن كفير، وقال في بيان له إن تصريحاته ليست موجهة ضد حزب بعينه، بل تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقيادتهم السياسية. أضاف بيان التجمع أن تصريحات بن كفير تشكل محاولة خطيرة لهدر الدم السياسي والمدني للجماهير العربية والتعامل معهم كجسم مشبوه ينبغي ملاحقته. تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات عملية إطلاق النار التي نفذها الشاب عمر منذر ياسين من مدينة الطيبة في أكثر من موقع بمنطقة كوخاف يائير. وقتل في العملية إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة الخطورة. واعتقلت الشرطة والد منفذ العملية للتحقيق معه بعد مداهمة منزله، فيما أعلن المفوض العام للشرطة انتهاء العملية معلنا رفع الطوق الأمني عن بلدة كوخاف يائير والبلدات العربية المجاورة. وفي سياق ردود الأفعال، أعرب رئيس بلدية الطيب يحيى حاج يحيى عن استنكاره للعملية، وأكد في حديث للزميل ضياء حاج يحيى على ضرورة الوقوف معا في وجه ما سماه بالأعمال العدائية.
2: هو المنفذ هو من الطيبي، كان ممكن يكون بلد ثاني، يعني انه مجرد انه وجوده من الطيبي او مش من الطيبي هذا ما لهش اهميه كبيره. الشيء الاهم من كل هذا نحن مبدئيا نستنكر هذا العمل كرئيس بلديه الطيب باسمي وباسم اعضاء بلديه الطيب وباسم المواطنين في بلديه الطيب. نحن نستنكر عمل من قبيل ونقول كالاتي: احنا

0: حبنا للحياة، حبنا للتآخر، حبنا للعيش مع بعض، تؤدي بنهاية المطاف إلى أن إحنا يد واحدة ضد هذه الأعمال.
1: في المقابل أشاد وزير الأمن القومي تمار بن كفير بتصفية المنفذ على يد قوات الشرطة، وتوعد الضالعين بهجمات ضد إسرائيليين بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم. التقت قيادة الأحزاب العربية الأربعة اليوم في مدينة الناصر للتباحث في إطار تشكيل القائمة المشتركة، حيث قدمت القائمة العربية الموحدة ورقة بشأن تصورها لتشكل المسار السياسي للقائمة المشتركة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن قائمته قدمت رؤيتها التي تقوم على الشراكة العربية والعمل على استبدال حكومة اليمين بحكومة تغيير بدعم عربي مؤثر، معتبرا أن الأحزاب العربية رفضت المقترح بشكل متسرع.
2: الموضوع هنا ليس موضوع موقف تفاوضي، إنما في رؤية سياسية تلبي تطلعات المجتمع العربي. ورقة أو صيغة القائمة العربية الموحدة الذي يميزها أنها تتعامل مع أمرين بنفس التوازي. الأمر الأول تلبية موقف المجتمع العربي الذي يريد أن يرى شراكة عربية من خلال قائمة مشتركة تعددية تقنية، ونفس المجتمع العربي بنفس النسب يريد أن يرى حزبا عربيا شريكا في ائتلاف وحكومة جديدة. طيب. لأنه يرى أن هذه هي الوسيلة لتغيير الواقع المرير والسيء الذي نحياه.
1: في المقابل قال السكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لرد الناس إن هدف الموحد هو المماطلة وليس تشكيل القائمة المشتركة من خلال إسقاط خيار التقنية.
3: اليوم الأجواء كان إيجابيا، ولكن المضمون كان يعني صادما لنا. سمعنا الطرح الذي تقدمه الموحدة، أسقطت خيار القائمة التقنية بعد أشهر من الإصرار. جاء إلينا الإخوة من الموحدة بيعني مطالب لتعهدات لا يمكن لأي حزب أن يتعهد بها لضمان استقرار حكومة لا نعرف كيف سيكون طبعها في المستقبل. يتحدث بأنه الجبهة والعربية لتغيير تريدان أن تقدم شبكة أمان، هذا كلام عاري عن الصحة. قد تكون هنالك حكومة تستحق منا أن نوفر لها شبكة أمان، ولكن يعني نحن لا نقول أنه بدنا نشتري سمك بالبحر وبدنا نقدم شبكة أمان للحكومة. لا بنعرف مين رئيسها ولا بنعرف مين وزراءها ولا بنعرف شو الأجندة تبعتها. إسقاط خيار التقنية من قبل القائمة الموحدة اليوم هو خطوة خطيرة للمماطلة ولإحباط عملية إقامة القائمة المشتركة. السؤال،
1: أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران ستوجه ردا حاسما ومؤلما على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رضائي إن إيران سترد على ما وصفه بالعدوان على الضاحية مستخدما لهجة تصعيدية حادة وداعيا إلى ترقب ما قد تشهده الساعات المقبلة في إسرائيل. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم شقتين سكنيتين في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت إذاعة الجيش أن استهداف الضاحية جاء في أعقاب إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين. هذا وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
4: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا ومرحبا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم برنامج كيف الحال؟ حلقة خاصة بانتظاركم اليوم مع ضيفة خاصة معانا في الاستوديو، لأنه بيبقى الفن المسرحي دايماً هو مساحة للقاء الإبداع والمشاعر، ومساحة لرواية حكاياتنا، الحكايات اللي بتشبهنا وبتلامس تفاصيل حياتنا اليومية. بهاي الحلقة اليوم بدنا نفتح نافذة على تجربة فنية مميزة بتجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض من خلال عرض مسرحي غنائي بيني وبينك، اللي استطاع يلفت الأنظار بما يحمل من رسالة وأجواء فنية خاصة كونه عرض نسائي بحت. وبتقدم جمعية بيت الفن ترشيحها للثقافة والمعرفة هذا العمل مع فرقة العلياء النسائية بقيادة روزان خوري بأول عرض موسيقي مسرحي نسائي من نوعه في البلاد، ليشكل تجربة فنية فريدة بتحتفي بالإبداع النسائي وبتقدم للجمهور عمل بيجمع بين الموسيقى والمسرح في قالب معاصر ومؤثر من تمثيل الفنانة والممثلة خولة الحاج دبسي وفكرة فادي زغيري ونص وإخراج كارلوس غرزوزي وتوزيع موسيقي سري بشارة ومديرة الإنتاج سيرين علي والهندسة الصوتية FM Sound ومن تصميم الملابس كمان ناتالي مرشي وإدارة وتنسيق الجوقة النسائية أوديت دكور. عمل فني كامل ومتكامل نسائي بحت، جمهور نساء، الفنانات العازفات والمغنيات والتمثيل وقيادة العمل الفني هذا على جميعه وعلى جميع الأصعدة نسائي بحت، يعني فيش أكثر من هيك عمل خاص ومميز. للحديث أكثر عن هذا العمل وعن كواليسه وتفاصيله بسعدنا نستضيف معانا هون بالاستوديو الفنانة اللي تركت بصمتها في الدراما والمسرح وحضورها المميز، الفنانة القديرة خولة دبسي. أهلا وسهلا معك
1: في شكرا كتير، بسعدني أكون معك. سلامات لإلك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: طمنينا عنك بداية قبل ما نخوض بلقائنا اليوم، طمنينا عنك كيف الحال؟
1: الحال كان ملخبط لحد مبارح، نتأمل أنه الأمن يستتب والناس تعيش بسلام وأمان وتيجي تاخد فن وتشرب فن وتأكل فن وتعطينا إحنا إمكانية لأنه نعرض إيش عنا. بالجو العام الحمد لله يعني منحاول أنه نعيش تفاصيل فنية بهاي الأوضاع الصعبة، بس الفن بنجح أنه يلاقي هيك كيف يتسرب للناس ويوصل له، زي عرض بينه وبينك اللي نجح بأنه يوصل للناس بالرغم من أنه الظروف اللي كانت بعلامة سؤال يعني، بس الحمد لله.
0: طب تعالي أحكي لنا هيك عن فكرة العرض بالأول، عرض بيني وبينك. يعني كمان هو بحاكي أنثى بتحاكي أنثى، سيدي بتحاكي سيدي على ما يبدو.
1: فعلا هو العرض بيني وبينك عرض نسائي بحت زي ما ذكرتي وقلتي جميع المشاركات والمشاركين بهذا العمل. احنا تعمدنا انه العمل يكون نسائي من فكرة انه دايما احنا منيجي للتواصل مع الآخر وما في عنا جهوزية تامة وتحضير تام وترتيب تام بداخل بيتنا. بيتنا النساء بحاجة لترتيب. هذا العرض جاي يقول إنه تعالوا إحنا أول يا نساء نرتب بيتنا، نفحص شو عنا، نعزل الأشياء. في أشياء متخبي تحتي السجادة يمكن مش إحنا خبيناها تحتي السجادة، تعودنا وتربينا إنه نخبيها تحت السجادة، ولكن إحنا شركات في تخبيتها. فتعالوا إحنا نعزل زي ما احنا منعزل بيوتنا وهذا اشي حلو ومنستحش فيه طبعا. تعالوا نعزل في اشياء افكار

0: اللي كانت سائدة ومتبعة وعم نربي ولادنا عليها اللي مش بالضرورة إسا موجودة. في اشياء بيناتنا وبين الرجال بالعلاقات الزوجيه, الرجال والنساء بالعلاقات الزوجيه كنا ربينا عليها اسا غالبا مش موجوده ببيوتنا ولا بيننا وبين الازواج. فالعرض جاي يقول تعالوا اول اشي يا نساء احنا نحكي بيناتنا ونشوف وين احنا بنقدر عن جد ننعش ونفرفش ونفتح الشبابيك ونطلع الهوى الوسخ برا, وتعالوا نفوت هوى جديد. هذا العرض رح يفوت هوى جديد على المشهد النسائي في أماكننا, في عائلاتنا, في حاراتنا, في بلداننا العربية وغير العربية, بس كوننا عرب إنه نحكي على بلداننا. وإحنا بعدين تعالوا نفتح على بيوت تاني, بتصير شبابيكنا توصل لشبابيك تاني ولأطر تاني, بالأخص الرجل أو العائلة الكاملة. فبس بالأول تعالوا ننظف عنا بالأول.
1: شوفي رغم كل الحالة اللي صارت بعد ما تم الإعلان عن العرض, وكان في يعني حماسي مش طبيعي بالجمهور بمجتمعنا العربي, لأنه كان في هيك تساؤلات ليش بس للنساء فقط. يعني حتى أنا شخصيا كنت عم بسمعها من الأشخاص اللي حوالي, كثير ناس حابين, يعني صار في حب استطلاع أكبر لأنه يكونوا جزء من أو جمهور أو يعرفوا ويطلعوا على العرض أكثر. ليه للنساء فقط وهذا الإصرار؟
0: أول إشي ليش للنساء, تعالوا عشان تحضروا تعرفوا ليش للنساء. مش كل إشي رح نقدر نحكي اليوم بالبرنامج, ولكن إنه للنساء بالأصل مش فقط بالأصل. إحنا بالأصل حاليا هذا العرض اللي هو العرض الأول للنساء فقط. للنساء فقط. تعرفي إيش مثلا في كتير بسألوني بفكروا إنه فيه مثلا نكات أو إشياء محظورة إنه بدناش يسمعوها رجال, إنه فيها إشياء عيب. لا, البرنامج ما خصش بإشياء عيب اللي بدنا إنه بس النساء يسمعوها, ولا خصوا إنه بإنه إحنا متحفظين أو بدنا بس إنه لا, في عنا رسالة, في عنا مقولة, لما تيجوا رح تحضروا تعرفوا ليش. حاليا هذا البرنامج الأول في شغلوا خيالكم إيش ممكن يكون. البرنامج الأول هو نسائي وبس للنساء وبس لجمهور نساء, بعدين الله كبير في اشياء مفاجآت على الطريق يمكن.
1: هاي في مفاجآت, هاي في من وراها
0: ملغومي
1: شوي. طيب وانت معانا, بدي ارحب معانا على الخط الهاتفي بالمغنية والمعالجة بالموسيقى وقائدة فرقة علياء للموسيقى روزان خوري. اهلين فيك روزان.
2: تحياتي لك وتحياتي للفنانة القديرة كمان خولة. احنا كتير محظوظين ان هي معنا بهذا العمل.
0: نعم. حبيبتي روزان, انا محظوظة اكتر بوجودك انت معنا وجميع النساء. بس عن جد واحد من الاعمال اللي انا كتير بعتز فيها, لانه تعرفت انا بعرفها لروزان من قبل بس مش بالتعامل على المنصة وهيك. فهذا الشغل مع روزان عرفني على روزان الانساني قبل الفناني, عن جد اشي روعة.
1: جميل روزان. بالأول بدنا نطمن عنك, كيف الحال؟ طمنينا عليكي.
2: أنا كتير منيحة. أنا إسا هيك دايما بضلني بضغط, فهيك هذا التوتر لحد ما هيك نصدر العرض الأول.
1: بلش العد التنازلي,
0: بس مخلف
1: العد التنازلي زي ما بحكوا بلش, وعم بتقرب يعني ساعة العرض الأول لبيني وبينك. تعالي نروح على جانب اختيار الأغاني بالعرض. العرض فيه حالي خاصة, حالي معينة نسائية. كيف تم اختيار الأغاني بحسب هاي الحالة؟
2: اختيار الأغاني كان كلنا شركاء في اختيار الأغاني. احنا اشتغلنا من بداية الطريق كطاقم الحلو, وكان كتير مهم ان اختيار الأغاني يخدم الكونسبت, يخدم الفكرة, يخدم المضمون, النص. فاحنا اشتغلنا من بداية الطريق مع مخرج العمل, كان كتير واضح من بداية الطريق اللي رح يشتغله الطاقم المهني اللي رح يشتغل هذا العمل. فاللي كتب هو اخراج كارلوس غرزوزي المبدع, واللي كتب التوزيعات ساري بشارة, واللي قام كمان في تدريب العزفات, وفادي زغيري هو صاحب الفكرة. فإحنا من بداية الطريق اشتغلنا كل وقت, كان عندنا لقاءات حتى نبلور الفكرة, نبلور فكرة النص نفسه الأغاني. فكنا كلنا شركاء.
1: حسيت يعني

0: على هيك هاي الأصالة، إن كان بالأعراس هدول النساء الحارة هن اللي كانوا أغاني يغنوا أغاني التراث والبلد، فهيك في هيك يعني أصالة وهيك كتير إشي هيك عراقة ب ب ب بهاي بهاي الخيارات اللي أنا يعني مبسوطة فيها. طبعا كان تنوع بال باختيار المواد، كان في الكلاسيكي، كان في المعاصر، كان في التراث، وفي تجديد طبعا بالتوزيعات اللي كتبها الفنان ساري بشارة.
1: جميل. وجهته كمان بالنسبة لاختيار العازفات، يعني احنا بنحكي عن جميع الآلات الموسيقية وجميعهن عازفات، وهنا في تحدي نوعا ما.
0: مزبوط. هذا موضوع تاني،
1: انك تلاقي عازفات لكل الآلات الموسيقية شوي فيه تحدي وصعوبة.
0: مزبوط. بحكي لك كيف هي الفكرة بلشت. الفكرة بلشت طبعا العلياء هم كان لهم قبل عروض تانية، وأنا كمان قدتهم بمشروع قبل اللي اسمه من نور. فكانت فكرة وتأسيس الفرقة نفسها الجوقة أودات دكوار من ترشيحها، اللي هي طلعت تقاعد وهي بتغني كل الوقت، فحبت إنه تشتغل على هذا مشروع مشروعها. وهيك بلشت فكرة الجوقة، وقت ما توجهوا لي إنه أدربهم، إنه قلت لهم إنه لا، هات نروح على إشي اللي هو يكون فرقة اللي هي بس نساء عزفات. أنا زتت الفكرة، بس بيني وبين حالي إنه كنت حاسة إنه الإشي مستحيل، إنه الإشي مستحيل. وأنا بعرف إنه اليوم صار في وعي أكبر، وصار في أجيال اللي هي عم تتعلم على كل الآلات. بس على وقتي أنا مثلاً، وقت ما أنا درست أنا عازفة تشيلو، وقت ما بلشت أتعلم أول إشي ما كانش في معاهد عندنا، كان أبوي ياخدني على كرميل، وكنت أول عازفة تشيلو. فإنه إحنا كمان نلاقي حالياً بدنا محترفات للعمل كمان.
1: صحيح.
0: فبس يعني بالآخر الإشي تعبنا، يعني مثلاً عزفة الدرامز كانت من الجولان، الإلكتريك بس من الجولان، كان معنا عزفة الكونترا بس من الأوتسفا، فالعمل بيجمع من جميع البلدان
1: العربية. جميل.
0: جميل. كتير تميز، يعني طاقم يعني رهيبات، يعني في إشي رهيب. والحلو كمان إنه تنوع بالأجيال،
1: نكهة خاصة فعلا هاي الجمعة هاي بهالعمل وبهالعرض. هيك يعني بدي أعرف من السيدة خولة عن دورها، وانت معانا روزان، أم سليمان. مين هي أم سليمان؟ شو قصتها؟ يعني احنا بنعرفها
2: شخصية أم سليمان لما تحضروا العرض رح تقولوا انه كل واحدة مننا فيها شوي من أم سليمان، وكل حارة فيها أم سليمان، وكل بلد فيها أم سليمان. في اشياء رح تحبوا تكونوا زي أم سليمان، وفي اشياء رح تقولوا أنا أم سليمان. في جزء من هاي المرأة بداخلي، وفي جزء يمكن المتحدي أكتر يمكن تقوله أوف يا ريت أنا هيك أعمل زي لأم سليمان. الحلو بأم سليمان إنه هي بتجمع وبتخلط بين المرأة الأصيلة والمرأة الحديثة. في خلطة معينة العصرية، في خلطة معينة اللي بتصير. على فكرة مش بحكي على شكل ولا بحكي عن طريقة تصرف، بحكي عن فكر، عن إشياء حتى بالنص المذكور بقلب العرض. بعض الأحيان بتقولي هذا نص اللي إحنا ربينا عليه، بعض الأحيان بتقولي هذا نص اللي منحلم فيه، نحلم نحكي، نحلم نكونه. بس منكتشف إنه هذا اللي عم نحلم نكونه إحنا موجودين فيه، بس بعرفش ليه في ضباب حول الأشياء اللي عم تتطور وبتتحدث وبتصير حديثة بمجتمعنا. يمكن لأنه إحنا كتير كتير مجذرين ومقصلين ومتابعين للماضي، مش عم نقدر نشوف لوين مجتمعنا عم بروح، ومش عم نقدر نشوف قديش المرأة عملت نقلة نوعية اللي هي انتقلت، ولكن الجزء الآخر أو المجتمع كله بعده ما عمل هاي النقلة. إحنا بحاجة إنه نتساعد مع بعض، لأنه هاي النقلة عن جد تنضج ويصير كل المجتمع بهاي النقلة. ما بصير إنه بس المرأة لحالة تكون الناضجة واللي عاملة هاي الكيلومترات اللي هي عملتها. ومنكتشف إنه أبو سليمان هو زوجها لأم سليمان، هو
1: اللي هو مش موجود بالعرض،
2: مش موجود بالعرض، بس كل العرض بحكي عنه. على فكرة لا بيحاربوا ولا بده

0: يغيروا، ولا بد أبو سليمان شخصية اللي رح تطلعوا من العرض تحبوها تقولوا وال بشبه أبوي، في عندي إشياء من هاي الإشياء اللي بتصير ببيتنا وإشياء حلوة مش إنه إشياء مش حلوة، وفي إشياء اللي منطمح إنه أبونا أخونا جوزنا يكون زي أبو سليمان، لكن أبو سليمان موجود بمجتمعنا وأم سليمان موجودة بمجتمعنا. اللي كنت أقوله أضيفه على اللي حكته روزان على اختيار الأغاني، هاي الخلطة من اختيار الأغاني الموجود بالعرض بين أغاني تراثية وأغاني خفيفة وأغاني تقيلة، على فكرة بس لمطربات مغنيات فنانات، كل الأغاني هن مأخوذات من مغنيات، فش عنا أغاني لذكور. حبينا إنه نجيب هاي الهاي، لكن بتشوفي خلطة وتنوع، يعني كمان الجيل الجديد رح يلاقي حاله بالأغاني، كمان الجيل القديم رح يلاقي حاله بالأغاني، كمان الستات اللي كانوا بالأعراس يقولوا ويغنوا ويعيدوا ويرددوا رح يلاقوا حالا، والبنات الجداد اللي بدن يرقصوا هيك برضو رح يلاقوا حالا. في إشي اتعمدنا إنه نجيبه بهذا العمل من اختيار الأغاني ليقرب من جميع الطبقات، مش أذواق إنما أجيال مختلفة. إحنا عارفين
1: مجتمع من
0: أجيال مختلفة من النساء. كمان إذا أنا جاي أنا وأمي وأختي وبنات أختي، إنه كمان بنات أختي الصبايا صغار يلاقوا حالن، وكمان أمي وأنا وأختي نلاقي حالنا. فإحنا تعمدنا إنه نوصل لجميع شرائح المجتمع، عم بحكي من ناحية أجيال. وهذا إشي كان كتير كتير مهم لإلنا، والأغاني هي محطات مختلفة في حياة أم سليمان، اللي هن بيشبهوا محطات مختلفة بحياة كل امرأة أو امرأة مننا. الأغاني إحنا بترافقنا بمناسباتنا بأفراحنا وبأطراحنا، بالأوقات اللي إحنا سعدات فيهن وبالأوقات اللي إحنا حزنات فيهن. هدول الأغاني جيات ليعبروا ويعززوا مواقف، مرات درامية مرات كوميدية مرات إشياء بتعرفي إنه خفيفة لطيفة، مرات إشياء عميقة. الأغاني بيخدموا العمل والمسرح بيخدم العمل. هون في حاولنا نمشي على إشي متوازي. غالبا لما بتشوفي عروض موسيقية مسرحية بتشوفي إنه الفوكس أكبر على الموسيقى، لأنه هو أهون إنه يوصل للناس، الناس أهون إنه يتعاطفوا ويزقفوا له ويشاركوا فيه. بس هون اتعمدنا إنه نعمل توازن معين وتوازن معين بين المسرح والموسيقى. بتأمل إنه نكون نجحنا، يوم الجمعة بتكتشفوا
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعني روزان، في هيك كان في فكرة دائما موجودة ومنحسها دائما حاضرة، فكرة هيك نمطية إنه مش مألوف لإلا نشوف قائدة فرقة موسيقية سيدة امرأة. وأول ما طلع البرومو والإعلان عن العرض كان في يعني واو، كمان القائدة للفرقة الموسيقية هي سيدة. ليه لليوم بعدها هاي الفكرة موجودة روزان؟
2: على فكرة مش بس عند النساء، عامة الكوندكتنج القيادي هي على فكرة مهنة تدرس بالجامعة زي أي مهنة تانية، بدرسوها بالجامعة لمدة 4 سنين، وحتى القبول لإلها إشي إنه صعب، مش سهل. بس اليوم مبسوطة إنه لا، عم بشوف إنه في ناس عم بتخصصوا بهذا المجال، مجال القيادي. صار في صبيتين ثلاثة عنا من يعني عم بدرسوا درسات القيادي.
1: جميل جميل. احنا يعني نتأمل، انا احنا النساء يعني مجتمع النسائي منحب ان نشوف دائما السيدة كمان بأدوار وبوظائف وبمحلات.
0: على فكرة هاي واحدة من
1: قيادي،
0: على فكرة هاي واحدة من الأشياء اللي إحنا غايبة عننا
1: طبعا.
0: هيو إحنا منعرفش إنه في عنا قائدات أوركسترا، في عنا نساء زي روزان.
1: صحيح.
0: النساء اللي زي روزان موجودات، لكن تعالوا نكشف النقاب عنن بس.
1: صحيح.
0: تعالوا إنه نعطيهن إمكانية ونخرجهن للضوء، أما هم موجودات زي كتير أشياء بمجتمعنا موجودة اللي في ناس أريح لإلها إنه يغطوها ويقولوا إنها مش موجودة.
1: صحيح.
2: بالضبط. وهذا العمل كمان يعني إنه إحنا كتير مهم لإلنا، رح يكون هيك إلهام لهيك لكل نساء مجتمعنا، إنه يعني لا كمان نطمح إنه العمل الجاي يكون كله كمان نسائي، كمان إن لإلنا مهندسة صوت هيك تكون نسائية. جميل. هيك عم

0: عملي يكون نسائي بحت، فإن شاء الله هيك يكون الإشي هيك ملهم لكل نسائنا، إنه كتير مهم البني آدم هيك والنساء، إنه في معنى كتير كمان مهم نوصله، إنه كل حدا يشتغل على على على شغفه وعلى هذا الإشي اللي هو بميزه، يعني بالآخر هذا الإشي اللي بيعطينا شعور بالفرح وبالسعادة، مش بزمن اليوم، احنا بزمن الرأسمالية، مش المادي مش هي اللي بتعطينا الفرح، انما تحقيق ذاتنا ونعطي مجتمعنا وندعمه بالإشي بالإشي اللي احنا بيميزنا بالنور الموجود بداخلنا.
1: جميل جدا. بتعرفي حتى حكيتي عن انه يلهم ناس، اوريدي بفكر في ناس هذا العرض ألهمهم، لانه انا شخصيا صرت عم بشوف من بعد ما تم الاعلان عن العرض انه في اعمال عم تخرج جديدة بمجتمعنا نسائية من بعد ما تم الإعلان عن هذا العرض بأشكال مختلفة، إنما أيضا نسائية، وكأنه في إلهام معين عم بأخذوه بالمجتمع من هالعمل المميز والخاص ومن هالتوليف الجميلة. بدي تضلوا معاي، رح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنكمل لقائنا الخاص والمميز مع بعض، إعلان ورجعين.

0: 103.3 107.8 FM. نلفت عنايتكم إلى أن هذا البرنامج معاد.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، حلقتنا الخاصة والمميزة مع الممثلة القديرة خولة الحاج دبسي، ومع أيضا قائدة فرقة العلياء للموسيقى روزان خوري اللي اليوم منورات حلقتنا. وكل هيك حلقتنا تتمحور اليوم حول عرض بيني وبينك، العرض الخاص المميز اللي رح ينطلق يوم الجمعة القريبة، بتقدمه جمعية بيت الفن ترشيحها للثقافي والمعرفي مع فرقة العلياء النسائية بقيادة روزان خوري. أهلا مجددا ست خولة معنا بستوديوهات راديو الناس، وأهلا روزان مجددا. بعدها معنا روزان على الخط.
1: حبيبتي خولة، إحنا اسمنا نديلة أم سليمان.
0: خلص
1: نتفق الطاقم مع بعض بالأسماء.
2: مظبوط، عجبني الأسم.
0: حلو جدا، أنا موافقة خلص من إسا أم سليمان. إذا ست خولة بتسمح لنا طبعا. يعني في نقطة كثير مهمة ومهم نتوقف عندها بما يتعلق بالعرض، عدا عن إنه عرض يعني نسائي، حكيتوا عن نقطة جدا مهمة كل الوقت عم تذكروها، إنه في تنوع معين بالسيدات اللي مش يعني مشاركات بهذا العرض، وبالفرقة بفرقة علياء النسائية عم نحكي عن تنوع بالأجيال، وهي نقطة جدا مهمة. هل في صعوبة معينة أو بالعكس سهولة بالتعامل مع فرقة مكونة كلها من نساء، ونساء بأجيال مختلفة، يعني نساء كبار بالسن ونساء صبايا في بداية حياتهن وفي بداية طريقهن؟ أبدأ يعني معك خولة، حسيتي كان في يعني سهولة أو صعوبة بالتعامل؟
2: حلو رجاء، هذا موضوع كتير كتير مهم عشان نفهم نقطة كتير كتير مهمة اللي موجودة وظاهرة موجودة بمجتمعنا. من خلال العرض انت بتقدر تشوفي انه في عنا هالقد تنوع بالشخصيات المشاركة، اذا من ناحية اماكن بلدان اللي حكت عنا روزان، من الشمال الى الجنوب، اذا من القدس ولا من الجولان ولا من الجليل ولا اللي هو، كمان في تنوع بالأجيال وبالأشكال وبطريقة الحياة. ولكن بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه هدول الصبايا الحلوات اللي كلياتنا بقلب العرض، إذا كبار ولا صغار منتطلع عليهن ومنبهرات فيهن، إحنا منعرف إنه هدول أمهات اللي ربوهن. هدول ما طلعوش هيك من فراغ، في أمهات وآباء اللي اشتغلوا على هذا الجيل الجديد الحلو اللي بتشوف فيه عازفة الدرامز، وبتشوف فيه عازفة العود، وبتشوف فيه الكونتراباس وعازفة الفيولا ولا الكمانجا ولا هدول الصبايا من وين طلعوا؟ ما هن ربيوا.

0: ببيوتنا، مين بيوتنا ومين أبائنا وأمهاتنا؟ أبائنا وأمهاتنا بيشبهوا أم سليمان وأبو سليمان. تعالوا نفرجين، بعرفش إيش بقولها، نعطي
1: نحفز طبعا
0: ونعطي الكريدت للأهالي اللي عم بتربي هدول الصبايا. بتطلع بغرفة المراجعات بتشوف الصبايا العازفات والصبايا المغنيات والستات المغنيات الكبار والهاي، وبتشوف التقبل اللي موجود بين هدول الجيلين اللي هن يعني زي كأنه هن جيلين مختلفين، بس هن الجيلين منبثقين عن بعض. هاي البنت انبثقت عن هاي الام، وهاي الام ربت هاي البنت. اذا مش الام اللي موجودة معنا بغرفة المراجعات، الام اللي بتشبهها بالبيت. فتعالوا نعطي لمجتمعنا نخبط على كتفه ونقول له برافو على اشياء حلوة اللي عم بتصير، وانه هدول النساء والمغنيات هدول هن بيشبهوا كل بيوت موجودة بمجتمعنا. ومجتمعنا تقدم خطوات لقدام، تخلوناش نضلنا نرجع لورا، تخلوناش نضلنا نحكي بالماضي. في اشياء بالماضي حلوة وفي اشياء بالماضي مش حلوة. نعم. احنا عم نحط الفوكس وعم نحط الانارة الكبيرة على الاشياء الحلوة اللي موجودة بمجتمعنا. واجا الوقت رجاء انه نقول احنا كتير بنسمع بالاخبار على ايش الاشياء المش حلوة بمجتمعنا. لانه هاي الاشياء الاكتر متبع انه يحكوا عنا بالاخبار جوا. ولكن في اشياء حلوة. انا بقول صعب انه انت تيجي تقللي وتصغري الاشياء مش حلوه اذا انت بتعززيش الاشياء الحلوه. تعالوا نعزز الاشياء الحلوه، تعالوا نعزز هذا الجيل الجديد اللي كل الوقت عم نضربه على راسه ومنجلد فيه. لا، في بهذا الجيل اشياء كتير حلوه ومتقدمه عننا بخطوات، اشياء بنفهمها واشياء ما بنفهمها. زي لما احنا كنا شباب وصبايا كمان كنا نقول ليش ابوي وامي هيك بفكروا، لانه النجي المختلف عننا.
1: دائما هاي الفجوات رح تضل موجودة، يمكن يعني بين الأجيال
0: عاطل. مش عاطل
1: مرة العصور.
0: الجيل حلو المجتمع يكون مشكل، مش عاطل.
1: صحيح. روزان، كيف بتشوفي انت دورك كقائد للفرقة اللي بتعتمد على نساء وهذا التنوع الأجيال؟
2: أنا بدي أضيف إنه كمان يعني هون قوة خولة كانت باحتواء كل هاي الطاقات، وأعطى الدور لكل واحد اللي هو كمان يعني في إلهم كمان أدوار مسرحية مش بس موسيقية. فكان في هيك يعني كتير تجانس هيك بالديناميكية. كان في دور لكل واحد بأنه جابت مكانتها، جابت هويتها اللي بتميزها، أسلوبها. وهيك اشتغلنا مع بعض بتجانس، فهذا اللي ميز العمل. والحلو كمان بالعمل هذا النسائي انه بتحسي في هيك احساس هيك كتير انساني وكتير مشاعر. وقت ما احنا بنحكي على النساء وعمل اللي هو بس نسائي، بتحسي التعامل مع الموسيقى والمسرح مختلف كليا. انه في هيك محل اكبر لنعبر عن مشاعرنا، يكون احساسنا اكتر انساني وصادق. وهيك كتير في مساحة كتير احتووا بعض، كمان مساحة للاحتواء ومساحة هيك دافي كمان.
1: صحيح.
2: وهيك وحرة.
1: جميل.
2: وهيك عفوية بالعمل. هيك في وقت ما متعامل نساء مع بعض هيك أقل متعامل مع بعض من محل إيش بيقولوا بالعرب النقدي هذا بكورتي، إنما لا، منحاول إنه نحتوي بعض. ففي كانت هاي المساحة وهاي الطاقات بالعمل نفسه.
1: جميل جميل. نسمع فعلا عن هذا التعاون الداخلي اللي الناس مش رح يعني الناس مش رح تعرف، وحتى لما رح يشاركوا بالعرض أو يشوفوا العرض أول مرة ولا تاني مرة الناس ما رح تعرف هاي الأمور اللي هي خلف الكواليس. أنتوا بتشعروها، أنتوا بتلمسوها وبتعيشوها من خلال هاي التجربة. روزان، ممكن نسمعك عم بتغني بالعرض؟ لأنه كونك أنت فنانة مغنية كمان.
2: رح أغني.
1: رح تغني بالعرض.
0: كيف ممكن بدون هذا الصوت؟ يعني كيف ممكن؟ مش ممكن بدون.
1: بنفعش
0: طبعا.
1: بنفعش.
0: كان شرط من الشروط إنه روزان تغني.
1: جميل، يعني حلو. رح نسمعك روزان.
2: في أغنية كتير بحبها، قلت لها أوكي، هاي الأغنية يعني من طفولتي وأنا أغنيها وأحبها، إلي كتير ذكريات معها. قلت لها لا أوكي، هاي الأغنية أنا مجبورة أغنيها.
1: لحظة شوي، مش أغنية من العالم.

0: عرض ما بدنا نحرق العرض، بس بدنا مقطع صغير سريع إشي بسيط تسمعينا. ما بنفعش يعني بنفعش نختم لقائنا اليوم أو ينتهي اللقاء من غير ما نسمع صوتك.
1: أوكي ناخد إشي خولة يعني ما ناخدش إشي من العرض.
2: أساعدك روزان، يمكن من عرض فيروز اللي بعد في عنا عروض لإله فرقة ترشيحة، ما هي كمان عم تعرض عروض فيروز. واحدة من اللي بتاع نقول السي بالعرض هي لما روزان بتغني إذا حابة، يعني طبعا هي إنه في أغنيتين اللي هناك روزان بتفزع فيهن. روزان جاي عبالك
0: بتحب
1: أوكي لا باخذ إشي تاني.
0: يلا احنا بنترك لك حرية الاختيار بس بدنا نسمع صوت، احنا بدنا نسمع.
3: يا عود يا رفيق السهر يا عود، متكي على المخمل تتوجع وتروح آخر دني وترجع تكتب وتمحي حدود

0: اشتقتي حلا غير وزناد سود يا عود يا عود.
1: الله
2: عن جد،
1: الله
2: الله
1: الله
2: عليك يا روزان، احلى صباح عملتي لي اسا.
1: اه والله جميل جدا، بفكر مش بس لخولة لكل المستمعين، عن جد فعلا يسلم هالصوت روزان، ومتحمسين اكثر نسمعك بالعرض يوم الجمعه. هيك سريعا روزان، كيف تتوقع ردود الفعل من الناس يوم الجمعه؟
3: مش عارفة أنا يعني بضغط وهيك دايما، أنا قبل كل عرض بكون توتر كتير كبير، مع إنه مع السنين ومع، وبالعكس حتى الإشي بقلش بيزيد، لأنه يعني يمكن من محل اللي هو هيك مسؤول، وخولة كتير كمان تهتم بإنه تطلع بمهنية، وكتير مهم لكل حدا فينا إنه نطلع بأحسن صورة. وإن شاء الله إن شاء الله ينبسطوا
1: إن شاء الله. إحنا
3: بنتعامل زي كأنه ضيوفنا، يعني الجمهور بالنسبة لنا هن ضيوفنا، ووقت ما بيجينا ضيف إحنا بنكرمه بأحلى شيء عنا، فهذا اللي رح نعطيه
1: أكيد بدون شك. المغني والمعالج بالموسيقى وقائدة فرقة علياء للموسيقى روزان خوري، شكرا لأنك كنت معنا، شكرا لإلك على هذا اللقاء.
3: شكرا
1: الجميل،
3: شكرا كتير، ممتني على المداخلة واللقاء معاكم، شكرا كتير.
1: شكرا شكرا، نراكي يوم الجمعة،
2: شوفك بالمراجعة روزان.
3: عندنا
2: مراجعة اليوم.
1: يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء روزان.
3: باي باي باي.
1: يعني حكينا عن أم سليمان وحكينا عن شكل شخصيتها والحالة اللي هي عايشة فيها، في شيء جديد بالشخصية انضف لك أنت كخولة الفنانة الممثلة عن أدوار أو شخصيات عملتيها قبل؟
2: طلعي كل دور بضيف لك، ولو أنه أغلب المرات اللي بتشتغلي فيها على دور بتجيبي شوي من ذاتك. بس الإشي الحلو بشخصية أم سليمان، اللي هذا بمساعدة المخرج كارلوس غرزوزي، قدرت أشتغل على شغلة اللي هي شعرة صغيرة بين لما أم سليمان يضرب فيوزاتها وبين أم سليمان ترجع تلملم حالها وتسند ظهرها وترجع مش للقناع بدنا نسميه، إنما ترجع تورجي الوجه اللي للناس أهون لهن إنه يشوفوه. مش بالحري انه هي بدها تلبس قناع، ولكن مرات احنا كتير منحط اقنعة على ذاتنا من خوف انه نتعب اللي حوالينا، من خوف انه نقلقهن ونخرب عيشتهن، خاصة الامهات. ياما الامهات، وانا كمان كأم، ياما منلبس اقنعة من اجل انه ابني ما يزعلش، جوزي ما يتضايقش، دار عمي ما يزعلوش، اولادي انه يعيشوا بامان وثبات. غالبا نلبس القناع لحتى ما نسبب لهم ازعاج. فبهذا العرض بشخصية ام سليمان، كارلوس قدر يشتغل معاي على هذه الشعرة، انه وانت ام سليمان بضرب فيوزاتها وانت بترجع تقول خدي نفس، في عندك اولاد، في عندك كذا وفي عندك كذا وفي عندك اشياء اللي انت لازم تكوني سندها. غالبا الامهات هم السند للكل. لكل شيء بالبيت، بكل إشي، وحتى للأزواج.
1: أنا حسيت هذا الموضوع جدا لامسك بشكل كتير شخصي، وأنا بدي أحكي لك الله يعطيك الصحة والقوة دائما.
2: شكرا.
1: يعني بفنك وبعائلتك وبمحيطك وبكل الناس اللي حواليك، كل أم وكل سيدة بمجتمعنا، لأنه فعلا هي خلينا نحكي اللي بتحرك كل اللي عم بيصير، إن كان بالعائلة أو أحياناً كثير كمان بالشغل، بأدوار بوظائف بالشغل، وبتتحمل على حالها دائماً عشان اللي حواليها. الله يعطيك الصحة.
2: شكرا.
1: دائماً. هيك سؤال عسري عسري عسري، عصفورة حكت لي أنه رح يكون في عرض واحد فيه رجال.
2: آه من أي عصفورة
1: يسمح عرض واحد ووحيد رح يكون مشاركين فيه رجال صحيح؟
2: عم بعرفش، لازم تستنوا وتشوفوا، في مفاجآت قلتلك، في مفاجآت. تشوقوا إذا رجال بتصرفوا حلو والنسوان بقولوا لنا إنه رجالنا تصرفوا حلو ويمكن يقدروا يجيبوهن على شي عرض. الله والعليم.
1: إذا تصرفوا حلو سامعين يا شباب ويا صبايا، يعني حسب أنتوا كيف تتعاملوا برجع لكم الموضوع. جميل جدا، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر.
2: شكرا
1: على
2: لك.
1: هذا اللقاء الجميل والخاص والمميز فعلا، يعني له رونق مختلف تماما. بدي أشكرك على وجودك معنا، على مشاركتك الرائعة بهذا العرض الجميل والخاص، ورح نشوفك إن شاء الله يوم الجمعة بالعرض.
2: لك دعوة رجاء، انت عارفي ميت أهلا وسهلا فيك.
1: بشكرك أكيد، بحب كثير أكون موجود، متحمسة بشكل جدا كبير لهذا العرض. شكرا لإلك خولة.
2: شكرا لإلك
1: خولة الحاج دبسي الممثلة القديرة، كانت معنا بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. شكرا، ونلقاك إن شاء الله بهذا العمل بأعمال أخرى. لهون يعني منكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء، رح نطلع لفاصل إعلاني قصير جدا ونرجع لنكمل حلقتنا من برنامج كيف الحال. تروحوش لبعيد.

0: مصروف العيلة مع نردين أرملي.
1: وانت آخر مرة فحصتوا علامتكم؟ انتوا عندكم علامة مهمة كتير، التدريج الائتماني اللي هو علامتنا البنكية، هي العلامة اللي أعطونا إياها على سلوك المالي، وهذا التدريج بحدد الشروط والخدمة اللي باخدها من الأجهزة البنكية. كل ما كنت ملتزم بدفعاتي، ما عنديش كتير قروض، معاشي ثابت وما بستغل إطار الاعتماد حتى النهاية، كل ما كانت علامتي أعلى. مهم أفحص تدريج الائتماني، أعمل مجهود إني أحسنه، وبعدين بيجي دور المفاوضات مقابل البنك على تحسين شروطكم المالية.
0: مصروف العيلة مع نردين أرملي، كل يوم أربعاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد السبت عند الساعة 11 صباحا.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرا صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا.

0: عبر راديو الناس.
1: مسهلي مع فرات نصار.
2: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اللي هو حي ذيل الشيل جنوب مجد الكروم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم، كنت ما خليتش نتفيت رأيين معك شايف ما خليتش. يعني
0: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه جليل عمت البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونربطه بالخط اللي عمل عمل مسامير الشارع.
0: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
4: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.
5: رجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال وآخر فقرة لليوم. اليوم موضوعنا بحكي عن التليفونات، التليفونات اللي صارت جزء منا مش من حياتنا، منا ما بنفصل عنه ولا لحظة وين ما منكون، لدرجة انه استخدامنا للتليفون بالأماكن العامة صار بشكل يعني مسيطر على حياتنا وعلى شكل حياتنا وين ما منكون، من رد على التليفون وين ما منكون، حتى لما منكون عم ندفع بالكاش منكون عم نحكي بالتلفون، لما منكون أحيانا بالمطاعم وبالكافيهات منفتح السبيكر ومنحكي بالتلفون بكل أريحية، لما منكون قاعدين بمجموعة أو مع شخص معين منكون كل الوقت عم نكبس بالتلفون وعم نكتب رسائل أو عم نطلع على أشياء من غير ما ننتبه على حالنا إنه إحنا كل الوقت على التلفون رغم وجودنا مع أشخاص تانيين. التلفون صار فعلا جزء منا ومن حياتنا بشكل كثير كبير ومسيطر علينا، بس لهاي العادات يعني لازم يكون في استخدام بشكل لائق وفي آداب معينة لاستخدام التليفون في الأماكن العامة. عن هذا الموضوع معنا اليوم المهندس المدني ومستشارة آداب السلوك محاسن سعدي خمايسي. أهلا محاسن.
6: أهلا رجاء،
5: طمنينا عنك كيف الحال؟
6: الحمد لله تمام، مشتاقة
5: محاسن وإحنا أكثر، زمان ومدة عنك فعلا. يعني موضوع شائك وكثير منشوفه بحياتنا اليومية بشكل مبالغ فيه يعني وأصبح لا يطاق نوعا ما عند كثير ناس، استخدام الهاتف بالأماكن العامة وشكل استخدام الهاتف كيف صار اليوم. تعالي هيك نحكي عن إيش مقبول وإيش مش مقبول من خلال استخدامنا للهاتف.
6: صح، هو موضوع جدا كبير، مثل ما تفضلتي انت اعطيتي بالمقدمه انه هي الهاتف صار اداه اللي احنا يعني لا غنى عنها، هو اصبح مساعد شخصي لكل شخص فينا في شتى مجالات الحياه. بالفعل احنا ما بنقدر نستغني عنه، بس في قول لابن عربي اللي انا كثير بحبه بيقول الحر من ملك الامور ولم تملكه، يعني بيكون إشي كثير اداه حلوه ومنيحه لما احنا بنحسن التصرف معها وباستخدامها، ما بنستعملها ما بنسمح لها انه هي تستخدمنا. في كثير قوانين طبعا لكل مكان وزمان، في عندنا احنا القوانين الملزمه لانه في مرات التليفون بيكون إشي جدا ضروري ولازم احنا نستعمله، في مرات بالحياه المهنيه الحياه العمليه، في كمان طلاب اللي هي ما بتستغني عن تليفونها، بس في مرات هناك مناسبات اجتماعيه اللي هو غير لائق او حتى مرفوض، لحتى المرفوض انه احنا نستعمل التليفونات، وفي اماكن عامه اللي بدنا نستعمل التليفونات ولكن مع تحفظات.
5: وين تحفظات؟ يعني اذا بدنا نحكي عن حدا قاعد بقلب جلسه او اجتماع تمام ووصل رساله مهمه او تليفون مهم، كيف لازم يتصرف مثلا بهيك حاله خاصه؟
6: حلو. اولا احنا بالاجتماعات مش مفروض يكون معنا التليفون على الطاوله، وإذا كان الإشي هالقد ملح وضروري إحنا بنحط التليفون بشكل مقلوب بحيث إنه الشاشة ما تكون للأعلى، حتى إحنا يكون تركيزنا أكتر بالاجتماع ونبرز الكفاءة المهنية.

0: الإقليمية اللي عنا تمام؟
1: مهم.
0: يعني ما يكون الإشي ملح إنه كل وقت إحنا نضل نفحص الرسائل. هلا إحنا بنعرف إنه الرسائل لما أنا بدي أرسل لحدا رسالة أنا بكون متوقعة إنه هو ممكن يخد له شوية وقت عبين ما يرد علي، يعني ما في هذا الإشي الملح الضروري إنه يرد علي بنفس اللحظة. إذا كان في إشي جدا ضروري أمر طارئ معناته أنا برفع تليفون، زي تليفون من مدرسه، من حاضنه، من طبيب، من هيك. احنا بنعرف انه هاي الامور المهمه احنا بنتلقاها تليفون. هلا اذا احنا باجتماع عملي وتلقينا تليفون، طبعا مرات بيكون عن جد صعب انه احنا نكمل بالاجتماع لما في شيء هالقد ضروري احنا لازم نرد عليه. اول شغله احنا بنتطلع بالحضور وبنعذر انه احنا في عندنا مكالمه ضروريه مجبورين انه نرد عليها، وفورا احنا بنروح بعيد عن الناس وبنحكي على جنب، بنحكي بمختصر مفيد، بنحاول قديش ممكن انه يعني نقلل مده المحادثه، وبنرجع كمان مره على الطاوله. بس انه احنا نرد واحنا قاعدين مع الناس بالمره إيش مش مقبول. وطبعا كمان بالاجتماعات انه مفروض التليفون يكون على الصامت او بوضعيه اهتزاز اذا انا عم بترجمها صح.
1: وبالنسبه للناس اللي بتستخدم السبيكر هيك بكل ما اماكن عامه عم بتكون عم تحكي بكل اريحيه، يعني هاي تعدي على حدود الاشخاص اللي بالاماكن العامه.
0: هو طلع يعني كل مخصص فيتشر موجود بالتليفون هو معمول لحتى يسهل لنا حياتنا ومش يصعبها بحالة احنا استعملناه بالشكل الصح. لانه بالفعل في مرات احنا السبيكر اولا بيكون يعني اقل اذى للاذن وللاشعاع، بس في مرات ممكن يكون يسبب جدا ازعاج، وممكن كمان يمس بالخصوصية. يعني انا مجرد ما انا فتحت السبيكر عم بحكي مع حدا انا ملزمي، مش انه يعني في خيار، لا انا ملزمه هقول للشخص
1: انه بدي افتح،
0: انه انا عم بحكي معك على السبيكر وفي عندي هون اشخاص اللي هن محيطين فيي، ويعني انه خد حذرك، اعرف ايش الاشياء اللي انت بتقدر تحكي فيها ولا لا. اذا انا كنت باماكن عامه وقررت انا حابه اني انا اسمع السبيكر، لا مش من حقي، انت هون عم تزعج عم بتسبب ازعاج للناس المحيطين فيك، وبالمره مش من حقك. ونداء طبعا للجمهور للكل اللي عم بسمعها انه لا مش مسموح لك تستعمل سبيكر بالاماكن العامة بالمرة، وبالذات بالذات بالذات اذا بتتذكري حكينا مرة حلقة عن المصعد.
1: صحيح.
0: ولا باي شكل بالمصعد
1: طبعا.
0: لا بنرد على التليفون ولا بنستعمل سبيكر، هذا كله. وإشي كتير خاص بأماكن العبادة، يعني كمان نداء.
1: صحيح.
0: رجاء رجاءً بأماكن العبادة بالذات بالذات
1: هاي أمور
0: الصلاة
1: فعلا يعني مفروغ منها وإحنا متوقع من الناس تكون عارفتها. وأنا بدم صوتي لصوتك للنداء اللي ندهتي للجمهور يعني. وهيك للأسف منكون وصلنا يعني فعلا لنهاية هذا اللقاء، بس النقطة كان جدا مهم نحكي عنها ونداء هام وجهتي للناس. بدي أشكرك جزيل الشكر المهندس المدني والمستشارة لأداب السلوك محاسن سعد خمايسي، شكرا لإلك.
0: أهلين.
1: إلى اللقاء. هيك منكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا ولجميع الزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة، وشكرا لكم، وألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر. وبيحافظ على شعر الصحة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. دهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية وشباك والجيش منزل المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار في كوخاف يائير عمر منذر ياسين في مدينة الطيب، فيما اعتقلت الشرطة مشتبها من سكان المدينة بشبهة تقديم المساعدة لأحد المتورطين على الاختباء. وقالت الشرطة إن المشتبه حاول الاعتداء على أفراد الشرطة قبل اعتقاله، مؤكدة استمرار التحقيقات في الحادثة. دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى حظر حزب التجمع الوطني وإخراجه عن القانون. ودعا بن غفير في تصريح له من موقع عملية إطلاق النار في كوخاف يائير اليوم أن التجمع والأحزاب العربية هم من يحرضون العرب للقيام بهجمات ضد إسرائيليين.
1: זה לא רק עניין של תגבור כיתות הכוננות. אני חושב שצריכה להיות כאן תגובה לא פרופורציונלית. אני חושב שצריך ראש הממשלה לשקול את הוצאתה של בלד מחוץ לחוק ועוד מפלגות כאלה שהן מסיתות את ערבי ישראל. יש לנו כיתות כוננות מצוינות, פתחנו 1,000 כאלה והן מוכיחות את עצמם, וגם השוטרים הגיבורים שלנו מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם. אבל זה לא מספיק, צריך כאן תגובה חסרת פרופורציות מול אותם קיני טרור, שצריך להגיד את האמת, יש גם בטייבה, צריך להוציא את בלד מחוץ לחוק
0: ولسلك اوتا مع الكنيسه. بدوره ادان التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات بن غفير، وقال في بيان له ان تصريحاته ليست موجهه ضد حزب بعينه، بل تاتي في سياق حمله منظمه تهدف الى نزع الشرعيه عن المواطنين العرب وقياداتهم السياسيه. واضاف بيان التجمع ان تصريحات بن غفير تشكل محاوله خطيره لهدر الدم السياسي والمدني للجماهير العربيه والتعامل معهم كجسم مشبوه ينبغي ملاحقته. التقت قيادات الأحزاب العربية الأربعة في الناصرة لبحث تشكيل القائمة المشتركة، حيث قدمت القائمة العربية الموحدة رؤيتها السياسية للقائمة. وقال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن المقترح يقوم على شراكة العربية والعمل على تشكيل حكومة تغيير بدعم عربي، فيما اتهمت أحزاب أخرى الموحدة بالمماطلة، كما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن طرح المشتركة السياسية يتعارض مع مبدأ القائمة التقنية واستقلالية الأحزاب. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية. وبحسب التقارير ستتناول الجلسة تطورات في لبنان والتهديدات الإيرانية. وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أعلن أن طهران ستوجه ردا حاسما ومؤلما على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم شقتين سكنيتين في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت إذاعة الجيش أن استهداف الضاحية جاء في عقاب إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين. هذا وأفادت مصادر ميدانية.

0: مدنية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. إربا إربا. الإرب هو العضو الكامل الذي لم ينقص منه شيء، والجمع آراب وأرآب، ويقال قطعته إربا إربا، بخلاف الخطأ الشائع حين يقول البعض قطعته إربا إربا بفتح الراء. جدير بالذكر أن هناك من يستخدم هذا التعبير على سبيل الاستعارة المكنية، فنقول قطعت الكتاب إربا إربا، مشبهين قطع الكتاب بالأعضاء.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. نجمها صانع نجوم بشغف ألحانه، لما كتب نغمت هاي الأحرف لحالها. اسألوا ميادة أو وردة ولا أغاني الشعبية اللي قدمها للعندليب أو الطرب بأفضل نسخة لإله مع كوكب الشرق. ما تحكوليش إنه ما عرفتوش مين الضيف نجم كونسرت بليغ حمدي، هو الموسيقار العاشق والغزارة في الألحان. هادو نجم كونسرت لهي الحلقة. مثل دايما الكاسيت معكو انتو والمسجل معي. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت بليغ حمدي وألحانه والمتعة اللي ما بتخلص.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM أو من خلال تطبيق ناس. ممكن تسمعونا من كل مكان في العالم حرفيا. كونسرت وساعة منتشارك فيها أنا وإنتوا باختيارات مزاج كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس. على الموسيقى على الآخر فول فوليوم. اسمعوني وانبسطوا معي في اختياراتنا أنا وإنتوا مع بعض. ورقم الواتساب 050-5272-399 050-5577-399 هذا الرقم. ساعة كاملة تحت تصرفكم أنتم. يلا جاهزين بلش؟ 5 4 3 2 1 بلشنا. أنت معاي على موجات راديو الناس في كونسرت نجم كونسرت بليغ حمدي. اسمه بالكامل بليغ عبد الحميد حمدي مرسي ابن القاهرة من مواليد 7 أكتوبر عام 1931. بعمر 9 سنين كان بيعزف وكأنه القصبجي.

0: على فكرة أكتر من شجع الفنانين الشباب لما قال خلوا الشباب تغني ولو غلط بدل ما تسكت. شو رأيكم نسمع؟
1: أنا في رأيي ومال نغني غلط بدل ما نسكت خالص. الفن وجهة نظر وإحساس. بالعكس أنا عايز أقابلهم أقعد معهم أشوف بيبصوا إزاي، بيفرحوا إزاي، بيزعلوا إزاي، إيه مشاكلهم، بيغنوا إزاي، بيفرقوا إزاي، بيتقابلوا إزاي، بيغنوا من خلال معاهم. مش عايز يعني سمعتهم على الشرايط، عايز اسمعهم في الطبيعه. سمعت عجبني عمرو دياب، عجبتني انغام، عجبتني كذا صوت جديد. وانا نفسي دايما انا يعني اسعد واجمل لحظه عندي اللي بقدم فيه صوت جديد للعالم العربي كله.
0: هادو بليغ حمدي، تخيلوا عجبوا صوت عمرو دياب وصوت انغام. بالفعل هيك بحياته كان دائما يدعم الشباب والصوت الشاب والشعراء كمان، مش بس ملحنين، أبناء جيله، ولحن لكل صوت كأنه حياة جديدة، من العندليب لكوكب الشرق لوردة اللي صارت حب حياته. والأصوات صنعت مجد من مجد ألحان، مثل مين؟ الفنان محمد رشدي اللي حكى بصريح العبارة ثلاث ارباع عمره ملك بليغ. تعال نسمع.
2: بليغ عنده حب يكفي ما تعرفيش يكفي الدنيا بحالها، وعنده رؤية للفنان بيحدد ملامحه. يعني بليغ من أول لقائي معاه وعمل لي بيتنا الصغير الأخضراني أبو الستار برتقاني، وعمل لي نجات، وعمل لي أشياء كتير، متى أشوفك بعد كده، وبعدين طب كانت عدوية، وعمل لي بعد كده على الرملة ومغرب صبابة وأفلام وأشياء كتيرة جدا، حدد بطاقة الشخصية. يعني عمري تلات أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.
0: هذا هو محمد رشدي اللي تلات أرباع عمره من نصيب بليغ حمدي بسبب ألحانه ونجوميته لمحمد رشدي من خلال ألحان بليغ حمدي. تعال نروح لأجمل أغاني محمد رشدي من بصمة بليغ حمدي. طبعا ممكن هيك نضمها لفئة الغناء الشعبي من ناحية الكلام، بس كمان اللحن مهندس هندسة بالضبط لايق لمحمد رشدي. ومين بغني هالأغنية تكريما لهالنجوم اثنين اللي رحلوا عنا، محمد رشدي وبليغ حمدي؟ هو مغني الأوبرا ياسر سليمان من خلال مهرجان الموسيقى العربية رقم 32 اللي أقيم في مصر أم الدنيا. مطرب الأوبرا المصري ياسر سليمان بيغني طاير يا هوا طاير على المينا. ولكل مين حاب يشارك ويختار معي أغاني من ألحان وبصمة بليغ حمدي، المجال مفتوح لحد آخر هاي الساعة. كونوا معي باختياراتكم على 050-5577-399. جاهزين؟ يلا ابعتولي أولى محطاتنا من ألحان بليغ حمدي، محمد رشدي الأصل، ياسر سليمان هو اللي رح يغنيها.

0: أهلي
1: ياسر سليمان طاير يا هوا، واللي طار مع الأغنية راح نطير للمحطة الثانية.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
1: تحية لكل من عم بسمعنا، تحية لمستمعتنا في الشمال، تحية كمان لمستمعتنا فيفيان، أهلا وسهلا فيكو باستماعكو. طلبت أغنية أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا مجاد الحناوي، كلمات وألحان بليغ حمدي، تخيلوا كمان كتب. واستأجل الوقت لمحطة ألحان نجوم كونسرت لهن كتار، بليغ حمدي كأنه هيك كمان ملحن كمان شاعر، وعلى فكرة غنى. أما إسا المحطة رح تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم. أغنية حب إيه؟ مش سؤال، هي محاكمة، محاكمة حب كاملة. أغنية خالدي جمعت أم كلثوم بكلمات عبد الوهاب محمد ولحن شاب وقت عمره 26 سنة بس، اسمه بليغ حمدي. العام كان 1960. أما قصة حب إيه؟ كان معزوم على حفلة فيها مدعوين كتار، عم نحكي عن بليغ، كان من مدعوين طبعا كوكب الشرق أم كلثوم، بس كمان أحمد فوزي وأنور منسي اللي كانوا أصلا سامعين لحن حبيين من الأول، وبكوبليه واحد كوبليه البياتي. لما راح على الحفل بليغ بعد ما غنت أم كلثوم من ألحان القصبجي، فجأة بتنادى عليه الست وبتقول له تعال أقعد جنبي. وهنا توتر شوي بليغ، بلش أنور منسي يفاجئ بليغ ويعزف على الكمانجا الكوبلي البياتي من الأغنية حب إيه. أما الكمالي من عند بليغ حمدي بنفسه،
3: فجابوا لي العودة غني إيه؟ أم كلثوم قاعدة غني في إيه يا بابا؟ في إيه؟ قال لي أخو الحب إيه؟ قلت حب إيه؟ أم كلثوم قاعدة حب إيه؟ لأني أنا رومانسي حافظها، كنت بروح عنده في البيت، فراح قايل البياتي بتاعها كمان. طبعا كسفت جدا ومش عارف أعمل إيه، فقالت لي تعالي

0: 15 وبعدين انت بتحرجني ليه يعني؟ قال لي بس روح لها عايزاك. فرحت لها البيت الصبح. الكلام بقيت الكلام قلت لها كلام مين؟ قلت لها عبد الرب محمد. قلت لي مين عبد الرب محمد؟ قلت لها صح. يعني فين ده؟ قلت لها بيشتغل في شركه تيل. قالت لي معاك نوم التليفون؟ قلت لها اه. طلبت عبد الرب في الشغل. قلت له عبد الرب اركب تاكسي وتعالى على فيلة ام كلثوم. قال لي على الصبح هتهزر معايا يعني. قلت له والله يا شيخ ما بهزر معاك، انا بكلمك من عندها وقاعده قدامي اهي. راحت ماسكه التليفون قالت له عبد الرب انا ام كلثوم خد تاكسي وتعالى. راحت قالت له وكانت حبه ايه؟
1: وكانت حب ايه؟ هالكواليس اللي جزء من اغنية حب ايه. وعلى فكرة مثل دايما كيف بتعرفوني في كونسرت المبحبش الدائم، دايما بحب اوصل لتفاصيل التفاصيل، كواليس الكواليس. وهذا بيجعل الاغنية قيمة اكبر لما نعرف سيرورة التعب والمجهود وحتى دور الصدفة والمعارف اللي بتخلي وبتجمع بين الفنانين، وفجأة بتطلع لحن، بتطلع كلمة، بتطلع موقف، منه بتطلع أغنية. وهيك كانت حب إيه. لحن بليغ حمدي كان ثورة إحساس، كلمات عبد الوهاب محمد كأنه اعتراف صريح للحب الصادق بغير الإنسان. حب إيه رح نسمعها من دروشة ما بعد دروشة وسلطنة للفنانة إيمان عبد الغني من حفل جدة عام 2022.

لكل من حاب يشاركني على واتساب راديو الناس 050-55-77-399. طلبتوا تسمعوا أنا بعشقك، رح نسمع بعد شوي.

جمعت أهل الفن، أهل المغنى، أهل اللحن، واجتمعوا أغنية حبي إيه صدفة، ومنها طلعت هالأغنية.

حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه، من ألحان بلي حمدي كلمات عبد الوهاب محمد، غنتها كوكب الشرق من العام 1960 وصتها كواليسها.

0: Koncert Mahalia Smarzyli.
1: كانت أغنية حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. مكملين أنا وياكم في كونسرت ونغمات وألحان وبصمة بلي حمدي بألحانه اللي قدمها لكثير من المطربين والمطربات في العالم العربي، كوكب الشرق، العندليب، مياد الحناوي، نجاة الصغيرة، نبع بك وكتار كتار. بس مكملين أنا وإنتو بكمان وكمان من نغماته وألحانه. وصلنا لأغنية أنا شخصيا كتير بحبها، ومن ألحان بليغ حمدي والتنوع الرهيب بين المطربين والمطربات اللي غنوا من ألحانه. هوى يا هوى، كلمات الشاعر محمد حمزة، ألحان الموسيقار بليغ حمدي، صوت الفنان اللي أدت هالأغنية عفاف راضي بالأساس. كأنه بليغ برسم رحلة الشو، صوت عفاف بلمس بكل نفس نغمات هاي الأغنية هوا يا هوا. راح نسمعها بصوت فضل شاكر من على مسرح جرش.

فاضل شاكر بغني ألحان بليغ حمدي لعفاف راضي هوا يا هوا. ولكل من طلب الحب كله حبيته فيك رح نسمع بعد شوي بقمة من السلطنة والطرب نور مهنا. بس كمان ابعتولي على واتساب راديو الناس اختياراتكم لحد آخر الساعة 050-5577-399. هذا الرقم عم تسمعونا على موجات راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: اللي مسافر ده حبيبي. شكرا لكل اللي عم بيشاركوني على واتساب راديو الناس من خلال اختياراتكم. مستمرين في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وصلنا لأغنية أنا وإنتم اخترناها مع بعض. بصراحة الحب كله حبيته فيك. هالأغنية في من وراها كواليس وقمة في الوفاء من سيدة الغناء العربي كوكب الشرق، وأعطت لكل من ذي حق حقه. رح نعرف بعد شوي شو التفاصيل. أما النغمات اللي قدمها بليغ حمدي لكوكب الشرق مليانة حب صدق وعشق. الحب كله كتبها أحمد شفيق كامل، لحنها بليغ حمدي من العام 1971. زي ما قلت وراها قصة فيها احترام، فن، أخلاق، مش بس موسيقى. القصة بلشت لما سافر بليغ حمدي للسعودية وسمع هناك أغنية اسمها عشيقتا

من الحان فوزي محسون وغناء طلال مداح. عجبوا اللحن لدرجة انه ضل بذاكرته، ولما طلبت منه أم كلثوم لحن جديد لأغني حبي كله اللي كتبها أحمد شفيق كامل الشاعر الكبير، فهو بين التوارد الأفكار بين انه استمع لها كتير فطلع معه لحن حبي كله بيشبه كتير بصمة الصوت الموجودة في أغنية عشقتها. فشو عمل أو بتعرف شو قبل ما نروح لنعرف شو عمل، تعال نسمع الأغنية اللي منها اقتبس أو أجا الوحي من هذا النغمات الموسيقية.

كوكب الشرق ما قدرتش تسكت لما عرفت القصة. تعال نسمع هيك القصة كيف كملت بعد ما الأغنية انتشرت. أغنية الحب كله انتشرت في العالم العربي كله، وصلت لنجاح كتير كبير، ولاحظوا هذا الشبه بين لحن عشقتها ولحن الحب كله. فبصراحة كوكب الشرق سألت بلي حمدي، بتقول له شو قصة هذا الشبه؟ فبصراحة جوابها أيوة يا ست، أنا فعلا استوحيت البداية من لحن سعودي عجبني. الست ما ترددت للحظة، بكل رقي شموخ قدمت اعتذار رسمي لفوزي محسون الملحن تبع أغنية عشقتها. بس هو ابتسم وقال لها للست يكفينا أنه لحن من السعودية، ألهم أم كلثوم وبدي حمدي. بصراحة الشبه كتير كتير قوي ما بين الأغنيتين، واللي بيسمع لكوكب الشرق والحب كله بالذات بالنسخة اللي غنت فيها طبعا كوكب الشرق، المقدم الموسيقي فيها كتير شبه. أما عن قصة وفاء كوكب الشرق أم كلثوم للملحن فوزي محسون، مش إشي يعني مفهوم ضمنا، بس إشي كتير مرحب فيه بالذات في موضوع الموسيقى. موضوع لو بدي أتفرع شوي لموضوع الذكاء الاصطناعي والموسيقى اللي عم تتألف وبتنتج من خلال الذكاء الاصطناعي، أنا برفع القبعة لهاي المنصات الرقمية والاي اي اللي عم بيقدر يمتعنا بألحان حلوة بصراحة، ما بقدرش ننكر. حتى وائل كفوري اسألوه بالأغنية الأخيرة. بس خلينا أقول إنه استخدامنا للذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغاني مهم كتير بمساعدة تبعتنا، يعني هو بساعدنا مشان ننجز العمل يمكن أسرع، بس مهم نورد معلومات صحيحة ومعطيات اللي بدنا إياها ووصف صحيح لكل جملة موسيقية بدنا نضيفها للأغنية. ساعتها بناخذ نتيجة رائعة زي ما عم نسمع بفترة الأخيرة، كان وائل كفوري وكان كورمانجي هارغولا أكيد بتعرفوها. طيب نرجع للحب كله، شو رأيكم بصوت نور مهنا؟ كمان هو حب يكرم كوكب الشرق وبليغ حمدي بصوته.

أنا سلطنت مع نور مهنا. هذا الفنان ابن حلب اللي أعاد لنا كتير من الأغنيات، أنا مش راح أقول إن نسيناها، فيش أغنية منساها، أغنية جميلة ننساهاش يعني، بس الصراحة من كتر عجقة الأغاني اللي بتطلع بالفترة الأخيرة، فالواحد عن جد لما بيرجع للكلاسيكيات بيفتح هيك الجوارير أو الخزائن أو صندوق الذكريات، بلاقي كلمات وألحان أنا بعرفش هالألحان كيف طلعت لإلنا، بس الأكيد إنه بعدها مستمر معنا لليوم وعم نسمع مع بعض. لكل من طرب ابعتولي على واتساب راديو الناس، أنا كمان وإنتوا من طربين.

0: كونسرت مع عليا سمرجيه.
1: سمعتوه مثلي؟ نور مهنا ورائعة بليغ حمدي الحب كله، لحن رائع مستوحى من أغنية عشقتها، هالأغنية اللي غناها طلال مداح، من كلمات من ألحان فوزي محسون. وسمعنا هيك كواليس اللحن والاعتذار من كوكب الشرق لهذا الملحن الرائع السعودي. طيب شو رايكم نروح لأغنية جمعت فيها كتير حب بين قطبين، بين بليغ حمدي طبعا، مش وردة الجزائرية، لا ميادة الحناوي. بليغ حمدي شخصية ملحن قدر يلحن مشاعره لحتى يكتب كمان أجمل أغاني ميادة الحناوي. أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا صدرت بالعام 1985، وكانت أول مرة بكتب فيها بليغ حمدي من قلب قلبه عشان يلحنها بالآخر مثل كأنه عاشق حقيقي. ميادة الحناوي غنت هالأغنية للفنانة السورية، وفي من غنى هالأغنية كمان مع ميادة من خلال حفل جمعهم مع بعض، كانت هي ضيفة. أما البرنس محمد خيري فنان سوري قدر يغني هالأغنية، وتعاون كتير بالأجواء الحلوة اللي كانت من ميادة بنفسها. تعال نسمع هذا الدويتو الحلو ما بين دويتو عفوي بين محمد خيري وميادة الحناوي من خلال واحدة من الحفلات.

0: قول يا ملك مياد الحناوي مع محمد خيري بتغني أنا بعشقك أنا. لا لا
1: لا لا. كونسرت مع الياس مرجي.
0: مكملين هيك على السريع في كونسرت كمان اختيار من اختياراتكم مستمعينا. ورح نروح لفنانة التونسية يسرى محنوش. بترجعنا للكلاسيكيات زمان وثنائيات النغم والصوت والإحساس والحب بين كلمات الشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وغناء الوردة الجزائرية والأصل من عام 1972. وكمان غنتها بفيلم صوت الحب من العام 1973 وغنتها في مشهد كأنه حزين منشوفه في الأكروبوليس في أثينا بتغني وعملت إيه فينا السنين. عرفتوا شو الأغنية؟ العيون السود. رح نسمعها بصوت الفنانة التونسية بتعشق وردة يسرى محنوش.

0: Koncert Mahalia Smarzigi.
1: سمعنا يسرى محنوش بتغني العيون السود للسيدة وردة الجزائرية. سمعنا قبلها كمان أنا بعشقك أنا بصوتك مقطع بصوت محمد خيري وشاركته بالغناء مجد الحناوي. وصلنا للأغنية الأخيرة كمان هي من اختيار مستمعينا عاش أو غلبانة والنبي. شاركوا نروح نسمعها لأصل للشحرور الصباح. رح نسمع بصوت ريهام عبد الحكيم الصبوح. هون غنت هالأغنية بطلب من رشدي أباظة، هو كان منتج الفيلم

بختم كمان كونسرت أنا وإنتم ما بين الطرب الأصالي والأغاني الحلوة. رجعنا شوي للزمن منحب يرجع لحاضرنا وكمان مستقبلنا. ما تنسوش كونسرت معكم كل يوم أحد أربعة وجمعة. وفي ختام كونسرت لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة اسألوهن قولولهن عاش أو غلبانة، بلي حمدي هو الجواب. كنت معكم الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم. خلصنا.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
7: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية رغم التهديدات الإيرانية، وجاء ذلك بعد تقييم أمني عقب الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ويعد ويعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم جلسة أمنية مصغرة بمشاركة وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية على ضوء التطورات في لبنان والتهديدات الإيرانية. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أعلن أن طهران ستوجه ردا حاسما ومؤلما على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رضائي إن إيران سترد على ما وصفه بالعدوان على الضاحية مستخدما لهجة تصعيدية حادة وداعيا إلى ترقب ما قد تشهده الساعات المقبلة في إسرائيل. إلى ذلك أفادت مصادر لبنانية بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت اليوم شقتين سكنيتين في منطقة تحويضة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن استهداف الضاحية جاء في عقاب إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. ودعا الجيش أن الغارة استهدفت ما وصفه ببنية تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة. داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية والشباك منزل المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار في كوخاف يعير عمر منذر ياسين في مدينة الطيبة، فيما اعتقلت الشرطة مشتبها من سكان المدينة بشبهة تقديم المساعدة لأحد المتورطين في الحادث. وقالت الشرطة إن المشتبه به حاول الاعتداء على أفراد الشرطة قبل اعتقاله، مؤكدة استمرار التحقيقات في القضية. دعا وزير الأمن القومي تمر بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى حظر حزب التجمع الوطني وإخراجه عن القانون. ودعا بن غفير في تصريح له من موقع عملية إطلاق النار في كوخاف يعير اليوم أن التجمع والأحزاب العربية هم من يحرضون العرب للقيام بهجمات ضد إسرائيليين. بدوره أدان التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات بن غفير، وقال في بيان له إن تصريحاته ليست موجهة ضد حزب بعينه، بل تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقيادتهم السياسية. أضاف بيان التجمع أن تصريحات بن غفير تشكل محاولة خطيرة لهدر الدم السياسي والمدني للجماهير العربية والتعامل معهم كجسم مشبوه ينبغي ملاحقته. التقت قيادة الأحزاب العربية الأربعة في الناصرة لبحث تشكيل القائمة المشتركة، حيث قدمت القائمة العربية الموحدة رؤيتها السياسية للقائمة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس إن قائمته قدمت رؤيتها التي تقوم على الشراكة العربية والعمل على استبدال حكومة اليمين، مضيفا أن الأحزاب العربية رفضت المقترح بشكل متسرع. في المقابل قال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة إن هدف الموحدة هو المماطلة وليس تشكيل القائمة المشتركة من خلال إسقاط خيار التقنية. كما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي في بيان أن الطرح المشترك السياسية يتعارض مع مبدأ القائمة التقنية

واستقلالية الأحزاب. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت أكثر من 15 آخرين. هذا وأفادت مصادر ميدانية فلسطينية بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه منازل الأهالي وخيام النازحين في حي الزيتون شرق مدينة غزة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ونهار غد يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: جهزتوا حالكم وطلعتوا من البيت مبسوطين ووصلتوا على مطار بن غوريون لاستقبال ابنكم الراجع بعد نص سنة دراسة بالخارج، وفجأة مخالفة؟ سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباق.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
5: يا شباب أخي لا تسليح أبل أين بنغوريون.
4: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق بنغوريون.
6: بس أمكور
7: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل أنه في أعقاب الغارة في بيروت، وبعد انتهاء تقييم للوضع يستعد لاحتمال إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة. وأضاف الجيش في بيان أنه عزز منظومات الدفاع ورفع مستوى الجاهزية والتأهب لسيناريوهات دفاعية وهجومية متعددة، فيما يجري رئيس الأركان يال زمير وقادة الجيش تقييمات متواصلة للوضع ويتابعون التطورات.

إذن وفق ما يرد في هذه الأثناء من الجبهة الداخلية، هناك تحذيرات تصل من الجبهة الداخلية إلى الهواتف، وتشير هذه التحذيرات إلى بضرورة الدخول إلى المناطق الآمنة في الدقائق القريبة. ووفق هذه التقديرات والتحذيرات فإنه يمكن أن يكون هناك أيضا نيران باتجاه المنطقة. طبعا هذه التطورات تأتي في أعقاب تحذيرات سابقة من الجانب الإيراني باحتمال رد كبير على استهداف الضاحية الجنوبية. وكما أسلفنا قبل قليل، طبعا الجيش الإسرائيلي قال في بيان أنه في أعقاب هذا التحذير الإيراني فإنه يستعد بالفعل إلى توجيه ضربات إلى البلاد. وطبعا هذه التطورات جاءت بعد انتهاء جولة أو عفوا جلسة لتقييم الوضع، جلسة طبعا عقدها رئيس هيئة الأركان وكبار قادة الجيش بناء على هذه التحذيرات التي كانت قد وصلت اليوم من الجانب الإيراني.

0: إذن وفق التحذيرات والتنبيهات التي تصل من الجبهة الداخلية، فمن المتوقع أن تصل طبعا هجمات من أو صواريخ إلى مناطق مختلفة، من بينها طبعا منطقة وادي عارة ومنشي والأغوار ومنطقة بيتشان بيسان وكذلك أيضا خليج حيفا ومنطقة الكرمل طبعا ومنطقة الوسط الجليل وأيضا الجليل الأسفل والجليل الأعلى ومناطق أخرى شمالي البلاد. طبعا كما ذكرنا هذه التنبيهات وتطورات تأتي في عقاب تحذير من إيران بأن سيكون هناك رد قاس وفق الوصف الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم بغارات إسرائيلية، طبعا ما أدى إلى مقتل عدد من اللبنانيين. إذن كما ذكرنا قبل قليل وصلت تنبيهات من الجبهة الداخلية بأن البلاد قد تتعرض في الوقت القريب إلى هجوم صاروخي من إيران، وطبعا هذه التنبيهات طبعا كانت بعد جلد
1: تحذير
2: كفر مندا
1: تحذير
2: رومات الهيب
3: عزير رماني
2: كفر كمة
3: طرعان
2: الباني نجدات
1: تحذير
2: عيلبون نين يافت الناصرة الناصرة إكسال
1: تحذير
2: زرازير

0: الريني، عين ماهل، كفر كنا، طبرية عليت.
1: تحذير.
0: الفريدس، عين حود، دالية الكرمل، عسفية، شفا عمر.

0: إذن كما أسلفنا قبل قليل المستمعين الكرام، طبعا كانت هذه صافرات الإنذار قد دوت في مناطق عدة في منطقة الناصرة وضواحيها، وكذلك أيضا في مناطق شمالية البلاد في الجليلين، وذلك بعد طبعا بلغات من الجبهة الداخلية برصد صواريخ طبعا قادمة باتجاه البلاد. طبعا هذا التحذير من قبل الجيش طبعا سبقه تحذير من الجانب الإيراني، وقال طبعا أن هناك هناك هجمات ستتعرض لها البلاد ردا على استهداف الضاحية الجنوبية. إذن الآن ينضم لي الزميل فراس خطيب. أهلا بك فراس. إذن ما الذي يجري؟ كيف يمكن أن نقرأ ما يجري؟
1: طبعا يعني هذا يجري الحديث عن ضربة نحن قلنا بأنها متوقعة في تطبيق ناس، تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا بأن هذه التهديدات الإيرانية تبدو جدية أكثر من غيرها نظرا لتهديدات سابقة. يجري الحديث الآن عن إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الشمال، لا نعرف إذا كانت هذه الموجة ستستمر إلى مناطق المركز أما سيكتفي الإيرانيون بهذه الضربة المحددة والمدروسة بحسب ما هو متوقع. الآن بكل ما بدأت الموضوع، لماذا ينفجر الموضوع الآن؟ كان هنالك من قبل يعني ضربة من قبل إسرائيل الضاحية الجنوبية، وكانت إيران قد حذرت بأن أي ضربة للضاحية الجنوبية سيكون هنالك رد إيراني عليها، نظرا لأن كل موضوع وقف إطلاق النار والحرب بين حزب الله وبين إسرائيل تراه إيران جزءا من ما يعرف بتوحيد الساحات، بأن الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية هي نفس الساحة، تعرض الضاحية الجنوبية وهي معقل حزب الله، معقل الحليف الأكبر لإيران في بيروت، التعرض هذه المنطقة اللي هي تتجاوز كثيرا جنوب لبنان، تتجاوز كثيرا شمال نهر الليطاني، هي عمليا بمثابة خرق وتجاوز الحدود. رأينا كان هنالك توتر بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل في أعقاب ضرب الضاحية، هذا ما حدث، وكان هنالك يعني موقف من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، وقال ترامب للإسرائيليين إذا أردتم أن تضربوا في الضاحية عليكم أن تنالوا بما معناه المصادقة من البيت الأبيض، وهذا ما حصل بحسب أكسيوس بحسب مصادر إسرائيلية، وما زاد الطين بلة عمليا بأن إسرائيل قد نالت الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، وهذا ما دفع أيضا إيران إلى الرد حول هذا الموضوع، ليس فقط على إسرائيل، قالت بأن أيضا القواعد العسكرية الأمريكية هي عرضة لهذا الرد في الخليج. الآن الولايات المتحدة لم تصعد حتى هذه اللحظة توقعات بأن تكون هذه الضربة محددة لهذه الليلة، تم إلغاء التعليم من قبل الجبهة الداخلية ورصدت الصواريخ، كان هنالك إيمان بأن ربما إيران ستمرر هذا الموضوع، ولكن ألغي التعليم، لا نعرف كيف سيكون الرد الإسرائيلي، ولا نعرف كيف سيكون أيضا استمرارية هذه الضربة، ولكن نستطيع القول بأن هنالك ما هو متوقع بأن تكون هذه الضربة محدودة نوعا ما، بأن لا تجر المنطقة إلى أكثر يعني إلى زعزع أكثر، من جهة تحفظ ماء وجه الإيرانيين بعد تهديداتهم، ومن جهة أخرى أيضا يكون هنالك رد وأيضا ترد إسرائيل ويتم احتواء الموضوع. الآن هنالك أيضا رسالة داخلية، نحن رأينا بأنه في الآونة الأخيرة كان

0: هنالك يعني هجوم لبناني من قبل المؤسسات الرسمية اللبنانية، من قبل جوزيف عون رئيس الجمهورية ويعني أيضا رئيس الوزراء في لبنان ضد إيران، وقالوا بأن إيران عمليا تستبيح لبنان وأن ما يحدث في لبنان عمليا هو تجر لبنان إلى حرب ليست لها. وبالتالي عندما قال ما قاله الرئيس في إيران، هنالك من يريد إثبات بأن ليس فقط حزب الله يدخل في الحرب مع إيران، إنما أيضا للدفاع عن إيران بعد اغتيال علي خامنئي، إنما أيضا إيران وطهران تقف صفا واحدا من أجل الانتقام نوعا ما على هذه الضربة التي استهدفت أيضا حزب الله. الأمور تتعقد بعد هذه الضربة، لا نعرف بالضبط كيف ستؤثر على المجريات غدا، ولكن في إسرائيل مش عم بأخذوا ولا أي يعني مخاطر معينة. تم إلغاء التعليم من قبل الجبهة الداخلية، تم إلغاء كافة البرامج غدا، وتم الإعلان عن هذه الصواريخ. سننتظر ونرى هذه الليلة. على ما يبدو هذه الموجة قد انتهت نوعا ما.
1: نعم.
0: خلي أنا يصلني الآن ما يقول الجيش الإسرائيلي. إذن يجري الحديث على في هذه الآونة، مسؤولون إسرائيليون يعني يهددون أيضا برد حازم على الإيرانيين، هذا ما يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين، ولكن طبعا هذا منوط بما تقولها الولايات المتحدة. يعني سيكون هنالك رد إسرائيلي، لا نعرف إلى أي مدى سيكون بالفعل حازم. وبطبيعة الحال نتحدث عن حتى هذه اللحظة، والآن يصلني أناس أنه قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران إلى قلب دولة إسرائيل، وأيضا تم تفعيل الدفاعات الجوية. بحسب ما يذكر أيضا تطبيق ناس بأن تم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الشمال. حتى هذه اللحظة في هذه المرحلة تم إغلاق كافة الأفق الجوي داخل إسرائيل عمليا، لا يوجد طيران، وكان هنالك استعدادات قبل هذه الضربة. وهنالك أيضا في حديث وحتى هذه اللحظة ليس مؤكدا بأن هنالك أيضا مسيرات في طريقها من إيران باتجاه إسرائيل، وهنالك أيضا لا تزال المخاطر مرتفعة بشأن المزيد من إطلاق الصواريخ. هذه الصورة التي نتحدث عنها. نستطيع القول بأن حتى هذه اللحظة ضربة محددة.
1: نعم.
0: ليست متشددة بمفهومة. عندما ضربت إيران إسرائيل في أول مرة نتحدث أكثر عن 120 مسيرة أطلقت على أكثر من 70 إلى 80 صاروخ، ولكن على ما يبدو اقتصاد الصواريخ وما إلى ذلك يجري الحديث عن ضربة بدنا نهدي العالم، على الرغم من أنه يعني في كثير ضجيج بالإعلام. هذه حتى هذه اللحظة ضربة محددة، سننتظر ونرى. أتوقع الشخصي وتمسكنيش على الكلمة بأن هذه الأمور يعني اليوم أو غدا ربما قد تنتهي نتيجة أنه محاولة احتواء الأمور، لأن من ينظر إلى التصريحات الأمريكية التي كانت في الآونة الأخيرة قالوا نحن جاهزون للرعب، لم يقولوا، والآن يعني هنالك رصد آخر لصواريخ أخرى تصل إلى منطقة الشمال.
1: نعم، الآن بالفعل في هذا الأثناء تحذيرات من رصد صواريخ باتجاه المنطقة،
0: مسيرات
1: بالفعل الآن التنبيهات تصل إلى الهواتف، وطبعا نطالب بالمواطنين بالدخول إلى المناطق المحمية وفق هذه التنبيهات، فإن تم رصد صواريخ قادمة باتجاه المنطقة كما ذكرت فراس. بالفعل يعني الجيش قال أنه رصد صواريخ في بيان رسمي، أنه رصد صواريخ قادمة باتجاه البلاد من إيران. طبعا كذلك أيضا الحديث كان عن 4 صواريخ باتجاه البلاد حتى هذه اللحظات، وكما يبدو أن بالفعل يعني لا ندري إلى أين ستؤول الأمور حتى هذه اللحظة. تحول الآن إلى زميل ورد قراقرة لنقل الصورة، حيث أنت ورد، أهلا بك طبعا في منطقة الشمال، كيف تبدو الصورة؟
2: وبجميع المستمعين أنس، نعم أنس، يعني في هذه اللحظات أو قبل دقيقة من الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد أرسلت تنبيهات مرة أخرى للمواطنين عبر الهواتف وعبر تطبيقات الجبهة الداخلية. الحديث الآن يدور عن ضربة الثانية ستطلق مرة أخرى، وستشمل هذه المرة بعض من البلدات وتحديدا في الشمال. نتحدث أنس يعني التنبيهات كانت قد وصلت في مناطق الجولان ومركز الجليل وصولا إلى الجليل الأسفل وأيضا منطقة بيسان. كل هذه المناطق يعني من المتوقع أن تدوي فيها صافرات الإنذار خلال الدقائق المقبلة، وذلك ردا يعني على الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عصر هذا اليوم. فعليا نتحدث الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت قد خرجت وتحدثت أن التعليم بكافة أنحاء البلاد غدا ملغي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تشدد من قيودها، لكن من المهم أن نتحدث للمواطنين حتى الآن الحديث إن كان عبر وسائل إعلام إسرائيلية عبر تطبيق راديو الناس وراديو الناس، إن كان أيضا عبر المؤسسات الرسمية، لا نتحدث بالوقت الحالي عن حرب. ربما من المحتمل أن تكون هذه الضربة ضربة محدودة وردا من طهران على ضرب إسرائيل وغارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن من المهم أن نتحدث من الممكن أن تكون هذه الضربة هي ضربة محدودة كما حصل في السابق، وبعد ساعات ينتهي كل شيء وتعود الحياة إلى طبيعتها. لكن الأمر الآن يتعلق بيد إسرائيل، هذا على الصعيد. على صعيد آخر في مناطق إن كان في البطوف والشغور وفي الشمال وصولا إلى وادي عارة، صافرات الإنذار كانت قد دوت في مناطق وادي عارة وحيفا، وسمع أصوات انفجارات عنيفة هناك. نتحدث عدد كبير من
3: تحذير.
1: رماة الهيب.
3: عزير رماني.
1: الريني. عين ماهل. كفر كنا.
3: تحذير.
1: طرعان. البان جداد. عيلبون. عرابي. سخنين.
3: تحذير.
1: دير حنة. المغار. الحصنية. الجيش. طبرية عليت.
3: تحذير.
1: كفر مندا. الرامي. كفر كمة. الفريدس. عين حود.
3: تحذير.
1: شفا عمر. أبلين. طمرة. نين. دالية الكرمل.
3: تحذير.
1: يافة الناصرة. الناصرة. إكسال. عسفية. زرازير.
3: تحذير.
1: كفر قرع. جسر الزرقاء. كابول. كرمئيل.

0: إذن المستمعين الكرام، وفق ما يردنا الآن من تنبيهات من الجبهة الداخلية، فإن صافرات الإنذار تدوي في هذه الأثناء في مناطق مختلفة، يعني تقريبا في كافة أنحاء البلاد من الشمال والمركز، في منطقة وادي عارة، كذلك أيضا في منطقة السهل مرج بن عامر والقرى المحيطة الناصرة ومحيطها، شفا عمر، حيفا ومنطقة الجليل. طبعا كل ذلك جاء بعد تنبيهات من قبل الجبهة الداخلية في استهداف هذه المناطق من هجمات طبعا وصواريخ إيرانية. الآن أعود إليك فراس، هل تسمعني؟
1: ألو،
0: معك فراس. إذن طبعا كما ذكرنا،
2: تحذير
3: طرعان، البان جداد، عيلبون، عرابي، سخنين.
1: عمليا
2: تحذير.

0: تحذير.
1: طمرة، دالية الكرمل، يافت الناصرة. الناصرة، إكسال.
0: تحذير.
1: عسفية، زرازير، الريني، عين ماهل، كفر كنا.
2: تغطى المركز المعادلة بالنسبة ل...
0: تحذير.
1: كفر قرع، عرعرة، العريان، أم الفحم، جسر الزرقاء.
3: نعم فراس، بالفعل يعني هذه المناطق وهذه الصواريخ والهجمات هي تتمركز في منطقة السهل الساحلي، تحديدا منطقة وادي عارة والشمال والجليل ومنطقة الجليل حيفا كذلك والأهواء.
0: تحذير.
1: كابول، كرمئيل.
0: تحذير.
1: حيفا، نوي شنان، وراموت كرميل، حيفا، الخليج.
3: نعم، إذن من جديد في حيفا وخليج حيفا والمنطقة صفرات الإنذار. أيضا ننوه لأننا قد سمعنا قبل لحظات أصوات انفجارات في منطقة الناصرة فراس، وأيضا ما زالت الصواريخ والضربات تصل إلى منطقة وادي عارة، منطقة الشمال، كذلك أيضا الأغوار ومنطقة شفا عمر و يعني محيط حيفا يمكن. نعم. القول
2: كما ذكرنا في السابق يجري الحديث عن مناطق الشمال، وهذا ليس صدفة. نتحدث عن المثلث الشمالي، منطقة مرج بن عامر، وصولا إلى منطقة البطوف وأيضا الناصرة ومحيطها. تحسب حتى أن يعني يجري الحديث أيضا عن شمال حيفا، لم تسقط أي صواريخ أو لم يتم اعتراض صواريخ في سماء حيفا. هذا أيضا له قصد، لا نعرف إذا سيتم استهداف في حيفا على الرغم من أنها يعني ضمن الشمال. ولكن المعادلة بالنسبة للإيرانيين كما هددوا بأن شمال إسرائيل مقابل الضاحية، إذا كان هنالك إطلاق صواريخ وقصف إسرائيلي في الضاحية، فهذا يعني بأنه بالضرورة سيكون هنالك إطلاق صواريخ باتجاه الشمال.
0: تحذير.
1: دالية الكرمل،
2: بس عرقجي ينشر صورة استثنائية نوعا ما للعلم الإيراني والعلم اللبناني. نستطيع القول بأنه يعني يحاول الإيرانيون من خلال هذه الضربة، هذه رسالة داخلية إلى طهران، ليس فقط إلى إسرائيل، هذه أيضا رسالة موجهة إلى القيادة في لبنان التي اتهمت طهران بأنها أدخلت لبنان حربا ليست لها. وبالتالي يريد الإيرانيون أن يثبتوا بأن ليس فقط حزب الله يدخل في هذا المعترك مساندة لإيران كما حصل أثناء الحرب الأخيرة بعد اغتيال علي خامنئي المرشد الأعلى، إنما أيضا طهران تتجند للدفاع عن لبنان بعد قصف الضاحية وفق المعادلة التي ضبطتها. قبل قليل وصلنا من مصادر بأن إسرائيل على الماضي سترد الآن. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال ينبغي على طهران أن تحترق هذه الليلة. هذا ليس بالضرورة أنه هذا ما سيفعل أيضا سلاح الجو الإسرائيلي. الرد برأيي وبحسب التقييمات سيكون ربما حازم بحسب الإسرائيليين، ولكن لن يكون بالردود التي عرفناها، لن يكون هناك استهدافات خارج السياقات في هذا الصدد، نظرا في هذه الأثناء هنالك مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وبين إيران، وآخر ما يريد الرئيس دونالد ترامب ويدرك الإيرانيون ذلك قبل المونديال بثلاث أربعة أيام أن تشتعل المنطقة مرة أخرى، يعني بالوقت الذي يجري حدث
3: غير طبيعي. هذا فراس غير طبيعي،
2: لم يكن في التاريخ أن تدخل دولة حربا وهي تستضيف مونديال في زمن ترامب، كما في زمن ترامب، حتى في زمن ترامب هذا غريب. فبالتالي يعني نحن أمام يعني أمام مرحلة ما يستدعي الهدوء أكثر مما يستدعي التصعيد، وربما قد يرى الأمريكيون في هذا فرصة من أجل تحريك نوعا ما المفاوضات خاصة في ظل التصريحات الأخيرة. الآن كما ذكرت أنس، الأمريكيون قالوا بأنهم سيدافعون، بأنهم يعني المنظومات الدفاعية جاهزة، لم يقولوا بأننا سنهاجم إيران إذا استهدفت إسرائيل، لم يصدر هذا التصريح ولا عن أي مسؤول أمريكي. هذا يعني

0: أن إسرائيل سترد عبر سلاح الجو التابع لإسرائيل، وهذا ما يقوله دونالد ترامب. ربما سيكتفون هذه الليلة، ستكون هنالك طلعات جوية إلى طهران وإلى مناطق أخرى وفق أهداف حددتها إسرائيل في بنك الأهداف التابع لها في إيران. ولكن نحن نرى بأنه إن هناك معادلات جديدة تكتب هذه الليلة. بالفعل هذه معادلة جديدة بكل المعايير. من اعتاد بأن طهران قد يعني نفذت تهديداتها، هذا لا يريده الإسرائيليون. نتخيل إنه بعد يعني أكثر من 40 يوم من القتال ومن الحرب، من أهداف إسقاط النظام، نرى أنفسنا الآن بعد وقف إطلاق النار بأن من يبادر إلى إطلاق النار هي إيران وليست الولايات المتحدة أو إسرائيل. هذه معادلة لم تكن في الشرق الأوسط، لم تكن في الآونة الأخيرة. هذا لا يلعب لصالح لا نتنياهو ولا صالح ترامب. وتجدد الحرب لا يبدو، يعني أنا شوي هيك متفائل نوعا ما على الرغم من صوت صافرات الإنذار، لا أرى بأن الأمور
1: مطلوب التفاؤل في هذه اللحظات.
0: قد يكون هنالك نوعا ما يعني صد ورد، ضربات محدودة هنا وهناك، لأنه على الرغم من صفرات الإنذار اللي كانت، احنا نحكي عن الموجة الأولى 4 صواريخ وعدد قليل من الصواريخ في الموجة الثانية، يعني ضجة أكبر مما هي الضربة، تتحدث عن منطقة محددة وهي شمال إسرائيل، وتأتي بعد عمليا بعد الضاحية. لا أستغرب إذا قامت إسرائيل بضرب الضاحية غدا من أجل إثبات بأنها لن تكترث لهذه التهديدات، وإذا ضربت طهران. ولكن طبعا أي ضربة لطهران ينبغي أن تكون منسقة بشكل كامل مع الولايات المتحدة، وهذا ما يفهمه الإيرانيون. حتى أن الضربة باتجاه إسرائيل يعني كان في هنالك نوعا ما خلينا نقول نوع من في فهم لهذا الموضوع. فسننتظر ونرى. يعني إلغاء الآن بعد قبل قليل تم إغلاق أيضا المجال الجوي الإسرائيلي، توقف العمل في منطقة في مطار
1: التعليم كذلك،
0: إضافة إلى التعليم غدا، علما بأنه يعني من الممكن التعليم ألغي لأن على ما يبدو هنالك نية إسرائيلية بالرد غدا، فهذا لذلك ألغي التعليم. فكيف سيكون الرد؟ هذا سيحدد الأيام المقبلة. نحن كصحفيين لا نتوقع أن يكون هنالك انفجار كبير، ولكن بين صد ورد قد نجد أنفسنا في هذه المرحلة. خلينا
1: يعني هو بالفعل كما ذكرت فراس، يعني
0: ردود الفعل التي تأتي طبعا، يعني هنالك إلغاءات أيضا لنشاطات رياضية، هنالك أيضا لا تزال أيضا صافرات إنذار في منطقة الشمال. فبالتالي نحن نتحدث عن إغلاق مطار بن غوريون
1: من جديد، صافرات إنذار في الناصرة.
0: نعم، إضافة الآن لا تزال التحذيرات مستمرة أيضا في منطقة الشمال.
1: إذن بالفعل قبل قليل طبعا تنبيهات تصل إلى الهواتف، وكما أسلفنا فمناطق مختلفة من منطقة، طبعا بدءا من منطقة وادي عارة والمثلث الشمالي وحتى مناطق واسعة من الشمال والجليل والأغوار، كذلك منطقة حيفا ومحيطها طبعا تتعرض لضربات صاروخية من إيران. نتحول الآن إلى زميل مبدا فرحات. مبدا أهلا بك. إذن كيف تبدو الصورة لديك مبدا؟ بدها هل تسمعوني؟
2: نعم أنس، مساء الخير لكل جميع المستمعين.
1: كيف تبدو الصورة حيث أنت؟
2: نعم، يعني أتواجد في قرية مجد الكروم. صافرات الإنذار لم تضوي في منطقة الشهور أو البلدات العربية في الشهور، ولكن يعني ضوت قبل قليل في مدينة كرمائيل المحاذية للبلدات العربية في منطقة الشهور، وأيضا في عدد من البلدات والمدن في الشمال، ومنها يعني مدينة حيفا ومحيط مدينة حيفا والخضيرة أيضا، وعدد كبير من المحلات دوت صافرات الإنذار. ويعني سماع أصوات الانفجارات في المنطقة أنس نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ. لا نتحدث عن كمية كبيرة من الصواريخ، ولكن نتحدث عن أصوات الانفجارات في المنطقة. بالفعل يعني أصوات كبيرة هزت المنطقة في الشمال. حتى الآن يعني لم نبلغ إذا كان في سقوط مباشر أو سقوط شظايا، ولكن نتحدث عن أيضا دخول المواطنين في حالة الهلع والخوف، خاصة يعني وصل يعني الإشعارات كانت يعني وصلت إلى الهواتف والأجهزة القلوية قبل يعني صافرات الإنذار، وتغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، ومنها إلغاء المدارس يوم غد وإلغاء الفعاليات وعدد عدم التجمر. بالفعل يعني نتحدث عن الساعة الأخيرة أدخلت المواطنين في حالة الهلع والخوف، وما زالت يعني صافرات الإنذار تدوي في عدد من المناطق، وقبل قليل يعني أيضا وصلت إشعارات

0: صافرات على الهواتف، من المفترض بعد قليل بأن تسمع صافرات الإنذار مرة أخرى في المناطق الشمالية.
1: نعم، إذن بالفعل يعني صافرات الإنذار تدوي في مناطق مختلفة من البلاد طبعا، والإنذارات المبكرة تصل إلى الهواتف طبعا لتحذير في استهداف تلك المناطق من الصواريخ الإيرانية، وكما أسلفنا أصوات انفجارات تسمع في مناطق مختلفة وفق ما ترد من بلاغات وتقارير، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك أي يمكن القول حوادث استثنائية. الجيش أيضا يعلن تصديه لعدد من هذه الصواريخ، ووفق طبعا ما يرد من أنباء ومعلومات فإن المطار بن غوريون طبعا تم إغلاقه، التعليم طبعا تم إغلاقه، وكما ذكرنا مناطق واسعة من شمال البلاد تتعرض لضربات وصواريخ إيرانية. أعود إليك فراس، وبالفعل يعني كما ذكرت أن هذه الضربات تأتي في عقاب هذا التحذير المباشر من إيران، وبالفعل تم هذا الهجوم، ولكن يعني يمكن ما نستغرب أنه بالفعل يعني لم تكن هناك يعني فسحة زمنية ما بين هذا التحذير الذي بدأ بالفعل قبل أقل من ساعة وبين إعلان الجيش على أنه ستتعرض البلاد إلى ضربات وهجمات.
0: كان هنالك بعض الضربة التي كانت في الضاحية، المستشار المرشد الأعلى في إيران قال انظروا إلى سماء إلى سماء إسرائيل هذه الليلة. كان تحذير مباشر، ونحن توقعنا في تطبيق ناس وقلنا هذه تهديدات جدية
1: بالفعل. يعني هو كان أكثر رسمي من الجيش.
0: نعم، يعني كان هنالك، نحن قلنا هذه تهديدات جدية أكثر من غيرها بكثير نتيجة ثلاثة أسباب ذكرناها: الحلبة اللبنانية، إيران تشعر بأنها تستطيع أن تضرب هذه المرة، وهي هنالك من عليه أن يحتوي هذه الضربة. هذا مكان، هذا أولا. القضية الثانية بأنه يعني كل الأمور يعني خاصة وأنه يعني أدركوا في طهران بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد توسيع الحرب خاصة في ظل المفاوضات.
2: تحذير
3: كفر كمة.
2: تحذير
3: كفر قرع. عرعرة العريان أم الفحم مقابلي.
2: تحذير
3: صندلة الفريدس جسر الزرقاء نين يافة الناصرة.
2: تحذير
3: الناصرة إكسال الريني عين ماهل
1: تطور.
2: تحذير
3: دالية الكرمل زرازير.
2: تحذير
3: باقة الغربية طرعان كفر كنة طبرية عليت رماة الهيب
1: الساحل.
2: تحذير
3: عزير رماني البان جداد عيلبون عين حود عسفية.
2: تحذير
3: شفا عمر كفر مندا حيفا نوي شنان ورموت كرميل حيفا الخليج
1: منطقة حيفا، وكذلك أيضا منطقة الأغوار ومنطقة الجليل، كذلك أيضا السهل الساحلي المثلث الشمالي، منطقة مرج بن عامر، كل هذه المناطق وفق ما يرد من تنبيهات تدوي بها صافرات الانذار في عقب رصد صواريخ باتجاه تلك المناطق. طبعا

0: صواريخ إيرانية. يعني فراس أعود إليك، يعني وفق التحليلات والتخمينات يمكن بالفعل أن يكون هذا الرد هو فقط لحفظ ماء الوجه من الجانب الإيراني وبعد هذا التحذير المباشر، ولكن بالفعل إلى أي مدى يمكن أن يعني تضبط الأمور ويكون بالفعل هو رد فقط على ما جرى في الضاحية الجنوبية، أم يمكن أن تتدحرج الأمور إلى أبعد من ذلك؟
1: طبعا يعني لم نتوقع بهذا الحجم، ولكن يعني ممكن ان طبعا يعني ان تتدحرج الامور وان تتسع رقعه المواجهه. هذا امر وارد يعني في كل مواجهه، ليس فقط في بين ايران وبين اسرائيل، هذا امر وارد، ولكن الادله والوقائع على الارض تقول غير ذلك. سيكون هنالك رد اسرائيلي بتاكيد، يعني اسرائيل لن تمرر هذا الموضوع، على لسان مسؤوليه قالوا قبل قليل ايضا انهم سيردون. حجم الرد الاسرائيلي سيحدد ايضا كيف سيكون الرد الايراني في ذلك الوقت. انا برايي إسرائيل ستستغل هذه الضربة من أجل أن يعني أن تضرب عدد أكبر من الأهداف، لأنها هي يعني مكبلة اليدين، أرادت العودة إلى الحرب، والآن تأتي هذه الفرصة من أجل ضرب أهداف كأرادت ضربها في السابق. ولكن علينا أن ننوه بأن هنالك مساحة دبلوماسية بموازاة ذلك. إفشال الاتفاق ليس من صالح لا الولايات المتحدة وليس من صالح إيران، فبالتالي المؤشرات تقول بأنه حسب المنطق الحربي ستكون هنالك ضربة محددة. هل هذا يعني بالفعل سيكون ضربة محددة وستنتهي الأمور خلال 24 ساعة أو غدا صباحا؟ هذا الأمر يعني ليس مؤكدا، ولكن هكذا المنطق يقول، يعني على الأقل مما يحدث الآن، لأن هذا يأتي رد على ضربة، وهذا لا يأتي افتتاح لحرب، لا يوجد اسم لهذه العملية، يعني هي أسماء العمليات الموجودة الآن. رويترز تنقل عن المرشد الأعلى مرتجى خامنئي وتقول بأنه يعني حذرنا مرارا وتكرارا من استهداف الضاحية الجنوبية وخرط إطلاق النار في لبنان. هذا يعني يأتي بأنه هذا الرد يأتي فقط على ما حدث في لبنان. الآن المشاورات الأمنية تعقد الآن في هذه المرحلة في بين نتنياهو وبين عدد من الوزراء المختصين في هذا الشأن. هنالك أيضا مشاورات، فخلينا نقول ونهدي، ما في قرار في إغلاق المجال الجوي، ما في قرار في إغلاق عمليا المطار، يعني في هنالك إغلاق توقف عمل المطار، ولكن لا يوجد إلغاء لرحلات بشكل كبير يعني حتى هذه اللحظة. يعني هنالك من يحاول أن يضبط إيقاع هذا الصراع، التعليم لأنه تعليم، لأنه أطفال، لأنه ما بيقدروا يعني يتهاونوا مع هذا الموضوع، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نصمم بأنها ستكون يعني عمليا ضربة محددة في مقابل ما يحدث. ولكن الحرب كما في الحرب أنس، نعرف كيف تبدأ هذه العملية، نعرف كيف تنتهي على الرغم من التحليلات، وربما تعلم جميع الأطراف بأن لا يطيلوا كثيرا في الضرب وفي الاستهدافات، لأن هذا لا يفيد ولا أي طرف. إيران ليست يعني واقع الإيراني الآن بعد الحرب هو صعب جدا، هي لا تحتمل الكثير من الضربات الآن. في المقابل الولايات المتحدة في وضع أصعب، هي لا تريد أيضا أن تستمر هذه الضربات، لأن هذا بده يرفع أسعار النفط وبده يعرقل على المونديال وبده يرجع قضية إيران إلى المستوى الإعلامي. وفي إسرائيل هنالك نية بالعودة إلى الحرب، لكنها لا تستطيع أن تدخل. الطرف الوحيد اللي معني بالتصعيد بشكل كبير هي إسرائيل، ولكن إسرائيل يدها مكبلة من قبل الولايات المتحدة حتى في ضرب الجبهة، حتى في الضاحية الجنوبية. ماذا سيكون موقف ترامب؟ هذا السؤال الأكبر. هل سيقول لإسرائيل إنه خلص يعني بمعنى افرطوها واضربوا عندكم تصريح تضربوا وانت ما بدكم الضاحية الجنوبية وستتصاعد الأمور، وعندها أيضا يمكن أن لهذا الصراع أن يستمر، أم أنه يقول خلص ضربتوا الضاحي، هن ردوا عليك وانتوا رديتوا عليهم، ضبوا الطابق، خلينا نقعد ونحكي ونصل لاتفاق بحسب ترامب. كل هذه الاحتمالات مفتوحة. الاحتمال الأكبر بحسب الأطراف بأن هذا الصراع يعني قد ينتهي مع الرد الإسرائيلي، ومتعلق بشكل كبير بالرد الإسرائيلي في هذا الصدد.
0: نعم، أتحول الآن إلى شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية. أهلا ومرحبا بك سيد شمس. إذن يعني هل توقعتم بالفعل يعني بهذه السرعة أن تتدحرج الأمور وتنقلب رأسا إلى عقب؟
2: أهلا بك وبجميع المستمعين. عمليا نحن بحسب تقييم الوضع حاليا عملنا تقييدات على جميع أنحاء البلاد، يعني التعليم بكرة ممنوع، العمل فقط في حال توفر مكان محمي معياري، مكان خروج العمل والتجمر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 في داخل المبنى. مهم جدا نقول احنا يعني واجهنا سيناريوهات

0: مشابهة، احنا بنعرف كتاب النصارى. وحاليا العديد من البلدان موجودة تحته توجيه وصفقات انذار، ولازم يكون في داخل المكان المحمي المعياري ونبقى فيه حتى إشعار جديد. مهم جدا استغل الوقت حاليا حتى نعرف وين المكان المحمي الأفضل اللي احنا بنحكي فيه، ونتأكد انه هو جاهز حتى نبقى فيه في حال كنا بحاجة لهذه الشغلة. مهم جدا نتأكد انه موجود عندنا النسخة الأخيرة من تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، احنا عملنا فيه تحسينات قبل أسبوعين واللي ما نزلوا هذا الوقت ننزله حتى نعرف بسرعة أكثر كيف لازم نتصرف. بيوصلنا نغمات صورة التنبيه بنشوفه دائما حتى نعرف كيف لازم نتصرف. مهم جدا يكون عندنا التطبيق الجبهة الداخلية، مهم جدا انه نكون يقظين ونلزم بدعم الجبهة الداخلية. زي ما حكيت احنا في الماضي واجهنا مثل هذا السيناريو، احنا بنعرف كيف لازم نتصرف وفي تصرفنا الصحيح يعني انقذنا الحديث من الحياة والارواح. مهم جدا نكمل في التزامنا هذا ونحافظ على خلايا نسميها رباط الجأش والتصرف الصحيح.
1: يعني بالفعل كل هذه التعليمات مهمة في هذه المرحلة، خاصة وأن طبعا هذه التطورات يعني جاءت على حين غرة إن صح التعبير شمس، وكما ذكرت يجب التزام كل هذه التعليمات. نعيد ونذكر من جديد يعني إلى أبرز التعليمات والتغييرات التي طرأت على الجبهة الداخلية شمس من بعد إذنك من جديد.
0: بالنسبة للتقييدات اللي وضعناها بحسب تقييم الوضع اللي كان، احنا عم نقول بكرة ما في تعليم بتاتا، ما في تعليم وجاهي. بالنسبة للتجمر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل المبنى. أماكن العمل تعمل فقط إذا كان هناك إمكانية للوصول إلى المكان المحمي المعياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. مهم جدا نحكي لحظة عن المراحل اللي احنا ممكن نمر فيها. كنا عم نشوف النص اللي عم يوصلنا انه احنا موجودين في خطر ولازم نقترب من المكان المحمي. احنا بحاول نذكر وبقول انه هذا اسمه التوجيه المسبق او الانذار المسبق اللي بيوصلنا قبل وصول صفارة الانذار بعدة دقائق او بعدة يعني الوقت اللي هو ثمين جدا ولازم نستغله. كيف نستغله؟ في اقترابنا الى المكان المحمي الافضل. قديش احنا بنكون نستغل الوقت هذا ونوصل إلى مكان محمي أفضل، هيك نقدر نقلل من احتمال الإصابة. ولما بيوصل صفارة الإنذار أكيد ندخل إلى المكان المحمي الأفضل، والمرحلة الثالثة إنه بنبقى فيه حتى إشعار جديد، ما بنخرج قبل ما يوصلنا الإشعار إنه انتهى الحدث وبإمكاننا إنه نستمر في الحياة، يعني إنه انتهى التهديد وبإمكاننا إنه نستمر. طبعا كثير من الموجودين ممكن على الشوارع، احنا بنقول ممنوع بقائنا في السيارة، بقائنا في السيارة بزيد من احتمال الإصابة. إذا عندنا إمكانية إنه ندخل إلى مبنى حتى نعزز من حماية تبعتنا فبنعمل هيك، وإذا ما كان عندنا إمكانية على الجنب ممكن السيارة على جنب نبعد عنها أكيد في محل آمن على جانب الطريق ونترك على الأرض ونحمي راسنا في يدينا، هيك بنقلل أكثر شيء من احتمال الإصابة.
1: نعم، نأمل بالفعل أن لا تطول طبعا هذه الغمامة إن صح التعبير وتنتهي سريعا وتعود الحياة إلى طبيعتها. أشكرك جزيل شكر شمس أبو فارس قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية، شكرا لك على كل هذه التعليمات. إذن بالفعل يعني ضروري جدا أن نتبع هذه التعليمات، لأن طبعا هذه حرب ولا يمكن التساهل معها. هذه التعليمات كما استمعنا إليها قبل قليل هي يمكن بالفعل أن تحمي الأرواح، لذلك يجب التعامل معها بحزم وبجدية. أعود إليك فراس، ووفق ما ترد من أنباء ومعلومات يعني هناك لا يوجد صفارات انذار في هذه الأثناء، ولكن أصوات انفجارات في مناطق مختلفة من البلاد.
2: لم يجري الحديث عن إطلاق 12 صاروخا من إيران باتجاه إسرائيل في هذه المرحلة. الآن ترسل الجبهة الداخلية بأن انتهى الحدث، نهاية الحدث، يستطيع كل من يستمع إلينا الآن الخروج من الأماكن الآمنة، التجول بشكل حر داخل البيوت والبقاء إلى جانب هذه الأماكن. حتى هذه اللحظة كان هنالك إصدار من قبل الحرس الثوري الإيراني بيانا وكأنه نهاية لهذه الموجة، وقال بأن إذا ردت إسرائيل

0: ضرب الضاحية الجنوبية أو ردت على إطلاق الصواريخ هذا، فإن إيران سترد بحزم وسترد بقوة. طبعا يعني إسرائيل سترد بحسب معلومات غير رسمية بأنها نالت حتى هذه اللحظة الضوء الأخضر من الأمريكيين، وستضرب أيضا مقرات معينة في طهران في في في إيران، لا نعرف بالضبط. ولكن مدى هذه الضربة عندما يقولون بأنها ضربة محددة ماذا تعني؟ ما الذي بانتظارنا هذه الليلة؟ هل سيكون الرد اليوم؟ هل سيكون غدا؟ هل سيكون في الفجر؟ هذه الأمور كلها متعلقة بشكل أو بآخر بهذا المشهد. سننتظر ونرى أنس، يعني سيكون هنالك رد إسرائيلي، ما مدى هذا؟ يعني منوط ليس فقط بإسرائيل إنما أيضا بالولايات المتحدة، وهل سترد إيران؟ هذا السؤال الأكبر. ولكن بحسب كافة البيانات، بحسب الجبهة الداخلية، لم يتم إلغاء الرحلات، سيعود المطار للعمل كالمعتاد. هذا يعني بأنه على الأقل في هذه المرحلة لا يجري عن عودة إلى الحرب كما كان مألوفا.
1: يعني احنا نتمنى انه ما يكون هناك شوط ثاني بالفعل، يعني مش ناقص، والله ما هو ناقص يا فراس.
0: لا والله مش ناقص يا انس، لا عندك ولا عند غيرك. انا بس
1: ابدا
0: بس نأمل بالفعل. قلت استغفر الله العظيم، يعني احنا يعني انا يعني
1: وبعدين يعني ما صدقنا واحنا ننسى الصوت اصلا.
0: ما بشكلك مش راح تنساه يعني بالفعل، يعني انا متوقع بيطلع لي الكوابيس مرات.
1: يعني نأمل بالفعل أن نخرج سريعا وتنتهي الأمور ونعود إلى كما كنا إلى حياتنا الطبيعية. أشكرك جزيل
0: الشكر
1: زميل فراس خطيب على كل هذه التفاصيل والمشاركة. نأمل طبعا لك وللجميع ليلة هادئة وهانئة. إذن يعني يمكن تلخيص كل هذا الحدث، طبعا يعني ضربات يعني أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران باتجاه البلاد. الجبهة الداخلية تعلن يعني انتهاء الحدث، يعني هذا لا يعني بالضرورة انتهاء كل هذا التصعيد، ولكن حتى هذه اللحظات لا يوجد هناك أحداث أو حالة استثنائية. طبعا كل هذه الحالة وهذه التطورات سبق وأن تم التحذير يعني بها بعد استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت. أيضا الجيش الإسرائيلي قبل يعني ساعة من الآن أعلن بشكل سريع وعاجل أن هناك يمكن أن تتعرض البلاد إلى ضربات إيرانية، وبالفعل يعني بعد دقائق معدودة دوت الصافرات ووصلت تنبيهات الهواتف وتغيرت الأمور سريعا. نأمل بالفعل أن نخرج سريعا من هذه الأزمة وهذا الوضع ونعود كما كنا. إذن بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية خاصة في عقاب كل هذه التطورات الأمنية. شكرا للزملاء الذين رافقوني في هذه التغطية، وكذلك أيضا الشكر موصول لكم المستمعين الكرام. ليلة هادئة وهانئة، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. فوضى. يشيع في الأونة الأخيرة استخدام مصطلح فوضى، ويقابله بالعبرية أنارخيا وبالإنجليزية أناركي. فما المقصود به؟ هو مصطلح إغريقي الأصل، يمثل نظرية سياسية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وغياب الحكم بغرض إحداث تغيير اجتماعي تقوده الفئات الشعبية لخلق مجتمع يكون فيه الأفراد متعاونين بشكل متساو وبحرية. ولابد من الإشارة إلى الخلط الحاصل بين مفاهيم الفوضوية وقانون الغاب، على اعتبار أن الفوضوية لها أهداف ومعايير ومقاييس واضحة للمجتمع المثالي برأيهم. وتلتقي الفوضوية مع الفكر الاشتراكي في رفضه للنظام الرأسمالي المبني على تسلط النخب، وتتفق مع الفكر الليبرالي في قضية تمجيد الفرد والحرية الفردية، ولكنها لا توافقه على بناء المؤسسات الحاكمة وترسيخ أسسها. ويعتبر الفيلسوف الروسي ميخائيل بيكونين والفرنسي بيير جوزيف برودون من أهم المنظرين لهذا المبدأ.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور.

0: 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح للقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
1: فضيت وقتك وركبت السيارة، وصلت على مطار بن غوريون مبسوط لاستقبال صاحبك الراجع من سفرة طويلة، وفجأة مخالفة. سلطة المطارات بتوفر لكم موقف سيارات للانتظار مجاني حتى ساعة بدون مخالفات وبدون ما تعرضوا حركة السير للخطر على بعد دقائق قليلة بس من المطار. اكتبوا على ويس موقف الانتظار في مطار بن غوريون حنيون همتنا بنتباج.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية، للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
2: يا شباب أخي لا تصليح أمل إنا وتخسر.
1: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع UMI group.co.il.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

Genau, Adrian. Gut sein.